في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كأس العالم
2: في مونديال فرنسا 1998 الذي رفع فيه شعار حماية الموهوبين، طبق الفيفا لأول مرة قانوناً صارماً يعتبر العرقلة من الخلف خطأ يستوجب الطرد المباشر بالبطاقة الحمراء، في قرار اعتبره الرياضيون تاريخياً لمنحه النجوم أماناً داخل المستطيل الأخضر، وفتح الباب لبطولة هجومية غزيرة الأهداف.
1: كأس العالم
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعاً. فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعياً بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة اف ام.
3: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
0: جدة اف ام على هواك.
4: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
5: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من جميل ما قال الشعراء: إذا جادت الدنيا عليك فجد بها، إذا جادت الدنيا عليك فجد بها، على الناس طراً إنها تتقلب، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب.

كان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس مواساة للناس ومشاركة لهم في همومهم وسعيا في تفريج كرباتهم قبل النبوة وبعدها. فقبل النبوة قالت خديجة: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وبعد النبوة كان يواسي أصحابه في أمراضهم ومصائبهم، فيعود مرضاهم ويحضر جنائزهم ويواسيهم في أزماتهم المالية ومشكلاتهم الاجتماعية والأسرية، ويواسيهم في همومهم ومسؤولياتهم الحياتية، وكذا يواسيهم بجبر الخواطر ومراعاة المشاعر، بل ويواسيهم في أهليهم وأبنائهم من بعدهم. من صور مواساة النبي لأصحابه أنه كان عليه الصلاة والسلام أوفى الناس مواساة لأصحابه، فمن ذلك مروره عليه الصلاة والسلام بآل ياسر وهم يعذبون، حيث قال لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ومنها شفاعته عليه الصلاة والسلام لمغيث عند بريرة، وكان مغيث يحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وكانت تبغضه فافترقا، فكان يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. قال ابن عباس: فقال النبي لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. ومن أنواع المواساة البكاء مع الباكي مشاركة له في همه وتسلية له عما يجده، فمن ذلك ما رواه مسلم في قصة فداء أسرى بدر. قال عمر رضي الله عنه: فلما أن كان من الغد غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قاعد وأبو بكر رضي الله عنه، وإذا هما يبكيان، فقلت: يا رسول الله، أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. وفي قصة الإفك قالت عائشة: وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح عندي أبواي وقد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. قلت: فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. ومن عجائب المواساة ما ذكره محمد بن مناذر قال: كنت أمشي مع الخليل بن أحمد الفراهيدي فانقطع شسعي، أي صار النعل لا يصلح للسير، فخلعن عليه هو أيضا، فقلت: ما تصنع؟ قال: أواسيك في الحفاء، أي إذا كنت لا أستطيع أن أعينك بنعلي فلا أقل من أن أخلع نعلي فنكون في الحفاء سواء. هنيئا لمن رزقه الله قلبا كبيرا ونفسا طيبة تسع الدنيا والناس. ترق للمسكين
وتواسي الموجوع وترأف بالعباد.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من

وفي الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا

والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة

0: لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءاً من الحل لا من المشكلة.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
3: كأس العالم.
4: في مونديال السويد 1958 دخل منتخبا الأرجنتين وألمانيا الغربية أرض الملعب بقمصان متطابقة تماماً وبلا طقم بديل للتانجو، ليضطر منتخب الأرجنتين إلى استعارة قمصان صفراء من نادي مالمو السويدي في مباراة حفرت في الذاكرة بألوان غير مألوفة.
3: كأس العالم.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
2: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: كأس العالم
2: في مونديال فرنسا 1998 الذي رفع فيه شعار حماية الموهوبين، طبق الفيفا لأول مرة قانوناً صارماً يعتبر العرقلة من الخلف خطأ يستوجب الطرد المباشر بالبطاقة الحمراء، في قرار اعتبره الرياضيون تاريخياً لمنحه النجوم أماناً داخل المستطيل الأخضر، وفتح الباب لبطولة هجومية غزيرة الأهداف.
1: كأس العالم
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة أف أم.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة، أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
0: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.

0: ويكند معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
2: جدة أف أم على هواك.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: كأس العالم.
3: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
2: كأس العالم.
4: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
5: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
2: صباح الورد، صباح الجمال، صباح السعادة، صباح الخميس الونيس، نهاية الأسبوع، وإن شاء الله يا رب تكون بداية إجازة أسبوعية للجميع حلوة. أكيد بنصبح عليكم من ابدأ صح.
3: يا صباح الأنوار، صباح انطلاقة جديدة وبداية جديدة زي ما تعودتوا. دائما وصلنا لآخر الأسبوع ونهاية الأسبوع دائما تكون مختلفة. نقول صباح الخير لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة اف ام. أهلا وسهلا، بداياتنا معاكم في ابدأ صح.
2: ابدأ صح كالعادة معودكم على العديد من الفقرات، حنكون معكم من الآن إلى الساعة العاشرة بإذن الله، وأكيد أجمل التحايا من فريق العمل، الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف.
3: أما التقديم معكم إمام بحيدر دينا سعد، والإخراج لطلال الخطيب.
2: مستعدين إن شاء الله يدينا لصباح جميل حافل مليء
3: بإذن الله. نطلع أول فاصل وراجعين من جد.

0: أخبار الطقس على جدة اف ام.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الخميس 25 يونيو. بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، الرياض الشرقية، حايل، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كذلك على الطريق الساحل الواصل إلى جازان، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، البحر. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شمالية غربية إلى الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية، تتحول مساء شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من متر إلى مترين، أما حالة البحر فمتوسط الموج. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج.
0: أخبار الطقس على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم في ابدأ صح، بداية مشوارنا أكيد معكم ومع أجمل تصبيحات. أكيد بدور نقول لكم صباح الخير، وأول تصبيحة من سعيد الدوسري يقول: يرتدي الصباح لون النقاء بعد عتمة الليل، يبث أنفاسه بنسمات تنفث في الروح أملا بأن القادم أجمل، صباح الرضا والسرور.
2: أيضا نقول صباح الخير من علي: بركاتي صبح علينا، شكرا جزيلا لك يا علي على كلماتك الجميلة.
1: أبو فؤاد يقول: اللهم سعدنا في أبسط تفاصيل حياتنا وقرب لنا الخير حيث كان، صباحكم خير.
2: جلال الحداد يصبح علينا أيضا ويقول: أسعد الله صباحكم بكل خير، أسأل الله أن يبشرنا بما يسرنا وأن يبعدنا عنا وعنكم كل ما يؤدينا، شكرا جزيلا لك يا جلال.
1: الصادق آدم العاقب علي بيصبحكم وبالخير والسعادة والرضا، وبيشكر الجميع وبيصبح للجميع.
2: غازي شولي

0: كان يصبح علينا أيضا، يعطيك العافية غازي، شكرا جزيلا لك.
1: عبد الرحيم الثبيتي بيصبح عليكم، بيقول أسعد الله صباحكم بعفوه ورضاه.
0: طيب عندنا عماد عنده كلمات لطيفة تقول: جاور من يخاف الله وحاور من يحترمك، شاور من يحبك وصاحب من يفهمك، ابتعد عن الجاهل وياك وصحبة اللئيم، وإن الفضل مع الفضل معه عقيم، واتخذ من الطيبين خلان يجاوزك الإحسان بالإحسان. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك على كلماتك الحلوة.
1: محمد سعيد الزهراني من مكة بيسلم عليكم، بهديكم باقة ورد. شكرا لك يا محمد سعيد، ويتمنى لكم بإذن الله دعوات مستجابة.
0: أبو نواف شكرا جزيلا لك، نقول لك صباحك أنوار من أطلالتك الجميلة، يعطيك العافية شكرا لك.
1: سعيد القحطاني بيصبح على الجميع وبيقول صباح الخير، وبيصبح على أكيد طاقم العمل والمستمعين، وهو بالنسبة له اليوم وابدأ صح مش مجرد صوت بل نافذة يومية يطل فيها على عالم من المعرفة والإلهام. شكرا لك.
0: عبد العزيز عسيري شكرا جزيلا لك على كلماتك، يدعينا في هذا الصباح، شكرا لك.
1: هنو العوفي بتصبح عليكم، تقول صباح الفل والنشاط والتفاؤل على الحلوين، وما زلنا في الاختبارات، نتمنى لك التوفيق وللجميع ولكل الناس اللي بيمتحنوا، كل التوفيق لهم وألف سلام عليك يا هنو العوفي.
0: أما أحمد الشيخي هنو سبقتك في الصورة، صورة الشباب أمورهم تمام طيبة إن شاء الله، نتمنى لكم كلكم التوفيق، شكرا جزيلا لكم على تواصلكم الدائم يعني معنا.
1: فضل السنادي صباحكم تفاؤل وبشارات خير بإذن الله تعالى.
0: أما أبو فيصل يقول صباحكم خير وبركة وخميس أحلى. فهمتوا ليش أقول ما أحب خميسكم ونيس؟ لأنه في ناس تكتب كلماتها الخاصة،
1: خلي خميس أحلى.
0: أيوه
1: أحلى. خميس أنا أحلى.
0: لا يعني كل واحد له بصمته. أيه. ولو أيوه يعني واحد يقول خميسكم أحلى، واحد يقول والله ونيس، واحد يقول كذا. لا أنتوا يعني
1: خميس
0: مع كل الناس
1: خميس
0: الخميس الونيس.
1: طيب يسعد صباحكم من إبراهيم أبو محمد، ويسعد صباحك يا إبراهيم.
0: أما عندنا أبو ليان أيضا يصبح علينا، شكرا جزيلا لك، يقول أسعد الله صباحكم بكل خير وصباحك يا رب، يعطيك العافية.
1: هذه كانت تصبيحاتكم، يسعد صباحكم، وأكيد مشوارنا معاكم ما يحلى إلا بمشاركاتكم. كل اللي حابب يشاركنا أكيد بنقول لكم تستطيعوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا تشوفونا صوت وصورة من تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، وكذلك منصة إكس فيها عرض، وكمان هاشتاغنا يشاركون عليه وأرقام التواصل.
0: طيب أكيد نحن حنتواصل في اللغز، دحين جاي اللغز، ركزوا معنا كويس، ترى اللغز اليوم لعبة زي ما تعودنا دايما. لغزنا يوم الخميس يكون لعبة، بس لما نيجي نشارك مع بعض هنشارك على الواتساب على 800-244-28-28، الاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-5154،
1: وهاشتاغنا أكيد في منصة إكس. يلا متحمسين؟

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
3: طيب اوكي ايمان توه تتعرف على اغنيه اللوث. طيب نقول صباح الخير لكل اللي توه يبدا معانا، نقول اهلا وسهلا فيكم، انطلقنا الى اللغز. تمام، ما في حد عنده تصبيحات، امورنا تمام، نروح للغز. ركزوا معايا كويس. اوكي، اللغز يقول انا لعبه، اللقاء هو اسمي، مساراتي واضحه واهدافي واثقه، مررت عبر الأزمان بتطورات كثيرة وصولا إلى الأولمبية، فمن أنا؟ هعيد، أنا لعبة، اللقاء هو اسمي، مساراتي واضحة، أهدافي واثقة، مررت عبر الأزمان بتطورات كثيرة إلى الأولمبية، فمن أنا؟ تمام، هذا هو لغزنا اليوم، نسمع لك.
4: أكيد كل اللي حابب يشارك معنا على 012-647-7154 012-649-5154 012-647-8544 وأكيد على منصة إكس وهاشتاج برنامج ابدأ صح، وكمان على واتساب البرنامج 800-244-2828.
3: يلا خلينا نقول اللغز وحنطلع فصل. أنا شايفة إجابات وكله قال كرة قدم وهي ما هي كرة قدم. شوف يلا. من البداية أعطيتكم ما هذا. يلا حنرجع من جديد. أنا لعبة، اللقاء هو اسمي، مساراتي واضحة، أهدافي واثقة، مررت عبر الأزمان بتطورات كثيرة وصولا إلى الأولمبية، فمن أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا من جديد في بداية اللغز. اللغز يقول أنا لعبة، اللقاء هو اسمي، مساراتي واضحة وأهدافي واثقة، مررت عبر الأزمان بتطورات كثيرة وصولا إلى الأولمبية، فمن أنا؟
2: 0-2-6-4-7-7-1-5-4. وكمان لكل الحابب شارك على الواتساب 800-244-2828. ويا هلا يا عبد الله.
3: صباح الخير استاذ ايمان.
2: صباح الورد، يا هلا وسهلا.
3: صباح الخير استاذ تينا.
1: يا هلا فيك.
3: اهلا وسهلا.
2: ايوه يا عبد الله، عندك اسئله؟ انا من رايي تسال.
3: اي ان شاء الله عندي اسئله.
2: تفضل.
3: اللعبه هذه فرديه ولا جماعيه؟
2: دينا
1: كده وكده، يعني ممكن تلعب فرديه وممكن تلعب كذا فريق، يعني الاثنين.
3: ايوه طيب، تستخدم آلة يعني اللعبة هذه ولا ما أحتاج؟
1: يعني قصدك فيها أدوات؟ أيوة في أدوات.
2: يعني
3: تستخدم بقى يعني يكون مع اللعب آلة.
2: في أدوات.
1: أدوات مو آلة، أدوات.
3: أدوات. طيب.
1: ها.
3: أولمبية. صحيح.
1: دخلت في الأولمبية، صنفت يعني من ضمن الألعاب.
2: في بالك حاجة معينة يا عبد الله؟ صوتك مو واضح عبد الله.
3: رمي الرمح ان شاء الله.
2: رمي الرمح.
3: عجبتني.
2: عجبتني.
1: اوكي.
2: طيب يا عبد الله.
1: ماشي، يعطيك العافية. أسامة، صباح الخير. يا أسامة. أسامة.
4: نعم مرحبا.
1: يا هلا فيك. هلا يا أسامة، كيف حالك؟ تمام؟
4: هلا فيكم جميعا، الحمد لله.
1: يا هلا فيك. ها يا أسامة. أسامة.
4: نعم.
1: ها يلا.
4: نعم مرحبا.
1: يلا قل لي
4: السؤال اللي هو اللعبة.
1: إيه؟
4: ما هي كرة القدم؟
1: لا هو ما يجي السؤال كذا، ما هي كرة، ما يجي كذا، بس أنا في البداية غششتكم وقلت ابعدوا عن كرة القدم بعيدا تماما.
2: حصل.
1: ها أنت إيش؟ اسألني أسئلة عشان تقدر توصل للإجابة.
2: عندك سؤال عشان يعرفك على الإجابة أكثر؟
4: ما عندي سؤال، بس يعني حبيت أشارك عشان الجواب.
1: اهلا وسهلا فيك. ايوه اهلا وسهلا فيك، بس غير كره القدم، ايش في لعبه ثانيه في راسك؟ ايش جاء في راسك؟ ها يا اسامه. راح اسامه؟
2: راح.
1: اعطونا
2: أسامة.
1: اجابه. طيب
2: اسامه يعني كان يقول كره القدم. اذا حبيت يا اسامه انك تغير، عندك الواتساب 800-244-2828.
1: طيب خلينا نشوف الإجابات اللي وصلتنا من البداية. من البداية عندنا
2: في سؤال.
1: أوكي. السؤال يقول مين هذا؟
2: يزيد.
1: يزيد. يزيد يقول اللعبة شتوية أو صيفية؟ أتوقع الاثنين، يعني ما ما ما ما صنفت صيفية أو شتوية، بس أتوقع الاثنين. يعني
2: أبو بدر الجبلي من مكة يقول المصارعة.
1: نحن مو جبنا المصارعة من يوم الأسبوع اللي فات؟
2: أنا ما أتوقع ما سمعتها.
1: والله ما جبنا.
2: يمكن أزيه، هو ما سمعها أبو بدر.
1: يمكن. أي. يمكن ما سمعنا.
2: ما سمعنا.
1: طيب خليني.
2: عبد الرحيم الثبيتي كتب كتابة وشالها أو رجع قال.
1: حمل الأثقال، يعطيك العافية. أيضا عندنا أبو ياس الصالحي قال البولينج.
2: تمام.

0: هذا عجبني. فيصل الثقفي بيصبح علينا ويقول سباق الجري الماراثون،
1: حبيت الإجابة
0: حتى أنا.
1: أيضا عندنا إجابة اكتبوا لنا اسمكم
0: إبراهيم،
1: إبراهيم اكتبوا لنا اسمكم، الأسماء اللي تعتمدوا عليها فوق ما حنطلع ندورها. فإبراهيم أبو محمد يقول التاكواندو،
0: التاكواندو. عندنا بشاير تقول إيش رأيكم تكتب اللغز بمنصة إكس؟ طيب يا بشاير أعطينا أعطينا جواب.
1: أيوة منصة إكس صعب نكتب فيها اللغز لأنه يطلع طول اليوم وأنتوا تجاوبوا في أي وقت ونحن ما حنقدر نسيطر على الإجابة.
0: أبو نواف سأل نفس السؤال، جماعية أم فردية؟ قلنا الاثنين، ممكن نلعبها فرد ممكن نلعبها جماعة. فيها أدوات؟ نعم فيها أدوات.
1: طيب عندنا سلمان السويدي قال رمي الرمح،
0: رمي الرمح. عبد الرحيم رجع قال حمل الأثقال، قال. ومحمد الفريجي قال سباقات الجري عامة. في سؤال دينا،
1: طيب
0: يقول لك هل هي قديمة أم جديدة اللعبة؟
1: نحن بنقول عبر الأزمان يا ناس،
0: يعني من زمان،
1: يعني عبر الأزمان واضحة في السؤال حطيتها. يلا خلينا ناخذ محمد. صباح الخير.
2: صباح النور أستاذ دينا وأستاذ إيمان.
0: صباحك ورد،
1: يا هلا فيك.
2: هلا بكم جميع المستمعين ومن يسمع. محمد الحلبي، أنا أقول السباق الماراثون أو حاجة زي.
1: خلاص آخر كلام؟
2: أتوقع أن الماراثون.
1: خلاص آخر كلام يا محمد.
0: سباق الجري يعني.
1: أوكي سباق
2: الجري. في تلميحات ولا في شيء يعني؟
1: خلاص هذه إجابتك.
0: تلميحات.
1: هذه هي إجابتك.
2: هذه إجابتي مرة. بس
0: أنا
2: أسعد بالمشاركة معكم.
1: لا أعطيني أنت أسئلة عشان أقول لك تلميحات، كذا أعطيك تلميحات بالحالة صح.
2: يعني هي اللغز يقول هي في اللغة ما أدري كيف يعني.
1: في الإيه؟
0: في اللغة.
1: اللقاء يعني اللقاء هو الاسمي، اللقاء هو اسمي
2: يعني في اللقاء يعني اثناء اللعبه ولا
1: اكيد اثناء اللعبه. ايوه اكيد.
2: طيب نغير نقول كره الطائره.
1: طيب, طيب. خلاص
2: يلا نقول الطائره معني اتوقع الماراثون.
1: طيب انت ليه ملخبط؟ اعطيني واحده اللي حاسسها اكثر.
2: خلينا على الماراثون.
1: ماراثون. يعطيك العافية،
0: شكرا لك يا محمد الحربي.
1: يا هلا فيك، يا هلا فيك.
0: أكيد كل اللي حابب يشارك معنا 0126477154. إيش رأيك نرجع نشوف؟ عبد الله بركات يقول لعبة المبارزة.
1: أيضا من ضمن الإجابات سباق الفروسية، شكرا لك يا فؤاد.
0: أيضا نور عبد الرحمن تسأل هل هي مقصورة عن النساء أو الرجال أو كلا الجنسين؟
1: لا الحين كل المسابقات كلها نساء ورجال، يعني كل الاثنين يعني يلعبوها.
0: إبراهيم يقول يستخدم فيها الشبك يعني؟
1: لا لا
0: ارتحت؟
1: لا
0: ما هي كرة القدم. ارتحت؟
1: لا ما فيها شبك أبدا، ما فيها شبك.
0: طيب
1: أوكي. عندنا كمان بندر حسين قال سباق الجري التتابع. والله حلو ذا سباق الجري التتابع، نجيبه يوم. حبيته.
0: في كذا سباق جري؟
1: أيوة اللي هي الواحد يجري بعدين يسلم
0: واحد
1: يكمله. طيب حنعيد اللغز من جديد بندر. ما نسمع، ما نقدر نسمع المقاطع الصوتية ولا نقدر نشوف الفيديوهات، فاكتب لنا، لا تسجل لنا. حنعيد اللغز قبل أن نطلع الفاصل. اللغز يقول أنا لعبة، اللقاء هو اسمي، مساراتي واضحة وأهدافي واثقة، مررت عبر الأزمان بتطورات وصولا إلى الأولمبية، فمن أنا؟ يلا

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: طيب رجعنا من جديد. اللعبة تقول أنا لعبة، اللقاء هو اسمي، مساراتي واضحة، أهدافي واثقة، مررت عبر الأزمان بتطورات كثيرة وصولا إلى الأولمبية، فمن أنا؟ يلا ناخذ اتصالاتكم.
4: يا هلا وسهلا فؤاد. فؤاد تسمعنا؟
5: حضرتك أيوة يا فندم.
4: تسمعني يا فؤاد؟
5: ايوه اسمعك يا فندم.
4: طيب اول شيء اهلا وسهلا بيك، اول مره تشارك معنا.
5: ايوه
4: اكيد اهلا بيك. من فين تكلمنا فؤاد؟
5: انا من الرياض.
4: من الرياض. عندك اسئله حول لغزنا اليوم يا فؤاد ولا حابب تسمي على طول؟
5: لا في بعض الاسئله موجوده.
4: تفضل.
5: طيب بسال بس، اللعبه دي اذا كان فيها موجود فيها كره صغيره؟
4: موجود فيها كره صغيره.
3: موجود فيها كره بس مو صغيره
4: ولا كبير.
3: ولا كبير. لا لا فيها كورة كبيرة. فيها كورة
4: مو كبيرة مرة
3: يعني.
5: طيب استخدم فيها مضرب؟
3: لا
5: ما يستخدم فيها مضرب.
4: انت لا
3: بس لعبة معينة. بس انا اقول لك نصيحة يا فؤاد.
5: انا في لعبة معينة.
3: لا اسمعني يا فؤاد نصيحة، لما تبغى تسأل الاسئلة لا تسألها كذا واضحة، لانه حقول لك ايوه يا لا فحتلخبط. لا اسأل اسئلة يكون فيها دلالات اكثر عشان اقدر اشرح لك، عشان اقدر اقول لك معلومة.
4: اللعبة اللي في بالك ايش يا فؤاد؟
5: نعم
4: اللعبة اللي في بالك.
5: اللي بالي اللي هي التنس، كرة التنس.
4: التنس.
3: اوكي
4: طيب نثبت لك على التنس؟
5: لا خلاص لما استخدم فيها كرة كبيرة ما ينفع التنس.
4: طب ممكن صغيرة. انت عشان جديد علينا لسه ما تعرف اساليب
3: التركات.
4: ايوه اللي بنعملها مع
3: بس على فكرة في احد سأل من شوية قال فيها شبك، قلنا لا. انت ما انتبهت لدي المعلومة؟
5: لا لا ما اخذت بالي والله.
4: طيب نثبت لك التنس؟
5: ما فيش مشكلة. ماشي
4: طيب يعني. يا فؤاد سعيدين بسمع صوتك، إن شاء الله دائما تكون صديق متابع للبرنامج دائما. شكرا لك.
3: فيك يا هلا فيك. يلا نروح لسعود. صباح الخير يا سعود.
6: السلام عليكم دينا.
3: يا هلا وعليك السلام والرحمة.
6: إيمان كيف حالك؟
4: هلا بك يا هلا.
6: أنتوا قلتوا فيها كورة.
3: نحن قلنا فيها كورة. أيوة
6: كورة حديد
3: كرة حديد يعني يختلف يعني صناعة الكرة هذه يختلف لأنه عبر الأزمان اختلفت.
4: أنا نفسي أعرف إيش اللعبة. أيوه. يا سعود اللي فيها كرة حديد.
3: في والله
6: رمي القلة.
3: قلة
4: صدق نفسي كنت أجيب ده السؤال.
3: والله حلوة دي حلوة.
4: والله نفسي كنت أجيبه دينا، قلت بس ما حد يعرف هذه الرياضة.
3: لا شو بدام سعود عرفها يعني الباقي كله حيعرفها. القلة حنجيبها يوم. يعطيك العافية. والله حنجيبها يوم يا سعود.
6: طيب بس أنا أول مرة قلت مساراتي ألعب قوة، أكيد أن ألعب قوة.
3: براحتك أنت اللي تبغى. نحن قلنا فيها كورة وقلنا فيها مسارات، فشوف أنت إيش تبغى. وما عبر العصور يعني قديمة وتغيرت تشكلت تطورت إلين وصلت للأولمبياد بشكل معين بصورة معينة.
4: طب
6: رمي إيش يسموها ديك اللي يرموها وفيها فيها والله ما نعرف
4: فيها ايش. قول طب اشرح
3: ايش.
6: البولينج. ايوه
3: متعلق متاكد.
6: اي متاكد.
3: طيب البولينج. اوكي بولينج.
4: البولينج. انا كلام. صراحه يا سعود انك تعرف القله صراحه ده
3: فن.
6: القله يعني كره حديديه يعني ما
4: عرفتها
3: هي عرفتها. هي
4: انا كنت متخيله لو جبنا سؤال رمي القله ما حد ممكن
3: لا
4: انا رياضه غير دارجه
3: هم حيعرفوه هم

0: الطريق.
1: الدارجة هذه في الأولمبيات من
0: صحيح.
1: من
0: أساسيات الأولمبيات. صحيح. يعطيك العافية سعود، شكرا جزيلا لك. خلاص حسجل لك البولينج، أوكي؟ يلا يعطيك العافية، يا هلا فيك. يلا خلينا نروح لعزيزة. صباح الخير يا عزيزة.
2: يا أهلين، صباح النور.
0: يا هلا وسهلا فيكي.
2: يا هلا.
0: هاي عزيزة.
2: والله أتوقع من البولينج.
0: البولينج؟
2: اي والله.
0: متأكدة ولا مع سعود؟
2: لا والله
0: بسيطة، لانه دائما نشوف سعود من يوم ما يجاوب على طول تجاوب وراه، واحيانا يعني الدنيا والله تكون ها
2: والله ما هو ليه على
0: لا خلاص حلفتي حلفتي يا عزيزة. ما انت واثقة يا عزيزة؟
2: لا ان شاء الله يكون صح.
0: طيب اوكي تمام، يعطيك العافية يا عزيزة، شكرا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك.
3: مين معانا يا هلا؟
0: واتساب.
3: نقرا على الواتساب. طيب اذا وصلنا الى ابراهيم ابو علي، يقول نبدا نقول الركبي، اذا ما هي الركبي هل لها مضرب؟ هل كره تلعب باليد؟
0: طيب لها مضرب؟ لا، نحن اجاوبنا على ذا السؤال ابراهيم انه ما لها مضرب. كره فيها كره، تمام. غالبا اين تشتهر في اي دوله؟ في دول كثير، دول كثير مره كلها انشهرت فيها.
3: طيب نيجي نشوف احمد الشمراني يقول الشطرنج.
0: اوكي طيب
3: هذا عندنا ما عندها جواب لسه.
0: عندنا كمان حسين شمس قال سباق الجري الماراثون.
3: عندنا هنا العاب القوى قالها
0: القوى
3: ما في اسم
0: خلاص. طيب عندنا كمان هنا اجراء هنا. ايوه طيب عندنا فيصل اللمعي
3: يقول المعي
0: يقول ما نقدر نحطه، اللي بيقترحوا علينا نحطه في اكس، نحن صعب نحطه في اكس اللوت لانه له مده معينه ويخلص، لو حطيناه في اكس حيقعد طول اليوم وحتقعدوا تجاوبوا عليه وما نقدر نقول
3: كمان
0: اجاباتكم.
3: يقول انا اروح الدوام وما يمديني اكمل معاكم، وعنده حماس
0: عندنا
3: الإجابة.
0: عندنا الابلكيشن نزلوا اسمعنا وانت في الدوام، يعني في الابلكيشن نزلوا في الجوال وتقدر تسمعنا وتكون معانا ان شاء الله على السمع.
3: طيب رمية القلة برضو قالها
0: ما في اسم،
3: ما في اسم للأسف. يعني انتوا احيانا ترى ممكن تضيع عليكم الاجابات اذا ما كتبتوا الاسم.
0: طيب عندنا هنا الجولف رغد
3: قالت
0: حلو حلوه الجولف كمان.
3: العاب القوى بصفه عامه سعيد الدوسري.
0: طيب عندنا البولينج ابو فؤاد ابو نواف، يعطيك العافيه ابو نواف.
3: عبد الرحيم اثبيتي يقول البولينج.
0: اوكي ايضا عندنا من ضمن عماد يقول كرة السلة، هل الكرة هذه تلعب باليد ولا
3: ممكن اقول مداخلة؟
0: اتفضلي.
3: يعني لما عماد تسألني تلعب باليد ولا تنشط، يعني لو قلت لك على طول حتطلع الاجابة، يعني شوية اسئلة، يعني ادينا اسئلة.
0: لا
3: يعني هقول لك
0: انا دائما تقولوا لي دينا انت عصبيه وتعصبي علي، شوفوا ايش سويتوا في ايمان، ترى ايمان هاديه.
3: يعني لو قلت لك تلعب سويتوا فيها بانت خلاص كوره اليد،
0: بس خلاص شكرا
3: تشات بانت الكوره، وقلنا ما هي كره قدم. عماد قال كره سله،
0: هدي من روعك.
3: لا والله انه يعني عزهم جميعا،
0: أنا
3: يعني ابى اقول لهم انه اكيد ما حنقول مباشره الجواب.
0: انا قلت لك ايوه، انا قلت لك يا ايمان يعني هدي من روعك، لانه شوفوا ايمان مره هاديه
3: خميس وابى اكون رايقه.
0: تبغى تكون رايقه؟ شفتوا عصبتي.
3: اجمل تحيه يا عماد. اجمل تحيه.
0: خلينا نروح لزين.
4: علي زين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا زين.
4: أصبح عليكم جميعا فرجة فرجة.
3: وأنا كمان أصبح عليك ودينا وكل اللي معانا. زين إيش إيه؟ اليوم سؤالنا برأيك، عندك جواب ولا أسئلة؟
4: البولينج.
3: الإيه؟
0: البولينج.
4: البولينج.
3: قولي.
0: لا ما نحرجها.
3: ما أنا بسمع.
4: لا زي اللي قال سعود.
3: زي اللي قال سعود.
0: يعني انت مع سعود بس ايش ما قال؟
3: البولينج قالت.
4: بس انا عارفه
3: البولينج.
4: ايوه.
3: طب قولي لي كيف شكلها دي لعبه البولينج؟
4: والله معلمك.
0: تقول والله معلمك. كيف والله ما تعلميني؟ هو
3: مو سر يا زين.
4: زي ما قلتوا انتو
0: اللي قلتوه اخر شيء قلتوه
3: احلى شيء. زين يسعد صباحك، شكرا زين.
0: والله يعني صنعتي يومي يا زين صراحة.
3: زي ما قلتوا ما علمك.
0: ايوه ما خلاص اللي هو اخذت الاجابة وخلاص. طيب ناخذ واتساب ولا نطلع فاصل ولا ايش؟ ناخذ الواتساب. يلا ناخذ كم إجابة؟
3: طيب وصلنا لين عبد الرحيم الثبيتي قال البولينج. هنا مين؟ طيب الفريجي برضو قال البولينج.
0: أيضا عندنا إجابة من إبراهيم أبو محمد قال لعاب القوة. جميل. طيب خلينا نطلع فاصل صغير. بس قبل لا نطلع الفاصل نسمع لغزنا. ركزوا كويس ترى الإجابات لكم عليها. طيب أنا لعبة، اللقاء هو اسمي، مساراتي واضحة وأهدافي واثقة، مررت عبر الأزمان بتطورات كثير وصولا إلى الأولمبية، فمن أنا؟

0: على جدة اف ام.
1: يلا يلا اوكي نقول
2: حياكم من جديد. اكيد مكملين معاكم الحماس في اللغز اليوم. اللغز يقول: انا لعبة، اللقاء هو اسمي، مساراتي واضحة، أهدافي واثقة، مررت عبر الأزمان بتطورات كثيرة وصولا إلى الأولمبية، فمن أنا؟
1: يلا نروح لمحمد. صباح الخير.
3: صباح الخير يا دينا.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
3: صباح الخير يا إيمان.
2: إيمان صباح الورد.
3: الله يصبح الخير.
1: هاي يا محمد.
3: أنا أقول إن شاء الله البولينج
1: مع الناس.
2: إيه طبعا
3: مع الناس.
1: تصدق أنا ما كنت أنتبه إنك تقول مع الناس دائما، بس إنه يعني إيمان انتبهت، فدحين كشفتك إنه أنت مع الناس دائما.
3: أحيانا مع الناس.
1: إلى الحين يعني كم أسبوع لنا الحين؟ أسبوعين ثلاثة وأنت دائما تقول مع الناس. يا محمد ما يصير يا محمد. طب حاول. طيب ها
3: خلاص صار
1: قد هوزت.
2: لا أوكي. يعجبني انه ما يغير.
1: ايوه واثق من الاجابه
2: يعني حتى لو هم مجاوبين غلط واتق. هو مرتاح.
1: برافو عليك، يعطيك العافيه محمد.
2: شكرا
1: لك. يا هلا وسهلا فيك. يلا ناخذ واتساب.
2: طيب خلينا نرجع لاجابه من صبيه كانت
1: هنا. ناصر
2: جعفري من جازان صبيه قال البلياردو.
1: عندنا أيضا فيصل الألمعي قال البولينج،
2: والجريح قال أنا أول إجابة اللي هي رمي القلة. فتيفي تظن قصده الكوتشينة؟
1: ما أدري، يمكن قصده الكوتشينة لأنه ما فهمنا الإجابة يا فتيفت. عندنا علي بركات قال ألعاب القوة. خلينا ناخذ حماد. صباح الخير.
4: صباح الخير يا دين.
1: صباحك أنوار.
2: أهلا وسهلا.
4: كيفك يا إيمان؟
2: بخير، عساك بألف خير إن شاء الله.
4: الله يعطيك الإجابة البولينج إن شاء الله.
2: أكيد
4: ان شاء الله.
2: خلاص كله مسك لك دحين في البولينج ما حنخلص.
1: ليش قلت البولينج حماد؟
4: هي كذا انا جاء على بالي البولينج.
1: بس كذا جاء على بالك، بس يعني ما في حقائق واضحه للبولينج.
4: ايوه
1: اوكي مع الناس يعني. حلو الصراحه، انا حابه صراحتكم يوم الخميس. طيب يعطيك العافيه حماد، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. منى ايضا تقول البولينج.
2: وعندنا ابراهيم ابو علي قال حغير الاجابه وأثبت على البولينج. طبعا كان الركبي والآن
1: أوكي.
2: يثبت على البولينج. شكرا إبراهيم أبو علي.
1: طيب عندنا أيضا عندنا اقتراح من عماد قال ليه ما تحطوا أسماء لاعبين. نحن فعلا كنا نحط أسماء لاعبين، ولكن يعني بما أنكم عارفين أنه أنا ماني شاطرة في الأسماء اللاعبين، وطلعت إيمان زيي في الموضوع.
2: لا يعني فقررنا أسوأ منك بمراحل.
1: أي فقررنا أنه نلغي الموضوع، فما حنرجع للإسماء اللاعبين.
2: وبعدين لأنه ما نبغى نلعب في الرياضة.
1: أيوة ما نبغى نلعب يعني نقول معلومة غلط، يعني خاصة أنها يعني شخصيات معروفة نعرفهم، ما نبغى نلعب في هذه الحتة عشان ما نغلط في أي معلومة. تقديرا أكيد واحتراما لكم جميعا.
2: أحمد الشمراني قال البولينج.
1: جميل. طيب عندنا إجابة تقول كرة اليد من إبراهيم أبو محمد.
2: سعيد الدوسري يقول أغير من ألعاب القوى إلى البولينج.
1: أوكي.
2: شوفي وكمان
1: طيب
2: فهذا القطان غير إجابته من سباق الفروسية إلى البولينج.
1: طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات عبد الله الثقفي يقول أيضا البولينج
2: وسبب
1: خلاص هو أسبابه، هو حر في الأسباب. أيه. يعني أنا على فكرة ترى ليش ما أقرأ الأسباب اللي أنتوا تحطوها، لأنه ممكن تلخبطوا غيركم، تكونوا أنتوا واثقين من إجابتكم بس هي تكون غلط.
2: تركي عبد الله يقول البولينج و
1: شروق تقول الجري. أوكي
2: أسماء اللاعبين الآن مناسبة يقول لك في كأس العالم. مو كل الناس يا إبراهيم.
1: أنا ماني مناسبة بكأس العالم. أنا مو مناسبة. يلا خلينا ناخذ إبراهيم. صباح الخير. عادل صباح الخير.
5: الو هلا دينا. صباح
1: يا هلا. صباحك انوار.
5: كيف حالك؟ طيب ان شاء الله
1: بخير. جعلك بخير.
5: الله يسلمك.
1: هاي عادل.
5: اللعبه فرديه ولا جماعيه؟
1: الاثنين. تلعب كذا وتلعب كذا.
5: طيب في اماكن مغلقه ولا مفتوحه؟
1: برضو تلعب في مفتوحه وتلعب في مغلقه.
5: طيب بس انا عندي فيه معلومه ان شاء الله تكون صحيح فيها، لانه البولينج ما هي من ضمن الالعاب الاولمبيه.
1: نحن قلنا طيب نحن قلنا مع مرور الزمن وصلت للالعاب الاولمبيه بصوره معينه
5: لانه الالعاب الاولمبيه معروف، بس البولينج فيها ادوات غير الكوره.
1: فيها ادوات، انا من البدايه قلنا فيها.

0: أدوات
1: أيوة أدوات غير الدور فيها
0: فيها أدوات نقطة ما أقدر أكمل فيها أدوات. ها
1: أنا في عندي محتار بين البلياردو والبولينج
0: حلو
1: كلها نفس
0: حلو لأنه فينا الكل الكل راح للبولينج بس يعني ما أدري يا قل لي
1: لأن حتى البلياردو لها مسارات اللي هي الطاولة والحساب.
0: طيب ترى في معلومة في تركة مرة مهمة في اللغز وما حد انتبه لها بس إنه مخليتكم أنا تركة أنا قلت أكيد كلكم حتعرف اللغز منها من هذه التركة ولكن لاحظت إنه ما حد انتبه لها.
2: طيب سمي واحدة من دول الاثنين.
1: معلش عيد اللغز
0: ترى خلاص قد وزت عادل انتهى الموضوع ده عشان قلت فيها تركة فصار يبغى اللغز.
1: طيب أنا أحتلم مع الناس أنا أقول بلياردو حتى إنه بلياردو
0: متأكد يا عادل؟
1: والله ما متأكد 100% بس خليني أقول بلياردو.
0: كم نسبة تأكدك؟ 50
1: يمكن 70
0: اوبا 70 70
1: 70 70
0: شويه يا راجل اكيد خلاص
1: يقول لا اشكال المعلومات تطبق على الاثنين
0: انا اقول يعني مو كلنا كل المشاركين يتفرجوا علينا الحمد لله عشان بس ما يشوفوا تعابير وجهي. طيب هقول لك ايوه انا حعيد اللغز اسمعني حعيد اللغز يا عادل واعطيني اجابه اخيره. انا لعبه اللقاء هو اسمي مساراتي واضحه واهدافي واثقه مرت عبر الازمان بتطورات كثيره وصولا الى الاولمبيه.
2: وقلنا وصلت الاولمبيه بطريقه معينه.
0: لا تركزي بدين معلومه يا ايمان.
2: طيب
0: لا تركزي بدين معلومه يا
2: ايمان. طيب
0: ايوه لا حد يتفرج علينا انا حقفل الكاميرا اليوم يلا. هاي عادل
1: طيب.
0: ها
1: انا ابو بلياردو
0: البلياردو خلاص بلياردو. اوكي تمام يعطيك العافيه يا هلا وسهلا
2: طيب.
0: فيك
2: عندنا اتصالات
0: هويده
2: طلال هويده
3: يا هلا
2: هلا ومرحبا هويده.
3: طيب انا اقول كره الطاوله
2: كره الطاوله
3: ايوه ومهند يقول كره السله
1: لا التنس
2: التنس دقيق مهند ما شاء الله
0: اليوم طيب. ايش في تحديات ولا لا
2: في تحدي
3: لا ما في تحديات
0: طيب
3: خميس خاملين
0: مفروض يوم الخميس يكون في تحديات
2: لازم تكونوا حماسيين صراحة. يوم الخميس يا جماعة أيوة.
3: إرهاق الأسبوع كله مدومين
0: طيب.
3: لا
2: يلا الله يقويكم مهند هويدة هويدة كرة الطاولة أيوة. مهند التنس
3: أيوة بالضبط
2: يا رب إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة عليكم وعلى كل اللي بيسمعنا
0: الحمد لله
3: يا رب
0: ما تحدوا أحد كويس
2: إيه لا خلاص ما
0: كويس إنه ما لا ما كويس لا لا كويس إنه ما تحدوا نفس يعني أحد
2: أبو إلاف قال الجري
0: أوكي عندنا كمان حسين شمس قال اللعبة دي صالة مغطاة أحيانا تكون مغطاة وأحيانا لا
2: أمين حجوري قال الفوتبول اللي هي كرة القدم
0: طيب عندنا أيضا إجابة من يحيى قال البولينج
2: وأيضا بده يرجع للجواب الأول سعيد الدوسري لألعاب القوى كان طيب. عامل ألعاب قوى رجع بولينج رجع ثبت على ألعاب القوى
0: طيب عندنا كمان إجابة من من من من عماد
2: مين؟
0: عماد. عماد قال البلياردو أوكي ويزيد
2: أيضا يزيد بيقول البلياردو أوكي. عندنا من دون اسم
0: ما في أصلا ما إجابة في اسم. ما في مشاركة يعني.
2: غير للبيسبول
0: أمين الحجوري قال لي
2: إجابة جديدة دي دخلت
0: حلوة أنا حبيتها البيسبول كمان
2: حتى أنا
0: جميل طيب هذه هي الإجابات اللي وصلتنا خلينا نطلع فاصل قبل الفاصل نسمع اللغز بعد ما تقول لنا إيمان الأرقام
2: اللغز ولا الأرقام أقول أول خليني أقول الأرقام
0: يلا
2: يلا واحد واحدة صفر واحد اثنين ستة أربعة سبعة سبعة لا من جد 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4 و0-1-2-6-4-9-5-1-5-4 كل اللي حابب يشارك منصة إكس موجودة أكيد وتابعونا عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس صوت وصورة ورقم الواتساب 800-044-2828 واللغز يدينا
0: أوكي اللغز يقول أنا لعبة اللقاء هو اسمي مساراتي واضحة وأهدافي واثقة مررت عبر الأزمان بتطورات كثيرة وصولا للأولمبية بصورة معينة من أنا يلا

0: صح على جدة اف ام.
1: يلا حياكم من جديد، مكملين معاكم مشوارنا في ابدأ صح وفي فقرة اللغز. كثير اجابات جاتنا على الواتساب، كثير اجابات جاتنا على الاتصال. فيهم إجابة صحيحة يا دينا ولا لسه؟
2: يعني ماشية. طيب. الدنيا ماشية.
1: لغزنا يقول أنا لعبة، اللقاء هو اسمي، مساراتي واضحة، أهدافي واثقة، مررت عبر الأزمان بتطورات كثيرة وصولا إلى الأولمبية، فمن أنا؟
2: يلا ناخذ سعد. صباح الخير يا سعد.
3: صباح الخير يا فندم.
2: أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم بيك. وعليكم السلام ورحمة. سعد، ما أدري هو يعني راديو ولا شباك ولا كذا، مشوش الصوت عندنا.
3: أنا وقفت بالسيارة في جنب.
2: وحطيت السبيكر حضرتك.
3: أنا وقفت
2: يا سلام يا سلام.
3: وبكلم حضرتك لأن أنا متابعكم كل يوم.
2: اهلا وسهلا.
3: مندوب في المملكه العربيه.
2: اهلا وسهلا وشرفتنا ويعطيك العافيه وان شاء الله دائما تكون معنا.
3: انا مش هطول على حضرتك،
2: أتفضل.
3: عارف لان انا متابع جيد للبرنامج.
2: ربنا يخليك. ربنا يخليك.
3: انا بحب احييكم اولا والبرنامج الجميل الممتع، متابعكم باستمرار وشكرا جزيلا جزيلا على الفرصه.
2: الله يخليك، اهلا وسهلا فيك. نحن بالعكس
3: الاجابه مباشره. الإجابة مباشرة، أنا كنت حابب أخرج برا الصندوق، إن مش البولينج، لأن البولينج هو ليه مسار واحد مش مسارات.
2: طيب
3: تمام؟
2: أوكي.
3: عاوز أقول إن إجابتي هي رياضة الدراجات، وعندي الأسباب اللي خلتنا أفكر في كده.
2: طيب لا، هو أنا مش عاوزة الأسباب، أنا عاوزة يعني خلاص. أنت متأكد إنها سباق الدراجات؟
3: على كلام اللغز إنها تطورت عبر الزمن ولها مسارات.

0: مضامير محددة وبتقام بشكل فردي أو جماعي.
1: حلو حلو خالص. خلاص أكيد
0: أكيد يا فندم.
1: طيب نحن قلنا قلنا معلومة سهيت عنها أنت أو ما سمعتها أنه هي فيها كورة. نحن قلنا فيها كورة، فالدراجات ازاي فيها كوره ازاي يا معلم؟
0: لا انا ما سمعت فيها كوره. لو فيها كوره ازاي دراجات؟
1: شفت ازاي، شفت ازاي.
0: خلاص شكرا على الفرصه.
1: لا ايش تبغاني اثبت لك؟ نرجع يعني ممكن تشاركنا على الواتساب، ايش تبغاني اثبت لك اجابه؟
0: ما انا مش هثبت اجابه عشوائيه الا اذا كنت متاكد منها.
1: يا راه ممتاز، يعطيك العافيه سعد، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك، يا هلا فيك. طيب سعد.
2: ايوه
3: هلا وسهلا.
2: أهلين.
3: يا هلا يا سعد. سعد عندك إجابة ولا حابب تسأل؟
2: لا عندي إجابة.
3: تفضل.
2: السباحة.
3: الإيش؟
2: السباحة.
3: السباحة؟
2: إيه.
3: تمام يا سعد.
1: حلوة السباحة، إيش بقى السباحة جميلة. طيب يعطيك العافية يا سعد، شكرا لك. ناخذ اتصال ولا نعنى الواتساب؟ يلا نروح لي سامية تقول الرماية، وعندنا عماد قال البلياردو آخر شيء.
3: مقرين قال البلياردو.
1: اوكي.
3: وعبد الله الحربي يقول هو محتار بين البلياردو والبولينج. ثبت يا عبد الله الحربي على اجابه واحده وتسعدنا.
1: هو قال يثبت على البلياردو.
3: البلياردو
1: خلاص يعني حطها.
3: هو كان محتار بين البلياردو والبولينج.
1: طيب خلينا ناخذ اتصال نقول مرحبا.
4: صباح الخير.
1: محمد.
4: صباح الخير استاذ ردينا.
1: يا اهلا وسهلا، يعطيك
4: هابي ويكند. هابي ويكند، ويكند سعيد عليكم ان شاء الله.
1: اعطينا اعطينا
3: هابي هابي ويكند.
1: هابي دي ما هي
4: صح. اصب عليك وعلى وعلى ايمان وعلى كل من يسمع من النجار. واقول
1: الله
4: واقول ان شاء الله البلياردو.
1: بلياردو
3: تمام. أيوة.
1: خلاص
3: تمام.
1: اكيد.
4: سلام عليك.
3: شكرا يا محمد النجار.
1: فيك يا هلا.
3: صباحك ورد.
1: شفتي دي هابي ويكند دي حلوه
3: والبلياردو
1: حلو. الهابي ويكند
3: روعه.
1: اوكي
3: روعه. الله يسعدك يا محمد النجار.
1: طيب اوكي.
3: عبد الله بركات قال البلياردو.
1: طيب عندنا
3: وابو خلاد.
1: ابو خلاد احمد ايه
3: هي لعبه
1: الطجمه.
3: ايوه
1: الطجمه، وبعدين صارت البولينج. مين الطجمه اصلا؟
3: البولينج قديمة.
1: هي قديما اسمها الطجمه.
3: شكله كذا ابو خلاد كذا شايف.
1: صدقني لو صدقني لو اسم الطجمة لا يمكن الواحد يلعبها.
3: لا يمكن دي بالعربي الطجمة، هي بالانجليزي يمكن لها اسم تاني كان، فهو معربة.
1: انت مقتنعة بالكلام اللي تقولي؟ اذا مقتنعة يا ايمان انا معك.
3: احلى تحية لابو خلاد من الصباح. طبعا الحجوري يعني انا اشكرك على اهتمامك يعني من اول.
1: أيوة أيوة أيوة.
3: بس راح اسمك امين.
1: أيوة.
3: امين حط عده اجابات
1: ومسح وشال
3: وثبت الان على كره الطائره. شكرا يا امين الحجوري.
1: طيب.
3: للمجهود.
1: عندنا فضل السنيدي قال كره السله.
3: كره السله. والعسيري عبد العزيز العسيري قال البلياردو. وصفوان ابو ليان ايش متوقع؟
1: البلياردو.
3: البلياردو
1: خلاص كده. خلاص
3: خلاص
1: نوقف كذا. احنا خلاص نوقف لعبتنا. ماشي حنوقف اللعبه وناخذ اجاباتكم ونشوف ونفسر لعبتنا. ماشي يلا. لعبتنا تقول انا لعبه، اللقاء هو اسمي، مساراتي واضحه، اهدافي واثقه، مررت عبر الازمان بتطورات كثيرة، وصلت إلى الأولمبية بشكل من الأشكال، فمن أنا؟
3: أبو محمد السوداني يقول لك البولينج.
1: قال البولينج.
3: طيب
1: طيب خلاص
3: حيرتينا اليوم دينا.
1: لا لا
3: هي بولينج ولا بلياردو ولا سباحة
1: تارو.
3: زي ما قال سعد.
1: سعد سعد أبدع أبدع أبدع
3: فعلا
1: أبدع.
3: أنا هنا
1: أبدع هنا أتوقف.
3: أنا أتوقف هنا قليلا. الله يسعدك يا سعد، قدر ما سعدتنا اليوم في الصباح انت وكل المشاركين.
1: اليوم كانت اليوم كان مختلف.
3: حماسي حماسي
1: اليوم والله مختلف صراحه، يعني حتى اجاباتكم خارج الصندوق ومختلفه واموركم تمام
3: صراحة.
1: طيب نحن اجابتنا اليوم، انا اعتذر لكل اللي غير اجابه. اعتذر لكل اللي جاوب صح وبعدين غير اجابه. اجابتنا اليوم هي البولينج.
3: طيب اشرحي لنا ليه البولينج.
1: طبعا حنشرح البولينج. البولينج ترجمتها باللغه الانجليزيه في القاموس هي بول وجي حرف الجي، وهي اللقاءات، تعني اللقاء. الاسم هو كذا يعني ترجمة الاسم البولينج هي اللقاء أو اللقاءات. تمام. مساراتي واضحة هي أي نعم زي ما قال عندنا مين اللي قال سعد.
3: سعد اللي قال الدراجات.
1: سعد اللي قال الدراجات قال لنا هي يعني نحن بنقول مسارات، هي بالعموم مسارات عشان يعني تمشي فيها الكرة تمام؟ هي أو نلعب في مسار واحد ولكن هي مسارات متعددة للاعبين الكثر. أما بالنسبة الأهداف واضحة، أنت قدامك أخشاب وحترمي هذه الأخشاب، فهي فعلا أهداف واثقة وواضحة وثابتة، يعني ما تحتاج. مرت عبر الأزمان بتطورات كثيرة. البولينج أدى أول فترة وأول ما تعرفنا على البولينج في العهد الفرعوني، كانت أخشاب محطوطة وكنا نصيب هذه الأخشاب. تطورت ووصلت إلى بريطانيا إنجلترا، وهناك تطورت ووصلت لنا للشكل اللي احنا نلعب فيه الآن. وبالنسبة للأولمبيات، هي كانت استعراض، بدأت في الأولمبيات استعراض بشكل من الأشكال، دخلت وبدأت نقاش إدراجها للأولمبيات، ونقاش الإدراج بدأ من عام 1983. أما بداية الأولمبيات وكانت في افتتاحية من الافتتاحيات، وكانت فقط استعراضا، عشان كذا قلنا صورة من صور بصورة بشكل ما، يعني وصلت لنا الأولمبيات بشكل ما. وهذه هي كانت التركة اللي كنا نلعب عليها. بس جاوبتوا صح صراحة، جاوبتوا صح وأبدعتوا في الإجابات صراحة. يلا خلينا نشوف الإجابات.
3: يلا الإجابات اللي بالتليفون، سمعتونا أصواتكم الحلوة، شكرا لمشاركاتكم. أول واحد جاوب صح سعود،
1: سعود الصعدي،
3: سعود، وبعد كده عزيزة وزين ومحمد السهلي وحماد، وخلاص للأسف يا عادل أنت كنت محتار بين الاثنين.
1: وعادل كان جابها صح، يعني صحيح. جابها صح صحيح. بطريقة يعني حتى تفسيره لها صراحة جابها صح، ولكن
3: هارد لك عادل.
1: أي للأسف يعني أنا لخبطت صراحة.
3: وبالنسبة للي جاوبون على الواتساب يا دينا،
1: عندنا أبو ياس أول واحد، يعني أول ما قلت اللغز على طول جاوبنا صح. عندنا أبو نواف، عبد الرحيم الثبيتي، محمد الفريجي، فيصل الألمعي، ومنى، إبراهيم أبو علي، أحمد الشمراني. عندنا سعيد الدوسري للأسف غير إجابته فطلعت مهي صحيحة. حسين يقول لنا ما تلعب في المفتوحة، لأنها في البدايات كانت في المفتوحة وبعدين صارت في الصالات المغلقة، فهذه كمان من ضمن المعلومات عشان تكون عارفها، بداياتها كانت الصالات مفتوحة. طيب عندنا هذه الإجابات اللي وصلتنا صحيحة، كمان عندنا طبعا إجابات صحيحة ولكن أنا ما أخذتها لأنه يعني كانت في الأخير كلها هنا. كانت في الأخير الإجابات، ففعليا توالت الإجابات الصحيحة وفي ناس فعلا غيرت إجابتها.
3: أبو محمد السوداني هو اللي في إجاباته صحيحة، وعندنا صفوان قال البليار، وهذا كلها قرأناها.
1: أوكي طيب هذه هي فعلا إجاباتكم، شكرا لكل اللي شاركنا وإن شاء الله تكونوا استمتعنوا معنا زي ما إحنا فعلا استمتعنا معاكم وفعلا صنعتوا يومنا
3: حقيقي، جو حماسي كان.
1: نعم نطلع فاصل وراجعين من جديد، لا تروحوا.
5: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

ابدأ صح على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام كامل معاكم. اليوم معانا خبر جميل عن أبها البهية. جسدت السحب والضباب كعادتها المسائية التي غطت أجزاء واسعة من مدينة أبها خلال الساعات الأولى لهذا المساء، مساء أمس طبعا ومساء اليوم وكل المساءات. شعار صيف أبها هذا العام السماء أرضك، في مشهد طبيعي استثنائي حول المدينة، وحول هذه اللوحة البصرية الآسرة التي امتزجت فيها أضواء الطرق والمباني مع السحب المنخفضة اللي عانقت المرتفعات والأحياء السكنية. هذا امتداد الضباب بين جنوبات المدينة وعلى طول الطريق الرئيسية كان مصور أيضا شكل الغيوم وهي تلامس الأرض في صورة تعكس ما تتمتع به أبها من مقومات طبيعية مناخية جعلتها واحدة من أهم الوجهات السياحية الصيفية في المملكة. حضور السحب والضباب في أمسيات أبها كان مشهد مألوف ومتكرر خلال موسم الصيف. هذه الظاهرة تحولت إلى عادة، بالغالب عادة مسائية ينتظرها الأهالي والزوار على حد سواء. هذه الأجواء الجمالية اللي الكل يعني دائما يستمتع فيها بدرجات الحرارة المعتدلة أسهمت في إثراء التجربة السياحية بالمنطقة. مدينة أبها شهدت خلال هذا الموسم إقبال متزايد من الزوار الباحثين عن أجواء معتدلة وطبيعة خلابة، إلى جانب ما تحتضن المنطقة من فعاليات ومناشط متنوعة تلبي مختلف الاهتمامات للأسر والشباب. هذا المشهد اللي أبها دائما تكون فيه مشهد فريد ويجسد ويؤكد المعنى الحقيقي لشعار السماء أرضك. تتقارب السماء والأرض في مشهد استثنائي لا يتكرر إلا في مرتفعات عسير، وتبقى أبها وجهة صيفية تتفرد بجمالها، جمال طبيعتها، سحر أجواءها وتجاربها المتنوعة. فاصل وراجعين نكمل معاكم. ابدأ صح لا تروح بعيد.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقراتنا المتنوعة. وصلنا إلى دردشتنا الصباحية، ودائما صباحاتنا تبدأ بدردشات وسواليف مختلفة، وإن شاء الله اليوم سواليفنا تعجبكم. دائما السواليف أو هذا الأسبوع بالذات نحن سوينا موضوع للشباب وما تفاعلوا معانا وزعلنا شوية منهم، والمهم حنكمل السيدات نشوف، يعني نحن من فريق السيدات نشوف هذه مواضيع السيدات هل حتتفاعلوا معانا ولا لا. ما نعطي وجه الاثنين، فكروا ها، يعني قرروا من الآن لأنكم حاولتونا شوية صراحة.
2: لا احنا نبغى اليوم التفاعل نساء ورجالا.
1: أيوة يعني أوكي، بس يعني أقصد المواضيع، اختيار الموضوع نفسه كان اخترنا موضوع للشباب وما شفناهم تفاعلوا معنا كثير صراحة، فنشوف البنات هل حيغلبوا الشباب اليوم ولا برضو الشباب حيدخلوا في مواضيعنا، لأنه نحن يعني من كثر ما نحن مو يعني عندنا تركات كل أحد يقدر يدخل علينا صراحة، كل أحد يعني يقدر يتكلم في مواضيعنا. طيب الشباب قلنا لهم المرة اللي فاتت مشاكل الاستراحات، إيش مشكلتك في الديوانيات؟ دائما إيش الديوانية اللي أنت تقعد فيها يصير فيها مشاكل، الصيانة، المدري مين، أشياء كذا. طيب نيجي للسيدات بقى يا معلم.
2: الله.
1: السيدات لا. عندنا عزائم، عندنا مناسبات، عندنا جمعات عيلة، عندنا جمعات صحبات، عندنا والله خطوبة، والله بنسوي
2: كثير. أيوة كثير.
1: والله بنسوي شعبنا، والله بنسوي غمرة، والله بنسوي كل يوم
2: فعالياتنا كثير.
1: أيوة لا بنسوي أسبوع، لا مرة مناسباتنا واجد، ولا تخلو هذه المناسبات من المشاكل صراحة. فإيش أبرز المشاكل من وجهة نظرك، أبرز المشاكل اللي تصير في اجتماعات النساء؟
2: النساء،
1: إيه رأيك؟
2: النساء،
1: النساء نفسهم
2: أبرز
1: لا
2: المشاكل.
1: لا ترى نحن يعني ترى نحن جزء كبير من هذه الأرض،
2: بس إحنا بنسوي مشاكل كثير دينا، لازم نكون متصالحين ومعترفين.
1: لا معترفين ولكن أبرز المشاكل الإيمان.
2: طيب إحنا فعلا فعالياتنا كثير، لأنه دائما المرأة إما كانت بنت صغيرة، إما شابة، إما أم، إما ست كبيرة، معها ناس كثير.
1: أعطيني إيش مشكلة دائما تعاني منها في الجامعات؟
2: في الجامعات
1: إيه؟
2: إنه شوية كده حس في ناس تغار من ناس.
1: أوكي الغيرة. يعني مثلا يدخل الغيرة في الجامعة مثلا، ويدخل عدم التفاهم مثلا. يدخل والله التكلف الزيادة في هذه صحيح. الجامعة والتنسيق والتكلف في اللبس، أنا رايحة لدي الجامعة أبغى ألبس كل اللي على الهبل وكل المجوهرات،
2: يعني واحدة تستقعد لوحدة
1: أم تتوقع

0: هذا متهيألي يعني يدرج من تحت الغيرة خلينا نقول، أو توافق طيب. أو عدم توافق الأرواح.
1: أنت كيف تشوفي طيب؟
0: الحكي الواجد، أنا عندي مشكلة في الكلام كثير.
1: طب إحنا أصلا حياتنا كلها أيوة كلام كثير. أيوة
0: ربنا يعني قال لي تفضلي أنت شغلك تتكلمي كثير. أيوة. يلا هذه
1: بس
0: يعني
1: قولي ده شغل، لكن انت في الحياة
0: الطبيعية،
1: في الحياة الطبيعية لما تدخلي مجتمع نسائي يضايقك كثرة الكلام بينهم؟
0: آه ما احب تنعاد السالفة. ايوه فانا يعني اهرب شوية من الجماعات، يعني انا اقولي انسان شوية بيتوتية بس انه اوكي اجتماعية اكون مع العالم، بس انه اكتر شيء يزعجني التكلف والكلام الكثير، لأنه يأخذ على معنيين وأنا عندي مشكلة في الأخذ على معنيين، والسيدة دائما تأخذ الكلام على ثلاث معاني أربع معاني، وأبغى صحيح. أقرأ ما صحيح. بين السطور وحفر السطور، أنت قصدك
1: كذا، أنت قلتي كذا، معناته قصدك إيه. كذا، يتحور الكلام
0: وينقل بطريقة غلط،
1: لازم يبهر.
0: أيوة
1: لازم التبهير، ترى حتى الرجال صاروا يبهروا الكلام، معلش يعني.
0: والله شوفي أنا هذي عندي، أنا هذه مشكلة أصلا أعاني منها
1: يعني جدا. مو بس إحنا أيوة. كمان اللي لك واللي عليك نقول.
0: في مرة يعني سمعت في يعني هذه مو يعني مو دراسة علمية بس إنها يعني تجربة
1: دراسة تمدنية،
0: لا مو ما لي علاقة أنا فيها، لا يعني تجربة حصلت أوكي. حصلت على فكرة حصلت في دولة أوروبية مش عندنا، يعني إنهم قالوا خبر في الشغل، قالوا خبر في الشغل مجتمع نسائي بحت، يبغوا يشوفوا يوصل الخبر أسرع ولا لا في مجتمع نسائي وفي مجتمع رجال.
1: مين اللي وصلوا أسرع؟
0: الرجال.
1: ما استغرب
0: مصيبة صراحة. يعني أنا جاتني صدمة مصيبة.
1: أنت تتخيل إنه إحنا بس اللي نأخذ وندي ونقدر
0: طلع أسرع الرجال ينشر الخبر بطريقة أسرع.
1: يمكن حقون أوروبا مو إحنا.
0: خشي في عيني يا إيمان. معليك.
1: حقون أوروبا
0: يا إيمان. إحنا بنعاني يا إيمان.
1: صراحة أيوة.
0: نحن بنعاني. لا يعني أسرع ينشر الخبر.
1: طيب.
0: صراحة.
1: اليوم إحنا حنتكلم ونبغى نسمع منكم عن أكثر المشاكل اللي في مجالس النساء أو في مجتمعات النساء خصوصا في المجالس، يعني أنتوا نبغى نسمع السيدات، نبغى نسمع البنات، إيش أكثر شيء لاحظتوه؟ وكونوا صادقين
0: يعني
1: وكونوا
0: صريحين.
1: واضحين صريحين، لأنه صريحين. كله على المكشوف، كله على المكشوف.
0: نحن بنحاول نعالج مشاكلنا، يعني بنحاول نعالج نشوف إيش مشاكلنا.
1: الهدف خليكم الأسئلة إيه. إنه نعرف إيش في أشياء ممكن نعدلها وإيش في أشياء حلوة ممكن نزيدها.
0: صح.
1: مسموح للرجال يشاركوا اليوم؟
0: طبعا لا طبعًا. تقدروا تشاركوا بس عاد يعني خليكم منطقيين أوكي، يعني نحن عارفين عندنا مشاكل، بس أنت فعلا هل تشوفها هذه صحيحة ولا أنت ماخذها كذا من وحي الخيال؟ يعني بتشوف هذه المشكلة عند الوالدة، بتشوف هذه المشكلة عند أختك، عند زوجتك، يعني مو تقول لي بالعموم، أنا ما أبغى بالعموم دي، نبغى تجارب واضحة صريحة طيب. وين المشاكل اللي بتصير؟ هل في التنظيم الحفلة تتكلف كثير؟ هل لبس الحفلة تتكلف كثير؟ هل والله تجي تقول لك والله عمتي وخالتي والله مسوين كذا وأنت ما جبت لي زيها مثلا يعني،
1: أو أبغى زي كذا،
0: أبغى زي فلانة،
1: أو أنا عجبني كذا،
0: ولا أنا فلانة ضايقتني مثلا يعني.
1: ولا تعرفي أكبر مشكلة أعتقد الرجال اليوم حيقولوها لما تقوله أبغى أشتري فستان جديد، يقول يا بنت الناس
0: عندك الدولاب مليان، هو التكلف في اللبس،
1: تقول له لا لا لا لا إيه. أبغى واحد جديد.
0: بس هذا ترى هذا يعني أنا عندي مشكلة في هذا، لازم
1: قولي عشان
0: أنه مفروض نطلع فاصل حاجة. بس لا في مشكلة،
1: معلش يا
0: في مشكلة
1: أعطوني
0: أيوة يقول أعطوني صراحة أيوة. لا يعني أول شيء يعني أنت كرجل تبغى هذه السيدة تكون حلوة وطول الوقت على سنجة 10 وطول الوقت مرتبة وطول الوقت يعني كل شيء فيها جميل، أنت تبغاها طالعة من التلفزيون، تبغاها طالعة من الصورة، فكيف هذا يصير؟ سؤال كيف يصير؟
1: إذا ما نجيب ونجيب
0: إذا ما نجيب يعني كيف يصير؟
1: بس مو ساعات كمان يكون في فساتين كتير وفعلا ما استخدمناها ونبغى نجيب جديد وما استخدمنا اللي
0: طيب
1: موجود.
0: ما هي السيدات كمان يعني هرمونات وكمان ما شاء الله عندها تغير زائد.
1: تعرف اني انا من الناس تغيرات. اللي اكرر فساتيني كتير وهذا الشيء غريب.
0: لا أكبره. ممتاز لا ممتاز ما اقول لا، بس انه يعني يطرأ على جسمها ترى تغيرات كثير صحيح. فدائما ما يناسب الفستان نفسه، هذا ما يناسب بعد شويه ما يناسب، هي في الشهر يتغير وزنها وطالع نازل في الشهر الواحد،
1: خلاص لا تخرج غير أيوة. مره واحده
0: مثلا انت تبى تحل
1: نحلها من طرفه ومن طرفها
0: من طرفه ومن طرفها، هي ممكن اذا والله هي كرييتيف ممكن تغير شكل الموديل، انا من الناس اللي اغير شكل الموديل، نفس الموديل انا هو نفس الفستان ولكن
1: اعدل فيه شويه
0: اعدل فيه انا من حلو. نفسي يعني از ستايل اغير شكله از ستايل مثلا انا والله من الناس اللي ما يمكن ما اروح عزايم كثير، بس اكيد في عندي جمعات عيله مثلا جمعات صحبات
1: وتبي تكوني متغيره في كل

0: مره، شيء طبيعي
1: مثلا.
0: طيب
1: فيها.
0: شو رايك دينا نطلع فاصل وقبل الفاصل خلينا نقول لهم
1: الأرقام.
0: نتذكر الارقام 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4 والواتساب
1: على 800-244-28-28. جمعات ومناسبات السيدات، ايش ابرز المشاكل اللي تشوف انها موجوده في هذه الجمعات؟ ما الحل؟

0: على منصات التواصل الاجتماعي على إكس @جدة_راديو وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة FM وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
1: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: اوكي، عودة ورجعنا من جديد. مناسبات والعزايم، المناسبات النسائية او التجمعات النسائية، ايش تتوقع ابرز المشاكل اللي موجودة في هذه الاجتماعات؟ خلينا نبدأ مع نوال. صباح الخير يا نوال.
4: صباح النور والسرور.
5: يا هلا ومرحبا.
4: ودلع النسوان.
5: ما لهم حل.
3: والله مو دايم، مو دايم دلع.
4: والله مساكين ترى، ما احنا متدلعين.
5: لا يا شيخة، من جد
4: احنا رقيقات
5: حلوين، احنا حلوين
4: وايد وايد حلوين. اي والله حلوين ترى، ما احنا دلالي يعني زي ما يقولون.
5: طيب شوفي،
4: لو اكيد احنا حاجه جميله كان احنا ما وصلنا.
5: شوفي احنا اكيد حاجه جميله، انا اتفق معك جدا نوال. واحنا يعني بسمة في هذه الحياة ونعمة عظيمة نحمد الله عليها، نحمد ربنا عليها الرجال إن شاء الله. بس

0: في مشاكل.
1: في مشاكل صحيح ما يخلق. شوفي إيمان وزينة اليوم ما في بس أنا زعلت صراحة. باق خلقي صراحة اليوم.
0: شغالين على المشكلة والله يا نوال.
1: إيه لأن أنا أسمعكم بعدين إذا فضيت عدل أسمعكم على رواقة.
2: تقدر تسمعينا يعني هم حينزلوا البث بس يصلحوا المشكلة ينزلوا. يلا يا نوال قولي يلا قولي.
1: أوه
2: الله الله الله الله الله صلي على النبي كل ده
1: اللهم صل على مداري.
2: طيب ايش
1: اول شيء دينا وايمان انا مو من النوع اللي طلعات وراحات ويايات يعني كذا يعني مع خواتي كذا قليل جدا اذا اجتمعت مع زميلاتي المعلمات لان انا ما نراعت رايحه راعيه
2: ايش المشكله طلعت. ايش المشكله الا ما واجهتي مشكله
1: انا احظى إيه لا فعلا يعني لما مثلا اروح مكان مثلا لما كنت متغربه لما يعزمونا يعني ما المنطقه اللي كنت فيها ما راح اذكر اسمها فكنت أشوف صحيح مو بس في الجامعات حتى في الدوام لما يصير مثلا مناسبة شوفين يعني البهرجة الزايدة في
2: المبالغة
1: اي نعم الميك اب مثلا اللبس الانعال الرفيع يعني الله يعزك الحذاء الرفيع يعني النظر بالدونية للآخرين اللي مثلا تشوفينها ما هي يعني ملابسة زيش فلاحظت هذا الشيء يعني جدا يعني يتعب القلب احنا الحمد لله احنا عندنا افتهاد قليل جدا اذا موجود احنا ناس بسطاء جدا فقليل جدا حتى لما اروح زواجات ما اشوف
0: يعني المظاهر المتكلفه يا نوال انت تشوفيها
2: هي المشكله
0: في مجتمع النساء
1: في مجتمع العزايم وفي بعد حاجه ثانيه لما يكون في اطفال ويتهاوشون تعالي شوفي قامة القيامة
0: الأمهات يتهاوشوا مع بعض
1: يعني لما الجهال يلعبون مع بعض ودي طق هذا وهذه طق ده يجي الولد أو البنت لأمها ويلا تروح تتهاوش يا الأم مو يا الياهل يعني خلي ياهل يتهاوشون ينيازون مع بعضهم البعض عالسامسون ينيازون يتهاوشون يعني
2: أيوة
0: لا لا ندخل بين الأطفال لأنهم يزعلوا شوية ويرجعوا يرضوا هم في الأخير الأطفال
2: صحيح
1: هذا نعلمكم كلمات سيهاتية يعني عشان تتعلمونها
2: لا تنيازون. هي تنيازون موجودة في الشرقية فأنا أقولها أحيانا
1: زين
2: لا تمام
1: حتى إيمان تعرفها إيمان بالعادة فترة عندنا
2: ينيازون يخلص مشاكلهم يعني
1: ينيازون لا ينيازون نجازون أنا قلبت حفل الجيميل لا
2: طيب
1: وايد
2: يعطيك العافية يا نوال شكرا جزيلا لك يا هلا وسهلا فيك هلا
0: سعدنا بسمع صوتك نوال شكرا
2: يا هلا فيك طيب نروح لأفراح صباح الخير يا أفراح افرح راحت يلا طشت
3: السلام عليكم
2: يا هلا يا افرح كيف حالك تمام
3: الحمد لله كيفك استاذه دينا
2: يا هلا وسهلا فيك يا هلا فيك
3: الله يسعدكم يا رب والله شوفي انا بقول حاجتين
2: قولي.
3: طيب الحاجه الثانيه انا حطيت لها حد صراحه طيب الحاجه الاولى يعني خليني اقول لك العزيمه تكون خفيفه وعاديه وكل حاجه وضيافه يكون فيها تكلف
2: وبرضو يكون فيها تكلف
3: فيها تكلف وما يعني صراحة ما يصير هذا
2: والله شوفي أنا يعني أفرح خلينا نكون واقعيين ترى نحن نحب التكلف أو نحب البهر مو البهرجة يعني المظهر الحلو لأنه
0: تميز.
2: حتى لو كان بسيط أنا والله أبغى أحط زين الكاس حتى لو أنه والله بسيط بس أنا أبغى المنديل بطريقة معينة فهذا ترى في ناس تسميها مبالغة على فكرة
3: أنا معاك الزينة ما فيها حاجة والأشياء اللي نضيفها ما فيها شيء الورود هذا
2: حلو.
3: لكن الأشكال الثانية مثلا صحون التقديم تلاقيها أكثر من نوع أكثر من شكل زي كذا
2: أنا طاير من الاتيكيت يا أفراح ده من الاتيكيت يا أفراح هذا
3: طيب الحاجة الثانية
2: أوكي.
3: أنا صار الحاجة الثانية مثلاً مثلاً أنت يدينا ناديتيني
2: أوكي.
3: أقول لك طيب مين حيجي أوكي. إيمان حتكون موجودة
2: حلو
3: ولا أنا ماني جاية أنا متخاف ما معاها ما أبغى أشوفها ما باجي
2: صح
3: طيب مهم. لا هذه لا صراحة يعني قلت لهم صراحة ما يعني
2: ما فهمت يعني أنت قصدك أنه أنا أفرض عليك الناس ولا أنت ما تبغي تقابل ما فهمت يعني
3: لا ترد علي
2: أيوه.
3: مدام هي موجودة أنا ما برجع
2: يعني أنت تردي علي كذا أقول لي إذا أيوه. هي ما هي موجودة هذا أوكي.
3: أيوه.
2: أوكي
3: وعشان أنا زعلانة معاها أبغى الكل يزعلها
2: أوكي فهمت عليك يعني الضيفة هي اللي قاعدة تقول هذا الكلام قصدك
3: أيوه الضيفة اللي
2: أوكي لا مالها حق
3: بصراحة أنا قلت لا والله
2: لا
3: أنا بزهم الكل أنا بزهم الكل حبيته أنا ما حبيته براحتكم
2: ايوه انا اعمل العكس هذا يا ايمان انا لما يصير معايا كذا يصير معايا هذا الموقف اصلا ما اعزم أيوة. اللي متخاصمين مع بعض يعني ما اجمعهم مع بعض في الاساس إذا. اساسا وخلاص يعني لا احرج هذه ولا احرج دولة ولا اعطي وحده مجال انها تتفلسف تقول لا والله فلانه لا تجي لا انت عزمتيها لا انت صاحبه ما اعطي مجال فما اعزم اللي متخاصمين ما اعزمهم اصلا
3: فانا اقول لك عشان كذا حطيت لها حد ما تصير
2: برافو عليك برافو عليك يعطيك العافيه شكرا لك يا هلا وسهلا
3: العفو يا هلا
2: يا هلا خالد

0: نروح لخالد.
1: السلام عليكم.
2: هلا يا خالد. عليكم السلام. أول صوت رجالي في مداخلة نسائية. هلا وسهلا يا خالد. صباحك ورد.
1: هلا بك أختي إيمان. صباحك
2: ورد. هلا بك.
1: والله طيب. أنا شوف أنا أتفق مع كلامك جملة وتفصيل أخت إيمان أن أكثر أغلب مجتمع النساء بالجمعات سواء العزائم أو أي مناسبة هي من النساء. أنا أقول 100%.
2: اللي هو
1: لأن الجمعات النسائية تصير مشاكل مثلا تقول لك والله أنا فلانة ما راح تهدي والله تتبع مشاكل مثلا مع خلنا نقول مثلا أقرب مثال
2: طيب.
1: زوجة الولد مثلا تتبع مثلا مشاكل مثلا بين
2: مع العمات
1: والخالات مع زوجها مثلا مع أهلها مثلا مع عماتها مع خالاتها لما تيجي معاهم والله جت فلانة كأنها ما سوت شيء كان ما سوت شيء يعني بتجلس معاهم بتتقهوى
3: كل شيء تبى تحضر العزيمه هي جايه تحضر
1: إيه نعم.
3: تخلص العزيمه
2: إيش
3: تزعل
2: ايش تسمي ذا الشيء يا خالد يعني اديني صفه لهذا التصرف
1: والله انا اقول غيره يا اخت ايمان
2: الغيره
1: غيره هي اكيد غيره هذا هو اللي دمر النساء والرجال
2: ايوه يعني الغيره شكرا يا خالد يسعد صباحك
3: يعطيك العافية. طيب نحن بنتكلم اليوم موضوعنا عن المناسبات أو التجمعات النسائية، ما هي أبرز المشاكل اللي ممكن تظهر في هذه التجمعات من وجهة نظرك طبعا؟ تمام، خلينا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد، لا تروحوا بينا.

0: ابدا صح على جدة اف ام. ابدأ صح على إذاعة جدة اف ام، اكيد مكملين معاكم. اجمل التحايا نجددها ونقول يا هلا وسهلا وصباح الورد لكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة مرة ثانية. سؤالنا اليوم بيتكلم عن اهم واكثر وابرز المشاكل في التجمعات النسائية او بين النساء. جاتنا اتصالات في كثير، يعني مشاركات مختلفة وحلوة ومتنوعة. 012-647-7154 لكل اللي حابب يشارك معنا.
1: يلا خلينا ناخذ محمد. صباح الخير.
2: صباح النور يا دينا.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
2: صباح الخير زميلتك.
1: يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. طيب يلا قل لي يا محمد، بالنسبة لك إيش أكثر شيء تشوفه موجود في مشاكل النساء في التجمعات؟ مو مجتمع، إيه المجتمع، صحيح مجتمع النساء. طيب صوتك يقطع يا محمد، ما نسمع.
2: والله يا أصدقاء، شوفوا مجتمع النساء، مجتمع بالذات الحفلات والمناسبات.
1: طيب
2: تلقي فيها الجكر، تلقي فيها الغيرة، تلقي فيها الحسد، تلقي فيها الشهوات.
1: طيب
2: بالإضافة إلى يعني نظام العزائم النسائية فيها طغى شوي،
1: مبالغة قصدك؟
2: مبالغة زيادة عن اللازم.
1: أوكي.
2: بالإضافة إلى أنه صارت عندنا مناسبات جديدة، يعني
1: أيوة استحدثنا مناسبات، بيبي شاور وتوديع العزوبية وحفلة التخرج المدري إيش.
2: ها توديع العزوبية هذا
1: إيه؟
2: توديع العزوبية بالذات.
1: أيوة أيوة.
2: واللي تحتفل بالطلاق، واللي تحتفل.
1: صحيح صح، نحن صرنا عشان دمعتنا قريبة ندور أي حفلة نسويها.
2: بالضبط.
3: لا نحب الوناسة، نبى نلبس ونفرح.
2: هم يحبوا الوناسة،
3: عشان كده بنستحدث.
1: فأنتوا يا الرجال غيرانين من النساء عشان نحن حفلاتنا واجد، واضح.
3: استحدثوا لكم مناسبات،
1: سووا لكم مناسبات يا عمي.
2: ما هي قضية غيرة.
1: ها.
2: بالعكس والله يتمناهم يفرحوا.
1: أوكي.
2: ما في إنسان يتمنى.
1: بس الفلوس واجد تنصرف.
2: أيوة.
1: إيه.
2: الليمتد العالي. المناسبات هذه
1: مضر. اي اي صح، صادق صادق، انه انا دائما ابغى ارفع سقف

0: صحيح.
1: الله عليك.
2: نعم نعم نعم. لا ويعني المفروض دورهم يكون يعينوا أزواجهم على أنهم يتواصلوا مع أهلهم. نعم
0: صحيح.
2: نعم صحيح.
0: ما يكون دورها التفرقة.
2: 100% 100%. والله في سيدات والله أنت صادق، لأنه في سيدات يقولوا ما لي دخل هو ما راح لأهله أنا ما لي علاقة. لا دورك إنك صحيح. دورك إنك تحفزي
1: تقربيه لأهله تذكري
2: وتذكري دائما يعني. صحيح.
0: ما في أحسن من التواصل 100% مع الوالدين.
2: صحيح صحيح. يعطيك العافية محمد، شكرا لرسالتك. يا هلا وسهلا فيك، صراحة كلام جميل، يعطيك العافية عليه يا محمد، شكرا لك.
1: مجرن يسأل عن أرقام التواصل. مجرن 012-64-77-154. مرة ثانية لكل اللي حابب يتواصل 012-64-77-154.
2: طيب خلينا ناخذ فؤاد. فؤاد يقول عنده مشاركه لطيفه، يقول انا اللي يضايقني بالحفلات المناسبات النساء الثرثره الزايده والفضوليه الى تصدر من اللي تصدر منهم في الزواج. انا دخلت انا دخلت زواجي ضجيج النساء وصراخ، انا جلست 20 دقيقه مع المدام تصورت. وهذا اصلا هذا دورك يعني، العريس دائما دوره في حفله النساء
1: يتصور ويمشي.
2: طيب. يستناها خلاص، يستناها برا، هذا المفروض.
1: ابو ليان يقول الغيرة تكثر في مجتمع النساء.
2: طيب هذه هي مشاركاتنا. فضل سديدي يعطيك العافية، شكرا شاركتنا، ولكن نحن عندنا حدود يعني في المسجات. أوكي يعطيك العافية. نطلع فاصل صغير وراجع لكم من جديد، لا تروح.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: ابدأ صح على جد أف أم.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد، وصلنا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم. اليوم الموافق 25 يونيو نبدأ من عام 1867، الكيميائي ألفريد نوبل يحصل على براءة اختراع مادة الديناميت لاستخدامها في الهندسة والبناء.
3: في 1947 النشر الأول لكتاب مذكرات آن فرانك في هولندا، ليصبح لاحقا من أشهر الأعمال الأدبية عالمية.
2: عام 1950 افتتاح النفق الجبلي سيستن في سويسرا ليربط بين المقاطعات ويسهل حركة النقل السياحي.
3: في 1993 العالمة الكندية كيم كامبل تؤدي اليمين الدستورية لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ كندا.
2: شركة مايكروسوفت تطرح نظام التشغيل الشهير ويندوز 98 رسميا في الأسواق، وذلك عام 1998.
3: في عام 2009 افتتاح متحف في أثينا لعرض الكنوز الأثرية اليونانية القديمة.
2: 2016 افتتاح توسعة قناة بنما الجديدة رسميا لتسمح بمرور السفن العملاقة وتنشيط التجارة البحرية.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: @jeddah_radio وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة اف ام وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28 جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام كمل معاكم واكيد كنا بنتشارك رسائلكم الحلوة واصواتكم الاجمل في سؤال اليوم اللي بتكلم عن تجمعات النساء، عزائم النساء، مجتمع النساء بشكل عام، ابرز المشاكل اللي لاحظتوها. جاتنا مشاركات نسائية، جاتنا مشاركات رجالية ايضا. كل اللي حابب يشارك معنا 0126477154 وعلى الواتساب 800-244-28-28 ومعنا اتصال دينا.
2: نقول مرحبا يا يحيى.
3: حياك الله.
2: الله يحييك، يا هلا وسهلا يحيى.
3: اي معك.
2: ها قل لنا ايش مشاكل السيدات؟
3: والله المشاكل هي خاصة وقت التجمعات انا اشوف التحريض.
1: حلوة دي الإجابة،
2: غريبة الإجابة دي. ليش التحريض؟ ليش تقول التحريض؟ هل صار عندك مواقف كذا؟
3: كثير يعني تمر علي المواقف عند الأقارب عند منا تصدر يعني.
2: طب ليه ما تقول نصيحة مثلا؟
3: نصيحة نعم أنا ننصح منهم.
2: لا لا أقصد ليه ما تقول هذه التحريض، تقول عليه إنه نصيحة مثلا، هي شايفة أنها بتنصح صاحبتها مثلا.
3: لا ما تجمعون بين وحدة حرض الثانية لو هي يعني تقريب وليس نصيب.
2: تجي تقول لا والله رجلي اليوم والله ما أعطاني وجه، تجي تقول لها ذيك لا تعطي وجه، هذا تحريض ولا نصيحة؟ هنا الكلام فرق عاد نفرق بين نفرق يا يحيى. ها
3: لا شوفها تحريض
1: أدوم صوت لصوتك يا يحيى.
2: يعطيك العافية يحيى، شكرا لك. يا لا تحرضوا بعض يا شباب، لا تحرضوا بعض. طيب
1: أنا بقول نصيحة للنساء اللي بتدي إذنها لصديقتها، صح، لجارتها، صح، لمين ما كانت، في إنها بتديها نظام تمشي حياتها فيه. أول حاجة لو هذا النظام نافع كان هي مشت حياتها فيه. رقم اثنين، مش بالضرورة هي لما تديكي نصيحة وتقولك لا تسمع كلام ولا تعطي الوجه، ترى هي في البيت بتقدم فروض الطاعة والولاء من يوم ما يدخل جوزها من الباب.
2: لا ممكن، ما هي لا ممكن تكون كمان ما هي، انت ما انت عايشه نفس الظروف، الحياه مختلفه. ايوه ممكن انت والله متزوجه وماشي حياتك، بس هي مناسبه مع حياتك انت، فصعب تنقلي التجربه لاحد ثاني، ظروفه مختلفه
1: مع رجل وزوجة.
2: لا مش تتدخلي، مش تتدخلي، انا يعني ما بتكلم من باب التحريض قد ما بتكلم انا والله انا متضايقه، جايه الايمان صاحبتي قاعده احكيها ايش صار معي.
1: طيب حلو، أقوم أنا يا دينا أيوة. أقول لك كلام حلو أقرب وجهات النظر أيوة ولا بالضبط. أقلبك على
2: لا هو مش شريكي. مش مبدأ القلبة بس إنه مثلا أنت بتقولي لي والله يا دينا، لا يا دينا ما لازم ما تسوي كذا، حاولي إنك تعملي كذا أفضل.
1: صحيح
2: أوكي، من باب الطيبة حلوة. أيوة نصايح حلوة، بس هذه النصايح مثلا مناسبة عندك لأنه ظروف الحياة عندك كذا، بس ما هي مناسبة مثلا مع ظروف زوجي مثلا.
1: أسعى بالخير أيوة وفي أيوة تقريب أيوة وجهات
2: أيوة النظر. أنا أقول النصيحة أفضل إنها تكون طبطبة،
1: صح،
2: من غير توجيه، يعني من غير ما تقولي أيوة بعض. لأنه حتى مش تشيش، حتى لو إنها بسيطة، يعني حتى لو إنها والله انتبهي لا تعملي كذا، بس انت حتى لو إنها كذا يعني حاولي إنك لا تعطي توجيه واضح لأنه حيفهم إنه تحريض حتى لو إنه بالخير.
1: طيب خلينا نقرأ هذه الرسالتين على السريع قبل ما نطلع فاصل. هادي سيف من اليمن، تحية لك. هادي كتب كلمات في منتهى الجمال. قال عالم النساء مليء بالحرب الباردة، سلاحها تفاصيل الضيافة، ذخيرتها الأناقة، هدفها الوحيد أن يقال فلانة لا يعلى عليها.
2: أسلوب الكتابة ده يصلح لغز صراحة، يصلح لغز أسلوب الكتابة. طيب خلينا نروح لسعاد السعود، تقول خلينا نبدأ من فوق. أبدأ بس من البداية
1: لسه في؟
2: أيه لسه في. طيب عندنا تقول تبرز في المجتمعات النسائية الغيبة والنميمة، نقل الأخبار، أوكي، تبرز أيضا الغيرة، التدخلات والخصوصيات، وصعوبة التوافق في الرأي والمشاركة. صحيح، هذولا الصفات أنا أقول لك

0: أنا معاك 100%. مجالس النساء تغلب عليها الشللية والأحزاب وانتقاد البعض للبعض 100% كمان. على حسب نحن نتفق مع مين، لأنه وجهات نظرنا بما أنها ما تتفق فنحس أنه لا ما حنقدر نتفق مع بعض، فبلاش نقعد مع بعض. تلاقيهم جالسين
1: مو شللية،
0: أيوة أحزاب. تلاقيهم جالسين يتداولون الحديث بينهم وينتقدون، شوفي لبس فلانة، فستانة جاية قديم، جات في كذا جات فيه كذا مناسبة، شوفي مكياجها مو حلو، ما هو موافق ما هو متوافق مع لبسها، تسريحتها ملخبطة، طقمها اللي لبسته هو ذهب ولا فالصو إلى آخره، مع ذكر لا ينطبق على جميع النساء حيث بعضهن تجد فيه غيرة، فيها غيرة. صح، أنا أبصم بالكلام وشكرا بس على هذه الإضافة يا سعاد، على أنه لا ينطبق على كل السيدات.
1: فعلا لا ينطبق، إحنا ما اليوم بنجمل السيدات كلهم، ولكن بالمجمل العام هذه يمكن أبرز
0: المشهد
1: ما شوهد على النساء، يمكن لكثرة كلامهم. يعني النساء دائما يتكلموا كثير،
0: نحب نأخذ الأخبار ونعرف القصص ونشوف القصص ونشوف هذا. في نقطة ترى، لا في نقطة كانوا يعني يمكن السيدات يشتركوا فيها أنهم يحبوا يعرفوا الأخبار، ولكن في أيضا نقطة أنه السيدات يعني صار كثير عندهم وعي أنه نحن ما نبغى نتكلم، نحن متجمعين مع بعض نعرف أخبار بعض، يعني أخبار بعض، إحنا بس أخبار حلو. بعض يعني كل واحدة بتحكي عن نفسها، مو بتحكي عن جارتها إيش سوت.
1: يعني هذا الشيء خلينا دينا نقول أنه إحنا الوحيدين اللي نتحكم في قانون بالضبط. هذه الجلسة بالضبط. أنا أبغى أقلبها جلسة نميمة ولا أبغاها جلسة نتحدث عن
0: أخبار العالم
1: ونضحك ونفرح وبلاشي. أيوة. ما لنا في غيرنا
0: نتكلم عن أخبار العالم الواضحة، نتكلم والله على اللي حاصل، والله شفتوا إيش نسوي في مشكلة، والله الدراسة دحين إيش رايكم نسوي دي الخطة ولا
1: مشاكلنا تعالوا نحل مشاكلنا
0: العمومية،
1: ونبطل الجيل ونبطل ننتقد النساء بالضبط. ترى زي ما بتنتقدي تسريحتها ولا مكياجها ولا فستانها ولا حياتها، ترى في غيرها بينتقدك، فلا تتخيل انك انت بعيد عن هذا الجو.
0: وشغلة ثانية، الأذواق تختلف، يعني الأذواق دائما يعني لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع، فأنت اللي ما يعجبك ترى يعجب غيرك. فأنا والله فلانة من الناس، سين من الناس، هذه تسريحتها هي مناسبتها وهي شايفتها حلوة، هذا لبسها حلو وهي شايفته حلو، أنت ما عجبك مالك علاقة.
1: ولا نستهين
0: لا
1: صبر. نستهين صبر. بموضوع الغيبة والنميمة، حتى لو قلتي أنا ما اغتبت أنا ما نميت، لا، هذا كله غيبة ونميمة، الحديث عن الناس في عدم وجودهم، الحديث عن الناس فيما يكرهوا، هذه كلها غيبة ونميمة ومنهي عنا. ياريت نكون كذا أصحاب كلمة حلوة،
0: مواعين دينا في الاستديو.
1: ياريت نكون أصحاب كلمة حلوة ونترك بعض في هذا المجلس وإحنا حاملين ذكرى جميلة
0: 100%. هذا كلام حلو جميل يعني، ولكن يمكن في ناس مننا ترى دايما تشوف نحن كمذيعين أو لما نتكلم بنصيحة كبيرة يشوفوا أنه نحن عايشين في عالم وردي لحالنا.
1: أكيد لا،
0: لا ترى نحن نفس المشاكل اللي بتمروا فيها نحن بنمر فيها. في مننا تلاقيهم والله ايوه نتكلم مثلا ننتقل نتناقل الاخبار، ولكن الواحد يعرف يحط له حد، زي ما قالت إيما. صحيح. ترى انا اللي اعرف اتحكم بهذه الجلسه، هي غيبه، هي نميمه، هي ذكر، هي والله لا نحتفل فعلا
1: بالخير، نعلم بعض. خلاص يا نعم. فلانه لا تتكلمي عن فلانه يا شيخه، والله ما حيجي
0: اللي ما عجبك اللي ما عجبك لا
1: تسعي بالخير، قولي ذكري ان الذكرى تنفع المؤمنين. يعني اقول لك خاصة دينا ما عندنا بنتكلم في فلانه، ترى بنتحمل ذنوبها على الفاضي.
0: بالضبط، مثلا ترى يعني الكلمه هذه تذكر، وفي نفس الوقت ترى ما تزعل، لا تحس انه لا دحين يزعلوا مني لما اقول لهم، لا لا لا ما تزعل، ترى عادي تقدر تقول يا فلانه لو سمحتي ما نبي نجيب سيره احد، بكل احترام ومن غير زعل، عادي الحياه عاديه. اما لما نجي للغيره، الغيره بين السيدات هذه فتره، يعني ما تقدر، هذه فترة يمكن ما نقدر نتحكم فيها، حتى لو أنه ما أبغى أبينها ترى فترة في السيدات،
1: يعني يكفي أنك ما تبينيها، أعتقد هنا منتهى التحكم في الموضوع.
0: بالضبط. أيوة بالضبط، بس أنه نرجع نقول هذه فترة موجودة، والله نحن كسيدة حتى الرجال ترى عندكم الغيرة يعني، ولكن الغيرة يمكن هي في الأشياء اللي عملية أكثر، أنه والله أنا غرت من فلان من الناس والله عشان والله سيارته جديدة، والله عشان منصبه يا سلام مرتب، والله عشان والله ما شاء الله فاز في الصفقة الفلانية مثلا. بس غيرة الرجال يمكن ما هي واضحة كثير لأنها عملية،
1: تهذيب النفس مطلب بس. عشان يكون أفضل نبدأ نشوف إحنا إيش الخلل اللي فينا، إيش المشاكل اللي فينا. يا جماعة لا نقعد نعتاد هذه الأمور لأنها حتطلعنا بصورة ما هي لطيفة وبعد كده حيجي وقت الناس ما عاد تحب تتكلم معانا ولا تجلس معانا عشان لساننا.
0: صحيح صحيح.
1: فاصل
0: نطلع فاصل وراجع لكم من جديد. لا تروحوا.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد، وصلنا لفقرة محليات. اليوم حنلقي الضوء على التحولات التي حصلت للمزارع اللي مهملة كانت سابقا والآن توجهت إلى سياحة نابضة بالحياة، تضم مقاهي ومطاعم وأيضا أنشطة متنوعة. كيف انعكست هذا النجاح وهذا الاستثمار في السياحة الريفية، وإيش دور الجمعية التعاونية في السياحية في هذا الدعم، وكيف ساهمت في تنشيط السياحة وتعزيزها؟ حينضم إلينا الآن الأستاذ بندر فهد الجنيني، مدير التنفيذي للجمعية التعاونية للسياحة بعنيزة. أهلا وسهلا فيك.
2: الله يحييك، يا هلا والله ومسهلا، وهذه الساعة مباركة والمستمعين الكرام.
3: بدوري أكيد أرحب بحضرتك أستاذ بندر، وبداية حابين نعرف منك كيف تقيم هذا التحول اللي شهدته المزارع المهملة لتصبح اليوم من الوجهات السياحية الجذابة للزوار؟
2: الله يحييكم. طبعا حنا بالمملكة العربية السعودية مع رؤية 2030 تحول بجودة الحياة، ف كان عندنا إشكالية موضوع السياحة، موضوع الاستدامة بالسياحة. يعني مثلا بالقصيم ما في إلا السياحة الشتوية، منطقة الجنوبية ما في إلا السياحة الصيفية، فكان المنطقة مثلا مكة المكرمة والمدينة ما كان فيها إلا السياحة الدينية فقط، فكيف تحويل الاستدامة السياحية، كيف أنك تكون طوال العام تشتغل وتستقبل السواح والضيوف والزوار للمناطق هذه. فجت فكرة تحويل المزارع هذه إلى مناطق مستدامة، فحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى كثير من المدن عندنا المزارع تكون جوات البلد، يعني وسط البلد، فحمد لله قدرنا نستثمر أكثر من 75 ألف متر مربع من المزارع وتحويلها إلى مناطق سياحية نابضة تتحمل حرارة الصيف بأفكار بسيطة، تحويل المكيفات، التحويل المكان إلى مكان بارد يقل عن درجة الحرارة العادية أقل من 20 درجة، من 15 إلى 20 درجة، وكذلك فتح باب رزق للشباب والشابات.
1: نعم، جميل جدا. أستاذ بندر، لما بنتكلم عن القصيم بالعموم، بريدة، العنيزة، يعني هذه المناطق مناخها لطيف وأيضا الأراضي زراعية 100%، يعني التربة خصبة نوعا ما. طيب، ما هو الدور اللي فعلا قامت فيه الجمعية عشان تدعم أصحاب المزارع؟ إيش الحافز اللي أعطيته من إياه عشان يوصل لمرحلة أنه أنا أبغى أستثمر سياحيا؟
2: طيب، إحنا عندنا في بعض المزارع، كثير من المزارع فقط نخيل،
1: نعم،
2: لا شيء آخر. فالنخيل مرة واحدة بالسنة اللي هو محصول التمور، يعني بالصيف ما في شيء ثاني بعده.
1: نعم.
2: فحنا حولنا الأماكن هذه إلى أنها نجيب شباب وشابات أفراد وتحويلهم من رواد أعمال، ويسوون براندات سواء مقاهي، مطاعم مطابقة للمواصفات والمقاييس، وتكون فيها موضوع الإبداع أكثر وأكثر، والمكان أوتدور وتعيشين التجربة. فحنا حطينا 4 أهداف رئيسية للاستراتيجية اللي بالمزرعة مثلا الموجودة اللي اسمها جادة النخيل عندنا. الهدف الأول طبعا هو وسط البلد، فجعل المنطقة المركزية مزار سياحي طوال العام. طبعا زي جادة النخيل تفتح 24 ساعة 365 يوم بالسنة، يعني مفتوحة على طول. الهدف الثاني صناعة براندات محلية، حولنا 40 براند من

0: أفراد إلى رواد أعمال مسجلين بهيئة الملكية الفكرية، يعني خلاص براند معروف على مستوى المملكة. رقم ثلاثة، فتح باب رزق للشباب والشابات. الآن إحنا لنا 3 سنوات اللهم لك الحمد بالمشروع الآن. تقريبا العاملين بوظائف مباشرة السعوديين والسعوديات غير الملاك وغير العاملين بالجمعية 178 شاب وشاب بالوظائف المباشرة. والغير مباشرة يمكن يصلون 1200. رقم ثلاثة، المحافظة على النخيل، أو رقم أربعة سوري، المحافظة على النخيل. يعني أنت الآن حافظت على القيمة، كان سابقا
1: صحيح.
0: بعض المزارع لما يموتون أهلها أو تعرفين أنت أبنائهم خلاص يلهون اللي بالوظائف والجبعات فصار أنه اهتمام بالنخيل والمحافظة على النخيل وزيادة أعداد النخيل لأنه هو إرث وطني تراها يعني
1: طبعا
0: بس
1: طبعا أكيد.
0: فلذلك قدرنا اللهم لك الحمد أننا يعني ندخل مبالغ لأصحاب المزارع نفتح باب فرص إبداعية
1: لشباب
0: وشباباتنا وفرص عمل. هذا المهم.
1: وأعتقد أنها كمان عززت تجربة الزائرة اليوم، لمن مو فقط حتكون هي مزرعة، لا أنت اليوم ساهمت بوجود المطاعم، المقاهي، الأنشطة المصاحبة. ماذا نقصد بالأنشطة المصاحبة اللي أدرجتوها على المزارع؟
0: بتكلم عن نقطة الزائر بعدين.
1: تفضل.
0: طبعا احنا عندنا عدد الزوار اليومي تقريبا متوسط حضور 10,000 زائر، 96% من خارج عنيزة وخارج المنطقة.
1: جميل.
0: طبعا السيدات مثلون 70% والرجال 30%.
1: دائما دائما نتصدر.
2: نحن متفوقين. نحن متفوقون.
1: نتصدر يا أستاذ بندر دائما.
0: دائما والله يعني ما شاء الله بارك الله يعني داعمين لأبنائنا وبناتنا. هذا شيء مهم جدا. الشيء السؤالك اللي هو
1: الأنشطة المصاحبة.
0: الأنشطة المصاحبة أنت لما تحط مزار سياحي، المزار السياحي أنا دائما يعني أنصح الشباب والأخوان أنه لا يكون النشاط سواء ترفيهي بحت أو يكون تجاري بحت. التجاري البحت الناس جاية تعيش التجربة، ما جت عشان تقدر لما تبغى تشتري أونلاين وهي جالسة بالبيت أو تروح للمول أو تروح للسوق تشتري الأغراض. لكن لما تحط أنشطة، لما أجي أنا بدل ما أخلي الشخص يجلس عندي ساعة يشرب قهوة ولا يأكل، خليه يجلس عندي 4 ساعات.
1: نعم.
0: سواء من الأعمال الهند ميد، الأعمال اليدوية، الحرف، مثل الألعاب الترفيهية البسيطة للأطفال.
1: نعم.
0: يعني حتى حنا أسسنا منطقة للأطفال، التعليم بالترفيه مو فقط بس ترفيه فقط. أنا أبغى طفلي يتعلم يطلع بشيء جديد، يتعلم صنعة. عندنا كل ويكند فعاليات اللي تعملين الكوبك بالفخار.
1: نعم.
0: تسمين النبتة، كيف تسوي نبتة، كيف مرة سامري مرة فعاليات.
1: جميل. لسه كنت بسألك عن اللوحات الثقافية التراثية موجودة.
0: اي جدا جدا جدا. احنا ننتظر زياركم، تصيرون ان شاء الله بس مباشر من عندنا
2: يعني.
0: هذه دعوه لكم ونتمنى ان شاء الله تنتظرون
1: باذن الله. شكرا بإذن لدعوتك الكريمه.
2: استاذ بندر، دائما عندكم خطوات ذكيه. بريده، عنيزه، القصيم، دائما انا ابهر يعني في هذه المناطق لانها دائما عندهم خطوات وافكار جديده ومحليه، وايضا تساهم في تعزيز كثير من الوظائف للشباب وينطلقوا براندات جديدة بطريقة ذكية. لما نتكلم عن الأثار الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس على المجتمع سواء في القصيم أو في عنيزة، كيف تحول هذا الأثر بطريقة سياحية؟ كيف تحول؟
0: طيب، عندنا أولا شبابنا، أنا دائما أقول بالسعودية بشكل عام.
1: نعم.
0: مثل احنا الجمعية التعاونية السياحية من اهدافنا الرئيسية التطوير الاستدامة المجتمع. تطوير البنية التحتية السياحية. يعني انا لازم اهيئ الشخص الاستدامة. انا دائما اقول ليست فقط الاستدامة المالية، استدامة البشرية، استدامة البنية
1: صحيح.
0: التحتية
1: صحيح.
0: استدامة الاعمال، استدامة الفكر اساسا. المجتمع لما هيئ مجتمعي، احنا الحمد لله بالمملكة العربية السعودية اتكلم بشكل عام، شعب مضياف، شعب محب متقبل للآخر، شعب متقبل. يعني لما يجي اي سايح انت اي

0: مثلا تروحين لامك كل اللي يقول تعال تفضل عندي
1: نعم
0: تفضل عندي،
1: الضيافة مهمة في الضيافة.
0: الضيافة مهمة، يعني شعب مضياف.
1: نعم
0: فلذلك لما أجي أسوي أي مشروع، لما أهيئ الشخص، الشباب عندنا يحتاجون ثلاثة أشياء. رأس المال الحمد لله في في في عدة جهات والأشخاص والأفراد، وحتى العائلة من أنفسها، لما أخوك ولا ابنك ولا أي شخص أبغى أفتح مشروع كلن يبغى يدعمه ويدخل معاه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، عندنا مشكلة اللي هي إدارة الوقت وإدارة المالية لأي شاب أو شابة. فلذلك احنا لما يجي عندنا شاب، دائما شبابنا وبناتنا، طبعا احنا رفضنا الشركات، يعني جونا شركات عالمية وشركات كبيرة عندنا بالجدة النخيل، رفضناهم، قلنا نبغى شبابنا وشباتنا. ليش؟ لأنه نبغى نصنع رواد أعمال الصراحة. يعني أنا شركات العالمية جونا، يعني الشركة العالمية يجيك مدير المخاطر يقول والله نتس جود ذا سبليس وغير المكان وغير المكان. لكن لما اجي ابني وبنتي او اخوي واختي راح ادعمه، اهم شيء ان الشاب يكون عنده شغف وعنده مبادره،
1: 100%
0: انه قابل للتطوير، انه قابل.
1: ما حيجي بالعين الناقده اللي انا ذس از ذا بليس از نوت جود، لا حيجيك بالعين اللي انا ابغى اغير هذا المكان عشان يصير.
0: وبعدين ايوه، وبعدين هو يحس فيني لانه هو ابن المكان.
1: نعم.
0: هذا فراح راح يبدع، راح يطلع بشيء مميز، راح يكون شيء يعني بيطلع لك بيثبت لنفسه. اساسا احنا نعتبر نسمونه شعب التحدي، انه راح يثبت لنفسه ولغيره احنا قادرين نوصل لشيء مميز.
2: والله قلنا لا مستحيل مع السعوديين، صح؟
0: الحمد لله حصلنا على جادة النخيل، حصلنا على حصلنا على شهادة جامعة الدول العربية، منظمة السياحة العربية،
2: مبارك لكم.
0: يعني الحمد لله، يعني شهادات كثيرة. ليش؟ كله ترى بفضل الله ثم بفضل أبنائنا وبناتنا.
2: مبارك لكم. أستاذ بندر، اليوم جادة النخيل، هذا النموذج الرائع اللي قدمته الجمعية التعاونية السياحية بعنيزة، هل هناك استثمارات للمزيد من المواقع؟ يعني حيكون في جادة نخيل 2 أو مسميات أخرى، ما خططكم القادمة لتطوير السياحة الريفية في عنيزة؟
0: طيب حنا دائما عندنا بالجمعية نقول حنا مكملين للمجتمع، أو نبدأ الخطوة ونخلي غيرنا. الآن أول ما بدأت أول مزرعة سياحية ريفية مستدامة على مستوى المملكة كانت جادة النخيل. الآن بالسعودية في أكثر من 60 مزرعة أو جادة على مستوى المملكة. إحنا ندعم ونشغل مناطق كثيرة. الآن قاعدين على المستوى الآخر أنه ندعم على مستوى مثلا إن شاء الله قريبا إن شاء الله بالطائف، إن شاء الله قريبا إن شاء الله موجود بالخارج بالرياض، ندعمهم أو نكون جزء من التشغيل إلين يقفون على رجلينهم. بعدين حنا
2: طيب اليوم شغالة فاتحة أبوابها جادة النخيل لكل من يريد زيارة عنيزة.
0: إيه 24 ساعة 365 يوم. إيه ودرجة الحرارة تقل، أنا أتحدى تقل من 15 إلى 20 درجة جوات المدينة.
2: فيك لاجة وسكري؟
1: أنا والله شايفة
2: خلاص جاية.
0: لا عسى الله يأمركم وتعالى وشوف.
1: لا أستاذ بندر كذا قاعد تستفزنا، قاعد تستفزنا في الموضوع عشان
2: لاجة وسكري قهوة سعودية.
0: شيء جميل.
1: يعطيك العافية.
0: الله يحفظك.
1: يعطيك العافية. صراحة جهود جبارة، جهود دائما تذكر وتشكر عليها، جهود دائما لها بصمتها من شبابنا وبناتنا، والدعم حقوه دائما لانه فعلا
2: هذا الحماس يستعلم. اللي لمسناه معك. نعم. استاذ بندر. نعم. الجنيني على ثقتك بابناء هذا الوطن، تشكر عليه ويستحق منا هذا الوطن الكثير.
1: يعطيك العافيه. كان معنا شكرا جزيلا على هذا اللقاء. كان معنا استاذ بندر فهد الجنيني، المدير التنفيذي لجمعيه التعاونيه للسياحه بعنيزه. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم،
2: تحياتي.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: وصلنا للجزء الأخير في برنامجنا، نقول أهلا وسهلا في كل اللي جانا في الأخير، نقول لكم حياكم الله، ولكن اللي كان معنا من أول نقول له شكرا جزيلا أنه تابع معنا الحلقة من بدايتها في فقراتنا المتنوعة. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا زي ما إحنا دائما نستمتع معكم.
2: أكيد اليوم كانت حلقتنا غنية كالعادة، وجمالها كان بيكم بمشاركاتكم على الواتساب على الاتصالات. كان السؤال اليوم دينا حطت لنا سؤال حماسي جدا، وكانت اللعبة هي البولينج. أنا من أكثر الناس اللي تحب تلعب بولينج، صح المسار حقي يحوت بس أحبها برضه.
1: يعني سؤال تركيز. أنا بغيت صدقي بغيت أحط معلومة إنه
2: هذا، وأنا مركزة برضو
1: يعني بغيت أحط يعني جملة إنه أساسي هو التركيز. إذا ما
2: أيوة إذا ما أحب أقول لك حتى مع التركيز برضو بتحب
1: برضو
2: الظاهرة العيون يبغى لها
1: يعني هي مشاكل شخصية ما نبي نتكلم
2: سؤالنا
1: فيها.
2: كان اليوم
1: طيب سؤالنا اليوم كنا بنتكلم عن المشاكل في المجتمعات النسائية أو الجماعات النسائية. والله يعني اتبهدلنا بس اوكي الامور تمام، الامور طيبة ان شاء الله. بكذا نكون فعلا وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معاكم، وصلنا لدقائقنا الاخيرة في برنامجنا. نقول لكم شكرا جزيلا على هذه المتابعة.
2: شكرا لك دينا سعد، اكيد شكرا لمخرجنا طلال الخطيب. الشكر الاكبر طبعا لكم زي ما قالت دينا، ما يكمل جمال حلقاتنا ولا برامجنا في اذاعة جدة الا بكم ومعاكم. باذن الله يتجدد الموعد الاسبوع القادم. نهاية أسبوع سعيد على الجميع. كمان أشكر زميلاتنا في الإعداد علياء الهذري وفاطمة شرف. نهاية أسبوع سعيدة للكل. دينا حتوحشيني،
1: حتوحشيني. أنا عندي أسبوع إجازة عشان أيوة
2: حتوحشيني.
1: طيب نقول في أمان الله، نراكم إن شاء الله الأسبوع القادم في نفس الموعد مع إيمان باحيدر. اللي تنسى اسمها دايما وتورطنا. يلا
2: يلا.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الان صحة ورياقة على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الخير مستمعين، هلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. احييكم انا محمد ازهراني وزميلي طلال الخطيب، راح نتواصل ان شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. الانسان يصل الى التقاعد بعد سنوات طويلة من العمل والالتزام والمسؤوليات، كثير من الناس يعتقد انه هذه اللحظة راح تكون بداية الراحة والهدوء، لكن الواقع يخبرنا بقصص مختلفة تماما. هناك من يكتشف في التقاعد أجمل سنوات العمر، فيسافر، يتعلم، يبدأ مشاريع جديدة، يقضي وقت ممتع مع الأسرة، يعيش حياة أكثر توازن بصراحة. في المقابل هناك من يشعر فجأة بأنه فقد دوره، فقد مكانته، روتينه اليومي، فيدخل في دوامة من الفراغ والوحدة وربما الاكتئاب والقلق. طيب ليش يزدهر البعض بعد التقاعد بينما ينهار الآخرون؟ وهل المشكلة في التقاعد أم في الطريقة التي نستعد بها لهذه المرحلة؟ كثير من الأسئلة صراحة راح نسألها ضيفنا اليوم الدكتور العزيز عبد العزيز الغامدي، استشاري الطب النفسي. حياك الله دكتور عبد العزيز.
3: يا هلا، حياك الله أخوي محمد، حيا الله السادة المستمعين.
2: يا هلا فيك، ونسعد دائما بتجدد اللقاء معك، وخاصة في موضوع مثل هاليوم أعتقد أنه يلامس شريحة كبيرة وغالية على قلوبنا في المجتمع.
3: أكيد.
2: طيب خلينا نبدأ سؤال الدكتور، ليش يعتبر التقاعد من أكثر المراحل المفصلية في حياة الإنسان؟
3: طيب خلينا نبدأ كده بأمر عام، يعني خلينا نقول في الطب النفسي، في علم النفس، في الحياة العامة، وعند أي حل تسأل في اللي هو في الوعي اللي هو الاجتماعي بشكل عام، المراحل الانتقالية دائما أخوي محمد دائما لها تأثير على الإنسان. الزواج، أول مولود، الوظيفة، هذه كلها مراحل انتقالية. فالمراحل الانتقالية دائما مراحل انتقالية الكبرى تتطلب تكيف نفسي واجتماعي لابد. التقاعد لا يعد يعني ما هو بمنأى من هذه المراحل، بل هو يعني يعتبر أكبر المراحل، لسبب إنه المراحل اللي ذكرتها سابقا اللي هي الزواج والوظيفة والابن وكذا تكون في سن مبكر، الإنسان لسه بطاقته بشبابه وكذا، لكن التقاعد يتم في مرحلة متقدمة من العمر بعد ما كسب الإنسان خبرات، مهارات، مر بظروف صعبة في حياته، جيدة في حياته، اتسترا، فتكون هذه المرحلة نوعا ما أصعب عليه في التكيف من المراحل الأخرى. فنقول في البداية ليش هو يعتبر مرحلة مفصلية، ليه؟ لأنه ما هو بس توقف عن العمل، ترى هو انتقال من مرحلة حياتية إلى مرحلة أخرى تحمل تغيرات كبيرة في الهوية الشخصية، في الدور الاجتماعي، في نمط الحياة اليومي. طبعا لا نجهل أيضا العمل بالنسبة لكثير من الناس ما هو بس دخل مادي، ترى هو يمنحهم شعور بالهوية، بالإنجاز، بالقيمة، بالانتماء، ونوع من الهدف اليومي والهدف الشخصي والمستقبلي. فبالتالي التقاعد ما هو انتقال من مرحلة لمرحلة فقط، هو انتقال من بيئة مألوفة، روتين مستقر، واقع يعني
2: ما تتفق معي دكتور انه اكثر اللي يتاثرون
3: جديد
2: يمكن اكثر اللي يتاثرون اعتقد هم اصحاب المناصب، اللي يكون في منصب مثلا مسؤول ولا من هذا القبيل، فبالتالي يجد نفسه خالي من هذه المسؤوليات فجأة.
3: هذه احد العوامل. المناصب القياديه، المناصب العاليه بالفعل يبدا يفقد نفوذهم، يفقد مكانتهم الاجتماعيه، لانه هذه المناصب ما تحمل فقط عمل وفقط، يعني عمل روتيني فقط، في مكانه اجتماعيه،
2: صح.
3: في مكانه نفسيه، ايوه، وفي عنده احساس داخلي انه قاعد ينجز شيء كبير، ما هو بس مثلا عمل اداري، مع انه لهم كل الاحترام، انا ما بقصد هذا الشيء، العمل الاداري مثلا يكون فقط اوقع ورقه انظم كذا، لكن انت هناك بتتخذ قرارات،
2: صحيح.
3: فبالتالي يكون اكثر وضوح واكثر صعوبه في التقبل.
2: طب علماء النفس دكتور يصنفون التقاعد من ضمن الاحداث الحياتيه اللي تضغط على الانسان؟
3: 100% صحيح. بس ما هو يعني مشكلة بحد ذاتها، احنا حنتفصل في الامر.
2: أيه.
3: لكن هو حدث مفصلي كبير فعلا، لانه ترى بالمناسبة يرتبط بحدث اخر او ظاهرة اخرى هي ليست مصنفة في الطب النفسي، انما مصنفة في علم النفس اللي هي مرحلة منتصف العمر.
2: طيب وش اول تغيير نفسي يلاحظه معظم الناس بعد مغادرة العمل تماما؟
3: شوف في بعد مغادرة العمل في البداية يكون في في مشاعر إيجابية في مشاعر سلبية. خلينا نبدأ بالإيجابي أفضل. في البداية يبدأ يشعر بالراحة، إنه تحرر من ضغوط العمل، من مسؤوليات العمل، هذا أمر. اثنين، يشعر إنه متفرغ أكثر للحياة الشخصية، الحياة الأسرية مما كان سابقا. بعضهم يكون عنده أيضا نوع من الفخر بعد سنوات طويلة من العطاء والتغييرات، يبدأ يتذكر الشيء اللي سواه والإنجازات اللي عملها. لكن بالمقابل في شعور أيضا يكون بالفراغ، هذا لابد الجميع يمر فيه، سواء كانت التهيئة جيدة أم سيئة أو غير مكتملة. ليه؟ لأنه اختفت الالتزامات اليومية في العمل، ما عاد في شيء يسويه. يوجد أيضا قلق حول المستقبل أو الوضع المالي أو الوضع الصحي، إنه تبدأ في العمر ده الأمور الصحية تبدأ تظهر، أو يبدأ في تخوف شاف في المجتمع. قد يكون هو إن الله سبحانه لا يحمي، لكن شاف في مجتمعه منهم في عمر معين مقارب العمر بدأ يدخلوا في مواضيع صحية. أيضا قد يكون في حزن مؤقت بسبب مثلا فقدان الزملاء، بيئة العمل، التواصل الاجتماعي. أحيانا وهذا جدا ضروري، يكون فيه شعور بعدم الأهمية وانخفاض القيمة الذاتية. الأهم في هذا الأمر أخوي محمد أنه هذه المشاعر ترى طبيعية جدا جدا جدا في الأسابيع الأولى والأشهر الأولى، وبالغالب تخف تدريجيا مع التكيف، بناء نمط حياة جديد بشكل تدريجي مع الوقت.
2: طب هنا تختلف تجربة التقاعد إذا كان اختياري أو إجباري، يعني بعضهم يكون في تقاعد مبكر وبعضهم يتقاعد في السن النظامية، تختلف تجربتين عن بعض؟
3: طيب، هل التقاعد المبكر إجباري أم اختياري؟ خلينا نقولها إجباري، مخلينا في بعض التقاعد المبكر يكون اختياري، ولكن التقاعد الإجباري يكون أصعب نفسيا بشكل كبير، لأنه أنت أجبرت على ترك عمل. يعني أنا بشوف حالات معينة كذا، خصوصا في المجال الطبي، بيوصل العمر معين ما بيقدروا يمارسوا، خصوصا على اللي هي الأعمال الجراحية، يعني أياديهم ما عاد زي أول، قدراتهم. فيبدأ بعد كذا يشعر بفراغ شديد، يعني يشعر بعد سنوات من إنه هو الدكتور وكذا، يبدأ يشعر إنه هو فجأة أنا ما عاد عندي شيء، فيكون غالبا أصعب، لأنه هو إيش الفكرة؟ صحيح. أنت سلبت من هذا الشخص، سلب منه شعوره بالسيطرة والاختيار.
2: طب هنا دكتور، العمر وحده اللي يحدد سهولة التكيف أم الشخصية لها الدور الأكبر؟
3: معلش السؤال مرة ثانية أخوي محمد.
2: يعني الآن لما نتكلم عن هذه الآثار، هنا العمر هو اللي يحدد سهولة إنه يتكيف الشخص، ولا الشخصية لها الدور الأكبر في التكيف؟
3: نقول الاثنين معا. العمر، لأنه كل ما كان أصغر كل ما كان في مرونة نفسية أكثر، وفي أمل في المستقبل أكبر، وفي مجال في الحياة أكبر. الشخصية أيضا تختلف، الشخصية المرنة المتكيفة اللي عندها علاقات اجتماعية، اللي عندها هوايات أخرى، غير الشخصية اللي مثلا دائما قاعد في البيت بس عمله بيته وبيته وعمله وعمله بيته وهكذا. الشخصية تختلف، فالاثنين معا يؤثرون.
2: ممتاز. طب خلينا نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
5: صحة ولياقة على جدة اف ام.
6: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة، وضيفنا الدكتور عبد العزيز الغامدي استشاري الطب النفسي. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب دكتور، الان نتكلم عن الجانب الايجابي للتقاعد. ليش طبعا يزدهر بعض المتقاعدين؟ يعني نبغى نعرف الان وش الصفات النفسية المشتركة عند المتقاعدين الاكثر سعادة.
7: طيب أول أمر المرونة النفسية، المرونة النفسية، المرونة النفسية أمر ضروري جدا، سواء بعد التقاعد أو قبل التقاعد، لكن وجوده قبل التقاعد يساعد بشكل كبير في وجود حياة مرنة مستقرة بعد التقاعد. المرونة النفسية ضرورية مطلوبة ترى.
6: إيش المرونة؟ عشان بس نشرحها للناس.
7: المرونة أن يكون عندك القدرة على أنك أنت تتكيف مع ظروف حياتك المختلفة وتتقبل التغيرات، تتقبل الإيجابي، تتقبل السلبي، تكون قادر على أنك أنت تتجاوز المشاكل بدون ما تكون ضاغطة عليك، تكون نظرتك نوعا ما، يعني عارف اللي يكون عندهم بعض الأشخاص عندهم مشاكل يتقوقع على نفسه بدي يفكر فيها ينطوي. لا، المرن نفسيا لا، يضعها كمشكلة، هو مرن أنت يضعها كمشكلة، يفكر في الحلول ويجنب المشاعر الشخصية عن هذه المشكلة. فالمرونة النفسية مطلوبة، لأنه التغير كبير ترى، كبير جدا ما بين قبل التقاعد وبعد التقاعد. الصفة الثانية وجود اهتمامات متعددة. أنا دائما في زملائي حتى أنا بقول لهم الحياة مو كلها طب والدراسة وهذا، ترى أنتوا لازم يكون عندكم هوايات أخرى. يعني لازم يكون عندكم تعالوا نجتمع مثلا، تعالوا نخرج، تعالوا نروح، خلونا نروح نسوي بولينج. يكون عندك اهتمامات متعددة خارج العمل، ما هو فقط بس عمل عمل عمل منزل.
6: انت عندكم وقت تلعبون بولينج دكتور؟ انت مطلع
7: والله نحن نسرق الوقت حقيقة. يعني مثلا انا على سبيل المثال فيما يخصني انا بشكل شخصي، انا ادور على اصدقائي اللي في داخل الحي. الساعة 10 بالليل ايش رايك نروح كذا؟ يلا نروح ساعة واحدة
6: اقرب.
7: أيضا العلاقات الاجتماعية، لابد من وجود علاقات اجتماعية، لابد. ما هو مهم أنك تكون عندك علاقات الأرض والسماء، وجود صديقين مقربين تتقابل معهم بين فترة والثانية، وجود أهل علاقتك بهم جيدة. إذا علاقتك بأهلك مش جيدة صلحها معلش. ليه؟ لأنه العلاقات الاجتماعية ضرورية. فنقول المرونة النفسية، اهتمامات خارج العمل قبل هذا، أو إذا ما موجودة ابنيها بعد، ووجود علاقات اجتماعية على المستوى الضيق أو الواسع، ما هو بالضرورة تكون علاقات اجتماعية بالمعنى المعروف.
6: يعني قصدك أنه لازم يسوي روتين يومي؟
7: لابد لابد لابد جدا لابد.
6: طيب بس ما أدري، هل السن هذا فرصة أن الواحد يتحول، يخلي التقاعد يتحول لفرصة لاكتشاف الذات، ولا خلاص في هذا السن صعب أنه تكتشف ذاتك من جديد؟
7: أبدا أبدا أبدا. احنا خلنا أقول لك حاجة أخي.
6: طيب
7: محمد،
6: أوكي تفضل.
7: في العمر هذا انت مو عمرك 25، لا عندك خبره ولا عندك، وطايش ومتهور ومستعد تاخذ مخاطر. انت في عمر جدا، يعني وصلت لمرحله انه عندك خبرات الدنيا كلها، خلاص اكثر من كذا خبرات ما راح تاخذ. فالان عندك فرصه انك تنمو بشكل جيد وبشكل افضل.
6: حلو.
7: خلينا نقول التقاعد هو انتقال من كلمه حلوه كذا حاب اقولها، انا اقولها دائما، هو انتقال من الالتزامات المفروضه عليك إلى الخيارات الحرة المتاحة أمامك. مع خبراتك، مع قدراتك، مع ما تعلمه، راح تجد بإذن الله تعالى ما يساعدك أنك تتطور بشكل أفضل.
6: في فكرة يمكن أنت، ما أنك يمكن درست برا، أكيد تعرفها عند الغرب تحديد.

0: جديدة، لأنه هو بعد التقاعد أتفرغ للسفر والأنشطة الاجتماعية. يعني هل فعلا السفر ينعكس على الصحة النفسية خاصة في هذا السن والاكتشاف؟
1: أيوه طبعا في الغرب، أنا عشت تقريبا 9 سنوات في أمريكا، فلاحظت أمر غريب يعني عند كبار السن. أنا كنت بتقابل مع ناس في عمر 87، يعني أنا آسف 78 79، أجد فيه ما شاء الله تبارك الله نشاط وقوة ورغبة للعمل، يعني حتى يتقاعد هو ترى، لكن يجي يقول للعمل أنا أعطوني يومين معاكم في الأسبوع عمل إضافي تطوعي أجيكم. فيجي فتلقى ما شاء الله تبارك الله يجي لا على كرسي متحرك ولا على عكاز ولا على أي شيء، ويجي يسوي رياضة صباحية، يبدأ مثلا هم يبدأ يخططوا في أنهم هم يأخذون بيت برا المدينة، يسكنوا خارج المدينة مع زوجته وكذا، يبدأوا في السفر من أمتع الأمور اللي ممكن يقوم بها الإنسان ترى، يعني لكن مو على حساب الأمور المادية، يعني غالبا في العمر ذا تكون أنت وكونت نفسك مادية. صحيح. فبالعكس ترى أن الصورة النمطية عندنا أن أنت تتقاعد وبعد 20 سنة خلاص تبدأ تصير قاعد على كرسيك، ترى دي صورة خاطئة تماما. ليش؟ لأنه أنا شفت وكثير أنت بما أنك ذكرت أخوي محمد أنك شايفها وكثير من المستمعين شايفينها، ترى التقاعد بعد التقاعد هي مرحلة أنك أنت تبدأ يكون عندك خيارات حرة حتى في العمل. أنت ممكن تقول لهم في العمل أجيكم يومين،
0: حلو.
1: ما هو بالضرورة أنك تقول لهم والله أبغى وظيفة براتب، أجيكم أقعد معاكم يومين، أسافر، أسوي هوايات جديدة، يعني مثلا لو في الغرب نروح نسوي صيد، تلقاهم يصيدون وتشوفهم في الأفلام وكذا يروح يصيد وكذا. إحنا عندنا أشياء أخرى برضو ممكن نقوم فيها، ركوب خيل فينا. أنا كنت أشوف بعض الأشخاص كبار السن، أنا كنت أروح البحر أحيانا ألقاهم ما شاء الله تبارك الله جاي وجايب جلسته ومش مشغل فيروز، يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني ما فقد شغفه بالحياة
0: في روتين يعني.
1: طيب
0: بس دكتور، من خلال تخصصك في مجال الطب النفسي، هل فعلا التقاعد مرتبط بخطر الإصابة بالاكتئاب؟
1: أيوة، التقاعد قد يتحول إلى اكتئاب فعلا، خصوصا عندنا الثقافة المجتمعية عندنا للأسف، ولو أنها بدأت تتغير لله الحمد مؤخرا، بس في السابق نتكلم عن اللي الآن متقاعدين نتكلم عنهم، لا يبدأ إيش يصير عندهم عزلة اجتماعية، بعد شوي يبدأ مشكلات صحية، شوي هو ما جهز نفسه ماليا فبالتالي ضايقة مالية، فقدان الإحساس بالهدف والقيمة داخل المنزل، شوي يبدأ يتطور الموضوع هذا، يبدأ يدخل إلى أنه يصير عنده مع الوقت يفقد المتعة، يبدأ يصير عنده اضطراب في النوم، يبدأ ينسحب اجتماعيا، شوي عنده يأس، فقدان قيمة، حزن مستمر، وبالتالي اكتئاب في الصب على طول، فهمت علي؟ لكن هذا ما يجي على طول، هذا يجي على مدى شهور إلى سنوات بعد التقاعد.
0: طيب
1: الغير مجهز له.
0: ممتاز. طيب في هذه الحالة يا دكتور، هنا الثقافة تلعب دور، ثقافة أني أنا والله أروح لطبيب نفسي إذا بديت أنه أحس في علامات تستوجب مراجعة طبيب نفسي، وش هذه العلامات اللي تخليني أني أتخذ القرار أروح لدكتور مثلا؟
1: طيب أول حاجة، إذا كان في فقدان للمتعة في حياتك اليومية، ما عاد تستمتع بأشياء كنت تستمتع بها سابقا، وجود قلق، توتر، تشيل هم صحتك، تفكر في صحتك باستمرار، عندك ضغوط مالية مستمرة ضغط عليك ما انت قادر تتحملها، ترى عندك ضغوط مالية، عندك ضغوط أخرى مو بضرورة تشيلها لوحدك، روح عند واحد ما يعني هو محايد زي أنا مختص يساعدك في الأمر، انسحاب اجتماعي، ما عاد يحتك اجتماعيا كما كان سابقا، وجود يأس، أنا ما عاد أبغى يعني إيش في المستقبل، إيش في الحياة، خلاص خلوني أقعد في البيت، إحساس بفقدان القيمة والحزن المستمر، هذه لازم يشوف، يعني في مثل يقول لك الربح من غرزة، وإذا ما أدري هذا المستمعين يعرفوا معناه ولا، لأنه من بداية الشيء الحق الأمر، لا تنتظر إلين يصير ويستمر للعلاج، كما تكلمنا في حلقات قديمة سابقة إنه استمرار الأعراض هذه المدة طويلة يصعب العلاج،
0: معناته تدخل مبكر يختصر رحلة العلاج دكتور،
1: جدا ضروري. أعطيك قصة، عندي مريض ما شاء الله تبارك الله يديه الصحة والعافية، رب في 80 من عمره، الله يديه الصحة والعافية، أنا لما أجد شخصا متفائلا مثل هذا يعني
0: ما شاء الله،
1: يروح ثلوثيات، يسافر مصر يقعد أسبوعين ثلاثة، ويجيني أحيانا يقول لي بس جاي والله دكتور أسولف معاك،
0: عنده مشكلة نفسية في الأساس؟
1: عنده أيوة، بس هو بيحاول يتجنبها، بيحاول كل ما تطلع يجي على طول، يعني ما هو إنه ينتظر، طبعا خلنا نقول للأمانة هذا الشخص يعني متعلم تعليم عالي جدا، فبرضه التعليم يفرق
0: طبعا،
1: وبالتالي دور الأبناء هنا برضه يفرق، حتى أحيانا ابنه بيدق علي بيقول لي ولدي أبوي أنا ملاحظ عليه كذا، إيش رأيك أجيبه عندك، فيجي عندي ويرتاح يضحك ويخرج يضحك.
0: طيب خلينا إذن نروح الفاصل ونكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة اف ام.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام، وضيفنا الدكتور عبد العزيز الغامدي استشاري الطب النفسي، وحديثنا عن التقاعد، هل هو بدايه ازمه نفسيه ام بدايه السعاده والازدهار؟ طيب دكتور، انا اتكلم عن التقاعد والصحه الجسديه، كيف تنعكس الصحه النفسيه اصلا على الامراض المزمنه بعد التقاعد تحديدا؟
1: طيب خلينا نقول اول شيء انه العلاقة ما بين الصحة النفسية والأمراض المزمنة بعد التقاعد هي علاقة متبادلة عكسية. خلينا نقول حاجتين، خلينا نقول اثنين سيناريوهات. السيناريو الأولاني إنه في أشخاص يجون متقاعدين هم أوريدي عندهم أمراض مزمنة، سكري، ضغط، ارتفاع ضغط الدم، ضغط قلب، لا مفاصل. هذول قد تؤثر نفسيتهم أثناء التقاعد. ليش؟ اللي هي الأمراض الجسدية أقصد، تؤثر على نفسيتهم بعد التقاعد. ليش؟ لأنها تقلل من قدرتهم على الحركة والاستقلالية مثلا، تزيد من قلقهم حول مستقبلهم، أنا حمرض أكثر، حصير عالة على الآخرين، وقد يشعر أنه أصبح عبء على أسرته. وبالمقابل العلاقة العكسية الأخرى، وجود اضطرابات نفسية مثل القلق، الاكتئاب، الحزن، عدم الإحساس بالقيمة، الفراغ، هذه تؤثر سلبا على الأمراض المزمنة. يعني على سبيل المثال الشخص المكتئب، هذا على سبيل المثال فقط، نجد دائما انه مثلا لا يهتم بصحته الجسديه، لا ما باخذ الدواء، ما يهمني، وبالتالي تتضاعف صحته الجسديه وتصبح اسوء. وبالتالي التقاعد يؤثر على الصحه النفسيه والجسديه اذا لم يكن هنالك وعي عند المريض او عند ابنائه. حتى احنا نتكلم عن منظومه كامله اخوي محمد، ما نتكلم عن المتقاعد لوحده كانه مخلوق ربي خلقه لوحده، هو عايش بين اسره ومجتمع يعني، فلا بد الاخرين كلهم دور ايضا.
0: ليش ازداد الوزن عندهم عند كثير من المتقاعدين دكتور؟
1: طيب أول حاجة، إنسان كان دائما ما شاء الله تبارك الله يروح ويداوم ويتحرك ويجري ويطلع درج وينزل من درج ويتكلم مع هذا، وفي ضغوط نفسية بالمناسبة، الضغوط النفسية تقلل من الوزن، فبعد هذا كله يصير عنده انخفاض في حركته اليومية بشكل ملحوظ. ثاني شيء، بما أنه فاضي وما عنده شغلة ولا عنده شيء وما جهز بشكل جيد، وبالتالي يزيد جلوسه في البيت، والجلسات دي تزيد، يعني مثلا ما يجلس على التلفزيون، يجلس في الحوش، يروح يجلس في كوفي، يبدأ يأكل حلويات ما كان يسويها في الصباح، فهمت علي؟
0: فصار عنده متسع من الوقت أن يسوي أشياء ما كان يسويها.
1: بالضبط، وفي تغير في نمط الأكل، وآخر حاجة وجود فراغ طويل، بالتالي الطعام يتحول من وسيلة يتحول من مثلا إلى نظام، أنا أرجع من الدوام أتغدى أتعشى أنام أصحى وأفطر وكذا، أصبح وسيلة للتسلية وتعويض الملل والتعامل مع الفراغ.
0: يعني الخمول هنا نتيجة نفسية دكتور؟
1: الخمول لا، مو بالضروره نفسي، هو الخمول طبيعة حتمية

0: أو بلاش نقول الخمول، قلة الحركة هي نتيجة حتمية للتقاعد، فأنت لازم تكون جاهز. آخر شيء أخوي محمد بأسباب زيادة الوزن غياب الروتين، اضطراب مواعيد النوم هذا من أكبر أسباب زيادة الوزن. هذا إنه حتى يعني لو تسأل مثلا عندك حلقات خارجة مع أخصائي يعني مع مختصين في الوزن أو في الغدد الصماء، أسألهم السؤال هذا، اضطراب مواعيد النوم واضطراب مواعيد الوجبات.
1: أي نعم.
0: مرة أكل في الصباح، مرة أكل في العصر، مرة أكل بعد المغرب، ومرة ما أكل. هذا التناول الطعام في أوقات غير منتظمة، وأيضا النوم الغير منتظم، ينام بعد الظهر، ينام في الليل، أحيانا يسهر للفجر، هذا كله يزيد من النشاط العام ويزيد الكسل، والأكل في المقابل
1: يزيد الجوع أصلا، يعني يتحكم في هرمونات الجوع والشبع.
0: الجوع طبعا طبعا السهر بالذات، في لو تلاحظ أخوي محمد أنت في نفسك، في أنا في أي حد، نكون متعشين كويس الحمد لله، يجي على الساعة 12 واحدة سهرنا نشوف مباراة
1: كأس العالم
0: مثلا، تلاقي نفسك أنت جوتك شبعان بس في فمك شيء تبغى تأكل.
1: صحيح.
0: هذا هو اختلال الهرمون نفسه، ففي اختلال ما بين إحساسك بالشبع واختلال الهرمون الإحساس بالجوع، فهذا مع الوقت يزيد الوزن.
1: طيب أنت ذكرت المثال يا دكتور، وأنا صراحة نحب دائما الاستشهاد بالأمثلة وخاصة من الحالات طبعا بدون تفاصيل يعني عن
0: أي.
1: لكن هل شاهدت فعلا حالات تحسنت صحتها بعد التقاعد بشكل كبير جدا غير الحالة اللي ذكرتها لنا قبل شوي؟
0: طبعا طبعا في حالات كثير يكون بعد التقاعد بدأ يصير عنده هوايات، بدأ
1: طيب ممتاز. معلش قبل ما تكمل دكتور، وش اللي صنع الفرق في حياتهم؟ بس نبغى نعرف الفرق اللي كان محور
0: السمة البارزة عندهم، السمة البارزة عندهم المرونة والتفاؤل. ناس مرنة متفائلة، عندها علاقات اجتماعية. هذا يعني هذه اللي شفتهم أنا بعد التقاعد كيف صاروا، وشفت أشخاص بعد التقاعد صاروا بائسين. لكن خلينا في الأشياء الجيدة، يعني يكون عنده تفاؤل وأمل في الحياة وإيجابي كشخص. اثنين، يكون عنده مرونة نفسية زي ما قلناها قبل شوية، يتعامل مع ظروف الحياة المختلفة بكل بساطة وبكل هدوء بدون توتر وبدون تشنج، ويكون عنده علاقات اجتماعية جدا جيدة.
1: تنصحهم بالاشتراك في الجيم في الفترة الصباحية دكتور؟
0: أنصح إيوه، لكن لما أنت عارف أخوي محمد لما نقول جيم مو الكل عنده القدرة هذه، ترى في كثير حتى شباب يشترك في الجيم بس ما يروح. لكن نقول أشياء بسيطة، أعمال منزلية، لا تكون كذا قاعد بس، خلي لك أعمال منزلية تقوم فيها، اشترك مع ابنائك، يعني أكيد أنت في العمر ده وصلوا ابنائك 13 أو 14، اشترك مع ابنائك في أنشطتهم، اخرج معاهم. فالجيم بحد ذاته إذا أنت تشعر أنك أنت إنسان رياضي لك تروح الجيم روح. أنا أحيانا والله أخوي محمد حتى الجيم أقول للأشخاص اللي في العمر ده، أقول له يا أخي لا تروح تسوي كارديو، خلاص أنت روح امشي في الجيم، شوف الناس، شوف العالم، روح امشي شوي على التريدميل اللي هو بالعربي اللي هو
1: السير
0: ايوه. روح امشي على السير مثلا، لا تسوي ذا كله، روح امشي في التراك هذا حق المشي. بعدين انت مع الوقت هتبدا
1: تلاحظ، معنا المقاومه ايضا، رياضه المقاومه مهمه في هذا السن تحديدا عشان الكتله العضليه،
0: جدا مهمه. بس انا اقصد الاشخاص اللي ما قد راحوا، يعني اتكلم عن شخص طول عمره في عمله وبيته وبيته وعمله وما قد راح، هيواجه صعوبه، يعني يقول انا ما عاد ابغى جيم بكبره، انا ده ادفع فلوس ما اروح. فهمت علي؟ فنقول له خذها ببساطه، خذها بسهوله وروح. فالجيم ايوه، لكن اذا ما تقدر امشي في الحي، المسجد، روح صلي في المسجد مثلا، بس لا تختار مسجد قريب، خذ المسجد الابعد على سبيل المثال، بحيث انك تتحرك اكثر.
1: ممتاز. طيب نروح الفاصل، بعد الفاصل لما نفتح محور مهم جدا اللي هو التقاعد والعلاقات الاسريه والزوجيه، راح نفصل فيها ان شاء الله دكتور معك. خلينا نروح الفاصل القصير ونرجع من جديد.
2: في سيارتك، في بيتك، او فين ما تكون، اضبط الموجه وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى، معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات
5: أثناء التمرين. الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
6: صحة ولياقة على جدة أف أم.
1: يا اهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين مع ضيفنا دكتور عبد العزيز الغامدي استشاري الطب النفسي للحديث عن موضوع التقاعد. طيب دكتور، الان نتكلم عن مثل ما ذكرت انه العلاقات الاسريه والزوجيه، خلينا نتكلم في البدايه العلاقه الزوجيه، كيف تتغير هذه العلاقه بعد التقاعد مباشره؟
0: طيب العلاقه هذه قد تتغير الى الايجابي وقد تتغير الى السلب. خلينا نقول ليش. ابتداء بعد التقاعد اللي بيصير انه الشخص بيقضي وقت اطول مع الشريك بعد سنوات طويله من الانشغال. يعني احنا نتكلم عن 8 ساعات في اليوم، هذه تقريبا ثلث اليوم، وثمانية ساعات نوم، يعني يعني يعني عندك 8 ساعات فقط هي اللي بتقضيها، لان اصبح عندك 16 ساعه بتقضيها باختلاف وقت النوم. هذا يسوي حاجتين اخوي محمد، يسوي اما انه يزيد التقارب والتفاهم لدى يعني بين الأزواج اللي هم أصلاً متفاهمين، أو قد يكونوا أصلاً متفاهمين لكن قد يكشف أيضاً خلافات كانت أول مخفية تحت السطح بسبب انشغال كل طرف في حياته اليومية. فبالتالي هذه المرحلة ضروري ضروري ضروري للزوجين يكونوا متفاهمين، سواء الست بيت اللي عمرها اللي ما تشتغل وزوجها أصبح متقاعد، لازم تكون جاهزة إنه قد تظهر مشاكل ترى. وأنا أميل إلى ظهور المشاكل أكثر من قلتها ترى. البداية قد يكون في زي ما تقول شهر عسل كذا، خلينا نخرج الصباح نفطر سوا يلا يلا وكذا، بس بعد كذا لا، مع زيادة الاحتكاك اليومي في أوقات لم يكونوا معتادين على الاحتكاك فيها. يعني يجيني أحيانا أمهات يقولوا يا أنا صار يقعد معي حتى في الصباح، أنا الصباح ذا كان حقي، كان وقتي، كان كذا، فهمت علي؟ صار يقعد معي في الصباح، أنا ماني ضده بس إنه أحس إنه ماني قادر أتعود. شوف لاحظ الكلمة، ما قالت أنا ما أبغى، قالت ماني قادر أتعود. فقد تظهر خلافات قديمة يعني أحيانا بعد عمر طويل يعني من الزواج، إلا ما يكون في خلافات مخفية، الزوج سكت على أشياء كثيرة، الزوجة سكت على أشياء كثيرة عشان نمشي، وكلنا كده ترى. فقد تكون إيجابي وقد تكون سلبي. أنا أميل أكثر مما رأيت إلى السلبي، لكن لابد من التجهيز، الزوجة بالذات بالذات بالذات لازم تكون جاهزة إنه هذا شخص راح يجي يقعد معايا. فهمت علي؟
1: يعني وجوده في المنزل طول الوقت يحتاج إعادة ترتيب للأدوار تقول يعني ولا؟
0: طبعا لابد. يعني عندنا مثلا يبدأ مثلا على سبيل المثال المتقاعد الإنسان فاضي، طيب بعد ما كان مشغول، وخصوصا لو كان يشتغل في دور قيادي أو دور في أمر، يعني مثلا ضابط شرطة أو ضابط في هذا كان متعود أمر.
1: صحيح.
0: فهمت علي؟ فيجي في البيت في الصباح في النهار وطول اليوم هو بس يبغى يأمر وما يبغى أحد يقول له لا، هذه مو متعودة. فهو لازم إنه هو يبدأ يسوي له روتين مختلف، يعني خلاص العمل هذا كان سابقاً الآن أنا روتيني مختلف.
1: يعني اختلاف توقعات الزوجين لهذه المرحلة هي اللي سبب المشاكل تشوف.
0: أي طبعاً. وأيضاً عشان نتجنب المشاكل لازم يكون في تكيف مبكر، لازم يكون في تجهيز مبكر. طيب يا أبو فلان أنت راح تتقاعد، كيف راح نقضي أيامنا؟ هو يقول لها كمان. كيف تحب نقضي أيامنا؟ كيف ممكن إن إحنا مثلاً أنا حقعد معك فترة أطول الآن، لو في أمور معينة ظهرت على السطح كيف تحب نتعامل معها؟ بكل بساطة، أنا ماني قاعد أعطي مثلاً مواعيد، بكل بساطة كيف تحب نتعامل معها؟ هي حتى لو ما جاوبتك أو هو لو ما جاوبك يا أم فلان، هو حاط في وعيه الداخلي إنه في شيء بيصير تخليني جاهز له. يعني عارف اللي هو المثل اللي يقول الرصاصة اللي ما تثور تذعر. فأنت من تقول كلام زي كده بيأثر نوعا ما، زي اللي ترمي حجر في الماء بكله تأثير يعني.
1: طيب خلينا نروح للأبناء دكتور والبنات، كيف يتعاملون مع الوالد أو الوالدة المتقاعد متقاعدة بطريقة صحية؟
0: طيب بكل بساطة بكل بساطة الأبناء لهم دور كبير كبير كبير جدا. ليش؟ لأنه الأبناء ترى أخوي محمد، وأنت أكيد عندك أبناء، ولا المستمعين اللي عندهم أبناء عارفين الموضوع هذا، الأبناء هم محور حياة كل أم وأب. أنا أتكلم عن أم وأب سويين، أنا شفت أم وأباء صراحة غير سويين. الأم والآباء السويين هم يمثلوا 90% من مجتمعنا ولله الحمد، إحنا مجتمع يعني رائع ولله الحمد. فالمهم الأبناء لازم إنه المتقاعد أو الأب أو الأم المتقاعدة لابد لابد لابد أوجهها لكل الناس، لازم تشعر هذا الشخص بأنه لا يزال محل تقدير واحترام. أيضا شيء ضروري

0: الأبناء تعودوا أن أبوهم دائما برا البيت، فيأخذون قراراتهم من فين؟ من الأم، أو يأخذون قراراتهم من ذاتهم إذا الأم والأب يشتغلون. الآن في شخص موجود في البيت صاحب سلطة، وكان صاحب سلطة من أيام أنتم أطفال يعني، وله واجب البر أمام الله سبحانه وتعالى والتقدير والاحترام ثم بعد ذلك. فبالتالي يحتاجون الأبناء إلى أنهم يشركون آباءهم المتقاعدين في حياتهم الشخصية، يستفيدون من خبراتهم. بالتالي هم حتى لما يعني من يقول لأبويا ولا لأمي مثلا أنا أبغى خبرتك في الشيء الفلاني، يشعر بقيمته. حتى لو أنا أعرف، وفي النهاية أنا كابن ترى في العشرينات، ترى أنا ماني بخبرة أبويا، فما نتعامل معاه وكأنه لمجرد شخص فقد دوره. أول كان دوره أنه هو يشتغل ويجيب لنا المال وكذا، الآن ما عاد عنده دوره، أعطاه ما غير قاعد معانا في البيت مطفشنا. هذا الكلام أولا حرام ينقال. ثاني شيء، إذا شعرنا به لابد أنه إحنا نتعامل معه بطريقة صحيحة، نعطيه دوره، نعطيه قيمته، نحسسه بوجوده. حتى لو حتى من الدور الإيجابي أيضا، لو لاحظنا أنه في عزلة، بدأ ينعزل، بدأ يشعر بعدم القيمة، بدأ يحزن، بدأ يصير، يكون لنا دور إيجابي. أول شيء إحنا نبدأ نملأ يومه، نملأ حياته، نملأ فراغه، حتى لو ما يبغى يتكلم معانا. وأنا عندي مثلا بعض الأبناء بيجوني مع أبناء آبائهم المتقاعدين وكذا، هم ما بيكونوا جايين بسبب التقاعد، بس الأب يكون عنده مشاكل وكذا، فأنا من باخذ التفاصيل وكذا ألقى أنه هو الأب فقد يعني كينونته الداخلية يعني وكذا، بدأ يتقمص. لأن الرجل بالذات، الرجل قيمته في عمله ترى، وهذه سنة الله، وهذه الغريزة الإنسانية يعني. فأقول لهم دائما الأبناء اجلسوا مع أبوكم، مو بالضرورة تسولفون معاه، اجلسوا جنبه، اجلسوا حواليه. يعني أنت قاعد على الجوال، بدل ما تقعد في غرفتك اقعد مع أبوك، قاعد تشوف تلفزيون، بدل ما تشوفه في هذا شوفه عند أبوك، فهو يحس أنك معاه، يكفي وجودك حوله.
1: أحيانا ما يصير العكس دكتور، يصير في تدخل زائد في حياة الأبناء والأحفاد، يصير هنا مشكلة شائعة بعد التقاعد ولا
0: مشكلة؟ أيوة تصير. يعني زي ما هو المثل الشائع اللي بنشوفه في كثير المسلسلات السعودية والخليجية، اللي هو طف اللمبة وصك اللمبة وكذا، هذا صحيح موجود. طبعا أمثلة نقدر نقول عنها كوميديا سوداء نوعا ما، لكن الحقيقة والواقع أنه يتم التدخل في أشياء أعمق. مين أصحابك؟ تروح فين؟ تأخرت؟ ما تأخرت؟ هو مو متعود على كذا.
1: طيب تشوفي دكتور أحيانا أنه طبعا البيت حيكون خالي في هذه الفترة، يكون الأبناء تزوجوا، هل وجود أحفاد صغار هنا في هذه المرحلة شيء إيجابي بأنه يبدأ برعايتهم أكثر ويبدأ بقضاء وقت ممتع أكثر معهم؟
0: يا سلام عليك. أيوة ضروري، رائع جدا. ليش؟ لأنه أنت تعيد هذا الكبير المتقاعد بلا اللي يشعر أنه بلا قيمة أو بلا وجود أو بلا هدف، تعيده إلى أصل وجوده معك كأب، اللي هو كان أب، فيتعامل مع حفيدك كأنه معك.
1: حتى على فكرة الأحفاد صاروا يتعلقون بالأجداد أكثر على فكرة يعني،
0: ومعهم حق، لأنه الجد خبرة أكبر، حنية أكثر، وعي أكثر، بالتالي يعرف يتعامل مع الحفيد أكثر مما الأب يعرف يتعامل مع الابن. فعلاقة صحية متبادلة للأب، للجد اللي هو المتقاعد، وللحفيد أيضا ترى.
1: حلو جدا. طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
1: طيب رجعنا لكم مستمعينا من جديد، ونكمل حوارنا في جزءنا الأخير في صحة ولياقة مع دكتور عبد العزيز الغامدي، استشاري الطب النفسي. طبعا واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع حلقة اليوم 800-44-28-28. الآن خلي دكتور نتكلم عن الاستعداد لهذه المرحلة للناس اللي على شفا مرحلة التقاعد، اللي باقي لهم سنتين، اللي باقي لهم 5 سنين، واللي باقي لهم 4. كيف يبدأ الاستعداد النفسي للتقاعد من الآن؟
0: طيب طبعا هذا أنا أعتقد هو جوهر الحلقة اليوم، يعني لأنه ضروري جدا جدا جدا. أول شيء نقول الاستعداد النفسي للتقاعد ترى ما يبدأ فقط عند استلام قرار التقاعد، هو قد يبدأ تأخرت خلاص، أوكي إحنا ننظر نظرة إيجابية بمرونة نفسية أبدأ الآن استعد، لكن الاستعداد النفسي يجب أن يبدأ قبل سنوات ترى أخي محمد، لأن التقاعد ما هو حدث مفاجئ أنت متوقعه
1: صحيح.
0: وعارف متى حيجي، حتى لو كان مبكر أنت عارف متى حيجي المبكر هذا في أي عمر. الشيء الوحيد اللي ممكن يكون مفاجئ هو اللي بسبب ظروف صحية، بسبب ظروف إدارية مثلا فصل أو فقدان وظيفة، هذا أمر مختلف، لكن نتكلم عن اللي هو السائد في مجتمعنا التقاعد معروف يعني عمره متى، سواء مبكر أو غير مبكر. فلابد أن يتم أول حاجة كمدة زمنية يتم قبلها بسنوات على الأقل 3-4 سنوات.
1: هنا نتكلم عن تخطيط مالي دكتور وحده ولا
0: لا راح اجي في هذا يعني. طيب اي موضوع الشيء الثاني التخطيط ايش هو، احنا يعني تكلمنا سنوات، طب احنا اخطط لايش يعني اتخطط لايش؟ اول شيء التخطيط المالي، اول شيء الراتب راح يقل تمام. فالتخطيط المالي جدا مهم. ليش؟ لانه الاستقرار المادي ترى جدا ضروري لصحه الحياه، لاستقرار الصحه النفسيه،
1: جوده الحياه بشكل عام يعني.
0: طبعا 100% 100%. واللي يقول المال غير مهم، لا هو مهم مع وجود الصحه والعافيه، هي منظومه متكامله. وفي المقابل ترى ممكن تجد اشخاص يملكون وضع مالي جيد ومع ذلك يشعرون بعد التقاعد بالفراغ او العزله او انخفاض المعنى. ليش؟ لانه هو جهز نفسه ماديا بس ما جهز نفسه نفسيا. فلذلك نحتاج إلى شيء ما احنا خلينا نسميه كده بمسمى التخطيط النفسي والاجتماعي المالي للتقاعد. إيش يشمل هذا؟ إنك يكون عندك هدف بعد التقاعد، يكون عندك رؤية لعلاقاتك بعد التقاعد، رؤية لنشاطك بعد التقاعد، نظرة عامة لصحتك وهواياتك وروتينك اليوم. التقاعد الناجح لا يبنى أخوي محمد فقط على الرصيد البنكي، بل على الرصيد البنكي بالإضافة إلى رصيد المعنى والوجود والهوية والعلاقات والاهتمامات.
1: حلو. طيب إحنا ما تطرقنا بوش الفرق بين النساء والرجال في هذا الموضوع، ولا هم سواسية يا دكتور؟
0: لا صراحة لا، هم مو سواسية. النساء طبعا خلينا نقول الرجال يتأثرون أكثر، أن النقلة تكون لهم كبيرة بدرجة أكبر، لأنه الرجل بغريزة الطبيعية هو اللي يخرج يصطاد في هذا في العصور الحجرية، والآن هو الشخص اللي يروح يجيب المال وكذا، فالعمل بالنسبة له يمثل هويته. إحنا لو نجلس في مجتمع أخوي محمد في أي جلسة عندنا بنرجع واحد جديد بنتعرف عليه، إيش هو يسأله أنت من؟ صح؟ إيش بيقول؟ اسمه وظيفته على طول.
1: صحيح.
0: لكن اسأل امرأة، خلي امرأة تسأل امرأة مين انت؟ انا فلانة ومتزوجة وعندي ابناء، فالدور والهوية مختلفة. فالتقاعد من العمل يعني يؤثر على هوية الرجل بشكل اكبر
1: من المرأة. صحيح
0: طبعا، لانه النساء غالبا عندهم ادوار اجتماعية اخرى، تربية، علاقات اجتماعية مع الابناء مع الاحفاد، دورها. وبالغالب أخوي محمد مما أنا حقيقة هذا مما سمعت، وقد يستغرب السادة المستمعين وأنا ما أتوقع الاستغراب، لكن هو أمر مختلف شوية عن السائد حاليا. كثير من النساء لما توصل بعد الأبناء تبدأ، مع أنها كانت مرتبطة بالعمل بشكل مرة كبير، تبدأ تقول والله العظيم لو ما المال اللي ما أكمل لو كذا أني أتقاعد مبكر. فهي بالنسبة لها عملية التقاعد ليست عملية صعبة بقدر ما هي مكملة لحياتها الاجتماعية السابقة. الرجل لا، حياته كلها عمل، فالتأثير على الرجل أكبر بكثير من التأثير على المرأة.
1: ممتاز. طيب يعني نقدر نقول أنه الرجال يعانون من الفراغ بعد التقاعد أكثر من النساء، لأن النساء بطبعهن يعني عندهم مهام منزلية في
0: بالضبط.
1: الأساس أي.
0: صحيح.
1: طيب نروح الآن دكتور، لو قلت لك الآن أعطينا نصيحة أخيرة لكل شخص مقبل على التقاعد، ماذا تقول له؟
0: طيب أقول إنه الإنسان عند التقاعد، هذه من القلب للقلب حقيقة، الإنسان عند التقاعد هو ما يتقاعد من الحياة، هو يتقاعد من وظيفة محددة فقط، بالإضافة إلى وجود وظائف قائمة له كإنسان في حياته الشخصية. التعلم والعطاء والنمو والعلاقات والهوية وتحقيق الأهداف هي عمليات مستمرة سواء في عملك أم غير عملك، وهي مستمرة ما دمت حيا وقادرا

0: كافي لما انه هو يعني فيما انه يقوم بالعمل اللي كان يتمنى ان يقوم به سابقا. وهذا هذا مثال ضيق جدا. كل الناس عندهم اهداف اخرى. في بعض الناس والله بنوا مشاريع، فتحوا مشاريع بزنس ومشاريع شخصيه ومشاريع منزليه، ويعني في ناس، في نساء حتى بعد التقاعد بداوا يبنوا مثلا اللي هي مشاريع اللي هي المنزليه هذه، اللي هو يسووا اكل ويرسلوه، اللي هم يسمون الاسره المنتجه.
1: إيه تمام، صحيح.
0: ترى هذه اسره منتجه لا يعني فقيره انها هي منتجه تبحث عن المال. لا مو صحيح. هي غالبا تكون ترى امراه تقاعدت وكان الهدف هذا في بالها من اول، تقول بس اتقاعد اسوي. فالإنسان لا يتقاعد من الحياة، هو يتقاعد من وظيفة فقط، وظائف أخرى ما زالت تنتظرك أخوي المتقاعد.
1: جميل جدا. طيب خلينا نأخذ الأسئلة دكتور من المستمعين على واتساب البرنامج 800-244-28-28. أبو سلطان يقول صبحكم الله بالخير، استمتعت وسمعت بشغف كل ما ذكره الدكتور وذكرته في حلقتكم، لكن أكثر شيء يؤلمني أن هاتفي كان لا يتوقف عن الرنين أيام العمل، اليوم قد تمر أيام ولا يتصل بي أحد، كيف أتعامل مع هذا التغيير المؤلم على قلبي كثيرا؟
0: طيب يبدو لي أبو سلطان أني أول شيء نصبح عليه بالخير، نرد عليه ألف مبروك التقاعد. يعني كنت تستغرب مني هذا الكلام، لكن أقول لك ألف مبروك التقاعد، أنت بدأت مرحلة جديدة من حياتك. الشيء الثاني، إذا أنت يؤلمك عدم وجود الاتصالات والعلاقات، وهذا طبعا جزء طبيعي، أنا أول شيء لازم أقول لك هذا جزء طبيعي طبيعي طبيعي من الحياة العملية. أنت نفسك أخوي أبو سلطان لما تقاعد أحد سابقا قبلك، ما كان قريب منك إنما كان زميل، أنت نفسك قد تكون لم تعد تتواصل معه كما كنت تتواصل معه سابقا، فهذا أمر طبيعي. يعني حدث منك، أنا اللي بقصده حدث تجاهك، وقد يكون حدث منك سابقا بس أنت ما شعرت به، الآن أنت تشعر به. اللي أبغى أقوله إنه إذا أنت شعرت إنه الهاتف لم يعد يرن والتواصلات لم تعد كالسابق، أنت ابدأ، وهذه نصيحة أخوية أخوي بسلطان اسمعها مني الله يرضى عليك، وفيها جزء من العلاج، يعني هي نصيحة علاجية أيضا. أنت ابدأ ابحث في الاتصالات، اسأل نفسك كذا سؤال، اجلس في كوفي كذا وحط ورقة واكتب الاتصالات اللي كانت تجيك واللي أنت تفتقدها الآن، من مين، من فلان، من كذا، والاتصالات هذه إيش كان هدفها يعني، تمام؟ وابدأ غربلها كذا وشوف من الأقرب لك من هؤلاء، وأنت قبادر بالتواصل معهم.
1: ما شعرت لأنه على فكرة البعض من المتقاعدين يكون عنده ردة فعل عكسية، هو من يتحاشى الرد على الزملاء السابقين كشيء استباقي، لأنه خلاص يشوف إنه ما له داعي. صحيح،
0: هذا صحيح. هذا صحيح. يعني أنت قصدك إنه أنا ما أرد على الشخص اللي تقاعد خلاص، صح كلامك؟
1: لا، أنا أقصد إنه هو المتقاعد نفسه أحيانا يترك أصحابه السابقين ما يرد عليهم، بحكم النفسية صار ما هو مستعد أصلا للكلام معهم.
0: ممكن وإذا هو يرى ذلك فليكن، معناته هذه العلاقة لم تكن صحية أساسا. معناته في تحت السطح ما وراءه، يعني في شيء احنا ما كنا ندري عنه اثناء العمل. يعني بالعكس، انا ليش بقول له غربل؟ لانه زي كذا العلاقات هذه، لان احس انها ممكن تاثر علي، تتنكد علي، الطفل ما ابغى خلاص. فبالتالي راح تقل الاتصالات اخوي ابو سلطان، ما راح اقول لك انها راح ترجع كما كانت، لكن راح تكون اكثر جوده. ليش؟ لانك اخترت الاشخاص الجيدين اللي انت تبغى تتواصل معهم. ففلتر، اكتبهم كلهم اللي انت كنت تتواصل معهم، يتواصلوا معك وهاتفك يعني لا يتوقف عن الرنين، واكتبهم ثم فلترهم. الأشخاص هؤلاء أنت بادر، أنت قم بالتواصل، صدقني راح يساعدون، راح يقولوا تقاعدوا من سينا.
1: حلو. طيب نورة تصبح عليك بالخير دكتور، تقول والدي تقاعد قبل سنة، أصبح سريع الانفعال والعصبية على أتفه الأسباب مع أنه كان هادئ جدا، هل هذه مشكلة تحتاج فعلا مراجعة طبيب نفسي؟ وهل التقاعد دور؟ لأنه هذه الحلقة التي تحدثتم فيها أثارت فضولي للسؤال عن هذا الموضوع.
0: طيب نصبح عليها بالخير أيضا. يبدو لي من ما سمعت أنه في شيء مرضي هنا، يعني خلينا نقول بلا شيء مرضي، يعني أنا ما أحب الألفاظ السلبية، إنما في شيء غير طبيعي، خلينا نقول في شيء غير متناسق، لأنه كان هادئ جدا. لو هو عصبي من أول كان نقول زادت عصبيته الآن أصبحت أكثر وضوحا، لكن هو كان هادئ جدا. فيبدو لي هو يمر بمرحلة تحول ومرحلة انتقال، قد تكون نفسية وقد تكون لها أسباب أخرى. ترى قد يكون عنده الآن ضغوط مادية لكن هو مو حاب يتكلم عنها. فالأفضل لوالدك الله يحفظ لك ويرزقك بره اللهم آمين، إنه تأخذينه إلى طبيب نفس

0: نفسي مختص للتشخيص، ما هو لأنك مريض يا أبوي ولا أنك تعبان، بس خليه يشوفك، يمكن ما عندك شيء، يمكن ما عندك أي حاجة، بس إحنا حابين نطمن عليك، إحنا حابينك ونحبك ومو عجبنا وضعك، تعال معانا بس المرة هذه، إذا ما عجبك الدكتور اضرب الباب ومشي. أنا في عندي مرة زي كذا، يكونوا مترددين يجون، أقول له تعال، ما عجبك كلامي قوم من عندي واخرج، والله ما أزعل. فأنا أفضل إنه يعرض للتشخيص فقط، للإطمئنان والتأكد. زي واحد جاله ألم في الصدر بس يروح يتأكد،
1: ما هو بس أنت كيف تصل لمرحلة إنك تقنعه عشان تأخذه لطبيب نفسي؟ هنا المشكلة.
0: باللي قلته قبل شوي أخوي محمد، اللي هو إنه إحنا يعني
1: بعضهم يرفض حتى الذهاب للاستشارة فقط.
0: نحاول نقنعه، ليش مثلا؟ إيش السبب؟ إحنا بس لأننا نحبك وحابين نشوفك، يعني إحنا زي ما نحب نسعدك، أنت أبغاك تسعدنا شوية مرة واحدة بس، بعد كده لا تروح. وإذا ما عجبك الكلام، أنا الحين قاعد أقول لك كيف نقنعه. إذا ما عجبتك الموعد، ما ناسبك الكلام، أخرج، قول للدكتور أخرج ويمشي، الدكتور ما راح يزعل، ترى إحنا متعودين نشوف كذا.
1: ممتاز جدا، يعطيك العافيه دكتور عبد العزيز، ما قصرت، شكرا جزيلا، حلقه جميله وان شاء الله تكون مفيده لكل المتقاعدين وهم على وشك التقاعد ايضا
0: باذن الواحد الاحد. الله يحفظك،
1: شكرا لك. إذن شكرا لك. كان معنا الدكتور عبد العزيز الغامدي، استشاري الطب النفسي، وتقبلوا تحياتي انا محمد الزهراني وزميلي طلال الخطيب، الى اللقاء.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
2: مستمعينا الأحبة في كل مكان، يا هلا ومرحبا فيكم. صباح الخير وصباح السعادة وصباح يوم جديد وانطلاقة جديدة، وأكيد كمان صباح الخميس. صباح إن شاء الله يوم سعيد وجميل عليكم مستمعينا في كل مكان. يعني خلينا نقول اليوم نجمع كده شوية أشياء مع بعض، إن شاء الله يكون كده بداية نهاية أسبوع سعيدة عليكم مستمعينا. وأكيد كمان في بداية حلقتنا هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا طلال الخطيب. وأكيد كمان ما ننسى أرقام التواصل لتواصلكم الجميل والرائع معنا، تقدروا تكلمونا على 012-64-77-154، كمان على 012-64-95-154، وعلى الرقم 012-64-78-544، وعلى الواتساب كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح مساء على جدة اف ام،
1: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا. وخلينا نقول اننا وصلنا لسؤال حلقتنا اليوم. مع نهاية العام الدراسي تبدأ فرحة النجاح في كثير من البيوت، لكن بيوت ثانية للأسف ممكن يكون فيها مشاعر إحباط بسبب نتائج ما كان يتمناها الأب أو الأم، يعني شيء جاء كده غير التوقعات. هنا سؤالنا المهم، هل بنتعامل مع النتيجة على إنها مجرد أرقام، أو نتعامل معها أو نتعامل مع مشاعر هذا الإبن أو الإبنة اللي ممكن فعلا يكون بذل جهده وممكن يكون كمان مقصر، لكن ما حقق النتيجة اللي كان يطمح لها في كل الأحوال؟ في بعض الأسر ممكن تتحول النتيجة إلى جلسة لوم ومقارنات وعتاب وممكن عقاب بأشكال وأنواع مختلفة. ممكن كمان تمتد إلى أنه الأب أو الأم يبدأوا يخبروا الأقارب بنتيجة هذا الإبن المحبطة، أو حتى للجيران للأصدقاء أيا كان الشخص، يبدأوا يفضفضوا ويقولوا والله ولدي كذا كذا كذا كانت نتيجته، أو بنتي كذا كذا. وهذا الشيء خلينا نقول يخلي الإبن أو الإبنة بالتأكيد في موقف محرج، يشعر أنه قيمته صارت متدنية بسبب تدني درجاته. يعني المختصين في التربية بيشوفوا إنه طريقة تعامل الوالدين مع هذا الموضوع جدا جدا جدا أساسية، وممكن خلينا نقول يكون لها أثر كبير في نفسية هذا الإبن، ممكن تعطيه ثقة وممكن تحطم شخصيته بالكامل، ممكن يصير عنده خوف من الفشل، فقدان الثقة بالنفس، أمور مرة كثيرة. عشان كده نحن اليوم نتكلم عن هذا الموضوع، بنسأل سؤال: إذا كانت نتيجة ابنك أو ابنتك أقل من التوقعات، أقل من توقعاتك، مش الشيء اللي كنت تتمناه ولا الشيء اللي كان المفترض يكون، كيف بيكون تعاملك مع هذا الموقف؟ هل تشوف أنه من المناسب أنك أنت تعاقب، أنك أنت تتصرف، أنك أنت تقول كلام معين؟ هل تخبر أحد بهذه النتيجة ولا تخليها سر بينكم؟ طيب لو كان أحد من الأقارب بدأ يسأل، يعني هو اللي بدأ يقول لك والله بشرني كيف كانت نتائج أولادك، أو بشريني كيف كانت نتائج أولادك وبناتك، هنا الموقف هل تجاوب، هل تقول، كيف تتعامل مع هذا السؤال المحرج؟ كمان نقطة مرة مهمة، كثير من الآباء والأمهات بيركزوا على النتيجة أكثر مما بيركزوا على مشاعر أبنائهم بسبب هذا الموقف. فلو كانت فرضيا، لو كانت نتيجة أحد أبنائك أو أبنائك مو زي ما تتمني، إيش أول كلمة حتقوليها؟ إيش أول تصرف حتقوله؟ كيف يكون تعاملك مع هذا الموضوع؟ وهل من حق الأقارب ولا المقربين إنهم يعرفوا هذه النتيجة، ولا تشوفوا إنه هذا الموضوع أبداً غير صحيح ولو طريقة تانية في التعامل؟ اليوم نتكلم مستمعين عن هذا الموضوع كده من باب التغيير، دائماً نتكلم عن المتفوقين، خلينا اليوم نتكلم شوية عن الأشخاص أو الأبناء اللي ما كانوا على قدر التوقعات. تقدر تشاركونا مستمعينا وتكلمونا بالتواصل على الأرقام 012-647-7154 و012-649-5154، كمان على 012-647-8544، وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا. اليوم بنتكلم عن موضوع لو كان ابنك أو ابنتك أو ابنك أو ابنتك للأسف علاماتهم أو نتيجتهم أو شهادتهم أو المستوى الدراسي اللي خرجوا به من العام الدراسي مو على قدر التوقعات ولا هو الشيء اللي كنت تطمحوا له. كيف بتتعاملوا مع هذا الموقف؟ إيش أول تصرف ممكن تتصرفوه؟ إيش أول كلمة ممكن تنقال؟ هل يكون في عقاب؟ هل ما يكون في عقاب؟ ولو كان في مثلاً يعني إفصاح عن هذه المعلومة لأحد من الأقارب أو من أفراد الأسرة كمان، ممكن كيف يكون هذا التعامل مع الموضوع وكيف ممكن يأثر على نفسية الابن؟ خلينا نروح لمشاركاتكم مستمعينا. معنا اتصال من باسم. يا هلا ومرحبا. اهلا يا باسم.
2: اهلا، كيفك؟ صباح الورد يا هلا، وللغائب مصطفى وللمخرج طلعت.
1: يا هلا ومرحبا، صباح السعادة والسرور.
2: ان شاء الله الجميع ان شاء الله.
1: تفضل.
2: طبعا انا اول حاجة بقول انه التفوق مو كل شيء، هذا واحد. اللي الواحد يهتم فيه انه اجتهد وبذل كل ما يقدر ولا لا، عرفت شلون؟ وكمان الأسرة اجتهدت مع الولد ولا لا. في أسر أساسا يعني إن كان الأب ولا الأم ما يناضوا إلا عند النهائي، وهذا خطأ كبير.
1: يكون التقصير منهم ممكن
2: رقم واحد، لأن أنت معاه طول السنة ولا لا. لو الواحد معاه مع ابنائه طول السنة يعرف أي وين التقصير صار، ليش الولد نزل. أنا يعني أنا كنت معلم، في ناس ما يناظر في الاختبارات.
1: صحيح. دائماً يعني أغلب الآباء والأمهات ما يعني يمكن الآباء أكثر شوية بيستنوا بس نهاية السنة، إيش اللي صار، إيش النتيجة النهائية.
2: نعم، ويجي يزعل ليش درجة ولدي كده. طب أنت شفت درجات الشهرية مثلاً؟ شفت الولد مقصر في الواجبات ولا لا، والمشارك ولا لا؟ هذه مشكلة كبيرة. والمشكلة الأكبر اللي أنا اكتشفتها أنه يقارنوا بينه وبين غيره.
1: إيه طبعا. أخوك قريبك ما أدري مين.
2: أيوة. والد الجيران كمان ترى فيه المقارنة. يقول لا، طب ممكن هم مأمنين جو أسرته له، فالولد بدل

0: أو البنت.
1: طيب كيف تشوف أنه ممكن يكون التصرف مثلا أحيانا تكون نوع من الصدمة بالنسبة للأب أو الأم، كيف ممكن يكون التصرف الصحيح والسليم مع الابن هذا أو الابنة؟
0: أول حاجة يعني باركولو على قد ما قدر، عرفت شلون؟ ما هو شرط أنه يفشلوه مثلا. في ناس عرفهم حتى شو اسمه فلوس والتمشيات يلغونها بس عشان جاب درجات أقل.
1: الإجازة تتحول إلى
0: لكت.
1: فترة عقاب طويلة.
0: أيوة، وعلى أيامنا زمان كمان كان الاختبار اللي هو إعادة بعد الاختبارات قبل بداية الدوامات، فيخلوا النكد مضاعف عشان بس الولد يجتهد، فهم كده يأثرون على الولد.
1: طيب
0: أذيتهم أكبر
1: في حال أنه كان في أحد من أفراد الأسرة، يعني تعرف الأقارب أحيانا يكون عندهم شوية فضول، كم نتائجهم، كيف نتائجهم، كيف يعني ممكن تيجي من باب الاطمئنان يعني والسؤال، كيف ممكن الأهل يتصرفوا يعني يحاول أنهم هم يخرجوا من الموقف؟
0: أبد. شوفي، اللي محمل الشيء أكبر من طاقته هو نفسه متأثر، فليش تحمل الولد وتحمل نفسك؟ هذه جاب دورتين خلاص، مين مشكلة؟ يعني مو شغلة كبيرة. الولد
1: يقول الأب للأصدقاء أو للأقارب أو الأم، ولا يعني يحاولوا يخلوها سر؟
0: لا عادي، من كثرة التفوق أساسا عندنا ما من أسرار هذه. المتفوقين ترى يعني عددهم قليل أساسا.
1: لا أتمنى أنه لا يا باسم، أتمنى أنهم موجودين بكثرة.
0: لا شوفي، للأسف يعني أنا ما أبغى أكبر الموضوع زيادة، أنا يعني كنت معلم وشايف شيء هذا
1: يعني، بس أكيد صعب التعميم.
0: لا ما هممت، قلت عددهم أقل.
1: أيوة
0: اللي طيب. جايبين اللي هم اللي جايبين من 98 من 100 وما فوق، أنا أتكلم هذا المتفوق، أما 90 ما هو متفوق أساسا، هو اجتهد وجاب امتياز.
1: حطمتهم.
0: ايوه، انت احسبيها كذا، لانه انت الحين حتقارني بناس واحد جاب 99 ولا انا زي الاجانب كان 99 و6 في العشرة. يولي وانا كنت اجيب في الثمانينات.
1: والله يعني هذه كمان نقطة مهمة، انه خلينا نقول يعني جانب التوقعات أو سقف التوقعات وإيش اللي نعتبره تفوق وإيش اللي ما نعتبره تفوق، هذه نقطة كمان مرة مهمة، لأنه في ناس ما يرضيهم شيء، يعني تلاقي الواحد يلاحق ورا الدرجات وما يلاقي الرضا، فهذه كمان ويزعل. نقطة مرة مهمة.
0: ويزعل لما ينقصوا ربع من المية، ليه؟ طيب ما شاء الله عليه، ليه أبقى المية؟ يعني شغلة أنت كأنك تذبح الولد أو البنت.
1: فعلا
0: الحين وصلت لدرجة كبيرة حلوة جدا، وممكن تكون الأولى أو الثانية، يعني ممكن شفت الربع خلتها الثانية.
1: فعلا يعني والله هذه كلها نقاط جدا جميلة ذكرتها باسم صراحة، يمكن كمان عشان أنت من باب خبرتك في هذا المجال وعملك كمعلم أفدتنا كثير في هذا الجانب. أنا أشكر اتصالك.
0: ولا أطول، أنا عندي طلاب كانوا أهلهم يجيبوهم على درجة من 100 والطفل يبكي.
1: أنا شفت الموقف يعني ده قدام عيني.
0: يعني قلت له حبيبي أنت جايب 99 ولدي اللي ولدي ما جابها. أي ليش تزعل؟
1: فعلا.
0: وقال له بابا وماما. طيب إيش تقولي لهم عاد؟
1: فعلا
0: 99 ما عجباهم.
1: هذه كمان نقطة مهمة جدا ذكرتها، وإن شاء الله كمان نتكلم فيها مع المستمعين. أنا أشكر مشاركتك باسم، يعطيك العافية، شكرا لاتصالك. شكرا لك، مع السلامة. معنا كمان اتصال مشاركة من ريان. يا هلا ومرحبا.
2: أهلين.
1: يا هلا ومرحبا، تفضل.
2: أول شيء حاب أشكرك أستاذة لا، طبعا بخصوص فترة الموضوع.
1: ريان للأسف الصوت يقطع.
2: نعم
1: صوتك يقطع شوية.
2: الآن صوتي واضح؟
1: تفضل.
2: الصراحة أي طالب وقت النتائج يكون متوتر حتى لو كان مذاكر، لأن النتيجة تعني له تعب فترة كاملة.
1: صحيح.
2: لكن بعد ما تطلع النتيجة الأفضل أن الواحد يأخذها بهدوء، يفرح بالشيء الكويس ويتعلم من الشيء اللي ما كان مرضي. يعني أنا كطالب أن أشوف النتائج لحظة مهمة لكنها ما هي نهاية الطريق.
1: أكيد أكيد مليون في المية. بس ريان، يعني بعض الآباء والأمهات أو كثير منهم للأسف يعني بيتعاملوا مع الموضوع بطريقة مختلفة، بيكون صدمة يمكن، وممكن فعلا الطالب يكون جاب علامات يعني محبطة. فكيف تشوف الطريقة الصح اللي ممكن يتعاملوا فيها الآباء والأمهات أو الأمهات مع هذا الابن أو الابنة؟
2: يعني بسبب طبعا أغلب الآباء والأمهات تكون ردة فعلهم قوية بسبب خوفهم على مستقبل ابنهم، لكن برأيي كطالب هذه اللحظة يحتاج دعم وتشجيع أكثر من اللزوم. يعني إذا كانت النتيجة مو مثل المتوقع الأفضل نجلس معاه ونعرف السبب، سبب التقصير، ونساعده، نحط له خطة للفصل الجاي، لأن جميل. الضغط الزايد أحيانا يعطي نتيجة عكسية، ما هي نفس النتيجة اللي إحنا نبغاها.
1: صحيح صحيح كلامك. شكرا لك ريان لمشاركتك واتصالك، يعطيك العافية، إن شاء الله تفرح بكل درجاتك
2: بإذن الله.
1: شكرا لك، مع السلامة. كملين معكم المشوار مستمعينا، اليوم نتكلم عن جانب اللي هو جانب الدرجات أو النتائج إذا ما كانت على قدر توقعات الأم والأب. كيف ممكن يتعاملوا مع هذا الابن وهذه الابنة؟ إيش الطريقة الصحيحة؟ كيف استقبلوا هذا الخبر؟ إيش نوعية العقاب إذا كان في عقاب أو ما يكون في عقاب أصلاً؟ هل ممكن كمان هذه المعلومة يتم إفشائها للأقارب والأصدقاء ولا يحتفظ فيها كسر؟ هل هذا الشيء ممكن يأثر على نفسية الابن، ممكن يأثر على ثقته بنفسه؟ كيف الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذا الموضوع ككل؟ هذا موضوعنا اليوم مستمعينا. اللي حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا بالاتصال على الأرقام 012-647-7154، كمان على 012-649-5154، وعلى 012-647-8544، وعلى الواتساب تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم مستمعينا، وخلينا نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية يتكلم عن تشجيع الطفل على التعبير عن مشاعره، وليش هذا الشيء من أهم أسس التربية الحديثة. ممكن بعض الآباء يعتقدوا أن الطفل اللي ما يشتكي كثير ولا ما يبكي ولا ما يعترض هذا الطفل هادئ ومؤدب، لكن المتخصصين في الصحة النفسية بيشوفوا أن الهدوء الدائم لا يعني دائما أن الطفل هذا بخير. ممكن يكون أحيانا علامة على أنه ما بيشعر بالأمان الكافي للتعبير عن الشيء اللي بداخله. وبتشير الأبحاث إلى أن القدرة على التعرف على المشاعر والتعبير عنها بيعد من أهم مكونات الذكاء العاطفي، وترتبط بتحسن الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية والقدرة على مواجهة الضغوط لاحقا في الحياة. الطفل أكيد ما بيولد وهو بيعرف كيف يعبر عن مشاعره. لما يغضب مثلا الطفل أو يبكي أو يصرخ، هو في الحقيقة بيحاول إنه هو يوصل معلومة معينة، بيحاول يخبرنا بحاجة معينة، لكنه ما بيمتلك المفردات أو المهارات اللي بتمكنه من التعبير بطريقة أكثر هدوء. الطفل ما يعرف يفرق بين الغضب والإحباط والخوف والقلق والخجل والشعور بالذنب والحزن وخيبة الأمل. هذه أشياء تكون يعني معقدة جدا بالنسبة له، عشان كده بيحتاج الشخص اللي بيساعده على تسمية هذه المشاعر، لأنه تسمية المشاعر هي أول خطوة لفهمها والسيطرة عليها. ليش بعض الأطفال بيخفوا مشاعرهم؟ مو كل طفل يكتم مشاعره عشان هو خجول، ممكن يتعلم هذا

شيء من البيئة المحيطة فيه. من أكثر الأسباب شيوعا لهذا الشيء الخوف من العقاب إذا قال الحقيقة. هنا هذه نقطة مرة مهمة. كمان السخرية من مشاعره أو التقليل منها، كثرة الانتقاد أو المقارنة، سماع عبارات ممكن يعني هذا شيء تافه وهذا شيء ما يستاهل، يعني تبدأ تتفه شعوره. انشغال الوالدين كمان وعدم وجود وقت للحوار من الأسباب. مع مرور الوقت بيتعلم الطفل أنه هو يكون صامت، أنه هو ما يشارك، أنه هو ما يعبر، وبيشوف أنه هذا الشيء حيكون أكثر أمانا من الكلام. لكن طبعا هذا الشيء له نتائج سلبية كبيرة. إيش يصير لما هذا الطفل يبدأ يكبت مشاعره وما يتكلم ما يعبر عنها؟ المشاعر ما حتختفي لكن حتظهر بطرق مختلفة. ممكن نلاحظ نوبات غضب متكررة، عناد، عدوانية، قلق وخوف زائد، ممكن آلام جسدية متكررة غريبة، مثلا يشتكي من صداع، يشتكي من ألم في البطن بدون أي سبب وبدون أي يعني مرض عضوي واضح. كمان ممكن يكون في ضعف في الثقة بالنفس، صعوبة في تكوين الصداقات أو حل الخلافات. وعشان كده بيأكد المختصين إنه التعبير الصحي عن المشاعر يعد عامل وقائي مهم للصحة النفسية. طيب كيف نقدر نشجع الطفل هذا على التعبير عن مشاعره؟ أول شيء نستمع له قبل ما نعطيه الحلول. دائما نقول حاول إنك تسمع أول شيء، لا تبدأ بالنصيحة، لا تبدأ بالحل، حاول إنك أنت تسمع وتخلي الحلول هذه شوية قدام. كمان خلي يسمي المشاعر، حاول انك انت تساعده على انه هو يسمي المشاعر، وهذه نقطة يعني اساسية في الموضوع. يعني مثلا واضح انك انت غاضب او زعلان، انا حاسس انك انت محبط، شكلك انت متوتر قبل الاختبار مثلا اذا هو تكلم عن الموضوع. فنحاول احنا نسمي هذه المشاعر باسمائها، وكل ما زادت مفرداته العاطفية أصبح أكثر قدرة على التعبير بدل من أنه هو ينفجر. يعني نحن نعلمه كيف يعبر عن نفسه بمفردات صحيحة وحقيقية ويفهم مشاعره كل واحدة من هذه المشاعر بطريقة أفضل. وما نحكم على كمان هذه المشاعر، من الطبيعي جدا أنه مثلا الطفل يغضب أو يعني يكون عنده شعور معين، لكن ما خلينا نقول مثلا زعلان أو غضبان من أخوه مو معناته أنه يروح يضربه. يعني نحاول نفهمه الفرق بين الشعور وبين التصرف اللي ممكن بيتصرفه. الشعور إحنا نتقبله لكن السلوك نوجهه بطريقة صحيحة. نكون قدوة كمان إذا كانوا الوالدين بيمارسوا نفس هذه المشاعر أو نفس هذه الأساليب في التعبير عن المشاعر بهدوء، حيتعلم إنه هذا الشيء أمر طبيعي. زي مثلا إذا الأب قال أنا اليوم تعبان، أو إذا قال أنا اليوم حسيت بالإحباط من العمل فرضيا، هنا حيتعلم الطفل من هذه المشاهدات إنه شيء طبيعي إنه الواحد يعبر عن مشاعره. نستخدم كمان القصص والألعاب في هذا الموضوع، مفيدة جدا. أثناء قراءة قصة مثلا لهذا الطفل نسأله ليش هذا الطفل مثلا يشعر بالغضب، أو هو حاسس بإيش، إيش تسوي لو كنت مكانه. هذه الطريقة بتوسع مفردات الطفل العاطفية وتنمي التعاطف مع الآخرين. نخصص كمان وقت للحوار، مو بالضرورة دائما نقول مو لازم جلسة طويلة، 5 دقائق قبل النوم ممكن تكون كافية. نسأله إيش أجمل شيء صار في يومك، إيش أصعب شيء كان في يومك، إيش أكثر موقف أزعجك من هذه الأمور. الاستمرار في هذه العادة أهم من إنها تكون مرة واحدة طويلة وبعدين نوقف. نستخدم كمان عبارات تشجيع للطفل على الكلام، يعني ما نقوله قفل الموضوع، خلاص انتهى الكلام، لا تبكي، أنت بتبالغ. هذه الجمل كلها نبعد عنها ونستخدم بدالها أنا أتفهم إنك أنت مثلا متضايق، قل لي إيش صار بالتفصيل، أنا حسمعك، من حقك إنك أنت تشعر بهذا الشعور، كيف ممكن نحل هذه المشكلة مع بعض. هذه كلها مفردات نستخدمها بدل من المفردات الأولى. متى يكون الأمر مقلق؟ إذا كان الطفل خلينا نقول بدأ يرفض الحديث مثلا لفترة طويلة أو انغلق على نفسه وما يحاول يعبر عن مشاعره، هنا طبعا هذه علامات مقلقة. لما يعاني من خوف أو حزن مستمر، لما يصير عدواني بشكل مفاجئ، لما يعاني من أعراض جسدية متكررة من غير سبب طبي واضح، أو لما يفقد اهتمامه باللعب أو الدراسة أو الأصدقاء، هنا طبعا نحتاج أنه نلجأ لتقييم مختص. وفي النهاية خلينا نقول أنه الطفل اللي يعرف يقول أنا حزين، أنا خايف، أنا غاضب، هو طفل بيكتسب مهارة حتكون معاه طول حياته. الهدف مو أن احنا نخلي الأبناء يشعروا بالمشاعر السلبية، ولكن
نعلمهم إنه المشاعر مقبولة وشيء طبيعي إنه إحنا نحس فيها. التعبير عنها بطريقة صحيحة هو الطريق الصحي للتعامل معها. الطفل اللي يلاقي في بيته أذن بتسمعه وقت وقلب بيحتويه غالبا بيكون أكثر قدرة على مواجهة ضغوط الحياة وبناء علاقات صحية واتخاذ قرارات متوازنة لما يكبر. يعني خلينا نقول إنه الطفل اللي يقدر يعبر عن مشاعره بهذه الطريقة الصحيحة والصحية لما يكبر ما حيعاني من الضغوطات ومن المشاكل اللي كثير من الكبار ممكن يعانوا منها. يشعروا انهم هم عندهم مشاعر مضغوطة في داخلهم ما هم قادرين يعبروا عنها او ما هم قادرين يلاقوا طريقة في التعبير عنها بشكل صحيح او حتى نقول تراكماتها على مدى السنين ممكن تأثر عليهم او على صحتهم. هذا يعني نقطة مرة مهمة. مستمعينا كان هذا موضوع من مواضيعنا، نتكلم عن تشجيع الطفل على التعبير عن مشاعره، ليش هذا الشيء يعتبر من أهم أسس التربية الحديثة.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: صبح ومساء على جدة اف ام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، واليوم موضوعنا بنتكلم فيه عن نتائج العام الدراسي. في نهاية العام الدراسي بتظهر نتائج الطلبة والطالبات. لو كانت هذه النتائج على عكس التوقعات من الأم والأب، لو كانت محبطة إلى حد ما، إيش التصرف الصحيح اللي ممكن يتصرفوا الآباء والأمهات في هذا الموضوع؟ هل يتصرفوا بطريقة العقاب؟ هل يتصرفوا بطريقة خلينا نقول إخبار الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء وتبدأ المقارنات وهذه الأمور؟ هل يتصرفوا بطريقة معينة مع هذا الإبن، ولا تشوفوا انه بالعكس المفترض انه الاهل يتقبلوا هذا الموضوع؟ ممكن يشوفوا انه هذا الامر بسبب نتيجة تقصير منهم هم في جانب من الجوانب، او في جانب نقص معين من الابن ممكن يساعدوه على انه هو يصلح هذا الامر. عموما هذا موضوعنا مستمعينا، نحن بنتكلم عن لحظة إحباط ممكن يدخل فيها الأب والأم بسبب نتيجة غير إيجابية من نتائج نهاية العام الدراسي من الآباء ومن الأبناء أو البنات. كيف يتم التعامل مع هذا الموضوع؟ هل تشوفوا أنه من حق الأم والأب أنهم يخبروا أفراد الأسرة بهذه النتيجة، ولا يخبوها ويخلوها سر بينهم؟ نروح لمشاركاتكم مستمعينا، ومعنا اتصال من أفراحي. هلا ومرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك أستاذ علاء؟
0: الحمد لله تمام، أنت كيف حالك؟
1: الحمد لله، الله يسلمك وشكرا. والله شكرا يا أستاذ على الموضوع، الله يعطيك العافية يا رب.
0: الله يعافيك يا أفراح.
1: طيب أنا اللي أشوفه أحسن حاجة أشوفها وأحسن حل أن الأم أو الأب مثلا شافوا النتيجة ما هي كويسة، أو خلينا نقول متدنية شوية والدرجات شوية يعني قليل، خلينا نقول يقعدوا مع أبنائهم وبناتهم ويتكلموا معاهم ويتفاهموا معاهم بكل هدوء. أنا معليش المرة هذه ما عجبت، لكن السنة اللي بعدها أبغاها أفضل، أبغاها أحسن من كذا. طيب بما أنه إحنا في الصيف يعني بتكثر الدورات وبتكثر الأشياء الكثيرة، حتى لو سافرتوا مكان ثاني، الشيء اللي شفتوه يعني مستوى يعني جدا يعني ضعيف فيه، حاجة زي كيف دخلوه دورة فيه عشان يتنمى بالشيء فيه يعني مثلا يصير أفضل وشي زي كذا. أما العقاب أنا مرة مرة مرة ماني معايا أستاذة أبدا، لا مع العقاب ولا اللي قاعدة أشوفه مع الأسف يعني الضرب، أنه يضربوهم للشبتوا للدرجة دي كذا غلط، والله مرة غلط. أنتوا كذا يعني وتوبيخ على طول توبيخ.
0: طبعا هو الأب أو الأم ممكن يفقدوا أعصابهم في هذه اللحظة.
1: أيوة صحيح،
0: ويكون في تصرف يعني يندموا عليه بعدين.
1: طيب أيوة، وتوبيخ طول الوقت وأقارنه، شوفوا ولد فلان أحسن منك، ولد عمك أحسن منك وشي زي كذا، ما يصير. طب يعني هو يعني هذا شيء هو يبغى يعني صحيح يكون أحسن فيه، بس ما يصير أنا كمان أقارنه.
0: جميل جميل. طيب تشوف انه ما يعني هذا الموضوع ما يطلع للاقارب، ما يطلع لاحد، ويبقى بينهم بدون عقاب.
1: صراحة انا شوف انا اقول لك، انا حصل معايا هذا الشيء وقت اللي كنت صف رابع. كان مستواي يعني بحكم انه وفاة والدي زي كذا، فهذيك السنه

0: رفضت أنا في الرياضيات طيب واضطريت أخذ دور ثاني وحتى ما خاصموني ولا قالوا شيء. وأخويا الكبير الله يحفظه ويخلينا إياه هو اللي ذاكر لي أخويا وأختي واختبرت دور ثاني والحمد لله يعني بس ما خاصموني إنه عاقبوني أو شيء زي كذا.
1: كانوا متفهمين الظروف.
0: انت وانت كذا يعني انت صحيح انت الماده درستي فيها بس انت يعني تعلمتي كانوا يقولوا لي.
1: يا سلام يا سلام كلام جميل جدا يا افراح يعطيك العافيه نشكر اتصالك.
0: يا رب يا هلا
1: شكرا
0: حبيبتي.
1: مع السلامه. مستمعينا طبعا احنا لسه مكملين في موضوعنا وخلينا نروح لبعض الرسائل اللي وصلتنا على الواتساب. فهيدا تقول صباح الخير والسعادة والأمل برنامج صبح ومساء. بكرة الجمعة يصادف 26/6/26 تاريخ مميز فعلا يعني صراحة لفت انتباهي للموضوع أنا ما كنت يعني مركزة في التاريخ لكن فعلا تاريخ مميز إن شاء الله كمان يكون يوم مميز بنفس الجمال. وبتقول أتمنى فوز المنتخب السعودي يا رب كلنا أكيد نشاركك هذه الأمنية يا فهيدة ودعائنا للمنتخب إن شاء الله بكل التوفيق وإن شاء الله نتيجة تكون مرضية للجميع. رسالة كمان من فؤاد قطان من الأحساء يقول في مرحلة الطفولة بيحتاج الطفل إلى أن يشعر بحب وعاطفة والديه وبادلهم ذات الشعور لكن بعض الآباء ما بيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم لأطفالهم مما يجعلهم يعيشوا طفولة فيها حرمان عاطفي. هذا الحرمان العاطفي اللي يعيشه الأطفال تسقط آثاره السلبية والنفسية والاجتماعية على حياتهم المستقبلية. جميل كلامك يا فؤاد يعطيك العافية. طبعا تعليق فؤاد على موضوع من مواضيعنا اليوم. مستمعينا للتذكير احنا اليوم نتكلم عن موضوع النتائج اذا كانت سلبية كيف التعامل الصحيح يكون معاها. ايش ردة الفعل السليمة من الاب والام في البداية؟ هل يتصرفوا بطريقة قاسية او يكون تعاملهم اكثر لينا مع ابنائهم؟ تقدر تشاركونا مستمعينا بالتواصل حول هذا الموضوع على الأرقام 012-647-7154 و 012-649-5154 كمان على الرقم 012-647-8544 على الواتساب على 800-244-28-28.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا. اليوم بنتكلم عن موضوع النتائج الدراسية لما ما تكون على قدر التوقعات. بعض البيوت بتفرح بنهاية العام الدراسي بشكل جميل جدا وتكون نتائج الأبناء ممتازة، فالأهل بيكونوا يعني مرتاحين. أما بيوت تانية ممكن يكون فيها مشاعر سلبية من الإحباط والغضب بسبب النتيجة اللي ما كان يتمناها الأب أو الأم. هنا التعامل مع النتيجة موضوع أساسي، وهنا السؤال اللي احنا بنطرحه: هل هذه مجرد أرقام؟ هل نتعامل معها بشكل عادي بسيط، ولا هي بالعكس ممكن تكون مؤثرة على حياتنا كأسرة؟ هل احنا بنتعامل مع مشاعر هذا الطفل ومع هذه الابنة، ولا بنتعامل مع النتيجة اللي ظهرت في نهاية العام الدراسي، خصوصا لو ما كانت هذه النتيجة الشيء اللي بيطمح له هو أو بيطمح له الأهل؟ ممكن الأهل يتعاملوا مع هذا الموضوع باللوم، بالعتاب، بالعقاب، بأشكاله المختلفة والمتنوعة. ممكن تكون في مقارنات مع غيره من الأطفال أو اللي موجودين في الأسرة من أبناء الخال، العم، العمة، أيا كان أحد متفوق تبدأ المقارنات، أو حتى مع الأخوان. هذا الشيء ممكن يضع هذا الطفل أو هذا الإبن أو الإبنة في موقف محرج وصعب جدا. هذا الشيء ممكن يهدم الثقة، أو ممكن يزرع بعض الخوف، أو تكون الشخصية مهزوزة أو تفقد الثقة بالنفس وغيره من هذه الأمور اللي ممكن تأثر نفسيا على هذا الإبن. وطبعا إحنا يعني في حلقتنا اليوم حنتكلم عن تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، كيف ممكن يكون التعامل معه بشكل صحيح. عموما مستمعينا، هذا سؤالنا اليوم: كيف يتعامل الأب والأم مع هذا الموضوع؟ إيش أول ردة فعل لازم تكون؟ نروح لاتصالاتكم ومشاركاتكم معنا. اتصال من عبد الهادي.

0: لو مرحبا.
1: يا نهارات السعادة والمحبة عليك أستاذ آلاء.
0: يا هلا ومرحبا، مساءك سعادة وسرور. يا هلا ومرحبا.
1: عودا حميدا مستطاب لك إجازة سعيدة، وكل عام وانت بخير وعيدك مبارك إن شاء الله.
0: وانت بخير يا عبد الهادي، وشكرا لك. تفضل.
1: الله يعطيك الصحة والعافية. فصراحة إذا كانت النتيجة يعني سيئة أو رسوبة وغير، فأنا ضد التعامل أو ولا الشيء السلبي، العقاب السلبي سواء كان لفظي أو يدوي، أنا ضده تماما. هنا الطفل يجيب شنو؟ الاحتواء النفسي. أنا بتعامل مع الطفل إذا كان جاب نتيجة مرة رسوب، بتعامل معه بهداوية وما واحتويه بحب. والاحتواء النفسي هو شوف صراحة اللي يقويه ويخليه أنجز أكثر، لكن شوف الضرب والجلد والعقاب السيء صراحة يحبط النفسيات وما يخليه أنت كده زيت تطين بلة، يعني ما راح يزود في يعني في تعليمه. هو شوف تجنب العقابات والعبارات المحبطة. ما أنا شين الطفل ما بأكد له إنه حب له مرتبط بإنجازات الدراسية. الرسوب هو يعني خطوة يمكن تصحيحها بتصحح، وهو فرصة للتغيير ما هو نهاية مطاف. أول شيء الاحتواء النفسي، وبستمع له لمعرفة السبب شنو، أجلس معه بهدوء وبعرف السبب شنو، إذا كانت صعوبات دراسية أو مشاكل نفسية أو نقص في تنظيم الوقت أنا كلها حعدل يعني في النهاية.
0: حلو.
1: ووضع له خطة للتحسين، أساعده على التغيير وطريقة المذاكرة، وقوم بإعداد جدول يومي متوازي له ووقات للراحة والدراسة والمراجعة، وعزز الثقة. هم شو تعزز الثقة؟ تعزز ثقته بنفسه. أذكره بإنقاذ قوته ومواهبه لقى، وساعده على استعداد وحماسه وثقته بقدرته على التعويض والنجاح.
0: جميل.
1: أنا عندي همش الدعم النفسي.
0: حلو.
1: أهم حاجة للطفل
0: يعني تشوف أنه الأهل يتحملوا يعني مسؤولية هذا الموضوع بشكل كبير.
1: أحمل أي الوالدين أو الأخ الأكبر، وخصوصا اللي تدمر أكثر وأكثر المقارنة. إذا كان أخوه سواء كان أكبر أو أصغر، هو هذا نجح وهذا رسب، وصرت أقارن بين ذا وبين ذا، صراحة حتجيب له إحباط نفسي، وجبت هدايا له ذا وخليت ذا، صراحة هنا بيجي تجي الغيرة وبسبب الاكتئاب النفسي هنا للطفل اللي راشد ده. وأنا ما أجيب أي شخص إنه يعلم الأسرة ويعلم الجيران بإنه هذا بالنسبة له هو فضيحة، يعني بشوفها تعلم ذا وهو رسب وهذا نجح، صراحة هنا شنو بتديه اكتئاب نفسي. وهم شي تدعمه نفسيا، أهم حاجة إنه الطفل يحس إنه الرسوب مش نهاية العالم.
0: جميل.
1: العلم ويقدر ويحسن مستواه وما تقارنه بأي شيء نهائيا، ونساعده يعرف أخطائه ويتعلم منها. وهم شيء التواصل مع المدرسة عشان نعرف المشاكل شنو بتواجهه ونحاول نحلها من جذورها.
0: يا سلام، كلامك جميل يا عبد الهادي، أنا أشكر اتصالك ومشاركتك، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: شكرا لك، مع السلامة. نروح كمان لمشاركة واتصال من أم نواف. يا هلا ومرحبا.
2: أهلين عزيزتي، حياك الله.
0: الله يحييك، يا هلا ومرحبا.
2: شوفي، أنا في البداية قبل التوبيخ المفروض الأب والأم يسألوا نفسهم، هل تابعت وحضرت مجالس الأمهات؟ أحيانا المعلم معلمة يعرفون الابن أكثر من أبوه وأمه بحكم أنهم يجلسون عندهم 7 ساعات.
0: صحيح.
2: قابلينهم، مو زي الأب والأم ممكن يكونون في غرفهم يعني. شيء ثاني، هل يعني وفرت لهم جو للمذاكرة ولا مشاكلنا يسمعونها؟ يعني من فين راح يجيب تركيز إذا أنا البيئة ما وفرتها له؟
0: صحيح.
2: هذا شيء. أعقد اتفاق بين ابني وبنتي إنه إذا اجتهد وبذلت جهدك وأنا راح أتابعك في المدرسة وشفت حرصك وجبت درجة نازلة، فخلاص الحمد لله أنا ما راح أعاقبك، خلاص أنت سويت اللي عليك يا ولدي. لازم يعرف انه الحياه فيها نجاح وفشل، فيها ناس ياخذون ممتاز وفي ناس ياخذون جيد جدا، هذا مو نهايه العالم. هذا شيء مفيد لهم، يعني انه الفشل ما يتحطمهم من اول فشل يجيهم خلاص يعني معناته انتهى الدنيا. يعني نعرف ناس يعني فشلوا في الثانوي في الجامعه تخرجوا بمرتبه الشرف.
0: صحيح.
2: فمو معناته هذه نهايه العالم، فنكون معاهم. مو لازم ولدي يجيب 100%، مو لازم اشركه في كل نشاط ويطلع الاول، مو لازم لا اسبب بالضغط لابني، لكن اعلمه واعقد مع الاتفاقيه انه يبذل جهده واتابع. يعني انا اذا كنت اتابع يكون يحرص انه في احد يتابع معه وفي حد يهتم فيه، فهذا شيء مهم. بالنسبه للاقارب، أنا ما أشوف إنه ضروري يعرفون إذا ولدي فشل أو رسب أو مو لازم. الحمد لله أمورهم تمام، أمورهم ماشية، يا ربي لك الحمد، وخلاص أغير الموضوع.
0: يا سلام.
2: مو لازم يعني أفشله قدام الأقارب يعني.
0: أي في ناس استغلوها يعني بطريقة عقاب، يعني أنا ببلغهم فشلك يعني قدامهم فعشان تتعلم الدرس.
2: صراحة بالعكس ما راح يتعلم، بالعكس هذا راح يكون شيء عكسي عليه.
0: جميل جميل كلامك جدا أم نواف، يعطيك العافية، شكرا لاتصالك.
2: يعطيك العافية،
0: مع السلامة. لحب شاركنا مستمعينا، تقدروا تكلمونا على 012-647-7154 وعلى 012-649-5154، كمان على 012-647-5444 وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
3: كن حذراً، للمواطن دور كبير في مساندة جهود الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن مهربي ومروجي المخدرات. للإبلاغ الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 955 أو عبر البريد الإلكتروني 955@gdnc.gov.sa أو بأحد الأرقام التالية 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، 999 في بقية مناطق المملكة. جميع البلاغات تعالج بسرية تامة. مع تحيات جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.

0: اختيار. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان. سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان. سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان. فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان. إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

حي على الصلاة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعيين.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية

0: ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
2: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين مشوارنا معكم مستمعينا. اليوم بنتكلم عن موضوع النتائج الدراسية إذا ما كانت على قدر التوقعات، إذا كان فيها نوع من الصدمة بالنسبة للأب والأم، إيش الطريقة الصحيحة اللي تصرفوا فيها في هذا الموقف؟ كيف يتعاملوا مع هذا الابن أو الابنة؟ هل يتعاملوا معاه باللين؟ هل يأخذ الموضوع بنوع من الإيجابية بشكل أو بآخر؟ يشوفوا إيش النقاط اللي كان فيها نقص ويعوضوها، إيش النقص اللي من طرفهم، إيش الطرف النقص اللي من طرف الابن أو الابنة، يعزز ثقته بنفسه أو يكون لا زي ما كثير بيتخذوا نهج العقاب ونهج التوبيخ ونهج المقارنات وغيرها من هذه الأمور. تشوفوا كيف الطريقة الصحيحة، إيش أول ردة فعل ممكن تكون من الأب والأم على نتيجة ما تكون إيجابية في نهاية العام الدراسي من الأب أو الابن. تقدروا تشاركونا مستمعينا، تقولوا لنا أراءكم حول هذا الموضوع على 012-647-7154 و012-649-5154 وعلى الواتساب على الواتساب على 800-244-28-28. معنا اتصال ومشاركة من أوصافي. هلا ومرحبا.
3: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا.
3: مساء الخير سادة، أنا يعطيك العافية إن شاء الله.
2: الله يعافيك، يا هلا أوصاف، تفضلي.
3: أنا حياك الله. بالنسبة للموضوع، أكيد ما كان من الله سبحانه وتعالى، ما كل الطلاب يعني كلهم في درجة واحدة، تختلف مهاراتهم، تختلف قدراتهم، تختلف يعني في طفل يفهم، في طفل يعني سريع الفهم، في يعني يختلفون. أنا ما أقول للآباء يعني والأمهات خلاص يعني أخلكم مع الطفل اللي متفوق والباقين لا، نعم بالعكس، يعني ساووا بين الأطفال سواء متفوق أو غير متفوق، اللي ما متفوق دعموه شجعوه علشان يجيب زي أخوه أو أخته أو أختها. يعني مو يعني خلاص أنت لما أجيب درجة زينة أنت اللي فيك وكي يعني يبدأ يعني يكسر مجاديفه ويبدا يهدد فيه، لا والله انا ما اشوف ان هذا يعني اسلوب صحي ولا اسلوب ايجابي للطفل. بالعكس يعني لما يعني يشجع خلاص انت يعني درجتك يعني بسيطه، خلاص ان شاء الله الدور الثاني او الفصل الثاني تكون احسن من الدرجه، تجيبها بانتظام، تجيبها بقوتك وشجاعتك. أما أني أقعد أهدد قدام الناس أو أقول فلان لفلان تشوف دي ما جاب الدرجة هذه وبنتي ما جابت، لا هذا خطأ. هذا يعني يحطم الطفل، يحطم البنت أو الولد، ولا يجيبون أي نتيجة خلاص. أنا يكون الطفل خلاص يخاف أني ما راح أجتهد، ما راح أجيب زي أخوي أو أختي أو زي صديقي أو زي. والشيء الثاني، لا يقارن أو لا تقارن الأم والولد، تقارن الطفل بزميلة أو ابن عمه أو ابن خالة أو بنت عمه، لا خلاص.
2: طيب هذه النتيجة تكون سرية بينهم يا أوصاف، ولا ممكن أحد تاني يعرفها من الأهل؟
3: أهم شيء إن الأب والأم ما يطلعون هذا السب، يسبون الطفل شوفوا إيش جاب، شوفوا إيش راح، شوفوا إيش سوى، لا خلاص عيالك نجحوا مبروك الحمد لله، كل واحد أخذ نصيبه من التعليم. اللي عنده يعني أخطأ بعض الشيء إن شاء الله يعوضها في درجة ثانية، في أسبوع ثاني، في شهر ثاني.
2: يعني تشوفي إنه الأم والأب لازم يضبط أعصابهم ويتعاملوا مع الموضوع بشكل عادي؟
3: أكيد لا تنفعلون، حتى لما يجي الطفل يعني مقصر في بعض المواد لا تنفعل أيها الأب أو الأم، تنفعلون بالعكس يعني شجعوا الطفل.
2: البعض يقول طيب كيف يتعلم؟ يعني أنا إذا ما شديت عليه وإذا ما وبخته وإذا ما عاقبته كيف بيتعلم؟
3: لا أنا ما أشوف أن العقاب وراه نتيجة، بالعكس يشجعه ويمدحه ويقف معه ويتابعه في مذاكرته، لا يقول خلاص أنت اعتمد على نفسك وأنت ذاكر. يمكن الطفل يجد صعوبة في بعض المواد، لازم الأب أو الأم تقف معاه تشرح له تذاكر له علشان يداوم ويجي اختبار أو شيء يعني يحافظ بعض الشيء. أما أني أقعد يعني ألومه وأهدده وليش كذا وليش فلان أنت ما جبت زيه، أنا أشوف لا ما يصلح كذا. أنا أشوف أخواني هنا، أشوف أخواني هنا يعني في بعض أبنائهم متفوقين، بعضهم أقل شوي لكن يساوون بينهم ما شاء الله.
2: حلو.
3: خلاص أبشر، أبشر بالهدية يعطيك حتى ولو أنك أقل من أخيك. أنا لا يمكن أنقصك عن أخيك أو لا يمكن أنقصك عن أختك أو هذه كلنا كلكم أبنائنا وإن شاء الله تستفيدون.
2: هذا الموضوع جدا حساس، يعني ممكن يخلق حساسيات بين الأخوة بشكل كبير.
3: أكيد أهم شيء المقارنة، لا يقارنون أصحابهم أو أبناء عمهم أو لا، هذا المقارنة تحطم الطفل مرة تحطيم. ليش أقول ليش أنت ما جبت، ليش ابن عمك شوف الجاب بقالك وأنت لا، طيب هذه قدراتي هذه مهاراتي.
2: هي أمور كثير ممكن يكون فيها تصرف في هذا الجانب يا أوصاف، يعني الأهل بيقدروا يتصرفوا فعلا ويكون كده بينهم جلسة ووعد بأنه السنة الجاية كيف حيكون الوضع، حنعوض النقص هذا، حنشوف إيش الجوانب القصور ونحاول يعني نحل هذه المشكلة مع بعض،
3: يحلون الموقف هذا، يكونوا مع أبنائهم يعني متابعين من بداية السنة، لا يخلون الدروس تراكم عليهم.
2: في ناس يجوا نهاية السنة خلاص انصدموا، الأم والأب توقعين كمان بعض الأبناء ما يتكلموا، ما يقول عندي كذا ناقصني كذا، تلاقي إذا الأم أو الأب سألوا كيف الوضع يقول تمام ممتاز.
3: هو بعض الأطفال
2: كيف كان الاختبار حليت كل شيء.
3: بعض الأطفال ما يحب يقول عشان ما يركزون عليه في الدراسة أو يقول ذاكر.
2: هو الموضوع مرتبط بكثير من النقاط اللي الأهل لازم يتأهلها.
3: ما شاء الله كنا نعتمد على أنفسنا، والمسألة اللي ما أعرفها أروح عند أختي أو أخوي يحلها لي وأمشي مع الناس، ولا يعني درجة مقصرة ما يعاقبون ولا شيء، انجحي ذاكري وانجحي لنفسك خلاص.
2: صحيح. صحيح.
3: هي
2: تختلف أكيد، وإحنا عشان كذا طرحنا هذا الموضوع اليوم يا أوصاف. يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك معنا. شكرا لك، مع السلامة.
3: التوفيق يا رب. شكرا لك.
2: تسلم يا أوصاف. معنا اتصال مشاركة من فهيدة. يا هلا ومرحبا.
4: هلا والله مساك أستاذة، لا مس عليك وعلى المخرجة كمان الخميس.
2: يا هلا ومرحبا، مسائك سعادة وسرور وخميسك وأيامك كلها حلوة يا رب. فهد يا ريت ترفع صوتك.
4: والله رفع صوتي بس الشبكة وصايمة وعارفة يعني شوي.
2: الله يتقبل يا فهد، تفضل. يلا قولي لنا رأيك في الموضوع.
4: هو عن مقارنة ولا عن النتيجة؟ يعني
2: عن النتيجة، يعني دحين لو الابن أو الابنة جابوا نتيجة غير مرضية، ما كانت متوقعة بشكل سلبي، كيف ممكن الأب والأم يتصرفوا؟

0: أنا أشوف أنهم يتصرفون زي ما يتصرفون، إن النتيجة هي عالية يعني ومكتملة، اللي يتصرفون مع الطفل لأنه هذا خارج عن إرادة الطفل يعني، أو الولد حتى لو كان بالمراحل يعني
1: ممكن يكون قصور من الابن يعني، ممكن الأهل وفروا كل شيء لكن الابن هذا مقصر.
0: بس مهما كان يعني ما راح لو يضغطون عليه أو يقولون أنت فاشل في الدراسة وما أنت زي أخوانك وزي زملائك، هذا ما راح يجيب نتيجة لهم يعني. بالعكس يعني الطفل يعني يبدأ يعاني، جاي يبدأ يعني يصير عنده مشاكل ثانية، إنهم يتجاوزون يعني يقولون إن شاء الله ويحفزون، إن شاء الله السنة الجاية تجيب معدل أكثر، معدل مكتمل كذا يحفزون يعني.
1: يعني بدون عقاب.
0: بدون عقاب لا أبدا، حتى يعني المكافآت يكافون زي إخوانه يعني، أو يكونوا في شهور الدرجة يعني مرة ما هي يعني كويسة، بس أنا أشوف المكافآت تصير واحدة يعني يسوونه بال أخوان
1: وسنين
0: ولا كانت
1: بنت يكافئوا جهده يعني اللي بذلوا خلال العام الدراسي، ما يكافئوا النتيجة فقط.
0: إيوه علشان يعني ما يعني تحسس نفسيا يصير عنده مشكلة يتعقد بعدين. نتيجة يعني ما هي يعني مرحلة دراسة يعني سنة واحدة ولا هذا، إذا كان معاقبه يعني معاقبة أو ما عطوه يعني اللي زي نقول يعني جائزة وكذا تحفيزية يعني الهدية حقت النجاح يعني رايح ينعكس عليه يعني، ما يستفيدون لا هم ولا يعني الولد أو البنت. أنا أشوف أنهم يعني يحاولون أنهم يحفزونه بس بطريقة يعني مباشرة، إن شاء الله السنة تجيب معدل أكثر وكذا وكذا يعني، ما يستمون نفسيا ويتعبون يعني، يتعبون هم ويتعبون الابن معه.
1: جميل.
0: وشوف أنه ما هو يعني من أبدا ما هو من حق أي أحد يدري بالنتيجة إلا الأب والأم
1: يعني ما يطلع عليها أحد من الأهل الأقارب،
0: ما يطلع عليها. أنا شايفة أول والله ينشرون يعني، في ناس ينشرون النتيجة يعني
1: زمان زمان زمان كانت تنشر في الجريدة يا فهيدة، خلاص ما في خبر يتخبى.
0: لا لا، وبعدين يحطونه يعني بالواتساب وبالسناب يعني هذا صعب يعني، خصت يعني الناس يعني أحيانا نقول له يعني انت عارف العين حقك وما يصلح كذا يعني، يبدأ الأمر كله يعني.
1: صحيح.
0: الولد ناجح والبنت
1: صحيح.
0: خلاص.
1: صحيح، اتفق معك، ما في داعي ابدا لمشاركه هذه النتيجه سواء كانت ايجابيه او سلبيه، في كل الاحوال هذه تبقى سر داخل البيت.
0: ايوه الله
1: جميل، يعطيك العافيه فهيدة، شكرا لاتصالك. كملين معكم مشوارنا مستمعينا، موضوعنا اليوم نتكلم فيه عن النتيجة النهائية للعام الدراسي، إذا كانت غير إيجابية بالنسبة للطالب أو الطالبة أو كانت غير متوقعة بشكل سلبي، كيف ممكن يتصرف الأب والأم في هذا الموضوع؟ إيش التصرف السليم والصحيح؟ هل يتم العقاب؟ هل يتم العتاب؟ هل يكون في مقارنات؟ ولا يتعاملوا معاه بشكل مختلف تماما عن هذا الموضوع؟ هذا موضوعنا بعد قليل، حنطرح عليكم موضوع علمي متكامل يتحدث عن هذه النقطة وكيف ممكن نتصرف في هذا الموقف بشكل صحيح.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: مكملين معكم مشوارنا مستمعينا، وسؤالنا اليوم اللي طرحناه عليكم: لو كانت نتيجة ابنك أو ابنتك أقل من المتوقع، كيف تتعامل مع هذا الأمر من غير ما تهدم ثقته بنفسه؟ حناخد موضوع بيتكلم عن هذا الأمر وكيف الطريقة الصحيحة للتعامل معه بشكل علمي. مع نهاية الاختبارات أكيد كثير من الأسر زي ما قلنا بتعيش هذه الحالة، النتائج ممكن تجي زي ما يتمنوا ممكن لا، وتختلف كمان بين الأبناء والبنات حسب الشيء اللي حيجي. الدرجة أول حاجة خلينا نقول ما تقيس قيمة الطفل، هذه نقطة مرة أساسية. بيتفق علماء التربية وعلم النفس على أن الدرجات المدرسية بتقيس جانب محدد من الأداء الأكاديمي في وقت معين، ما أكيد ما بتقيس الذكاء الكامل ولا الإبداع ولا المهارات الاجتماعية ولا قوة الشخصية ولا القدرة على النجاح في الحياة. الطفل ممكن يكون ضعيف في الاختبارات بسبب قلق، توتر، ضعف مهارات المذاكرة، صعوبة في مادة معينة، ظروف صحية أو نفسية، اضطرابات تعلم ممكن غير مكتشفة، أو ضعف الدافعية أو الملل من أسلوب التعليم. وهذا إحنا ما نقدر نختزل شخصية الطفل في رقم أو نسبة مئوية، لأنه هذا الشيء بيعد من أكبر الأخطاء التربوية شيوعا. ردة فعل الوالدين خلينا نقول أهم من النتيجة نفسها، أهم جدا من النتيجة. بتشير الدراسات في علم النفس التربوي إلى أن الطفل بيبني جزء كبير من صورته عن نفسه من خلال الطريقة اللي بيتعامل فيها والديه مع نجاحه أو فشله. إذا شعر أن حب الوالدين واحترامهم مرتبط فقط بالتفوق، بيبدأ في الاعتقاد أن قيمته مرتبطة بالإنجاز وليس بشخصه. ولو وجد الاحتواء والدعم مع وجود محاسبة منطقية، إحنا ما نقول ما يحاسبه ولكن محاسبة منطقية، هنا بيتعلم أنه الفشل تجربة ممكن يتجاوزها وما هي نهاية الطريق. وهذا عشان كده بعض المختصين بيوصفوا لحظة استلام النتيجة بأنها اختبار للأهل أكثر من أنها اختبار للطفل، هنا فعلا الاختبار الحقيقي. إيش يصير لما يبالغ في لوم الطفل؟ التوبيخ الشديد، السخرية، المقارنات مع الإخوة أو أبناء الأقارب.

ممكن تحقق انضباط مؤقت، لكن غالبا بتترك آثار سلبية زي انخفاض الثقة بالنفس، الخوف من التجربة والفشل، زيادة القلق قبل الاختبارات القادمة، الميل إلى الكذب، فقدان الدافعية للتعلم، والاعتقاد أنه مهما اجتهد أبدا ما حيرضي والديه. وفي بعض الحالات ممكن يصبح الطفل بيدرس فقط خوف من العقاب وليس حبا في التعلم. المقارنات بالمختصر المفيد ما حتساعد أحد، لا الأبناء ولا الأهل. يعني ولد خالتك أحسن منك، مدري مين أختك، مدري زملائك نجحوا أنت ما نجحت، الكلام ده كله ما حيكون هدفه تحفيز أبدا. الأبحاث تشير إلى أن المقارنة هذه بتؤدي إلى نتائج عكسية، تجعل الطفل يشعر بأنه أقل قيمة، وتولد الغيرة والإحباط بدل ما أنها تنمي الرغبة في التطور. المقارنة الوحيدة المفيدة هي مقارنة الطفل بنفسه، أنت شفت كيف السنة اللي فاتت، أنت كيف حتكون السنة الجاية. هذه المقارنة الوحيدة اللي ممكن نضعها مع الطفل نفسه بنفسه. هل نخبر الأقارب بالنتيجة؟ يعني خلينا نقول نقطع السطر، لا، النتيجة الدراسية جزء من خصوصية الطفل، أقل من المتوقع، أكثر من المتوقع. هنا من الناحية النفسية كمان الإحراج الاجتماعي من أكثر الخبرات اللي ممكن تأثر على الطفل والمراهق بتأثير كبير جدا، حيرتبط هذا بتقدير الذات، بالشعور بالمكانة داخل الأسرة. ولا يعني إخفاء النتيجة إنه يعني بس عشان نتعثر ولا شيء زي كده، خلينا نروح نقول للناس ويصير حديث يتداول وعبرة لمن يعتبر. هذا الكلام كله خاطئ جملة وتفصيلا. إيش يسوي الأباء المفترض؟ يهدوا مشاعرهم أولا ومشاعر الطفل، ما يناقشوا النتيجة أبدا لحظة الغضب. خلاص أنت متضايق الآن وزعلان، لا تناقش الموضوع نهائيا، استمع للطفل بعدين، أعرف الأسباب، إيش الأسباب اللي خلته ما يجيب هذه العلامات، أفصل بين حب الطفل وبين مستوى الدراسي، حلل مواطن الضعف بشكل عملي، حط خطة للتحسن بدلا من الاكتفاء بالعتاب. طبعا هذا الكلام للأم والأب. الإشادة بأي جهد حقيقي بذله هذا الطفل حتى لو ما كانت النتيجة مرضية، لأنه ممكن يكون تعب مرة كثير بس في فعلا أمور تصعب عليه، فهنا نفهم أنه في جهد حقيقي نحط. بعض الآباء يعتقدوا أنه القسوة تصنع الأبناء الناجحين، لكن الدراسات الحديثة بتشير إلى أنه أعلى مستويات الإنجاز تتحقق غالبا لما يتوفر عاملين أساسية، لما يكون في توقعات من الوالدين، توقعات جميلة بالنسبة للطفل، ولما يكون في دعم عاطفي واحترام للطفل. الطفل يعرف أن الوالدين حيتوقع منه الاجتهاد، لكنه كمان يحتاج أنه يعرف مكانته الحقيقية داخل الأسرة. النجاح الحقيقي أكيد ما هو في النتيجة بس، الحياة مليئة بأشخاص ما كانوا متفوقين في المدرسة أو خلينا نقول من الأوائل، لكنهم نجحوا في حياتهم وفي أعمالهم بفضل المثابرة والانضباط والمرونة والقدرة على التعلم المستمر. في المقابل في ناس حصلوا على أعلى الدرجات لكنهم واجهوا صعوبات في التعامل مع الضغوط أو الفشل، لأنهم ما تعلموا أن التعثر جزء طبيعي من رحلة النجاح. عشان كده المهمة الحقيقية للأسرة ما هي فقط صناعة طالب متفوق، ولكن إنسان قادر على مواجهة الحياة بثقة، يتعلم من أخطائه ويرجع أقوى بعد كل تجربة. فخلينا نقول الخلاصة، الطريقة اللي بتتعاملوا فيها مع الأبناء في هذه التجربة حتبقى في ذاكرة الطفل مدى حياته. ممكن حينسى كم كانت درجته في الرياضيات ولا في العلوم ولا في المواد هذه، لكن ما حينسى إيش الإحساس اللي وصله، كيف أهله تعاملوا معاه لما رجع بهذه النتيجة. الاحتواء والتوجيه شيء أساسي، الفشل عادي طبيعي، ممكن يكون محطة مؤقتة في حياة هذا الطفل. نبعد عن الإهانة، عن العقاب القاسي، عن المقارنات، عن الإحراج أمام الآخرين، لأنه هذه اللحظة ممكن تستمر معاه مدى الحياة. أفضل شيء ممكن يقدمه الوالدين مو تبرير التقصير ولا التهوين منه، ولا نحن نتعامل مع الفشل كأنه ما كان موجود، ولكن المحاسبة بطريقة صحيحة موزونة، والدعم كمان وتصحيح الخطأ وحماية كرامة هذا الطفل وثقته بنفسه. كان هذا موضوعنا مستمعينا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، وشكرا لكل اللي تواصلوا معنا وكل اللي استمعوا لحلقتنا اليوم، يعطيكم العافية يا رب. إحنا بكذا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا. هذه تحيات فريق العمل، من الإعداد والتقديم كنت معاكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا مناهل دحمان. نتمنى لكم ويكند سعيد ونلقاكم الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: جدة اف ام على هواك. من المونديال
1: في كل زاوية من خريطة العالم الكروي تتسارع نبضات الأرض وتكتب حكايات لا تنسى في سجلات 2026. واليوم حيث تعلو وتيرة الترقب وتتشكل ملامح الأدوار الإقصائية كلوحة فنية يرسمها اللاعبون بأقدامهم، ويشهد التاريخ على تفاصيلها التي لا تتوقف عند حدود المستطيل الأخضر. في ميامي عاد نيمار ليمسح غبار الغياب، مؤكدا أن البرازيل حين تبتسم يرقص العالم معها، بينما حسم السامبا الصدارة بجدارة. وعلى الجانب الآخر يكتب المغرب فصلا من العظمة، فبقيادة اسماعيل صيباري الذي عانق التاريخ بثلاثية متتالية وتأهل صاخب 4-2 أمام هايتي، يعلن أسود الأطلس أن طموحهم لا يعرف سقفا، فمدربهم محمد وهبي لا يخشى أحدا وعيونهم ترنو إلى اللقب مهما كان الخصم. وعن الأخضر، بوصلة الأمل تتجه نحو أوستن، حيث تتواصل التدريبات تحت مجهر التركيز العالي، بينما تتأهب صافرة الفرنسي فرانسوا ليتكيسي لتعلن بعد ساعات قليلة عن فصل حاسم في الجولة الثالثة. في

0: في هذه الأثناء يواصل مونديال 26 تحطيم أرقام الغزارة التهديفية، وكأن الكرة التي صممت بخياطة عميقة قررت أن تمنح المهاجمين مفاتيح الشباك لتزيد الحصيلة بنسبة 25% عما عهدنا من قبل. وسط هذا الصخب يبقى ليونيل ميسي سيدا للأرقام، احتفل بعامه 39 وهو يتربع على عرش هدافي التاريخ ب18 هدفا، ليظل شاهدا على أن العمر في قاموس الأساطير مجرد رقم. وفي موازاة ذلك تفرض الأجواء ظلالها بين استياء من استراحات الترطيب التي يراها البعض عبئا، وبين رغبة فيفا في تبسيط دراما ركلات الترجيح بقرعة عملة واحدة في محاولة لتكثيف الإثارة. وفي حكاية طريفة تلامس قلوب الجماهير، تحولت البطة ميرلين من مشجعة مكسيكية شغوفة إلى ضيفة شرف في أروقة السلطة لتلتقي الرئيس شيمبوم في مشهد يعكس كيف يمحو المونديال الفوارق ويجعل من الهواية ديانة جماعية. بينما تتواصل الدراما في قصص أخرى، من الطموح جنوب أفريقيا التاريخي بقيادة هوكو بروس إلى قلق الإكوادور تحت ضغط بياكسيس، وتوقف القطري عاصم مادوبو تظل البطولة رواية مستمرة لا تهدأ. إن المونديال ليس مجرد أهداف تسجل، بل هو مزيج من الإرادة والحلم. فبينما تتصارع العلامات التجارية في السوق وتتنافس الفرق في الميدان، نبقى نحن هنا نتابع نبض البطولة الذي لا يتوقف، فكونوا معنا.
1: من المونديال.

0: جدة اف ام على هواك. استدامة الآن على جدة اف ام. الماء ليس مجرد مورد طبيعي، بل هو أساس الحياة ومحرك التنمية وأحد أهم عناصر الأمن والاستدامة في العالم. ومع تصاعد تحديات التغير المناخي وازدياد الطلب على الموارد المائية، أصبحت حماية كل قطرة ماء مسؤولية مشتركة تقودها الدول بالابتكار والتقنية والإدارة الذكية. وقد أثبتت تجارب عالمية وسعودية أن مستقبل المياه لا يعتمد على وفرة الموارد فحسب، بل على حسن ومسؤولية إدارتها والاستثمار في الحلول المستدامة وتبني التقنيات التي تحول التحديات إلى فرص. في حلقتنا اليوم أعزائي المستمعين من استدامة، قطرة تصنع الفرق، تجارب عالمية وسعودية ناجحة لصناعة مستقبل مائي مستدام. ماذا عن التحديات والطموح وكيف نصل ونحقق ذلك؟ أعزائي المستمعين والمتابعين صوتا وصورة عبر منصة إكس في حساب الإذاعة في إكس، وكذلك من خلال سعودي راديو بلس ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم. معكم من الإعداد والتقديم نهى الجديبي، ومن الإخراج شريكة النجاح مناهل دحمان. أهلا ومرحبا بكم في استدامة.
1: تقرير وخبر.
0: أسبوع المياه السعودي منصة عالمية لتعزيز الأمن المائي والابتكار، حيث تستعد المملكة لإطلاق النسخة الأولى من أسبوع المياه السعودي في جدة خلال الفترة من 28 من يونيو إلى 2 يوليو 2026، في خطوة تؤكد توجهها نحو ترسيخ مكانتها مركزا عالميا للحوار والابتكار في قطاع المياه، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المائية وتحقيق الاستدامة. ويجمع الحدث نخبة من صناع القرار والخبراء والباحثين من مختلف دول العالم لبحث أحدث الحلول والتقنيات التي تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية

0: وتعزيز الأمن المائي وتحفيز الاستثمار والابتكار في هذا القطاع الحيوي. ويشهد أعزائي المتابعين أسبوع المياه السعودي انعقاد المنتدى العربي للمياه والاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي للمياه 2027 إلى جانب جلسات علمية وورش عمل ومعرض متخصص يستعرض أحدث التقنيات في التحلية وإعادة استخدام المياه والرقمنة وإدارة الموارد المائية. ويأتي هذا الحدث امتدادا لجهود المملكة في تطوير منظومة مائية أكثر كفاءة واستدامة واستعدادا لاستضافة المنتدى العالمي للمياه 2027، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة بالدور السعودي في قيادة المبادرات العالمية وصياغة حلول مبتكرة لمستقبل مائي أكثر استدامة. كل هذا أوضحه لنا في اللقاء المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الأستاذ صالح عبد المحسن بن تخيل.
1: أهلا وسهلا فيك وبالسادة المستمعين والمستمعات. نعم، تستعد الحقيقة وزارة البيئة والمياه والزراعة لإطلاق النسخة الأولى من أسبوع المياه السعودي، والذي سينطلق إن شاء الله تعالى في مدينة جدة خلال الفترة من 28 يونيو حتى 2 جولاي من هذه السنة إن شاء الله تعالى. يهدف هذا الأسبوع إلى بناء منظومة مائية أكثر كفاءة واستدامة، وأيضا استكشاف فرص الاستثمار والشراكات النوعية تماشيا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. إطلاق هذا الأسبوع الحقيقة يعد خطوة استراتيجية تعكس توجه المملكة الراسخ نحو تعزيز حضورها الإقليمي والدولي في قطاع المياه وقيادة الجهود الرامية لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة تحديات ندرة المياه محليا وأقليميا وأيضا دوليا. يعتبر أسبوع المياه السعودي هو منصة وطنية ودولية متخصصة تجمع صناع القرار والعلماء والباحثين وممثلي القطاع الخاص من مختلف دول العالم للإسهام فعليا في دعم الأمن المائي وتحفيز الابتكار والبحث العلمي. هناك أرقام عديدة نرغب الحديث عنها عندما نتحدث عن الأرقام والفعاليات، فإن هذا الحدث العالمي بحول الله تعالى سيشهد حزمة من الأنشطة النوعية، أبرزها تنظيم أكثر من 97 جلسة حوارية وورش عمل متخصصة في هذا المجال، وكذلك إقامة معرض مصاحب يجمع نخبة من الجهات الحكومية والشركات الوطنية والعالمية والمؤسسات أيضا المتخصصة. نستعرض إن شاء الله تعالى أحدث التقنيات التحلية وإعادة الاستخدام والرقمنة، بجانب احتضان منتدى المياه العربي الوزاري، وكذلك اجتماع تشاوري الثاني للمنتدى العالمي للمياه. سيشهد بحول الله تعالى هذا الحدث توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات المحلية والدولية بهدف تعزيز التعاون، تبادل الخبرات، وأيضا دعم الاستثمار والابتكار في قطاع المياه، وتطوير حلول مستدامة تسهم في مواجهة التحديات المائية إن شاء الله تعالى. سيعزز هذا الأسبوع بلا شك مكانة المملكة بوصفها شريكا فاعلا في صياغة مستقبل المياه على المستوى الإقليمي والعالمي. خلاصة حديثنا، نستطيع أن نقول أن أسبوع المياه السعودي يمثل محطة مهمة ضمن استعدادات المملكة لاستضافة الحدث الأكبر تاريخيا في قطاع المياه، وهو المنتدى العالمي للمياه 2027 السنة القادمة إن شاء الله تعالى. يؤكد هذا الحدث الثقة الدولية المتنامية في الدور السعودي الرائد لخدمة قضايا المياه على المستويات كافة. ومن هذه المنصة نتشرف بدعوة جميع المختصين والمهتمين وشركات القطاع الخاص للمشاركة والتسجيل في هذا الحدث الكبير عبر زيارة الرابط الرسمي للتسجيل متاح على الحسابات الرسمية للأسبوع على كل المنصات الرقمية. شكرا لكم على هذه الاستضافة، واتطلع لي لقاءات قادمة بحول الله تعالى.
0: شكرا للأستاذ صالح عبد المحسن بن تخيل المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، الذي تحدث في هذا اللقاء عن أسبوع المياه السعودي.
2: تجارب عالمية.
0: كما قلنا أعزائي المستمعين، قطرة تصنع الفرق، وهذه القطرة أغلى من كل شيء. في هذه التجارب العالمية الناجحة في حماية المياه نستعرضها لكم من خلال التقرير التالي الذي يأخذنا في رحلة حول قطرة الماء وتجارب بعض الدول في المحافظة عليها، بصوت الزميل أكرم عمر.
2: تجارب عالمية ناجحة في حماية المياه من سنغافورة إلى المملكة، نستعرض لكم أبرز الحلول والابتكارات والتجارب الناجحة. سنغافورة، إعادة تدوير المياه. رغم محدودية مواردها الطبيعية، نجحت سنغافورة في بناء واحدة من أكثر المنظومات المائية تطوراً في العالم، وتعتمد تجربتها على إعادة تدوير المياه باستخدام تقنيات معالجة متقدمة، إلى جانب تحلية مياه البحر وجمع مياه الأمطار، ما جعلها نموذجاً عالمياً في تحقيق الأمن المائي والاستدامة. الدنمارك، مكافحة التسربات. اختارت الدنمارك التركيز على تقليل الفاقد من شبكات المياه، فاستثمرت في أنظمة المراقبة الرقمية وأجهزة الاستشعار الذكية للكشف المبكر عن التسربات، وأسهم هذا التوجه في خفض كميات المياه المهدرة ورفع كفاءة إدارة الشبكات. هولندا، الاقتصاد الدائري للمياه. تبنت هولندا مفهوم الاقتصاد الدائري للمياه القائم على إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة والمساحات الخضراء، كما استفادت من مياه الأمطار والتقنيات الذكية لإدارة الموارد المائية، مما عزز استدامة القطاع المائي لديها. أستراليا، التكيف مع الجفاف. واجهت أستراليا موجات جفاف متكررة دفعتها إلى تطوير سياسات متقدمة لترشيد الاستهلاك واستخدام العدادات الذكية وتشجيع إعادة استخدام المياه وحصاد مياه الأمطار، وأصبحت تجربتها مثالاً على قدرة المدن على التكيف مع التغيرات المناخية والتحديات المائية. المملكة العربية السعودية، من ندرة المياه إلى الريادة العالمية. في واحدة من أبرز التجارب العالمية الحديثة، نجحت المملكة العربية السعودية في تحويل تحديات شح المياه إلى قصة نجاح تنموية متكاملة. فالمملكة تعد اليوم أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وتواصل الاستثمار في تقنيات التحلية عالية الكفاءة والتوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة وتطوير الشبكات الذكية وتقليل الفاقد المائي، إلى جانب مشاريع حصاد مياه الأمطار والسدود، كما تقود جهودا متقدمة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاستدامة والأمن المائي، وتستعد لاستضافة المنتدى العالمي للمياه 2027 في تأكيد على دورها المتنامي في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل المياه. وتؤكد هذه التجارب أن مستقبل المياه لا يعتمد فقط على توفير مصادر جديدة، بل على الإدارة الذكية والابتكار والاستفادة القصوى من كل قطرة ماء، بما يضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.
3: لقاء الأسبوع.
0: إذن مستمعين الكرام ومتابعيننا كذلك صوتا وصورة أينما كنتم، الآن عندما نشتري المياه هي أغلى شيء في هذه الحياة، رغم أنه إحنا نشتريها بتكون يعني نعتبرها رخيصة، ولكنها ليست رخيصة. قد تكون الدولة بذلت، وهذا حقيقة يعني، الدولة بذلت الكثير لكي تصل إلينا هذه المياه بهذا الشكل وبهذه الجودة وبهذا النقاء وبهذه الأريحية، لكي تصل إلينا في هذه القوالب وفي هذا الشكل وبكل يسر وسهولة. قطرة الماء هي أعز وأثمن ما نملك اليوم، لكي تبقى هذه القطرة ونستديم هذه القطرة بكل طبعا سهولة ويسر، علينا أن نحافظ عليها. في لقائنا اليوم مع طبعا سعادة البروفيسور الدكتور علي عشقي، الخبير والباحث والمستشار البيئي، نتحدث عن كل هذا وأكثر. أهلا ومرحبا بكم الدكتور علي عشقي، حياكم الله دكتور.
4: يا هلا بك يا روح.
0: أهلا وسهلا. طبعا أنا أكون سعيدة في حضرتك، وكذلك السادة طبعا المتابعين من طبعا مستمعين ومتابعين لنا صوتا وصورة، طبعا يكونون في قمة السعادة عندما يستمعون لحديث الدكتور علي عشقي. دكتور علي، اليوم لما نتكلم عن الموية وهي أغلى وأثمن قطرة في الوجود، ونتحدث عن تجارب طبعا الدول، ولابد أنه نأخذ بعين الاعتبار أن بعض الدول تجاربها

0: لا يصلح أن نأخذها كما هي. فنجي على تفاصيل الاختلاف. كيف طبعا تصفون في البداية واقع المناخ في المملكة العربية السعودية وأثره على موارد المياه المتاحة؟ يعني أول فارق جوهري المناخ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي يعني الله يقول سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حيا. يعني الماء بعد الأكسجين.
0: نعم.
1: يعني أهميته تأتي بعد الأكسجين على طول. يعني هو اللي متنفس بعده في الأهمية يأتي الأكسجين. تأتي الماء. فأنا حقيقة بالنسبة لمنطقتنا احنا المنطقة العربية بوجه عام، هي عبارة تقع في منطقة بين خطي عرض 13 شمال. وحقيقة المنطقة هذه يعني يلف بها حزام صحراوي يلف الكرة الأرضية. فمشكلتنا هي في المملكة، ليست مشكلتنا احنا لوحدنا.
0: نعم.
1: مشكلة في أمريكا، مشكلة في شمال أفريقيا، في آسيا، صحراء مقابل في الصين، هذه كلها احنا.
0: نعم.
1: لكن الاستجابات الدول لظاهرة القحط الشديد ولا قلة الأمطار بتختلف من بلد حسب معطيات وفلسفة حضارة كل منطقة.
0: نعم.
1: يعني احنا من من من حظنا السعيد انه في استثناء في عملية هطول الأمطار.
0: نعم.
1: يعني احنا منطقة صحراوية، لكن عندنا استثناء في المنطقة الجنوبية الغربية. المناخ حقنا مرتبط بمنطقة افريقيا، بمنطقة الرطبة في افريقيا في خط الاستواء.
0: يعني نتكلم عن عسير
1: ودائما هي دائما من اليمن، من اثيوبيا واليمن، وانت طالعة على المنطقة الجنوبية الغربية في المملكة العربية السعودية، واحيانا حتى مكة المكرمة.
0: نعم.
1: ينالها نصيب وافر من المياه الصيفية. هذا غير موجود طبعا في بعض في المناطق الأخرى. فالله من علينا في المنطقة، هذا بالتضاريس الجغرافية هذه أفادتنا إلى حد ما في الشيء هذا، وميزت منطقتنا الصحراوية عن المناطق الأخرى.
0: الحمد لله.
1: يعني لكن ما زلنا
0: نعاني.
1: أنا طبعا يعني لا أحد ينكر أبدا عملية القحط عندنا في المملكة. يعني متوسط طول الأمطار لا يقدر إلا بالسنتيمترات في العام الواحد، وبعض المناطق في المملكة في الربع الخالي لا ترى الأمطار لمدة عام كامل. لذلك واجب علينا إحنا يعني في المملكة العربية السعودية إنه زي ما قلت أنت، الماء جدا مهم للإنسان، إنه السلعة هذه لابد إنها نعملها بشيء من الترشيد.
0: نعم.
1: يعني إحنا مثلا في المملكة العربية السعودية السكان في خلال السنوات الأخيرة ارتفعوا بنسبة كبيرة جدا، معدل نسبة السكان، زيادة معدل السكان ما في شك بيساعدوا معادا في زيادة استهلاك المياه.
0: نعم.
1: فزيادة استهلاك المياه معناته صرف كثير من المياه، معناته مياه صرف صحي كثير، معناته تلوث للبيئة. هذه كلها المنظومة هذه يحتاج لها إدارة واعية عشان تديرها.
0: نعم. يعني زيادة عدد السكان هو ما شاء الله عشان جودة الحياة، مؤشر في جودة الحياة والصحة.
1: ما في شك النهضة الصناعية والاقتصادية اللي شايفتها المملكة من الضروري أن يرافقها ارتفاع في معدل السكان. هذا شيء طبيعي. لكن هنا المشكلة تيجي عملية المانجمنت في المياه. كيف احنا نتعامل مع شح المياه؟
0: كيف نعمل إدارة؟
1: وكيف نتعامل مع كمية المياه اللي بتجينا من السماء؟
0: نعم.
1: يعني احنا مثلا عندنا في النوع المياه عندنا اللي موجودة في المملكة العربية السعودية، يعني ممكن نقسمها لعدة أنواع.
0: نعم.
1: أول مرة عندنا
0: مصادر المياه. نعم.
1: هي المياه الجوفية على نوعين.
0: نعم.
1: المياه الجوفية، المياه الجوفية الأحفورية، وهذه تكونت من أكثر من 70,000 سنة. هذه لا تتغير أبدا، إذا أخذت منها خلاص ما عاد يرجع أبدا، لا يمكن أن تغذيها الأمطار. النوع الثاني المياه المتجددة اللي هي بالأمطار، لكن للأسف الشديد لو السماء يعني أجادت علينا بجرد الموية إحنا ننزح من البيئة 3 جرادل، يعني ما في ترشيد. يعني عندنا في الزراعة بتاخد أكثر من 90% من كمية أمطار المياه الجوفية، وإحنا لو تعرف استغلينا الأمطار في عملية المياه الجوفية، خاصة المياه الجوفية الغير متجددة في زراعة القمح، يعني استهلكنا استهلاك جائر من غير ما كان في ترشيد واضح للشيء هذا. والمملكة حقيقة أدركت الشيء هذا، لذلك أوقفت كل شيء وبدأنا نتجه إلى عملية يعني جادة في عملية الحفاظ على مخزوننا الاستراتيجي من المياه.

0: يعني دكتور احنا الان انواع المصادر في المياه للمملكه، المياه الجوفيه الغير متجدده اللي تكونت من 70,000 سنه، والمياه طبعا الجوفيه المتجدده بالامطار 90% منها استهلك، والان المملكه راجعت يعني الموضوع هذا وبتعمله
1: لا
0: مانجمنت.
1: انا ما بقول 90% استهلك منها، انا
0: نعم
1: بقول انه القطاع الزراعي
0: نعم
1: يستهلك 90% من احتياطات المياه، سواء كانت
0: نعم
1: مياه غير متجددة أو مياه متجددة.
0: نعم من كل المصادر. طيب دكتور، ما في مصدر ثالث يعني مياه البحر وتحليتها، ولا ما في مياه آبار مثلا، ولا هي
1: شوفي
0: نفسها مياه الجوفية؟
1: شوفي، احنا عندنا زي ما قلت لك، انا بالنسبة للمناخ مناخنا صحراوي،
0: نعم
1: لكن في الشتاء نوع الأمطار اللي بتجينا اللي على معظم جزيرة العرب تيجي نتيجة لمنخفضات جوية تتحرك عبر البحر الأحمر من الأبيض من الغرب إلى الشرق، تسبب هطول أمطار شديدة على منطقة الشام، وجزء منها يتسرب إلى المملكة إلى جزيرة العرب يسبب الأمطار الشتوية. وهذه حقيقة يعني ما هي أمطار الشديدة اللي ممكن إنها تخلق عندنا أنهر ولا، لكن إلى حد ما متوسطة أقل من المستوى المطلوب. لكن في المنطقة الجنوبية الغربية مرتبط المناخ بمنطقة المحيط الهندي، والمنطقة المحيط الهندي حقيقة لما تكون قوية مستوى درجة حرارة المياه السطحية في المحيط الهندي مرتفعة في بحر العرب وغرب المحيط الهندي، تزداد كمية الأمطار اللي تهطل على هضبة الحبشة واليمن عندنا في المنطقة الغربية.
0: نعم
1: احنا دحين واقعين تحت تأثير النينيو، لذلك أرى أنه من المتوقع والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه المنطقة الجنوبية الغربية واليمن وهضبة الحبشة حيحصل عليها أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات.
0: نعم
1: يعني بدأت موجة النينيو من يومين بدأت تشتغل في المحيط الهادئ، وإحنا طبعا نتأثر بالشيء هذا.
0: نعم وهم ما شاء الله يعني في المنطقة الجنوبية يعني يكاد المطر بشكل دائم يوميا.
1: صيفا.
0: نعم صيفا نعم.
1: صيفا
0: طب
1: نعم.
0: طب دكتور، يعني احنا منطقة الآن نعتبر جافة أو شبه أو يعني شديدة الجفاف، المملكة نعتبر بهذا الشكل؟
1: طبعا كل زي ما قلت المملكة العربية السعودية نظام صحراوي، تقع موقعها الجغرافي يعني الشمال خط 13 إلى خط 30، وهذا عبارة عن منطقة أو شريط صحراوي يلف الكرة الأرضية، من ضمنها المملكة العربية من ضمنها جزيرة العرب.
0: نعم
1: من ضمنها جزيرة العرب، المنطقة هذه قاحلة مرة واحدة. يعني أنا لما نتكلم على التحلية لا نقول التحلية هذه فقط لمياه الشرب،
0: نعم
1: يعني ما لها أي نشاط ثاني،
0: نعم
1: لأنه تكلفتها
0: عالية
1: عالية جدا، لا يمكن نستخدمها في الزراعة ولا يمكن نستخدمها كمان في التطبيقات الأخرى الصناعية.
0: نعم طب دكتور، ما نقدر يعني الآن يعني مع كل الحلول والابتكارات ما نقدر نوجد يعني طرق أخرى للماء، يعني نبحث عن مصادر جديدة للمياه؟ هل هذا الكلام منطقي أو غير منطقي؟
1: والله شوفي، أنا زي ما قلت لك يعني اللي يقلل كثير من مشكلة المياه عندنا هو الترشيد. يعني
0: الترشيد.
1: أنا بقول لك ده، أنا بقول لك إنه في مثلا في بعض البلاد الأوروبية وكندا كمية الأمطار عندهم بتسقط بكميات كبيرة جدا،
0: نعم
1: لكن رغم ذلك تجبر الحكومة الشركات على معالجة المياه قبل هي محتاجتها، لكن عشان لا المياه هذه تلوث البيئة يعني قوانينهم تجبر الشركات على تحلية على معالجة المياه معالجة ثلاثية ومن ثم تفريغها في الأنهر. احنا للأسف الشديد عندنا المحتاجين جدا، احنا يعني كمية مياه الصرف الصحي تقدر بملايين الأمتار المكعبة يوميا، لكن للأسف الشديد احنا بنرميها في البحر يعني
0: بدون معالجة دكتور.
1: يعني والله بغض النظر ما بدنا نزعل الناس مننا،
0: نعم.
1: سواء معالجة أو غير معالجة فهي خطأ، احنا عندنا شح مياه، واحنا ترشيد المياه يفرض علينا ان نعالج المياه على الأقل نستخدمها في التطبيقات الصناعية،
0: نعم
1: على الأقل نستخدمها في بعض التطبيقات الزراعية،
0: نعم
1: لكن ما نرميها في البحر، هذا خطأ كبير جدا.
0: يعني دكتور ممكن احنا نستفيد من مياه الصرف الصحي إعادة تدويرها لمثلا الزراعة في الطرق، ليس للزراعة للأكل، يعني الزراعة في الطرق في
1: لا
0: الطرق
1: للزراعة للأكل، يا مو للزراعة
0: حتى
1: للأكل،
0: للزراعة للأكل
1: للزراعة للأكل
0: نافع.
1: أي نعم أي
0: نعم
1: نعم،
0: ولكن لا تهدر هكذا في البحر
1: لا
0: يعني.
1: ما المفروض إنها ما تهدر،
0: نعم
1: المفروض إنه ما يعني

0: المشكلة يا بنتي إنه مشكلة الفلسفة حقتنا في المملكة هنا في شركة المياه الوطنية، إنهم هم يبحثوا عن معالجة مياه الصرف الصحي، معالجة في أوتيل 7 نجوم.
1: نعم
0: العالم ما بيتجه لشيء زي كده،
1: نعم
0: العالم بيدور على أبسط طريقة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهي معالجة طبيعية
1: نعم.
0: اللي تعتمد على الطحالب وعلى ضوء الشمس والبكتيريا.
1: الشمس عندنا ما في أكثر منها ما شاء الله.
0: أكثر كثير، أنا مستغرب من الشيء هذا. يعني أنا الدول الباردة عشان يحصل هضم للمواد العضوية في واحدة من الأحواض بتاخذ لها، يمكن تاخذ لها 3-4 أسابيع.
1: نعم.
0: يعني عندنا قن 24 ساعة.
1: نعم يعني أسرع يعني نستفيد. هم يعني في اختلاف الآن، إحنا نبغى ندرك هذا الشيء، إنه تجارب الدول في الحفاظ على المياه وطريقة ترشيدها، رغم إنه بعض الدول عندها يعني عندها أنهار بكمية كبيرة وهطول أمطار دائم وثلوج، عندها طرق متعددة وأنواع متعددة ومصادر مختلفة، لكن حريصة جدا إنه ما تهدر الماء اللي بينزل من المطر أو أي ماء أو صرف صحي إنه بينزل على البحار بدون إعادة تدوير له.
0: شوف يا بنتي، معالجة مياه الصرف الصحي
1: نعم.
0: بالطرق الكهربائية الميكانيكية اللي بنستخدمها إحنا في المملكة بتكلف تقريبا حسب هذا على المتر المكعب 3 ريال. هذا بالميت مرة واحدة، هو في الحقيقة يكلف 6-7 ريال. انت عارفة بالطريقة الطبيعية يكلف قد ايش تكلفة معالجة المتر المكعب؟
1: كم؟
0: ربع ريال.
1: كنت بقول يا دكتور كده 25 هللة، 50 هللة.
0: يعني انا مانع. وبعدين ما فيها صيانة، بعدين ما فيها قدرة تشغيل كبيرة، عملياتها بسيطة يعني
1: طريقة طبيعية،
0: بنسيبها للسماء وبنسيبها للشمس هي تعالجها.
1: وبعدين عندنا مسطحات ما شاء الله، يعني في مسطحات.
0: هذه أهم نقطة، إنه عندنا إحنا مساحات كبيرة.
1: نعم.
0: يعني دولة زي قطر ممكن تطيق المساحة، مساحتها
1: نعم.
0: صغيرة، لكن إحنا ما شاء الله
1: الحمد
0: مساحة
1: يعني.
0: بلدنا 2 مليون متر مربع،
1: يعني
0: من أكبر الدول الشرق الأوسط، يعني ما عندنا مشكلة بالشيء هذا.
1: نحن طبعا ندعو طبعا شركة المياه الوطنية، وهي معنية الآن طبعا بالحرص على جودة المياه وجودة الحياة، ومع الرؤية وكذلك حتى وزارة البيئة الآن في قضايا طبعا في خضم طبعا هذا الأسبوع المياه الذي ستبدأ إن شاء الله الأحد المقبل 28 يونيو. كل هذه الأمور، تضافر الجهود مع كل الجهات الحكومية والخاصة، يدعمون بعضهم البعض، إنه فعلا طبعا نغير الاتجاه من البحر إلى مسطحات وأشعة شمس لكي نعالج هذه المياه ويعاد استفادة منها طبعا بطريقة أفضل. وأكيد إنه في الخير في بلدنا.
0: شوف يا بنتي، إحنا قدام أمرين.
1: نعم.
0: قدام أمرين لا لم طالع تبعنا. الأمر الأول، إذا بدهم يعالجوا المياه في بالطريقة الكهروميكانيكية هذه المعقدة هذه، يعالجوا المياه إلى على الأقل إلى الطبقة الثالثة، إلى المرحلة الثالثة أو الرابعة، وديك الساعة يستخدموها في التطبيقات الزراعية والصناعية. أو إذا ما عندهم إمكانية، وأنا شايف إنه ما عندهم إمكانية إلى الآن.
1: نعم.
0: أنا شايف بيرموا مئات الألوف المتر مكعب في منطقة الكنيش في البحر.
1: نعم.
0: إذا ما عندهم مقدر، حرام. المياه هذه مكلفة الدولة 5 ريال على كل متر مكعب.
1: نعم.
0: معالجة من البحر.
1: نعم.
0: نقوم أنا أخذها رميها في البحر.
1: نعم.
0: يعني هل هذا منطق؟ هذا
1: غير منطق.
0: ولما تقول لي، يقول لك مياه معالجة، يا سيدي معالجة، ورغم إنها ما هي معالجة، ليه ترميها في البحر؟
1: صح.
0: طب ما عندك الصحراء واسعة أنت.
1: نعم. لماذا نرفع التكلفة علينا وعلى الأجيال القادمة؟
0: إذا كانت معالجة، ليه ما تستخدمها في التطبيقات الزراعية؟
1: نعم. طيب دكتور، إيش رأيك نتوقف الآن عند هذا الفاصل ونعاود طبعا استكمال حوارنا اليوم؟
0: تفضل.
1: تم.
2: استدامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية.

0: نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: استدامة.
3: طبعا أثمن وأغلى قطرة هي قطرة الماء، واليوم نحن في استدامة نتحدث عن هذه القطرة التي تكلف الدولة الملايين، كيف نحافظ عليها وكيف لا نقارن أحيانا أنفسنا بالدول الأخرى، ولكن نستفيد أن لديهم تجارب ولدينا نحن أيضا تجاربنا الخاصة وفق طبعا تضاريسنا ومناخنا واختلافاتنا. نجدد الترحيب بالدكتور البروفيسور علي عشقي، الخبير والباحث والمستشار البيئة. أهلا ومرحبا بكم.
4: أهلا بك
3: دكتور. يعني الحديث عن الماء وطبعا طرق معالجته ذو شجون، اليوم لو نتكلم عن، طبعا ذكرنا في البداية أنه لا يمكن تطبيق بعض التجارب العالمية في إدارة المياه بصورة مباشرة على المملكة، يعني لا، يعني بعض التجارب يستحيل أن احنا نأخذها كما هي، الاختلاف الجوهري بيننا وبين مناخ بعض الدول.
4: شوفي، انا بقول لك انه الدول اللي بتتكلم عليها اللي تعنيها انت زي هولندا زي امريكا زي شمال امريكا زي كندا، زي هذول الناس ما في حاجه للمياه، عندهم كميه سقوط امطار فيهم واكثر. لكن زي ما قلت لك ان الحكومه بتجبرهم انهم يعالجوا المياه عشان لا يصرفوا المياه الملوثه في الانهر وتسبب مشاكل بيئيه عندهم.
3: نعم.
4: لكن احنا احنا التصريف في مياه الصرف الصحي ايضا في مجاري السيول، وهذا خطا كبير جدا من غير معالجه. بيؤدي الى اضرار جسيمه مره واحده. اولا، او مياه الصرف الصحي طبعا احنا بنشوفها مياه، احيانا نشوفها مياه شفافه لكن تحمل في طياتها سموم. يعني فيها البكتيريا، فيها الفيروسات، فيها العناصر الثقيله الهيفي ميتال زي الزئبق والكادميوم والرصاص. الحاجات هذه لما تمشي في الاوديه زي النهر اللي جاي من مكه الى جده في وادي عرنة، هذا لما تنزل المياه في المياه الجوفيه تختلط مع المياه الجوفيه وتلوثها بالعناصر الثقيله اللي فيها. يعني انا حتى بالنسبه في الطريق لما هي ماشيه في النهر، الاعشاب والحشائش، تجي الحيوانات الرعي زي الجمال والاغنام تاكل الاعشاب هذه، الاعشاب هذه مشبعه بالعناصر الثقيله هذه، وهذا كله ينزل مع اللبن حقها، مع العليق حقها، في عضلاتها، في لحومها، واحنا بناكلها. يعني انا كان نفسي انه يحصل لجنه من شركه المياه الوطنيه ومن هيئه الغذاء والدواء ويقوموا بتحليل المياه هذه وتحليل لحوم الماشيه عندنا المحليه. ويشوفوا نسبه والخضار كمان، ويشوفوا نسبة الملوثات فيها
3: حقيقة. يعني هذا الدور تقوم به مشكورة وزارة البيئة، وبتشارك طبعا في منشوراتها انه هذه اكيد انها صالحة للأكل، وكذلك لا ننسى نغفل طبعا دور هيئة الغذاء والدواء في ذلك، وبتعلن بشفافية انه هذا الشيء مثلا ملوث او غير صالح للأكل. يعني في مراقبة لهذا الموضوع دكتور.
4: احنا شوفي، انا ما بتهم احد ولا بقول لاي احد حد يفهم كلامي خطا. بس بقول الشيء اللي بيطبق في اوروبا وامريكا.
3: احنا بننقل التجربه كامله،
4: بتطلع نشرات كل شهر زمان عن كل المنتجات الزراعيه ونسبه الملوثات اللي فيها، واللي ملوث يوقف انتاجه. انا نفس الشيء هيئه الغذاء والدواء ووزاره البيئه انها تعمل الشيء هذا. احنا عندنا مشاكل صحيه ترى بتتفاقم في مجتمعنا. وانا اضع المسؤوليه كلها على شركه المياه، على هيئه الغذاء والدواء، وعلى وزاره البيئه، لان يمكن ما يكونوا ملوثه سبحان الله، يمكن انا اكون غلطان، لكن الواحد لما بياكل شيء ياكله وهو مطمئن احسن لما يكون شاكك فيه.
3: وحقيقه دكتور، يعني انا لست الآن محامي دفاع عن وزارة البيئة لأني أحبها، لكن وزارة البيئة كل فترة بتعمل حتى لمثلا المزارعين في مزارعهم اللي بيكتشف بئر أو كده، بيطلب من وزارة البيئة أنه تقوم بتحليل هذا البئر، هل المياه، لأنه في مياه حمضية اكتشفت وزارة البيئة، في مياه وأبار حمضية بتقولهم لا تستخدموها لا للزراعة ولا لسقي الماشية لديكم. يعني بكل صراحة وزارة البيئة بتقدم هذه الخدمة للمزارعين بشكل مجاني، انه بيجي بيطلبوا منهم انه يقيسوا هذه المياه جودتها، هل هي صالحة للاستخدام في الزراعة وللمواشي ام لا. ففي يعني متابعة، لكن لابد أنه نزيد إحنا المتابعة هذه، لأنه كما تفضلت عندما نأخذ تجارب الدول نأخذها بكل شفافية كل التجارب. والمملكة الآن طبعا في رؤية 2030 تبحث عن الحوكمة والشفافية وزيادة طبعا الجودة في الحياة.
4: شوف طب يا بنت، الآبار الزراعية
3: نعم
4: أحيانا تكون مياه مالحة نتيجة للصخور الرسوبية الموجودة فيها.
3: نعم،
4: لكن أنا ما بتكلم على الموضوع هذا، أنا نعم بتكلم على موضوع إيش فيها من عناصر ثقيلة من التلوث المياه الصرف الصحي
3: بسبب الصرف الصحي دكتور، يعني اختلاط.
4: لا لا لا، لأنه إحنا مرينا في المدينة المنورة بالتجربة هذه.
3: نعم،
4: في منطقة اسمها حمراء الأسد.
3: نعم،
4: كان في مصنع الدباغ مسوي مستنقع كده للمنتجات حقته، وماتوا ناس كثير وتشوهوا، وهذا الشيء مثبوت، أنا ما بقول شيء من أيدي.
3: طب دكتور إيش الحل في يعني أنه لا تختلط مياه السدود وشبكات الصرف الصحي، كيف نحد من هذا الخطر؟
4: تطبيق النظم البيئية، يكون عندنا، أنا زي ما قلت لك، يكون عندنا إدارة جيدة للمياه. أنا لا أسمح لمصنع إنه يصرف السموم حقته في حوض في الأرض، ما طبعا لما بيحطها في أي حوض في الأرض من غير لا يغلف الحوض هذا بطبقة عازلة، بتنزل المياه على المياه الجوفية بتلوشها. يعني أنا أبغى إدارة ناجحة، مانجمنت.
3: وبعدين
4: هذه أصبحت يعني من أبجديات علم البيئة، ما أصبحت شيء معقد، يعني
3: سهلة جدا. نعم،
4: يعني المفروض
3: ويسهل تطبيقها دكتور، يسهل تطبيقها يعني عندنا بسهولة
4: بجد. هي عملية ما هي صعبة، يعني ما هي هايتك، هي ما هي عملية تكنولوجية، لا.
3: نعم،
4: عملية مانجمنت، شوف الخطأ فين وسد الخطأ وعالج الخطأ، بس هو هذا الشيء اللي احنا نبغاه.
3: نعم، إذن يعني هذا مطلب إنه لشبكات التصريف وأيضا السدود، إنه لابد من إدارة جيدة للمياه ومعالجة المياه، سواء مياه صرف صحي أو المياه الدكتورة التي تستخدم في الصناعة.
4: المفروض المياه اللي تستخدم في الصناعة ما تستخدم مياه التحلية.
3: نعم،
4: تستخدم مياه صرف صحي معالجة ثلاثية.
3: نعم،
4: لأنه تكلف على المصنع إنه يشتري مياه صرف صحي، يعني الشريحة حقها حتكون عالية مرة واحدة.
3: نعم،
4: يعني الإنتاج حقه كان. وبعدين في نقطة أنت ذكرتيها بنتي قبل لا أنساها، موضوع السدود.
3: نعم، السدود. نعم،
4: السدود يا بنتي ترى سلاح ذو حدين.
3: نعم،
4: يعني لا أحد يفكر إنه السدود، إنها السدود ممتازة، لكن السدود لها جانب ضار. لابد هنا الإدارة المائية تأخذ بالها في الشيء هذا، إنك أنت لو تمنع الموية عن البحر أنت بتقضي على نظام بيئي بأكمله اسمه المانغروف، لأن أشجار المغابات المانغروف تعتمد في نموها على مياه السيول وعلى السيدمنت اللي موجودة. مغابات المانغروف زي ما تعرف اللي هي يسموها الشورى، هي المكان الخصب لنمو الجمبري والقشريات.
3: نعم،
4: ومن غير المانغروف ما يكون عندنا حصاد للجمبري ابدا في البحر.
3: نعم، والمملكة اصلا يعني عازمة على زيادة طبعا الغطاء النباتي من اشجار المانغروف والحفاظ عليه. اذا احنا مع الهدف انه لابد من النظر في مياه السدود كيف
4: يعني احنا ما عندنا وبعدين بالنسبه للسد بنتي.
3: نعم،
4: السد هذا الطمي اللي فيه لما ننزل في القاع يمنع تسرب المويه. وبعدين في نقطه ثانيه،
3: نعم،
4: عندنا درجه الحراره مرتفعه، التبخر حيكون يوصل الى 30 20%، يعني احنا ما بنستفيد من السدود الاستفاده الكبيره هذه.
3: طب دكتور،
4: لا يمنع ان نسوي السدود في مناطق بارده، بس برضه لازم يدخل فيها اداره مائيه.
3: اداره مائيه نعم،
4: اداره تدي كل شيء حقه، تدي البحر حقه وتدي الوادي حقه وتدي السد حقه، كده تصير الامور. لكن ما ابني سد خلاص واسيب السد انا، لا، لابد يكون في اداره له.
3: طب دكتور ايش توصياتك بالنسبه للسدود في المملكه وشبكات التصريف؟ يعني كيف نقول لهم الجوهر في الاداره المائيه الجيده للمياه؟ طيب ايش يعني الف باء تاء نديهم الحلول للعلاج؟
4: والله شوفي، بالنسبه للسدود المفروض انه بعد ما يجف السد انه يجي يشيل الطمي كله لقاع الوادي.
3: نعم،
4: ارض الوادي، عشان يسمحوا للمياه انها تنزل للمياه الجوفيه، لانه هذه الطمي هذا بيعمل طبقة زي الاسمنت يمنع تسرب المياه. وبعدين كمية المياه اللي يحفظوها حق السد كلها نسبة تتناسب مع المياه اللي تجري في الوادي وتروح البحر، يعني انا عندك مثلا في جيزان في منطقه اسمها المضايا،
3: نعم،
4: اللي

0: يصير فيها وادي المضايا، هذه غابات مانغروف يضيع فيها الانسان، يضيع فيها الانسان من كثافتها.
1: نعم.
0: فاحنا لو عملنا السد هذا ومنعنا عنها المياه حتضيع حتروح، وهذه يعني نظام بيئي بحري يعتمد عليه كثير من الانظمه البحريه. النظام البيئي البحري في عام المرجانيه معتمده اساسا على المانغروف، يعني في اتصال بيئي بيناتهم، لا هذا يستغنى عن هذا ولا هذا يستغنى عن هذا. فانا بقول انه السدود كويسه السدود، بس لازم يكون في بعض العوامل بعض الامور نجريها في السد، زي مثلا ما نسمح بتراكم الطبي في القاع حق السد، وبعدين نسبه المياه اللي تخزن خلف السد تكون نسبه معقوله مع اعطاء الفرصه لجريان المياه في الوادي.
1: نعم، طيب دكتور ناخذ فاصل قصير جدا، وبعد الفاصل نتحدث عن تهديدات الهدر والتسربات.
2: استدامة.
1: طبعا احنا متابعين معاكم اعزائي المتابعين ومستمرين معاكم. دكتور، يعني من الاشياء اللي بتحصل في حياتنا انه مثلا انسان عنده تنقيط مثلا في دورة المياه او في المغسلة، او عنده مثلا ماسورة يعني داخل البيت، هو عارف انه هي فيها تشققات وفيها تسربات، بقول يا شيخ لا هذا شيء يعني خليها يعني مع الوقت. فايش رايك دكتور في هذه التصرفات؟
0: والله شوف، يعني انا شركة المياه الوطنية عملت نظام الشرائح.
1: نعم.
0: يعني سمحت لكل واحد انه يستهلك حد معين.
1: نعم.
0: بالنسبة يعني رمزية، لكن اذا تجاوزت الحد هذا بترتفع عليك الشريعه.
1: نعم.
0: انا بس اعتقد والله والعلم عند الله سبحانه وتعالى انه الناس هذول يعني ما هم بيدفعوا الفاتوره، عشان كده ما بيهمهم في الموضوع، وربما بيحملوا فاتوره على السكان الموجودين. يعني انا بقول لكل واحد زي كده، اقول له اتق الله في نفسك، احنا في ازمه وفي شح مياه.
1: شح المياه ما إيه معترف يعني به يعني عالميا، ولا ليش يعملوا
0: يعني هو شيء بيكلف طاقة كبيرة جدا.
1: دكتور الدولة ما بتحسب علينا، ترى القارورة تبع المياه اللي احنا بنشربها هي مو محتسبة بتكلفتها، هي محتسبة ترى كأنه هدية من الدولة مقدمة، مو هذه تكلفة.
0: هي نظام الشرائح اللي سوته شركة المياه الوطنية ممتاز
1: يعني جدا. نعم.
0: في الأول
1: ترشيد
0: بتدينا فلوس بالهلل يعني.
1: نعم.
0: ما هي مشكلة اللي يكفيك.
1: نعم.
0: لكن انت لو زدت عن كده نتيجة تسيب في البيت انت بتسويه من تسرب مياه وما تهتم بالمياه تدفع اكثر. هذا شيء حلو يعني، هذا نوع من التنظيم،
1: يعني نوع من الكشف انه في مشكلة.
0: ايوه نوع، هذا نوع يعني من تأديب المفروطين في المياه.
1: نعم دكتور، على حكاية أنه أحيانا المستأجرين أو الناس اللي ما بتهتم أنه خلاص المالك هو اللي بيصلح المشكلة اللي حصلت، في حادثة حصلت عندنا في العمارة واكتشفنا مع ارتفاع الفاتورة أنه في تسريبات هائلة في العمارة وما أبلغ عنها طبعا صغار السكان، يعني اللي هم الفئة العمالية اللي بيكونوا عمال، فيكون هو أصلا سائق أو كذا تابع للعائلة في الغرفة التابعة للشقة، فكان في إشكالية كبيرة وبعدين تم تصويرها ورصدها، نتيجة أنه ارتفعت الفاتورة، فكان في وضوح أنه في مشكلة مو هذا الاستهلاك الطبيعي، طلع أنه في تسريبات عنيفة جدا أوضحت هذه المشكلة. طب دكتور، لما نتكلم عن الإنسان اللي بيكون في بيته ما همه هذه التسريبات وبتتفاقم المشكلة، كيف ممكن هذه التسريبات بتأثر على المباني والبنية التحتية إذا تفاقم؟
0: هو ما في شك أنه يا بنتي أنه بيرفع مستوى المياه الجوفية.
1: نعم.
0: بس هو الإنسان الحين كل واحد أصبح حريص.
1: نعم.
0: لأنه الفاتورة لو في تسرب الفاتورة على طول بتعلى.
1: نعم.
0: بتعلى الفاتورة، فالواحد فاهم. بس أنا من نفسي يعني بدي أقول لك شيء على موضوع المياه الجوفية. المياه الجوفية، إحنا في جدة مدينة ساحلية، والمياه الجوفية عندنا غير ثابتة متغيرة، يعني كل 6 ساعات مع المد والجزر 6 ساعات ترتفع المياه الجوفية و6 ساعات تنخفض، وعندنا في الشتاء بنسميها المد الفصلي بترتفع إلى أكثر من متر الموية وبتنزل أكثر من متر.
1: نعم.
0: وهذه بتسبب مشاكل كبيرة جدا في عملية البناء وسفلة الطرق، يعني الطريق مثلا في الشتاء في الصيف

0: التفسير لبعض الطرق انه هي اتعملت بطريقة غير مدروسة، خلينا نقول فيزيائيا، نظرا لمثلا في المناطق الساحلية هنالك مياه جوفية ومياه بحار، فلابد نعرف اقصى ارتفاع، صح دكتور؟
1: هي هو المياه الجوفية، سواء كانت مياه بحرية او غير بحرية، في يسموه سولت انتروجن، الموية البحر تتحرك تحت الارض من البحر الى تحت الارض، ويرتفع مستواها وترفع الطريق معها. فانا نفسي انه يكون هذا بعدين الاتشار دوتان هذا ولا النقطه المرجعيه معمول فيها في البحريه، يعني لا يمكن السفينه تدخل اي مينا اذا ما كانت تعرف الاتشار دوتان النقطه المرجعيه، ولا تصدم في شعاب مرجانيه وتتبهدل. فانا نفسي وقلت لك المره زمان، والله قلت لهم يا جماعه الخير، شو انا عندي سويت اتشار دوتان، انا تعالوا خذوا، انا اديكم هو الاتشار دوتان، خذوا انتم وسووا الطرق على بناء على الاساس هذا.
0: نعم، يعني هذا التوصيه نوصلها لوزاره النقل والشؤون البلديه.
1: هذا اللي المفروض انه البلديه تعلم، وبعدين عندهم ما شاء الله مهندسين، يعني يمكن يفهموا احسن مني بالشيء هذا، بس لما يطبقوا الشيء هذا انا استغرب والله.
0: نعم، يعني ندعو الى تطبيق هذه الاجراءات. نعم. طيب دكتور، يعني توصياتك في الختام اللقاء للاسر والافراد والشركات كذلك. أنا أعرف إنه هذا الحديث يثقل على صدرك، إنه نحزن إحنا على المياه وهدر المياه طبعاً، لكن إن شاء الله الخير في أجيالنا إن شاء الله.
1: والله شوف يا بنتي، في البيوت ما صار في هدر المياه،
0: الحمد لله.
1: البيوت يعني حقيقة شركة
0: المياه، العدادات الذكية لشركة المياه،
1: أدبت المفروضين في المياه، أدبتهم موضوع. ما عاد في مشكلة في البيوت فيه، إلا إذا شيء استثنائي بيصير
0: التسربات،
1: إنه الناس، بس المشكلة في نقطة اللي هي المساجد يا بنتي.
0: نعم،
1: يعني أنا بشوف في المساجد ما شاء الله، عندنا مساجد، إحنا يمكن أكثر دولة في العالم فيها مساجد.
0: نعم والله الحمد.
1: لما يدخلوا حتى ما شوف ناس بيملوا جراكن من الموية حقت هذا بياخدوها معاهم، واللي يجي كل حد يتوضأ يغدق الوضوء، يغدق الوضوء يعني يتروش مو يتوضأ،
0: مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني في صاع، يعني كأنه قد الكاسة 330
1: مللي. يعني المفروض إنه الناس تتقي الله في الشهادة، وإنه يعني كل إدارة مسجد تحط لوحات رجاء ترشيد المياه، لأنه بشوفهم أنا، يعني أحيانا بدخل أتوضأ أشوف شيء غريب، يعني اللي بيصير البطبوز مفتوح هو بيتكلم مع صاحبه، يا أبوي أكثر يا أبوي، لكن للأسف الشديد يعني
0: لابد من إجراءات لهذا الموضوع.
1: حكاية المساجد، يعني تعرف المساجد بتهيألي إنه مياه عندهم مجانية.
0: نعم نعم، الأوقاف تتحمل تكلفتها. نعم،
1: فلذلك لابد إنه الأوقاف تحط يعني حد للشيء هذا.
0: نعم نعم، إنه زي في المولات، إنه بالاستشعار الذكي، بالاستشعارات الذكية، إنه المياه تنزل على يدي الإنسان ويستخدمها.
1: ما تقدر يا بنتي، أنت عندك خمسة مرات في اليوم الناس تدخل الحمام حق المسجد عشان يتوضأ.
0: يعني قصد دكتورة الاستشعار الذكي لأنه تدفق من المياه من الصنبور من الحنفية بيكون أقل، مش بنفس الكمية، مش هو اللي بيشغلها بيفتح الحنفية، لا، هي استشعار ذكي، هو أمامها بتنزل الموية، يعني بيكون عن قرب العدادات الذكية، يعني أنظمة الرقاء المراقبة الرقمية والذكاء الاصطناعي فيها تدخل
1: انت ترتشع. يعني تتكلم على عشرات الآلاف من المساجد، تطبيق التقنية هذا حيكون مكلف ومتعب.
0: نعم، إذن نرجع ونقول إنه حكاية الوعي،
1: حكاية الضمير يا بنتي،
0: الضمير والوعي ومن
1: يعني
0: حسن.
1: أنت داخل تصلي في بيت الله،
0: لابد أنك تراعي الله في هذا.
1: والنبي يقول لا تصرف الماء لو كنت على
0: نهر جاري،
1: على ضفة نهر.
0: نعم،
1: فأنت هنا يعني اعمل بقول رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام. نعم، الإسلام علينا أن نفهم أنه هو من حسن إسلام المرء يعني ترك ما لا يعنيه، ولا يؤذي، ولا يكون يعني مؤذي بلسانه ولا بيده، ولا كمان مسرف ولا مبذر ولا معتدي. الاعتداء والجور هذا الشيء مخالف لكل النصوص، وكما تفضل دكتور علي إنه لما قلت الرسول صلى الله عليه وسلم وجه إنه لا تسرف ولو كنت على نهر جاري، لو كان النهر يجري ما تسرف في الموية، لأنها أغلى شيء وأثمن شيء، وهي الحياة كذلك، هي الأساس في الحياة. أتوجه لك بكل الشكر دكتور البروفيسور طبعا، وأستاذي ودكتوري دكتور علي عشقي المستشار والخبير البيئي، شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا يا بنتي للإذاعة السعودية ولكم على استضافتي.
0: أهلا وسهلا فيك، وبإن شاء الله بإذن الله تعالى هذه الرؤية التي ذكرتها والتوصيات تصل طبعا للجهات المعنية بكل يعني صدق.

0: الحياة الفطرية.
1: طبعاً مستمعينا الكرام، قبيل الختام لابد أن احنا كلنا جولة في الحياة الفطرية وجودة الحياة. الحياة الفطرية اليوم نتحدث عن إعادة تأهيل أشجار طلح معمرة بمركز استريحية في محافظة المهد، يعني في منطقة المدينة المنورة، حيث نفذ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع مركز استريحية بمحافظة المهد أعمالاً ميدانية لإعادة تأهيل 4 من أشجار الطلح المعمرة التي تعرضت للسقوط نتيجة الأمطار والرياح الشديدة. وشملت الأعمال تنفيذ عدد من الإجراءات الميدانية الأولية، من أبرزها تقليم الأشجار وتخفيف الأجزاء المتضررة منها، إلى جانب إعداد خطة فنية متخصصة وتأمين مواد طبيعية لدعم استقرار الأشجار وحمايتها من الانجراف، مما يسهم في تعزيز فرص بقائها والمحافظة عليها بوصفها من المكونات الطبيعية ذات القيمة البيئية في المنطقة. طبعا أوضح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر إنه هذه الجهود تأتي ضمن أعمال الرامية إلى المحافظة على الغطاء النباتي وتنمية الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها بما يحقق مستهدفات حماية البيئة ومكافحة التصحر.
0: جودة حياة.
1: طبعا أعزائي المستمعين، في جودة الحياة اليوم نتحدث عن أنه يشهد طبعا المملكة العربية السعودية في هذه الفترة، هي فترة صيف، فتشهد طبعا الزيارات وللمناطق والمحافظات تستعد لاستقبال السياح والزوار والمتنزهين، لاستقبالهم واستقبال فصل الصيف بتجهيز المتنزهات والحدائق العامة ورفع جاهزيتها بشكل يمثل الاستدامة البيئية. طبعا من أبرز الأمثلة متنزهات وحدائق محافظة طريف، حيث تستقبل زوارها وسط أجواء معتدلة في إجازة الصيف، وتشهد كذلك عنيزة انطلاق فعاليات مهرجان صيف عنيزة في 2 يوليو 2026، يعني في الأيام القادمة، الذي تنظم لجنة التنمية السياحية بالمحافظة بالتعاون مع البلدية والجهات المعنية، وذلك طبعا في حديقة الأشرفية بالمحافظة. ومن عنيزة إلى محافظة رفحة، إذ أسهمت المجسمات الجمالية والمماشي في محافظة رفحة في تعزيز المشهد الحضري وإضفاء هوية بصرية متجددة تعكس الطابع الحضاري للمحافظة، في إطار جهود التنمية الحضرية الرامية إلى تحسين جودة الحياة والارتقاء بالفضاءات العامة. ومن مجسمات ومماشي رفحة ننتقل إلى الباحة، في مشهد ملكي أخاذ يلهم الزوار. ممشى اللافندر يعد وجهة جديدة لعشاق المشي والتصوير بغابة رغدان في الباحة، إضافة لكل الحدائق التي تستقطب الزوار في مشهد حضري لافت يعزز مفهوم جودة الحياة والاستدامة. طبعا في الختام مستمعينا الكرام ومتابعينا صوتا وصورة، تؤكد طبعا التجارب العالمية والسعودية إنه حماية المياه تبدأ من الوعي كما أكد الدكتور علي عشقي، وتستمر بالابتكار، وتنجح حين تتحول إلى ممارسة يومية وثقافة مسؤولية مجتمعية. فكل قطرة نحافظ عليها اليوم هي استثمار في أمننا المائي وجودة حياتنا ومستقبل أجيالنا. كانت هذه حلقتنا اليوم قطرة تصنع الفرق، وهي أغلى وأثمن ما نملك. وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، دمتم بخير. كنت معكم بكل سرور نهى الجديبي وشريكة النجاح الزميلة مناهل دحمان، ودائما الحياة أجمل مع استدامة. في أمان الله، مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
3: أخبار الطقس على جدة اف ام.
4: أخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الخميس 25 يونيو. بمشيئة الله تعالى، يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، الرياض الشرقية، حايل، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، كذلك على الطريق الساحل الواصل إلى جازان، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، البحر. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية، تتحول مساء شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من متر إلى مترين، أما حالة البحر فمتوسط الموج. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج.
3: أخبار الطقس على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيتوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تجوال. مع نهاية هذا الأسبوع نحييكم مستمعينا في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كذلك مستمعينا نرحب بمتابعتكم للبرنامج عبر منصة إكس على حساب إذاعة جدة @جدة_راديو. كذلك لا تنسوا تحملوا التطبيق سادي راديو بلس أكيد لمتابعة برنامج تجوال ومختلف برامج إذاعة جدة. أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج مناهل دحمان. نبدأ معكم جولة

0: عدنا كالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. برعاية أمير الباحة ترتيل تطلق النسخة الثانية من مسابقة الأمير حسام بن سعود للقرآن الكريم. برعاية محافظ الأحساء تكريم 24 منشأة تعليمية خاصة متميزة للعام 2026. الهيئة السعودية للسياحة تطلق منصة عروض صيف السعودية 2026 بالتعاون مع أكثر من 50 شريك من القطاع السياحي الخاص. هيئة تطوير المدينة المنورة وغرفة المدينة تبحثان فرص الاستثمار وتمكين المنشآت عبر لقاء أربعاء طموح. جامعة جدة تعلن عن بدء استقبال طلبات القبول في برنامج الدراسات العليا. جامعة طيبة تسجل تصميما مبتكر لزراعة الأسنان يحاكي الحركة الطبيعية للسن. لمتابعة الالتزام بقرارات توطين المهن في سوق العمل، وزارة الموارد البشرية تنفذ حملة ميدانية في أسواق طيبة بالرياض. انطلاق برنامج التدريب الميداني لطلبة كلية الملك فهد الأمنية. تجمع حفر الباطن الصحي ينظم ملتقى صناع الأثر. أمانة القصيم تطور سوق السمن بالرس لتعزيز الهوية التراثية وتنشيط الاستثمار.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: في مشهد يجسد رسالتها الإنسانية، تواصل جمعية زهرة لسرطان الثدي مسيرتها في دعم المصابات وتمكينهن من تجاوز رحلة العلاج بثقة وأمل عبر برامج وخدمات نوعية تلامس احتياجاتهن وتساند أسرهن، إلى جانب جهودها المستمرة في نشر الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر. وللحديث أكثر عن هذه الجهود المباركة وبرامج الجمعية وخدماتها، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف نائب إدارة خدمات المرضى والمستفيدين في جمعية زهرة لسرطان الثدي، الأستاذة رحاب صالح الرشيد. حياكم الله أستاذ رحاب، أهلا وسهلا بك في برنامج تجوال.
5: أهلا وسهلا، شكرا لكم على الاستضافة وسعيدة بوجودي معكم اليوم للحديث عن دور الجمعية في الخدمات المقدمة لدعم المرضى والمتعافين من سرطان الثدي من خلال رحلة العلاج.
0: الله يسلمك، نحن الأسعد بوجودك أستاذ رحاب. في البداية نود أن تعرف السادة المستمعين والمستمعات بجمعية زهرة وما هي رسالتها.
5: بدت قصة جمعية زهرة من قصة إنسانية ملهمة حقيقة، وإحنا كلنا متأثرين فيها. بعد إصابة ماما زهرة وهي والدة الدكتورة سعاد بن عامر الله يرحمها بسرطان الثدي، كانت وصيتها للدكتورة توعية النساء بأهمية الكشف المبكر، وهنا ارتبط اسم الجمعية باسم زهرة، وتحولت هذه الوصية إلى رسالة تخدم آلاف السيدات. وانطلاقا من هذه الرسالة بدأت الدكتورة سعاد جهودها الفردية في التوعية عام 2001.
0: نعم.
5: توسعت هذه الجهود بتشكيل لجنة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي عام 2003، واستمرت هذه اللجنة إلى أن تأسست الجمعية عام 2007 برئاسة صاحب السمو الملكية الأميرة هيفا بنت فيصل. وإلى اليوم تواصل الجمعية رسالتها في دعم وتمكين المجتمع لمكافحة سرطان الثدي وتحقيق تنمية مستدامة، انطلاقا من رؤيتها نحو مجتمع خالي من السرطان.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب في رأيك أستاذ رحاب، متى يبدأ دور الجمعية مع المستفيدة، وما هي أبرز الخدمات التي

0: تقدمها الجمعية خلال رحلة العلاج؟
1: بحكم وجود مكاتبنا داخل المستشفيات المتخصصة في علاج السرطان، نوصل للمريضة ونتعرف على احتياجاتها من بداية التشخيص. وللأمانة جمعية زهرة ما تقدم خدمة واحدة أو برنامج محدد، نقدم رحلة متكاملة ترافق المريضة منذ لحظة التشخيص وحتى ما بعد التعافي، وهذا في إطار دورنا التكاملي مع المستشفيات. وللتعريف بالرحلة بشكل أوضح راح أستعرض لكم تسلسلها بإيجاز.
0: نعم تفضلي.
1: تبدأ بالدعم النفسي لمساعدة المريضة على تقبل التشخيص والتكيف مع المرحلة الجديدة في حياتها، ولأننا نؤمن بأن هذه المرحلة ما تخص المريضة وحدها. نعم. نقدم خدمة مع النجتاز، مع النجتاز.
0: نجتاز.
1: وهذه الخدمة مخصصة لذوي المرضى بهدف دعمهم نفسيا وتعزيز دورهم في مرافقة المريض.
0: نعم.
1: وبعدها ننتقل معاها بالاستشارات الثانوية للإجابة على استفساراتها حول الأعراض الجانبية للعلاجات، ويقدم هذه الاستشارات نخبة من الأخصائيين والاستشاريين المتطوعين مع الجمعية.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: الله يعطيك العافية. وبعدين ننتقل لمرحلة العلاج الكيماوي، نقدم دعم معنوي مباشر داخل غرف الكيماوي من خلال سفيرات زهرة، وهم مجموعة من المتعافيات والمتطوعات تم تأهيلهم وتدريبهم لنقل تجربتهم بصورة فعالة للمريضة. كمان بهذه المرحلة نقدم أنتي جميلة، وهي ورشة تساعد المريضات على التعامل مع التغيرات المصاحبة للعلاج من خلال نصائح عملية للعناية بالبشرة واستخدام مستحضرات المناسبة لها، وهذا كله يعزز ثقتها بنفسها في هذه المرحلة.
0: بالتأكيد بالتأكيد دكتور أستاذة.
1: بعدها نتصور أن المريضة تنتقل لمرحلة الاستئصال، هنا يجي دور لمسة زهرة، أول معرض متخصص من نوعه في الشرق الأوسط.
0: نعم.
1: يوفر الأجزاء التعويضية والبواريك وغيرها من احتياجات اللي تساعد المريضة خلال هذه المرحلة. وبعدها ننتقل مع المريضة في خدمة زهرة أمل، تهتم هذه الخدمة بتكوين بيئة داعمة للمريضات والمتعافيات من خلال أنشطة تفاعلية تساعدهم على التكيف مع التجربة وتكوين علاقات مع شريكاتهم في هذه الرحلة. وفي هذه المرحلة من الرحلة نكون وصلنا إلى التعافي بإذن الله، ولكن تستمر الرحلة، تستمر الخدمات، لأنه زي ما قلت لكم بدايتها أنها هي إلى مرحلة ما بعد التعافي.
0: نعم.
1: فنستمر ببلوسم، وهو برنامج يهدف إلى تحسين جودة حياة المتعافيات من سرطان الثدي بإشراف نخبة من المختصين في الجوانب النفسية والرياضية والتغذوية. ويلي هذا البرنامج التمكين، وهي خدمة صممت لتطوير قدرات المتعافيات وتمكينهم من تحقيق الاستقلال المادي والاجتماعي خلال مسارات التعليم وريادة الأعمال.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: ونختم هذه الرحلة كلها ببطاقة أنا زهرة، هذه البطاقة توفر مجموعة من الخصومات والمزايا في مراكز وجهات تلبي احتياجات المستفيدات.
0: يعني فعلا يعني خدمات لي يعني للرحلة من البداية إلى ما شاء الله ما بعد حتى التعافي. جزاكم الله خير على كل هذه الخدمات أستاذ رحاب. طيب كل هذه الخدمات اللي بتقدمها الجمعية، هل هي فقط متاحة في الرياض أم بتشمل مناطق مختلفة في المملكة؟
1: خدمتنا اليوم متاحة في 6 فروع في المملكة.
0: ما شاء الله.
1: فرعين في الرياض، وفرع في جدة، وفرع في الحسا، وفرع في أبها والمدينة المنورة. ونقدم في جميع هذه الفروع الرحلة العلاجية المتكاملة للمستفيدات، وما زلنا نواصل التوسع، لأن هدفنا صراحة وصول خدماتنا لكل مريضة تحتاج إلى دعم وتمكين.
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى تحققوا جميع أهدافكم، وإن شاء الله رب يعطيكم الأجر لكل ما تقدموه أستاذ رحاب. طيب للاستفادة من خدمات الجمعية، هل هناك مثلا شروط، وما هي الرسالة للمجتمع وللسادة المستمعين والمستمعات لدعم كل هذه الجهود الإنسانية التي تقدمونها؟
1: الحقيقة ما عندنا شروط، كل اللي نحتاجه البيانات الأساسية للمريضة، وهذا يخدمنا في معرفة احتياجاتها وربطها بالخدمة المناسبة لها.
0: نعم.
1: بس أبي أوضح هنا نقطة، أنه نقدم خدمات لجميع مرضى السرطان البالغين، ولكن بحكم تخصصنا في سرطان الثدي صممت بعض الخدمات خصيصا لتلبية احتياجات المتعافيات والمريضات من بسرطان الثدي.
0: نعم، يعني ذكرتي يعني أنه لجميع المصابين بسرطان الثدي، لأنه جزء من يعني المصابين قد يكونوا

0: ذكور، هل أيضا توفروا الخدمات أيضا للذكور أو فقط هي للسيدات؟
1: لا صحيح، نقدمها للذكور، للإناث، للسعودي وغير السعودي.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيكم ألف عافية. طيب رسالتكم للمجتمع لدعم هذه الجهود أستاذة رحاب؟
1: كل بساطة أقدر أقول كل شخص قادر على أن يصنع فرق، سواء بالتبرع أو التطوع أو بنشر الوعي والدعم المعنوي وبدعم من المجتمع، نقدر نمنح المرضى القوة والأمل لمواصلة لحظتهم العلاجية، ونخفف عنهم وعن أسرهم تحديات هذه المرحلة، ونساعدهم على المواجهة بوعي وثقة.
0: الله يسعدك، نشكرك جزيل الشكر الأستاذة رحاب صالح الرشيد، نائب إدارة خدمات المرضى والمستفيدين في جمعية زهر لسرطان الثدي. شكرا لوجودك معنا اليوم ولتسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها جمعية زهر لسرطان الثدي.
1: شكرا لك. بس إذا حابة بس أذكر المستمعين بأهمية الكشف المبكر.
0: تفضل.
1: كل ما تم الاكتشاف مبكرا كانت رحلة العلاج أسهل وأقصر، وارتفعت الشفاء بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى، وأكيد أنا أتفق معك أستاذ رحاب بأهمية الكشف المبكر والكشف الدوري والمستمر، سواء المنزلي أو حتى من بعد عمر معين، أكيد بإشراف الأطباء. شكرا لك يا أستاذ رحاب.
1: شكرا.
0: شكرا، في أمان الله.
2: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحه وحكمه وقت الحيره،
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهه مشاكل الحياه اليوميه
0: ونعطيكم الادوات لبناء اسره سعيده ومترابطه.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: في إطار جهودها المستمرة لتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وتمكينها من الإسهام في صناعة مستقبل السياحة والتنمية، تحتفي البحر الأحمر الدولية بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج البحر الأحمر للتدريب المهني، الذي نجح منذ انطلاقه في إعداد أكثر من 1500 خريج وخريجة وتأهيلهم لسوق العمل في عدد من التخصصات النوعية. ولمزيد من التفاصيل عن البرنامج وأثره في التدريب والتوظيف وبناء القدرات، يسعدنا أن تنضم إلينا هاتفيا مساعد المدير بقسم إدارة التعليم وبناء القدرات في البحر الأحمر الدولية، الأستاذة هيفاء سعد الرشيد. أهلا وسهلا بك، حياك الله أستاذة هيفاء في برنامج تجوال على إذاعة جدة اف ام.
3: أهلا وسهلا، مساء الخير وشكرا جزيلا على الاستضافة. سعيدين جدا في البحر الأحمر الدولية أننا نكون معكم اليوم ونتحدث عن هذا الإنجاز، وأحييكم وأحيي جميع المستمعين. اليوم نحتفل بتخريج 386 خريجة وخريجة من أبنائنا وبناتنا الغالين. اليوم بالنسبة لنا هو تتويج لرحلة استمرت أكثر من عامين من التعلم والتدريب والعمل الميداني. أصبح الحمد لله اليوم جاهزين يدخلون سوق العمل بثقة وكفاءة، وهذا نجاح حقيقي بالنسبة لنا. ألف ألف مبروك لهم.

0: احنا طبعا بنضم صوتنا لصوت حضرتك أستاذة هيفاء وبنقول ألف مبروك لكل الخريجين والخريجات وإن شاء الله لمزيد من النجاح والتقدم. في البداية نود أن تحدثينا عن برنامج البحر الأحمر للتدريب المهني، ما هي أبرز أهدافه في تأهيل الكفاءة الوطنية؟
1: برنامج البحر الأحمر، برامج البحر الأحمر التعليمية بدأت أول شيء من عام 2019، عدد المستفيدين أكثر من 2400 كفاءة، 40% منهم للإناث و 35% من المستفيدين من أبناء المنطقة. هدفه الأول إعداد الكفاءات الوطنية للعمل في قطاع السياحة والضيافة الفاخرة وخلق فرص تغيير حياتية تأتي من توفير منح دراسية منتهية بالتوظيف في مشاريع البحر الأحمر الدولية وتمكين الشباب والشابات السعوديين من الحصول على فرص نوعية تسهم في تحقيق المستهدفات لرؤية السعودية 2030.
0: نعم، هذا البرنامج يعني يحتفي هذا العام بتخريج الدفعة الرابعة، فما هي أبرز التخصصات أو المهارات التي يتلقى المتدربون التدريب عليها؟
1: طيب، أول شيء في البداية صمم البرنامج مع جهات التوظيف واحتياجات سوق العمل الفعلية، فمن أبرز التخصصات اللي ظهرت لهذه الدفعة تخصص الضيافة الفاخرة، خدمات المطار، كمان تشهد هذه الدفعة إطلاق تخصص عمليات السياحة العلاجية والاستشفائية لأول مرة في السعودية. أما لو سألتيني عن أبرز المهارات في البرنامج، ما يقتصر فقط على الجانب الأكاديمي، يبدأ باللغة الإنجليزية ثم التدريب المهني خلال رحلة التعلم، تقريبا 70% منها تدريب عملي، ثم يستمر بالتدريب العملي على رأس العمل داخل المشاريع، يعني التدريب حقه يكون داخل المشاريع. جميع هذه المسارات اللي ذكرتها مصممة لتواكب الوظائف المطلوبة في قطاع السياحة، وهذا يعطي الخريجين فرصة أنهم يبدؤون حياتهم المهنية وهم عندهم خبرة فعلية من اليوم الأول.
0: طب يعني لما تقولي مثلا يبدأوا حياتهم العملية، مثلا لو ناخذ تخصص الضيافة الفاخرة، يعني بيكونوا مثلا يعني موظفين في بعض من الفنادق مثلا الكبرى أو الجهات الكبرى، ولا مثلا بيفتحوا هم مطاعم خاصة ويشغلوها؟
1: أوكي، لا، هو هما إحنا حيتدربون مع شركائنا في البحر الأحمر في منتجعات قائمة موجودة، فالتدريب العملي في نهاية الرحلة التدريبية يكون في تدريب التدريب العملي حقهم، فيتم داخل مشاريع البحر الأحمر مع الشركاء.
0: طيب جميل. طيب البرنامج خرج أكثر من 1500 متدرب ومتدربة، كيف تقيمون أثره في تمكين الخريجين ورفع فرص توظيفهم؟ يعني هل مثلا أستاذة هيفا هذا التدريب منتهي بالتوظيف؟
1: نعم، منتهي بالتوظيف، مثل ما ذكرت لك بالبداية أنه هذه المنح الدراسية منتهية بالتوظيف. نفخر في البحر الأحمر بتخريج 1500 متدرب ومتدربة، الأثر طبعا من خلال ارتفاع فرص توظيف الخريجين واستمرارهم، اللي هي العملية يعني على الاستمرارية داخل قطاع السياحة، وهذا يعكس جودة البرنامج وارتباطه المباشر بالاحتياج اللي تم قياسه من البداية.
0: نعم، طيب بعد التخرج كلمينا عن أوجه الدعم التي تقدمونها للخريجين وللخريجات، وكيف تسهم شراكاتكم مع الجهات المشغلة في تعزيز فرص العمل والتوظيف؟
1: طيب، احنا دورنا ما ينتهي عند التخرج، يستمر في دعم الخريجين، نربطهم في فرص التوظيف، يتم باستمرار التنسيق مع شركائنا في القطاع، هذا الشيء ترى يسهل انتقالهم للمشروع، والأهم دعم فرص اندماجهم مع جهود دائرة الإرث، فهم يعني طلابنا وطالباتنا أو خريجينا وخريجاتنا، زملائنا المستقبليين، هم إرث المشروع.
0: نعم، كل الشكر والتقدير لك مساعد المدير بقسم إدارة التعليم وبناء القدرات في البحر الأحمر الدولية الأستاذة هيفاء سعد الرشيد. شكرا لك أستاذة هيفاء لوجودك اليوم معنا في برنامج تجوال.
1: أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة، بارك مرة ثانية لجميع خريجينا وخريجاتنا والأهاليهم، شكرا لكم ومساءكم سعيد.
0: الله يسعدك، مسائك أسعد، ومرة أخرى ألف مبروك لجميع الخريجين والخريجات.

0: مع السلامة.
1: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة اف ام.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: مستمعينا الكرام، نستمع الآن إلى الجولة الإخبارية مع زميلة هنية الدوسري التي توفينا بآخر وأهم الأحداث.
4: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. انفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، حيث انطلقت من مرفأ بيروت أول شحنة من الصادرات اللبنانية المتجهة إلى الأسواق السعودية، وذلك عبر ميناء جدة الإسلامي، إذانا بعودة حركة التصدير بين البلدين الصديقين. سفير المملكة لدى لبنان فهد الدوسري.
5: تربط المملكة العربية السعودية بلبنان الشقيق علاقات تاريخية منذ عهد الملك الموحد عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود طيب الله ثراه، واستمرت هذه العلاقات الأخوية في التنامي والتطور خلال فترات حكم أبنائه من بعده، الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله رحمهم الله جميعا، وصولا إلى عهد الرؤية، عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أدام الله عزه، وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه. انطلاقا من حرص المملكة على الوقوف إلى جانب أشقائها، جاء هذا القرار القاضي باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة، والذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك دعمها لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاه شعبه الشقيق.
4: وإلى المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط مخالفي لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك خلال حملة وطن بلا مخالف. وتستمر المديرية العامة لمكافحة المخدرات جهودها بضبط العديد من مهربي ومروجي المخدرات وتطبيق كافة العقوبات لكل مخالف. المتحدث الرسمي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات المقدم مروان الحازمي.
6: في الحقيقة أنه لله الحمد الجهود الأمنية لوزارة الداخلية بجميع قطاعاتها الأمنية في متابعة وملاحقة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وكذلك من يسهل لهم مستمرة وكبيرة بفضل الله عز وجل، حيث أسفرت الحملة الأمنية وطن بلا مخالف خلال الأسبوع الماضي عن ضبط 15,288 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، منهم 7,864 مخالفا لنظام الإقامة و 4,576 مخالفا لنظام أمن الحدود و 2,848 مخالفا لنظام العمل، وذلك بفضل الله عز وجل ثم تكاتف جميع القطاعات الأمنية. ويعلم الجميع أن التعامل مع هؤلاء المخالفين يؤثر بشكل سلبي على المجتمع ويسهم في انتشار الجريمة بكافة أنواعها وأشكالها، ويؤدي أيضا لمخاطر أمنية وصحية واجتماعية.
4: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا. أوضح المتحدث الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا بأن مشروع منارة العلا يعزز مكانة المملكة عالميا.

0: في علوم الفضاء ويدعم السياحة الفلكية عبر عدة فعاليات منها تأمل النجوم. المتحدث الرسمي في الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبد الرحمن الطريري:
1: الموقع الذي اخترناه هو 70 كيلو متر تقريبا شمال العلا، يقع بين منطقتي الغراميل وحرة عويرض. هو يخدم مسارين الحقيقة متوازيين، يخدم مسار في البحث العلمي مثل منشآت أخرى أكاديمية أسستها الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبالتالي المشاركة مع جهات أخرى أيضا في المملكة مثل وكالة الفضاء في تعزيز مكانة المملكة العلمية في هذا المجال وفي علوم الفلك. الأمر الآخر هو أمر السياحة الفلكية، واللي نرى أنها في عدة دول بدأت، يعني هناك مؤشرة نجاح كبيرة. بعض المراصد مثلا في بريطانيا يصل دخلها إلى حوالي 25 مليون دولار في السنة.
0: إذن بهذا مستمعينا الكرام لكم قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري.
3: تجوال على جدة FM.
2: في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم، تواصل المملكة تعزيز حضورها في بناء منظومة تعليمية أكثر ابتكاراً وكفاءة تعتمد على التقنية والبيانات لرفع جودة المخرجات ومواكبة متطلبات المستقبل. وفي خطوة جديدة نحو تطوير التعليم والتدريب الرقمي، أطلق المركز الوطني للتعليم الإلكتروني النسخة الجديدة من المؤشر الوطني للتعليم الرقمي لعامي 2025-2026 بهدف قياس الأداء وتعزيز الحوكمة ودعم اتخاذ القرارات من خلال بيانات دقيقة ومحدثة. المزيد من التفاصيل حول هذا المؤشر ودوره في تطوير مستقبل التعليم الرقمي في المملكة نستعرضه في سياق التقرير التالي بصوت الزميلة نهى الجدابي.
4: في مرحلة جديدة من مراحل التحول الرقمي التي تشهدها المملكة، يواصل قطاع التعليم خطواته نحو المستقبل مستفيدا من التقنيات الحديثة والبيانات الذكية في تطوير جودة التعليم ورفع كفاءة مخرجاته. وفي هذا الإطار أطلق المركز الوطني للتعليم الإلكتروني النسخة الجديدة من المؤشر الوطني للتعليم الرقمي لعامي 2025 و2026، والذي يمثل نقلة نوعية في قياس جودة التعليم الرقمي لدى الجهات الحكومية عبر منظومة تعتمد على القياس اللحظي للبيانات الحية والربط التقني المباشر مع أنظمة الجهات المستفيدة. ويأتي هذا المؤشر ليعزز مفهوم التعليم المبني على البيانات من خلال قياس الأداء بشكل دقيق ومستمر ودعم اتخاذ القرار وتطوير آليات الحوكمة الرقمية بما يواكب مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 في بناء منظومة تعليمية أكثر تطوراً وابتكاراً. ولا يقتصر دور المؤشر على متابعة الأداء فقط، بل يمتد ليكون أداة فاعلة للتحسين المستمر، حيث يستهدف الجهات الحكومية في قطاعي التعليم العالي والتدريب من خلال 4 مسارات رئيسة تشمل تفعيل الموارد التعليمية الرقمية المشتركة وتعزيز التكامل بين الجهات ورفع جودة التعليم الرقمي القائم على البيانات، إلى جانب دعم نماذج التعلم المرنة والشهادات المصغرة التي أصبحت أحد توجهات التعليم الحديث. وتتميز النسخة الجديدة من المؤشر بالاعتماد على الاحتساب الآلي لمؤشرات الأداء من خلال الربط المباشر مع الأنظمة التقنية للجهات، ما يضمن دقة المعلومات وتحديثها بشكل مستمر ويعكس الصورة الفعلية لمستوى الأداء دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية كرفع الملفات أو التسجيل اليدوي. ويرى مختصون أن هذا التوجه يسهم يهم في تعزيز الشفافية ورفع جاهزية المؤسسات التعليمية والتدريبية وتحفيزها على الابتكار وتقديم تجارب تعليمية رقمية أكثر كفاءة ومرونة تلائم احتياجات سوق العمل ومتطلبات المستقبل، وبين جودة المخرجات التعليمية وتطوير المهارات الرقمية وتوظيف التقنيات الحديثة، يواصل التعليم الرقمي في المملكة مسيرته نحو بناء بيئة تعليمية متقدمة يكون فيها الاستثمار في الإنسان والمعرفة ركيزة أساسية لمستقبل أكثر استدامة.
2: مستمعينا الكرام، استمعتم فيما مضى إلى تقرير عن المؤشر الوطني للتعليم الرقمي لعامي 2025-2026 ومستقبل التعليم الرقمي في المملكة في بصوت الزميلة نهى الجديبي. نختم معكم مستمعينا بأهم العناوين لهذا اليوم. جمعية آداب وفنون السرد تطلق مبادرة نشر الأعمال السردية. مواصلة جدة تعقد شراكة لتعزيز خدمات النقل الخاصة بفعاليات جدة. إعادة تأهيل أشجار طلح معمرة بمركز سريحية في محافظة المهد. أخيرا مع الأرصاد، توقعات برياح نشطة على نجران، الرياض الشرقية، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة وطريق الساحل الواصل إلى جازان، وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان عسير والباحة. بهذا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا من برنامجنا اليومي تجوال. لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم، من الإعداد كل من عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج مناهل دحمان. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
0: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
2: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة، كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
3: كأس العالم
4: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
3: كأس العالم
5: سوبر بيرفكتو.
6: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق
7: في الزحمة.
6: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
7: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: اخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الخميس 25 يونيو. بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، الرياض الشرقية، حايل، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كذلك على الطريق الساحل الواصل إلى جازان، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية، تتحول مساء شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من متر إلى مترين، أما حالة البحر فمتوسط الموج. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 إلى 28 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام.
3: في 60 ثانية.
4: في 9 يوليو يكشف الفيلم السعودي عمق خفايا أخطر المهن عالمياً في رحلة سينمائية فلسفية حول صراع الإنسان مع الخطر الوجودي. قفزت جامعة الملك فيصل إلى المرتبة 35 عالمياً في تصنيف التايمز للاستدامة بالتزامن مع دخول كاوست على قائمة أفضل 50 جامعة في العالم لأول مرة. ومن المنجزات إلى الجمال، تعانق السحب مرتفعات أبها مجسدة شعار السماء أرضك في لوحة طبيعية تخطف الأنفاس. وختاماً، أطلقت الهيئة العامة للطرق اختبار شخصيتك على الطريق لتعزيز سلامتك أثناء القيادة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. تشهد المملكة حراكا ثقافيا واسعا خلال السنوات الأخيرة، انعكس ذلك في تنامي القوة الناعمة وحضورها في مختلف المجالات، ولعل الجانب الدرامي وأيضا الإنتاج السينمائي واحد من أهم أدوات القوة الناعمة، وأيضا واحد من أهم عوامل نجاح أي عمل درامي أو سينمائي هو السيناريو. السيناريو اللي يوصل ما بين الأحداث وأيضا يؤطر الشخصيات ويضعها في مكانها، ودائما نسمع أنه فيها أزمة في النصوص، وأيضا في غياب للسيناريست المحترف اللي يقدر يصوغ حكاية بشكل متماسك ويربط ما بين الأحداث. اليوم نتكلم عن هذا الموضوع، موضوع السيناريو، كيف ما هو وضع السيناريو في المملكة العربية السعودية في الدراما السعودية مع هذا الحراك الكبير وأيضا القفزة في الإنتاج السينمائي والدرامي. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومناهل دحمان. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذة ياسمين الفردان، وهي صحفية وكاتبة وكاتبة سيناريو. حياك الله أستاذة ياسمين. في البداية نتكلم عن هذه الخلطة المهنية ما بين الصحافة وكتابة السيناريو، هي طبعا نادرة وأيضا فيها رحلة يلي تحكينا عنها، بداية من الصحافة وبعد ذلك الدخول إلى عالم السيناريو كسيناريست.
3: أول شيء أرحب فيكم في إذاعة جدة، أرحب في الإعلامي الأستاذ محمد المرحبي معد البرنامج الرائع، أرحب فيك أستاذ عزام، وسعيدة جدا باللقاء معك، ورحب أيضا بالأستاذة مناهل، وسعيدة جدا بانطلاقتي كسيناريست من خلال إذاعة جدة معاكم اليوم.
2: حياك الله.
3: الله يسلمك. طبعا في البداية ردا على السؤال، أنا على مدى أكثر من 25 سنة في العمل الصحفي كانت المؤسسات الإعلامية اللي كنت يعني بشتغل معاها كانت بتعتمد علي في التقاط الزوايا المختلفة والقصص، خصوصاً القصص الإنسانية. وطبعاً أنا كصحفية الصحافة كانت بالنسبة لي هي عبارة عن ممارسة وليست أكاديمية، يعني أنا كنت أتعامل مع القصص بعمق كبير وأبحث عن جذورها وتفاصيلها الإنسانية والنفسية. والفترة الأخيرة بالأخص بالخمس سنين الأخيرة أنا بدأت أكتب السكريبت للفيديوهات اللي كنت بعمل عليها. لما انتقلت إلى كتابة السيناريو الدرامي اكتشفت أن الأدوات الخاصة بالنسبة للسيناريست أو الأساسيات كانت موجودة عندي من سنوات. الفرق أنه أنا أصبحت أكثر نضج، لأن السيناريو ما بيعتمد بس على الإبداع لكنه بيحتاج إلى نضج فكري وخبرة حياتية بتساعد الكاتب على فهم الإنسان وصراعاته.
2: جميل. طيب أنت قلتي في البداية أنه عملك الصحفي ساعدك في أنه توصلين إلى هذه التوليفة ما بين كمحررة صحفية وأيضا الآن كاتبة سيناريو. صحيح. البدايات هذه من اللي شجعك فيها في البدايات؟
3: طبعا أنا بالنسبة إلى عمل الصحفي في البداية أنا ما كان في عندي مشجع، لأن أنا بديت الصحافة من 25 سنة، فكانت رغبة تدفعني إلى عملية الكتابة، وبدأتها بشكل تدريجي حتى أني أنا تعلمت عملية الكتابة. عملية كتابة السيناريو أنا برضو سألت نفسي هذا السؤال، لأنه قبل فترة كانوا طلبوا مني سرد تجربة صحفية، فجلست تفكر بيني وبين نفسي يعني إيش كانت بدايتي، هل بدايتي الآن من 2026 ان انا اطلقت 2 سيناريو درامي وكوميدي. فلما رجعت للماضي بشكل عام اكتشفت اني انا من 20 سنة كان عندي مشاعر الى الاتجاه الى هذا النوع، لكني ما اقدر افسرها باي تفسير اخر، لانه لا المحيط ولا البيئة الاجتماعية حولي كان فيها سيناريست او كان فيها المولدات اللي كانت ممكن تطلق الحمول للداخل وتخليني اتشجع على عملية كتابة السيناريو. يعني هو دافع ما استطيع اني افسره. ايضا من 2017 و2016 تذكرت اني انا كنت عاملة 3 سيناريوهات وايضا لم تكتمل، وانا ايضا لا اعرف ايش هو السبب اللي يخليني كنت عندي حالة ملحة في كتابة السيناريو، لكني الآن في هذا الوقت تحديدا اكتشفت أن عدم اكتمال تجربتي في الفترة الماضية كان لأنها بسبب نقص النضج الفكري، والأقرب من النضج الفكري هو النضج العمري، لأن السيناريو يحتاج إلى شخص يكون ذو تجربة حياتية ناضجة، يعني باستثناء بعض الاستثناءات يعني اللي بتكون بشكل عام.
2: طيب انت الان قلت انك كتبتي سيناريوهين، واحد درامي واحد كوميدي. الدراما والكوميديا كل واحده يعني خط مختلف من الناحيه الفنيه. كيف قدرتي تجمعي ما بين انه تكتبين لمدرستين دراميتين مختلفتين؟

0: نعم، تخيل ان انا عملت سيناريو مهيرة واميرة وتختخ، وهو عبارة عن ميني سيريز، يعني مسلسل صغير سباعي من 7 حلقات، وكل سبعة وكل حلقة كانت حلقة منفصلة. قدمتها ايضا انا الى احدى الجهات الرسمية اللي طلبت مني ان اقدم لها السيناريو. عملته وانا تحت ضغط نفسي ما تتخيله. يعني تخيل انه هذا العمل الكوميدي البحت المليء بالفرح والبهجة، استطعت اني انا اصنعه واني انا اظهره واني اقوم بعملية توثيقة، والقصص الحلقات كلها مليئة بالبهجة والفرح. كتبته في وقت يعني كان عندي ضغوطات شديدة جدا. فأنا نفس التركيبة هذه عجزت عن أني أجيب عليها. بعد ما انتهيت من أميرة ومهيرة وأميرة وتختخ، لقيت نفسي لا شعوريا أمسك القلم والورقة، وبديت أن القصص الدرامية تدفعني دفع إلى كتابتها. عملت حوبة وكوبة، وطبعا قمت بتسجيله في الهيئة السعودية الملكية الفكرية. حوبة وكوبة هو عبارة عن برضو مسلسل من 6 حلقات، ولكن 6 حلقات منفصلة واقعية درامية بحتة، وأيضا قصص حقيقية جدا وعمرها تقريبا أكثر من 45 سنة. فأنا كيف انتقلت؟ أنا أول ما بديت أكتب مهيرة وأميرة وتختة توقعت أني أنا راح أمسك الخط الكوميدي.
1: أنت يا أستاذة ياسمين تكتبين القصة والسيناريو ولا بس السيناريو؟
0: أنا المرة هذه بدأت مباشرة في كتابة السيناريو، لأني أنا أوريدي دخلت في موضوع الروايات والقصص. يعني كتبت 3 قصص، كتبت روايتين، الآن بدأت أكتب السيناريو بتفاصيله الدقيقة. لكني هل حكتب المرة الجاية درامي أو اجتماعي؟ إذا كان الخيار لي أنا والأمر يعني بشكل حر، فأنا نفسي تدفعني إلى الشيء طوعا، يعني ما هو شيء بإرادتي. أنا حاليا يعني جلسة أشتغل على عمل وأنا في حالة جيدة يعني الحمد لله، لكن عمل أيضا درامي وفيه صراع نفسي شديد.
1: طيب أنا استأذنك واستأذن مستمعينا الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: نقاش على جدة اف ام.
5: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم نتحدث عن تطور الدراما في المملكة، وأيضا كتابة السيناريو كواحد من أهم الأعمدة لنجاح أي حركة

0: كدرامية في أي بلد. معنا الأستاذة ياسمين الفردان وهي صحافية وكاتبة سيناريو. طيب أستاذة ياسمين، وش القاعدة الأساسية اللي لازم كل سيناريست يراعيها عندما يكتب أي سيناريو، سواء لعمل درامي ولا عمل سينمائي ولا عمل كوميدي، أي شكل من أشكال الأعمال الفنية؟ أستاذة ياسمين تسمعيني؟
1: أيوة معلش، بس ممكن تعيد السؤال؟
0: وش القاعدة الأساسية اللي يجب على كل سيناريست أنه يراعيها في كتابة أي عمل، سواء كان عمل سينمائي أو درامي؟
1: القاعدة الأساسية هي عبارة عن الصراع النفسي اللي بيدور ما بين الشخصيات. إذا استطاع الكاتب أو السيناريست أنه يفهم الصراع ويجسده ويوصفه كتابيا، راح تنجح العملية، سواء كانت مسلسل أو فيلم أو أي يعني عمل مرئي ظهر فيه.
0: أنت عندك تجربة روائية سابقة صحيح؟
1: صحيح.
0: أيوة، كم رواية عندك؟
1: أنا عملت ثلاث روايات وعملت قصتين. الرواية الأولى أنا عملتها خيالية بحتة، وهي قصة الجوهرة. ثم انتقلت مباشرة إلى قصص اليافعين وعملت مسرحية عليا. ثم انتقلت أيضا إلى القصص الدراما الاجتماعية للكبار، وعملت على قد القياس، وأخيرا قلب للإيجار.
0: دائما نسمع مثلا فيها روايات عالمية مشهورة يتم تحويلها إلى أفلام، ودائما يكتبون إنه السيناريو والمعالجة الدرامية لفلان الفلاني. برأيك الروايات اللي كتبتيها تحتاج إلى معالجة درامية وسيناريو مختلف عن اللي كنت تكتبينه كرواية عشان تتحول إلى عمل؟
1: نعم.
0: ولا لأنك مثلا عندك اهتمام بالسيناريو، أنت كتبت الرواية بطريقة فيها نوع من المعالجة الدرامية حتى لو كانت رواية؟
1: تمام. خليني أقول لك شيء. أنا في الفترة الأخيرة تم قراءة قصصي من خلال دكاترة متخصصين في عملية البحوث، سواء كان في السعودية أو سواء كان حتى في الجزائر، وذكروا بأنه القصص خصوصا قصة قلب للإيجار مؤهلة جدا إلى أنها تكون فيلم قصير. طبعا هم ما يتحدثوا من منطلق أنه نفس الكاتب في القصة، البداية، النهاية مشوقة، الفكرة، الاختصار، شدهم وجذبهم إلى أنه هي تكون قصة صغيرة مصورة. لكن القصص والروايات اللي أنا عملتها وعملوها كثير من الكتاب والروائيين لابد أنها تخضع إلى معالجة درامية خاصة، وأيضا إلى كتابة سيناريو مختلف، لأنه السيناريو معناته أني أنا لكل فقرة راح أصنع.
0: تكتبي للكاميرا شوارك. تكتبي للكاميرا
1: أحسنت، نكتب للكاميرا في الرواية أو القصة. إحنا برضو بنستخدم العين وبنستخدم الإحساس بالمشاعر، لكن كل ما كان الموضوع مرئي يجذب المشاهد أكثر، يحتاج إلى مؤثرات مختلفة حتى يستطيع الشخص أنه يتفاعل معك أو الجمهور بشكل عام.
0: في السيناريوهات اللي كتبتيها جلستي مع المخرج كان له رؤية، ولا أنت اللي كتبت السيناريو بعد كذا المخرج نفذه زي ما هو؟
1: خليني أقول لك شيء. أنا إلى الآن ما جلست مع أي مخرج بخصوص السيناريوهات الخاصة فيني، لكني أنا قدمتها، وأيضا أنه عرضت على البعض من الممثلين أثناء قراءتها، وجدت أنه هي مطابقة بشكل عام للسيناريوهات اللي هم بيعملوا تمثيل عليها. إضافة إلى هذا الشيء أنه السيناريو اللي أنا كتبته مفصل فيه الحوار، مفصل فيه التفاصيل الأخرى اللي ممكن تساعد أي مخرج على إتمام عمله بالشكل الجيد. ولكن هذا لا يمنع أيضا إلى أنه ممكن يكون فيها معالجة درامية أكثر، لأنه نوع السيناريوهات اللي أنا كتبتها فيها اختصار وبتعتمد على المؤثرات البصرية وفيها صراع نفسي أكثر من الكلام. يعني بتحتاج إلى تمثيل إلى ممثلين أكثر من محاورين في الأداء.
0: طيب لو رجعنا للمرحلة الأولى، وش الفوائد اللي استفدتيها من عملك كصحفية وانعكست على عملك الآن كسيناريست؟
1: أنا في البداية لما كنت بعمل كصحفية كنت بلتقط الزوايا الإنسانية، كنت متخصصة فيما يسمى تحت عنوان الفيتشر، وهي القصص اللي فيها يكون عمق في الحياة الاجتماعية والحياة
0: الأخبار القصصية الفيتشرز. نعم
1: بالضبط، وهذا الشيء ساعدني على معرفة الزوايا. طبعا أنا مثل ما قلت لك أنه أنا لست أكاديمية في موضوع السيناريو، وحالي حال مئات السيناريست اللي هم بيكتبوا بشكل فطري وبشكل عفوي، لكني في الفترة الأخيرة بديت أرجع للأفلام أو المسلسلات اللي بقت عندي محفوظة في الذاكرة، صرت أذاكرها، صرت أرجع لها أشوف إيش السبب اللي خلاها تشدني أنا كمشاهد. من ضمن الأفلام اللي أنا لفتت انتباهي هي أفلام تعود لأكثر من 50 سنة قدمها المخرج المصري كمال الشيخ. رجعت أتابع الأفلام هذه أكثر من 5 أو حتى 10 مرات، واكتشفت أنه هو بيلتقط زوايا معينة، وأيضا
0: رجعتي لها بعين السيناريست مو بعين المشاهد.
1: بالضبط، أنا في البداية أنا تابعتها بعين المشاهد. يعني في أحد الأفلام اسمه الليلة الأخيرة، وهو من بطولة عماد رشدي والنجمة فاتن حمامة، هذا من الأفلام اللي لفتت انتباهي، رجعت إلى ويكيبيديا موسوعة حتى أقدر أفهم الفيلم أكثر، واكتشفت أنه هو يناقش اضطراب أو حالة فقدان ذاكرة. أيضا رجعت إلى فيلم ثاني اسمه فيلم بئر الحرمان، وهو اللي مثلت فيه الفنانة المصرية سعاد حسني، وشاهدته أيضا أكثر من مرة. رجعت إلى ويكيبيديا واكتشفت أنه المخرج نفسه كان يناقش في هذا العمل، أو السيناريست كان يناقش في العمل اضطراب تعدد الهوية. وأنا ما كنت راح أفهم الموضوع هذا من البداية. يعني الفيلم أو السيناريو لابد أن يكون خلطة من عدة أشياء، حوار قوي، يكون فيه رسالة، يكون فيه هدف، يكون فيه محتوى، حتى أنك تقدر تستوعب كيف أنا أقدر أوصل رسالة من خلال فيلم، أو من خلال يعني اضطرابات مجموعة من الأمراض النفسية استطاع المخرج أو السيناريست أنه يجسدها في عمل فني، which is يعني شيء جدا رائع. أيضا من ضمن الأفلام اللي ساعدتني على اكتشاف الزوايا سيناريست وحيد حامد، لما عمل سيناريو فيلم كشف المستور للممثل المصري نبيل عبيد. أيضا لما تفتح الفيلم من البداية للنهاية، وطبعا هذه من الأفلام اللي أنا شفتها أكثر من مرة وتعلمت منها أكثر كيف أني أنا أقدر ألتقط الزوايا، وكيف أبدأ الحوار في السيناريست اللي عندي، وكيف أخليه يكون مشوق من اللقطة الأولى. فهذه كلها أشياء ساعدتني. طبعا أيضا حاولت أني أبحث في الشبكة العنكبوتية، والموضوع جدا صعب، ما هو سهل أنك تبحث عن سيناريوهات قديمة مكتوبة وتشوف كيف كانت عبارة عن بوصلة وخريطة للمخرج، أنه هو لأنه المخرج إذا شاف السيناريو كأنه حيكون أمام خريطة حيتبعها مع إضافة إبداعاته وآراءه أيضا في العمل. فأنا أعجبت بالأعمال اللي كانت مطروحة من 50 و60 سنة، أعمال مشوقة حادثة فيها فكر فيها خلطة، وهذا الشيء اللي خلاني أشعر بنوع من الحماس، وأنه يكون عندي شغف أكثر. يعني صار عندي فيض من القصص اللي أنا كاتبتها نوتات جانبية وودي أكتبها وأطلعها أكثر.
0: من خلال الأفلام اللي ذكرتيها لاحظت أنه أنت تركزين على الأفلام اللي فيها شخصيات مركبة، اللي فيها صراع نفسي، ما تشوفين أنه هذه البداية صعبة شوية كسيناريست مبتدئة؟
1: بالضبط، سؤال جدا جميل. أنا لا أستطيع أن أحدد، بما أني أنا بكتب للهواية لم أستطع أن أحدد أنا كيف أستطيع أن أبدأ. لكن أنا عندي قصة، وقبل ما أقول لك القصة، أنا كان بيلفتني السيناريست والأديب نجيب محفوظ، وكنت أسأل نفسي كيف يستطيع هذا الكاتب أنه يكتب قصة مسلسل من 30 حلقة وفيها عدد كبير من الشخصيات. عدد كبير من الشخصيات معناته أنه في صراع نفسي، فيها شخصيات مركبة، فيها أشياء مرة كثير. كنت حاسة بعجز، لأنه مهيرة وأميرة وتختخ كان فيه يمكن تقريبا 7 أو 8 شخصيات. حوبة وكوبة كان فيه تركيز على 7 أو 8 شخصيات، أوكي؟ لكني لما جيت أكتب قصة حقيقية الآن حاليا، يعني أنا أنتظر فقط الحلقة الأخيرة، كانت بنتي تقول لي أنت ماما تقدري أنك تكتبي مسلسل حتى من 30 حلقة بشخصيات مركبة. كنت أحس أن الموضوع صعب جدا، لأن أنا الآن بيدي سيناريو يحتاج إلى شخصيات كثير، يعني فوق 30-40 شخصية وفيها صراع نفسي، ويتحدث عن أمور شائكة مثل الحسد والعين والسحر وإلى آخره. فأنا بديت أكتب الحلقة الأولى، كان الموضوع صعب بالنسبة لي بشكل أنت ما تتخيله. لكن بعدين بديت أستعين حتى بعلم النفس في عملية تحليل الشخصيات، لأن بالرجوع إلى الأعمال اللي قدمها كمال الشيخ في مصر، أوكي الله يرحمه، أنا حاولت أني أدرس عن طريق فهم الأفلام وتعريفها وقراءتها كاملة، كيف أنه هو كان يقدم الصراع النفسي اللي داخل الفنان نفسه، الدور نفسه. يعني أنا ما هو دوري فقط أني أنا أقدم مثلاً علاقة ما بين زوجين رومانسية، أو العكس من ذلك، أنه ممكن تكون علاقة مثلاً على وشك الانهيار. أنا دوري أقدم شخصيات ثانية. أنا القصة اللي الآن بيدي هي قصة عمرها تقريباً 45 سنة، وهي قصة حقيقية جداً، وفيها صراع نفسي كبير، وكتبتها بصعوبة، كتبتها بصعوبة، وفي كثير من الأحداث اللي ما قدرت أني أضيفها، لأنه يعني راح نتوسع، كل يوم قاعدة تطلع أحداث جديدة. أنا أينو أنه هي مركبة، لكن أنا سعيدة أن أنا بديت بشكل خفيف، ثم بديت حوبة وكوبة، كان فيها أيضا كان فيها شخصيات مركبة وشخصي وقصص حقيقية. الآن يعني أنا ما أدري إيش ممكن أقدم بعد العمل اللي أنا قاعد أشتغل عليه الآن الدرامي، لكن الموضوع ما هو سهل، ولكن عندي شغف أني أنا أشوفه على الورق. ما أعرف إيش بيكون مستقبل وإيش ربي بيكتب له، لكن أنا سعيدة وأنا قاعدة أكتبه وقاعدة أشوف الشخصيات المركبة. وبديت أيضا أستوعب لما أشوف أفلام أو مسلسلات أو أعمال درامية، بديت أستوعب الجهد المبذول فيها من خلال السيناريست أو الشخص المنتج القائم على العمل.
0: دائما نسمع من العاملين في الدراما سواء كممثلين أو مخرجين أو حتى كتاب، إنهم يقولون عندنا بالذات في الخليج العربي في عندنا أزمة نص. برأيك ليه عدد السيناريست عندنا في الخليج قليل جدا؟
1: تمام، احنا طبعا نتكلم عن زمان. زمان كانت الأضواء خافتة، المحطات محدودة، المواهب تقريبا انت تقدر تعرف اسماء على يد الأصابع الواحدة. لكن اليوم مع الانفتاح ما في احد يقدر ينكر انه ظهرت اسماء وظهرت مواهب انت تقول انا ما كنت اعرف الاسم هذا، وتكتشف انه عنده كتب ومؤلفات وعنده روايات وعنده قصص وعنده اشياء مرة كثير. فاليوم بالأخص إنه في مجال الرواية وفي مجال الكتابة في تطور كبير في المملكة، نحتاج إلى شيء مهم جدا، إلى بناء قاعدة أساسية متخصصة ومنفصلة، نكون فيها مثل الجمعية الخاصة بالسيناريست. لأنه السيناريست هو عبارة عن خارطة للأشياء، خليك تفهم الأشياء. حتى الدعايات التلفزيونية تحتاج إلى سيناريو. الأفلام الكوميدية، أفلام الكوميدية تحتاج إلى سيناريو. الأفلام الدرامية تحتاج إلى، حتى الأفلام التوعوية مثل الأفلام التوعية بالمخدرات بالمرور وغيرها، إذا كان فيها سيناريو يجذب الجيل

0: يجذب الناس الجدد بالأخص. يعني مثلا إحنا الحين مثلا في المملكة أنت عارف مساحتنا كبيرة جدا، وأصبح التعامل كله عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. فأنا كيف أقدر أني أنا أجذب كل هذا العدد الهائل والملايين من الناس إلى إرشادات، إلى أشياء توعوية، إلى أفكار، كلها عن طريق الهوية البصرية. وبالتالي أنا أحتاج إلى سيناريست. فأنا أشوف أنه حان الوقت إلى أنه يكون في جمعية متخصصة تضم السيناريست، يكون في لهم دورات متخصصة، يكون في احتكاك مع السيناريست في العالم. لأن أنا قبل فترة كنت التقيت مع سيناريست عربي، فقلت له إيش أكبر شيء أنت ممكن يعني تقول لي أنه هذا الشيء لازم ننتبه له. قال لي لازم يصير في انتباه في كل مجتمع إلى السيناريست الموجود، لأنه إذا راح السيناريست يصير في خسارة ما بيرجع. يعني أنا في أسماء الحين قاعد أقول لك عليها زي كمال الشيخ، نجيب محفوظ، صلاح أبو سيف، وحيد حامد، هذول كلهم أنا يعني في عمر ما كنت أهتم بالاسم، بس كنت أشوف الفنان أي قد بيكون يحس بقيمته، لأنه هو اللي يمثل الأشياء اللي تكون مكتوبة عن طريقة. بالنسبة لنا إحنا الآن إحنا مواهبنا في مجال كبير إنها تتطور وتكون أفضل، لكن نحتاج إلى المسؤولين في هذا الجانب إنه يجمعونا، يجمعوا السيناريست، يجمعوا اللي عندهم شغف بالأفكار، لأنه إحنا دولة كبيرة جدا يعني نحتاج.
1: عندنا موروث ثقافي كبير. لو يعني مثلا أنت ذكرت الأمثلة للكتاب والروائيين، كان غالبا سبب نجاحهم أنهم اعتمدوا على يكتبون لبيئتهم ومن بيئتهم، زي مثلا نجيب محفوظ دائما يكتب عن الحارة المصرية وقصص من واقع الناس، فبالتالي نجح لأنه استمد من التراث المادة اللي ممكن يوظفها في العمل الدرامي أو الروائي.
0: صحيح. وعلى فكرة هو لما كان بيكتب في بعض الروايات والقصص، احنا الآن مع دخول مواقع التواصل الاجتماعي ومع الانفتاح الكبير اللي احنا قاعدين نعيشه، في قصص كبير ظهر على السطح نحتاج إلى معالجتها. في قصص كثير نحتاج إلى معالجتها بطريقة معينة. أي نعم إنه ممكن الجهات المسؤولة تحط خطوط حمراء إنه ما نتعدى الفكرة الفلانية، وهذا الشيء واجب إنه يكون، وإنه لابد إنه يكون معالجة الأمور بحدود معينة. لكن إحنا مجتمع كبير، ومجتمع الآن في عدد كبير من المقيمين، ونتطلع إنه إحنا نكون بيئة سياحية أيضا، فبالتالي حيكون عندنا مشاكل مرة كثير في التعايش، في كثير أشياء. فنحتاج إلى عين لاقطة وزاوية. ثم إنه نجيب محفوظ لولا إنه هو استطاع أنه ينقل لنا الحقبة الزمنية اللي هو كان فيها، إحنا ما كنا نقدر إحنا نشوف التفاصيل اللي كانت موجودة، حتى على شكل الشعر، حتى على اللبس، حتى على الشخصية. فحنا نحتاج نحفظ المجتمع أو الفترة الحقبة الزمنية اللي إحنا فيها بكتاب وسيناريست ومصورين أيضا يستطيعوا أنه ينقلوا هذه الحقبة إلى الجيل القادم.
1: نعم. طيب أنا استأذنك أستاذة ياسمين واستأذن مستمعينا الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة اف

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة أف أم.
2: نقاش على جدة أف أم.
3: حياكم الله مرة أخرى في نقاش اليوم نتكلم عن صناعة الدراما في المملكة وتحديدا عن كتابة السيناريو. ضيفتنا هي الأستاذة ياسمين الفردان صحفية وكاتبة سيناريو. أستاذة ياسمين، عندما تبدأين مشروع جديد سواء كان رواية أو قصة أو سيناريو، تنطلقين من البناء الدرامي من الشخصية ولا من القصة ولا من الفكرة؟
4: أنطلق من الشخصية أو ألو؟
3: نعم نسمعك، تفضلي صوتك واضح.
4: أعيد السؤال بس لو سمحت.
3: لما تبدأين مشروع سواء رواية أو سيناريو، تنطلقين من بناء الشخصية ولا من القصة؟
4: من بناء الشخصية أو القصة. أنا لما عملت طبعا هم ضغط الاثنين مع بعض، لأني لما عملت مهيرة وأميرة وتختخ كان تقريبا العمل خيالي بحت، فكانت عندي فكرة مطروحة واشتغلت عليها، عملت القصة الأولى وبالتالي إجت القصة الثانية والثالثة والرابعة إلى القصة السابعة، حسيت إلى هنا وما أقدر أقدم أكثر. بس إني كنت أقدم في كل حلقة فكرة، لكني لما جيت أعمل حوبة وكوبة وأعمل العمل اللي أنا قاعد أشتغل عليه الآن السيناريو، اهتميت بالشخصية لأن القصص أساساً حقيقية اللي أنا جلسة أشتغل عليها.
3: طب كيف تعالجين الشخصية في العمل الدرامي بحيث أنه تكون شخصية مؤثرة والمشاهد ينشد لها؟
4: أوكي، أنا طبعاً الشخصيات اللي أنا عملتها عندي في سيناريو حوبة وكوبة، عندي عمل إلى فكرة معينة أخذ 4 حلقات. ال4 حلقات هذه أنا سميته طبعاً قصة جليلة، لأنه هي تعتبر بطلة ال4 حلقات، وهي تعتبر على فكرة يعني بطلة شريرة، وعادة الاسم أو عنوان الحلقة دائماً يكون للخير وليس للشر، لكن المرة هذه عنونته بعنوان المرأة الشر في ال4 حلقات اللي أنا عملتها. القصة هذه قصة حقيقية، هي بدأت بفكرة مستفزة أو بردة فعل. ردة الفعل جعلني أني أنا أبحث عن ما وراء وأسباب هذا الفعل، فأخذ مني تقريبا يمكن شهر للبحث عن أسبابه ودوافعه، واكتشفت أنه يعود إلى موضوع نفسي للشخصية نفسها، وهذا الشيء خلاني أو ساعدني في عملية وصف الصراع وتطبيقه أيضا وكتابته في السيناريو. فالشخصيات إذا كانت حقيقية ومستفزة أيضا، لما بنقلها على الورق بنقلها بنوع من المبالغة، ومع المبالغة أيضا بصير أفكك الشخصية، أفكك الصراع، أعود للأسباب النفسية اللي أدت إلى أنه هذه الشخصية تقوم بهذا العمل، حتى المشاهد حينما يشاهد أو القارئ حينما يقرأ يستطيع أنه يجد سبب إلى هذا الفعل، فأما أنه يكون مع البطل أو ضده أو الدور أو ضده، ولكن عملية تفكيك الفعل وتحويله إلى صراع نفسي أولا يجذب المشاهد، لأنه يصير يتتبع

0: الحوار، يتتبع الفكرة، يشوف إلى وين حتوصل فيما بعد، وأيضا هو يجسد يعطيه مبررات. يعني على سبيل المثال، يعني في بعض القصص تحتاج إلى أنك ترجع إلى ماضي الأشخاص، والماضي أحيانا يجعلك تضع مبرر إلى هذا الدور، فبالتالي ممكن أنه يتقبله القارئ أو المشاهد. في بعض الأدوار لا، اللي أنت تشعر بأنه كينونة الدور أو الشخص شريرة، فما تقدر تحط لها أي مبرر. ولكن في النهاية الصراع جدا مهم في بناء العمل الدرامي.
1: طيب، التحديات اللي واجهتيها كامرأة سعودية سيناريست، وش هذه أبرز التحديات، وكيف كان دخولك للمجال؟ يعني كان صعب ولا كان يعني مفروش بالورود؟
0: طبعا ما في أحد ممكن يشتغل في الإعلام والصحافة ويكون يعني طريقه مفروش في الورود
1: مهنة
0: إطلاقا.
1: المتاعب.
0: مهنة المتاعب. وكونك أنت صار لك كم سنة الحين في الإعلام أستاذ عزام؟
1: يعني 25 سنة من 2004.
0: ما شاء الله. يعني هل شعرت بأنه طريقك كان سهل ولا صعب؟
1: طبعا في صعوبات، بالذات في البداية مرحلة التأسيس، لكن من حظ الواحد أنه بدأ الإعلام بالصحافة. يعني البداية اللي تأسس لك كل شيء ممكن من خلاله تنطلق كمذيع، تنطلق كبروديوسر، تنطلق كمعد. الصحافة دائما تعطيك الأدوات الأساسية اللي من خلالها تقدر تنطلق في مجال الإعلام.
0: طيب إيش اللي خلاك تستمر؟ إيش كيف قدرت تستمر إلينا الحين 25 سنة؟
1: طبعا الشغف، الواحد لما يكون عنده شغف في أي مجال حتى لو كان في صعوبات يخليها يكمل، يكون هو الوقود اللي من خلاله يستمد الواحد الصبر والعزيمة ومواجهة كل الصعوبات.
0: بالضبط، صحيح، أنا وافقك نفس هذا الكلام. إضافة إلى أنه الدور الصحفي كثير يسعد ناس، خصوصا اللقاءات اللي أنا يعني بعملها مع الأشخاص بتأثر فيهم، بتكون جزء من سيرتهم، بتكون جزء من السيرة الذاتية. الآن أنا في موضوع السيناريو انتقل المزاج حقي إلى الجلوس مع أشخاص عندهم روح نقل الحكاية. يعني في حوبة وكوبا، أول قصة أنا كتبتها اسمها حوبة، كان لها يعني قصة أني أنا كنت أسأل شخص ما، هو شخص قريب مني، كنت أقول له هل كل إنسان يعني يعمل شيء يلقى ردة الفعل في الحياة بحسب ما هو عمل؟ قال لي طبعا، هذه يسموها حوبة. قلت له طيب عندك قصة حقيقية ممكن تسمعني إياها؟ قال لي أنا عندي قصة حقيقية ومن وسط البيئة اللي أنا عايش فيها. هو حكى لي الموضوع هذا يمكن من تقريبا 4 أو 5 سنين. لم بعد 4 أو 5 سنين قلت له القصة لا زالت يعني في داخلي وأحتاج أطلعها، يعني أحتاج أكتبها. فطلبت منه أنه يعيد نقل القصة لي، وطبعا طعمتها بأفكار أخرى. فأنا الآن صار عندي مزاج آخر لسماع القصص، لسماع الحكاية. حتى في اليوتيوب أنا اكتشفت أنه اللي بيسليني لما بكون في مشاوير طويلة ذهاب أو إياب هي القصص اللي أنا بسمعها في اليوتيوب. وفي قصص حقيقية، يعني في بعض المعرفات في اليوتيوب بيطلبوا من الأشخاص أنهم يكتبوا قصصهم الحقيقية وهو يسردها بطريقتهم. يعني أنا لو لطالما أنه أنا عندي الشغف في عملية الكتابة أستطيع أن أنتج إلى 1000 قصة إلى الأمام، لأن القصص كثيرة وحقيقية. فعندي شغف إلى عملية كتابة القصص الآن، ولكن بطريقة السيناريو.
1: طيب، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذة ياسمين الفردان الصحافية وكاتبة السيناريو. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك، وأنا أشكركم على هذه الاستضافة، وأيضا أشكر الأستاذ محمد مرحبي وأشكر الأستاذة مناهل، وأتمنى لكم التوفيق، وشكرا على هذه الفرصة الجميلة جدا.
1: حياك الله، شكرا جزيلا لك. الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة.

0: هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومناهل دحمان. نقاش أن نفكر أولا.
1: جدة FM على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي الجمعة الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
4: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
5: الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة، كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقاً كبيراً لنحافظ على هوائنا وحياتنا.

جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: في 60 ثانية.
3: في 9 يوليو يكشف الفيلم السعودي عمق خفايا أخطر المهن عالمياً في رحلة سينمائية فلسفية حول صراع الإنسان مع الخطر الوجودي. قفزت جامعة الملك فيصل إلى المرتبة 35 عالمياً في تصنيف التايمز للاستدامة بالتزامن مع دخول كاوست على قائمة أفضل 50 جامعة في العالم لأول مرة. ومن المنجزات إلى الجمال، تعانق السحب مرتفعات أبها مجسدة شعار السماء أرضك في لوحة طبيعية تخطف الأنفاس. وختاما، أطلقت الهيئة العامة للطرق اختبار شخصيتك على الطريق لتعزيز سلامتك أثناء القيادة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام. 5 4 3 2 1 0.
2: أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، يا أهلا ومرحبا فيكم. حيا الله كل اللي ناطرينا وكل اللي حقيقي ناطرين برنامج في الزحمة، هالكبسولة اليومية اللي بتنطلق معاكم في أحلى عصرية من 4 إلى 6 وبأحلى زحمة يومية. حياكم الله، معايا أنا مينا العبد الله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم لا تنسونا.

اليوم الخميس الونيس، في اهلا يا مرحبا فيكم وحيا الله. ايضا الخميس الونيس فاينلي، امس ماكو احد فيكم رضى يصفق. امس قاعده اقول لكم الاربعاء يستحق التحيه، يستحق انكم تعطونا صفقه. طيب اليوم وروني صفقه الخميس، وين؟ ماكو صفقه خميس، ماكو ما في صفقة، كلهم ساكتين. ما في صفقة للخميس معناته ما في طيران ولا في دمبك، لا دمبك ولا طيران، حتى الدمبك ماني معطتكم. طالما انه ماكو صفقة حق الخميس يا جماعة، منال قاعدة تقول امون مخلصين اختبارات. طيب واذا الخميس الونيس؟ الخميس يستحق احلى تحية مننا، يستحق احلى. اللي اعطيت صفقة شوي، اعطيت إيه كاهو بس مازن، نعطيك انت الدمبك ونعطيك ولا عشان ايه صايمين، يمكن كلنا عشان صايمين، الله يتقبل منا جميعا يا رب. اسمعوني اصدقائي واستمتعوا معي خلال الساعتين الجاية ثرو ترددات والتطبيقات، وايضا البث المباشر عندنا كذا طريقة لبثنا المباشر على منصة اكس على جدة اندرسكور راديو، وايضا على صفحتي الشخصية، وبامكانكم تسمعونا من خلال سعودي راديو بلس. ساعتنا الأولى مثل ما تعودنا أصدقائي راح تكون عبارة عن سناكة، وسناكتنا أيضا مثل ما تعودنا راح كل خميس بيكون معنا مقارنة، ومقارنتنا اليوم أيها الأصدقاء، مقارنتنا اليوم راح تكون لمحبين ولرابطة القهوة. اليوم راح نتكلم عن صنفين للقهوة أو ثلاثة أصناف، ورح نشوف انتو حق منو رح تصوتون. في عندنا القهوة الباردة أو المثلجة، وعندنا القهوة الساخنة. أنا مو من رابطة محبين القهوة، ولكن إذا بشرب قهوة بشرب الباردة صراحة. أنا من رابطة الشاهي، فإحنا لما نتكلم عن رابطة القهوة رابطة الشاهي التزموا الصمت أو شوفوا أنتوا شنو تختارون. لا تدشون تتكلمون عن الشاهي زي كل مرة، يعني أنا بشوفكم، أنا راح أحط لكم ساكة. أنا عارفة في كذا مرة إحنا ما تكلمنا عن الشاهي، وراح إن شاء الله الأسبوع الجاي نتكلم عن أنواع القهوة وراح نعمل لها مقارنة، الشاهي. لكن اليوم يوم محبين رابطة القهوة، وراح نشوف أنواع القهوة اللي هم يحبونها. فاللي حابين يشاركوني انطلقوا أصدقائي وابدأوا على 800-24-42-88. أيضا ساعتنا الثانية رح تكون لأصدقائي اللي رح نبدأ من خلال حناجرهم الذهبية، من خلال عضلاتهم في أوتارهم الصوتية رح نبدأ الويكند، وأجمل ويكند إن شاء الله، من خلال مشاركاتهم بالغناء بمختلف اللغات، بالشعر، كتابته، صياغته، الخواطر، المقالات، أيضا الفويس أوفر، واللي بيحبون يلقون الشعر أيضا الفويس أوفر، عندنا تقليد الأصوات، الدوبلاج، المراسلين. حابين تجربون أيضا تجربة أنكم تكونوا مذيعين من خلال الأرقام التالية. ابدوا كثف اتصالاتكم وشاركاتكم الهاتفية على 647-7154، أيضا على 649-5154 بالإضافة إلى 647-8544. لا تنسون أصدقاء أنكم ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 012. يس، وبدأ مشوار برنامج في الزحمة مع أحلى وأجمل المنوعات اللي راح تسمعونها في هالحزة في هالتوقيت، ومع مخرجتنا مناهل تحمان.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

ويلكم جايز، حياكم الله أصدقائي، أهلا ومرحبا بكل محبين القهوة بمختلف أنواعها على مستوى الكرة الأرضية. يلا اليوم رح نتكلم عن القهوة، ورح طبعا المقارنة، رح نشوف محبين القهوة، القهوة القهوة الباردة أو المثلجة ولا القهوة الساخنة. الناس يحبون يشربونها ساخنة، فإحنا حنشوف اليوم، رح نخليكم جروب القهوة تتفننون وتتكلمون عنها وتتكلمون عن طريقة تحضيرها وعن البن وعن اللي يحبون. رح نحصي، رح نشوف مين اللي يحب القهوة الباردة، مين اللي يحب القهوة الساخنة، وشلون مزاجكم مع القهوة. لكن ابدوا تزهبوا ويلا ابدوا ارسلوا، يعني حق على بال ما أقرأ السناكة على 8002442828. سناك القهوة الساخنة والساكنة، الساخنة هي ساكنة في القلب صراحة، القهوة الساخنة والمثلجة، أيهما أفضل لصحتك؟ طبعا احنا بنعرف اصدقاء السناك بتقول ان محبين القهوة ساخنة او مثلجة، هذا السؤال دائما شائع بين عشاق القهوة، وفي اللي بيفضلها بتكون ساخنة او مغلية، وفي كثيرين ايضا يمكن حتى في الآونة الاخيرة لما طلعت هبة القهوة الباردة او المثلجة اصبحوا يميلون الى انهم يشربونها باردة، وهذا اثار تساؤلات كثيرة حول تأثير درجة حرارة القهوة على فوائد الجسم. أنا صراحة الثنتين، القهوة الساخنة والقهوة الباردة، بس كل واحدة لها حزة، كل واحدة لها توقيت. طبعا السناك أصدقائي بتقول إن بتختلف مستويات الكافيين بين القهوة الساخنة والقهوة المثلجة أو الباردة، بيعتمد على عدة عوامل. طبعا قوة أو مستويات الكافيين في القهوة سواء باردة أو مثلجة أو ساخنة بتعتمد على عوامل، مجموعة من العوامل، من ضمن هذه العوامل بيقولون نوع حبوب البن، وأيضا درجة الطحن، ومدة التحضير، وطريقة الإعداد، وهذه كلها بتعرفون من خلالها مستويات الكافيين. يعني مثلا في ناس يقول لك مستويات الكافيين في القهوة الساخنة أعلى من القهوة المثلجة، ولكن هم في

هناك بيقولون لا مو صحيح، اللي بيعتمد على قوة الكافيين أو مستويات الكافيين في جميع أنواع القهوة هي زي ما قلت لكم نوع الحبوب ودرجة الطحن ومدة التحضير وطريقة الإعداد، فالأربع شغلات. أيضا لما جو فنطوا أصدقائي ما بين القهوة المثلجة والقهوة الباردة كان في أيضا لقوا في اختلافات. يقول لكم الأولى القهوة المثلجة بتحضر بالماء الساخن ثم تبرد ويضاف إليها الثلج، أما القهوة المحضرة الباردة فهذه يتم نقع فتنقع في الماء البارد لمدة تتراوح ما بين 12 إلى 24 ساعة. شنو أقعد منقع القهوة من 12 إلى 24 ساعة وأشربها؟ لا صراحة أنا ما قد جربتها. أنا مع في الصباح يعني أمريكان كوفي مع الحليب، هذه فتشة الريق زي ما بنقول الصبح أول ما نصحى لازم القهوة، لازم الأمريكان كوفي مع والحار طبعا مع الده. القهوة المثلجة أنا بالنسبة لي أشربها يعني كمزاج ويعني يمكن في الشهر مرة إذا ما كان في السنة مرة، لكن متى في الليل إذا كان مثلا خرجات تجمعات هذه ما أفضل إني أروح للقهوة الساخنة، أروح للقهوة المثلجة. ممكن ساخنة اللي هي الكابتشينو. طبعا الأبحاث أصدقائي بتشير إلى أن محتوى الكافيين بيتباين بحسب طريقة التحضير. أيضا القهوة المثلجة بتحتوي على كميات أقل من القهوة المحضرة الباردة اللي بتحتوي على كميات أكبر، يعني المثلجة فيها كافيين أقل من الباردة. أيضا بعض الدراسات أصدقائي بتقول أن القهوة اللي بيكون تحميصها ذات التحميص الخفيف أو المتوسط بتحتوي على كافيين أكثر قليلا من القهوة شديدة التحميص، يعني كل ما حمصته البن كل ما كان مستوى الكافيين فيه عالي. يعني لما تجون تطلبون قهوة أو إذا أنتم تسوون قهوة في البيت حمصوها، قلة التحميص الخفيف أو المتوسط هذه مستوى الكافيين راح يكون فيها قليل، ولأن هذه العملية أو عملية التحميص بتؤدي إلى فقدان جزء من الكافيين. أوكي. أيضا تختلف كمية الكافيين باختلاف نوعية الحبوب. طبعا نوعية الحبوب هذه احنا بنعرفها، الناس اللي بتحب كثير القهوة مو أي قهوة بيشترونها، بيختارون نوعيات خاصة أو في نوعيات معروفة وجيدة ومشهورة على مستوى الوطن العربي بالنسبة لجودة نوعية حبوب البن. أيضا يقول لكم وتقول لكم السناكة أن رغم أن الكافيين بيأثر بوضوح في مستويات الطاقة فإن درجة الحرارة وسياق التحضير ممكن يأثران أيضا على في الشعور بالنشاط. صراحة العالم اللي تشرب القهوة، في ناس أعرفها بتشرب 4-5-6 فناجيل بتعطيكم طاقة؟ أجل مشروبات الطاقة شلون؟ مشروبات الطاقة هذه لازم ناخذها بعد الشاهي. حنعمل مقارنة ما بين مشروبات الطاقة والقهوة. أنا أقول ممكن مشروبات الطاقة هي اللي بتعطي النشاط والطاقة أكثر من القهوة، لكن اللي بشوفه بسمع في الناس كثير بتقول لا القهوة فعلا بتعطينا شعور بالنشاط. أيضا يقولكم بتشعر القهوة الباردة شاربها بانتعاش أكبر، حتى القهوة الباردة بتعطي انتعاش أكبر، بينما بتمنحك القهوة الساخنة صباحا إحساس أكبر بالانتباه واليقظة. أيضا بالإضافة أيضا بتقولكم السناكة أن بتؤثر الإضافات اللي بتوضح في القهوة على مستويات الطاقة اللي بيشعر فيها الشخص، مثل الكريمات والمنكهات الغنية بالسكر المضاف بترفع السكر بالدم بسرعة وبتؤدي إلى انخفاضه بسرعة لاحقة. الكريمات أنا أحب القهوة الباردة المثلجة، أحب صراحة عليها الكريمات مهمة. إيه تناظريني دسمة بس يعني زي الفربتشينو لما يحطونك عليها الكريمة، يحطون كريم الأنواع يعني التوفي يحطون، معليش هي اللي بتخليها لذيذة. أدري إن نسبة وحتى بتعطي طاقة مرة ممتازة بالنسبة لي. طيب مين اللي بيحتوي على مضادات أكسدة أكثر، القهوة الساخنة ولا القهوة الباردة؟ خلينا نروح ندش للدراسة بشكل سريع. بالنسبة لمضادات الأكسدة أصدقائي بيقولون إن القهوة طبعا بغناها بمضادات الأكسدة اللي بتساعد على تقليل الالتهابات في الجسم وتحمي الدماغ والقلب وبتعزز

صحة الجهاز المناعي. هذه فائدة القهوة، إنها غنية بمضادات الأكسدة اللي بتساعد على تقليل الالتهابات في الجسم، تحمي الدماغ والقلب وتعزز الصحة. طبعا الأبحاث بتقول إلى أن تحضير القهوة بالماء الساخن يمكن أن من استخلاص كمية أكبر من مضادات الأكسدة. يعني القهوة الساخنة هي اللي فيها هذه اللي بتقلل الالتهابات وبتحمي الدم والدماغ وبتعزز صحة الجهاز المناعي. في القهوة الساخنة رح تلاقونها لأن فيها كمية أكبر من مضادات الأكسدة، ومع كذا تبقى الفروقات محدودة، وبيوفر كل من الخيارين كميات متقاربة من مضادات الأكسدة، ولكن القهوة الساخنة هي اللي بتفوز. طيب نروح لمقارنة ثانية، مين الألطف على المعدة، القهوة الساخنة ولا القهوة الباردة والمثلجة؟ منو الألطف على المعدة؟ يقول لكم من المحتمل أن بتسبب حموضة القهوة إزعاج للأشخاص اللي بيعانون من الارتجاع الحمضي أو الارتجاع المعدي أو المريئي. القهوة بتسبب حموضة القهوة. الأبحاث بتقول أن الحموضة في القهوة الساخنة والقهوة المحضرة أو المثلجة متقاربة، النسبتين متقاربة، لكن حموضة القهوة الساخنة أعلى. شوفوا هما متقاربة، الباردة والساخنة بالنسبة للارتجاع المريء والحموضة، ولكن في الساخنة بتكون أعلى من الباردة. بتختلف أيضا أعراض الارتجاع الناجمة عن القهوة من شخص لثاني، وبينصح بتجربة مختلفة من أنواع القهوة عشان تعرفون أنسب لكم، واللي ممكن إذا كان عندكم ارتجاع حمضي أو ارتجاع مريئي معدي جربوا أنواع من القهوة، لأنه ممكن تخفف عندكم. القهوة المحضرة على البارد أكثر تعتبر لطفا ونعومة على المعدة. طيب كيف نختار قهوتنا المناسبة؟ آخر حاجة ونقفل سناكتنا لليوم، القهوة الساخنة والمثلجة كلها خيارات بيقولكم صحية، مع ذلك توجد بعض الاختلافات البسيطة. القهوة الساخنة بتوفر مستويات أعلى من مضادات الأكسدة، إذا تبون مضادات الأكسدة عليكم القهوة الساخنة. القهوة الباردة المحضرة أو المثلجة أكثر نعومة وأقل حدة في الطعم والحموضة، ألطف على المعدة. إذا تبون أكسدة روحوا ترفعوا مضادات الأكسدة روحوا للقهوة الساخنة، إذا تبون أقل على المعدة وأقل في الارتجاع تروحوا للقهوة الباردة. من جهة ثانية بتمنح المشروبات الساخنة شعور بالراحة وبتسهل الهضم، بينما تعطي المشروبات الباردة انتعاش وترطيب، خاصة في الطقس الحار يعني السمر فايبس. في الليل تتمشون تشربون قهوة ساخنة ميتين حر، في النهار ميتين حار وطوابير طوابير على ش عندكم؟ ليش اخذوا قهوة باردة؟ حار موت، ميتين، سمر فايبز معناتها قهوة باردة. That's it. This is our snack for today. حلو يلا ما رح اكثر الاسئلة، سؤالين، انتم مع القهوة الباردة المثلجة ولا مع القهوة الساخنة؟ اعطوني هذا السؤال الاول، شلون تحبون تشربونها؟ أعطوني الإضافات اللي عليها، أبي فناتق اللي بيحط كريمة، اللي بيحط زي مثلا إحنا عارفين الهيل وهذه القهوة السعودية، لكن قولوا لي شنو الفناتق اللي أنتوا تضيفونها زي المسمار، أنا ما أحبها ما شنو تحطونه، لكن أعطوني فناتقكم. زنجبيل لها نووي، مناهل تقول زنجبيل على القهوة؟ مناهل نووي لا ما أقدر، إيش دعوة زنجبيل، ما أشربها كذا، أشربها أنا أشربها مع الشاي زعفران، إيه زعفران لازم، والهيل. أعطوني أنتم، أبي فنادق حلوة منكم للقهوة. نبدأ ننطلق مع بعض على 800-244-2828. يلا وروني محبين القهوة، وروني حبكم للقهوة.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

الله هلا هلا هلا هلا عليكم، الله هلا عليكم محبين القهوة، يا سلام عليكم وعلى المزاج وعلى الاختيارات. احنا اليوم طبعا سناكة اليوم تخص محبين القهوة او رابطة محبين القهوة. نداء عاجل لمحبين الشاهي، شوية على جنب، في ناس مشاركة. احنا ايش قلنا الاسبوع الجاي؟ ترى دوركم الحين دور محبين القهوه. الاسبوع الجاي ترى راح يعني اذا بتدشون عليهم راح اسمح لهم يدشون عليكم الاسبوع الجاي. فاليوم اصدقائي بنتكلم عن القهوه الساخنه والمثلجه، ايهما افضل لصحتك لصحتنا لاجسامنا. ومن خلال سياق السناكه يعني ختموا السناكة، قالوا لازم تعرفون شنو القهوة المناسبة لكم واللي انتوا تبحثون عنه. بالنسبة للقهوة الساخنة، اللي يحبون القهوة الساخنة او بيبحثون عن مستويات عالية من مضادات الأكسدة رح تلاقونها في القهوة الساخنة. القهوة الساخنة بتوفر مستويات أعلى من القهوة الباردة أو المثلجة بالنسبة لمضادات الأكسدة، ولكن القهوة الباردة أو المثلجة هذه بتكون ألطف على المعدة بالتحديد، وبالذات للأشخاص اللي بيعانون من الارتجاع الحمضي أو الارتجاع المعدي أو الارتجاع المريئي. فهنا حددوا خياراتكم، تحبون القهوة الساخنة ولا تحبون القهوة الباردة أو القهوة المثلجة؟ وشنو نوع القهوة اللي تحبون؟ القهوة السعودية، تحبون آيس لاتيه، تحبون سبانش لاتيه؟ قولوا لي شلو ده. أنا آيس تشيكن وأحب الآيس وايت موكا، هذول التنتين. إذا ما في آيس وايت موكا أخذ صراحة آيس تشيكن. وقلت لكم القهوة الباردة في المساء وبالنادر، لأن أنا من قروب الشاهي، ان في الصباح الصحيان فكت الريق، هذه قهوه ساخنه امريكان كافي مع الحليب. انتوا قولوا لي شنو تحبون تشربون، شنو قهوتكم، وشنو الاضافات بعد. انا بعرف ايضا شنو الاضافات اللي بيضيفونها على القهوه. وننطلق مع بعض على 800-244-2828. بسمة الإذاعة، حياك الله، مساء الجمال، أمون القلب يا بعد قلبي، ويحلو الخميس ويزداد جمال بالاستماع لك، واتمنى لك ويكند سعيد. ويكند سعيد، بس ما قلتي لي شنو قهوتك بسوم، يا ليت قلتي لي القهوة. أنا جبران، ويلكم يا جبران، منور، مساء الخير. والقهوة اللي تعدل المزاج، القلوب الجميلة وجودها أحلى من كل فنجان. وأنا والله وأنا أشهد إن في ناس تعدل لك المزاج وتعدل لك المود أكثر يا جبران من القهوة. يقول بصراحة أنا من عشاق الشاهي أكثر. يلا أنت تصف جنبنا، شفت هذا أول واحد من عشاق الشاهي، وداش مع ربع القهوة. لكن الكابتشينو من أنواع القهوة القليلة اللي أستمتع فيها وأحبها. أما القهوة السعودية فما هي من مشروباتي، لكن أحيانا أشربها مجاملة واحترام للضيف أو صاحب المكان. خصوصا عندنا عيب أنك ترد فنجان القهوة إذا قدم لك. توني قاعدة أقول لمناه نفس الحكاية، أقول أنا ما أشرب حتى القهوة مالتنا، أنا ما أشربها، أنا من ربع الشاهي. ولكن لما أكون في مكان بيضيفونك، إحنا معروفين ضيافتنا بالقهوتنا السعودية، أيوة أشربها. إلى أنا ما رح نعد تصويت، أو نبدأ بتصويت جبران. يلا واحد للساخنة. مساء الخير أمونة المزيونة، كيف حالك؟ تمام، حالي تمام التمام، طالما أني مزيونة.

أنا مزيونة، شكرا لك يا نوال. تحية معطرة من سهات إلى جدة، حيا الله أهل سهات. تقول أحب القهوة الساخنة وخاصة الكابتشينو، ما رح أقدر أشارك اليوم. خسارة، ليش قاعدة تشربين قهوة؟ عشان كده ما تبين تشاركين، تبين تستمتعين بالكابتشينو. بس على منو؟ إن شاء الله إنك رح تتصلين. هذا صوت القهوة الساخنة، صار صوتين. حياك الله يا مازن الغانم. يا بعد مازن يعتذر هذا الأسبوع، يقول ما رح أقدر أشارك. أما أنا بالنسبة لي أحب القهوة الباردة، مع أني ما أحب القهوة، أروح للقهوة الباردة تعطي قوة غير طبيعية. صوت للقهوة الباردة، عفي عليك يا مازن. صباح الخير. ولا وين أنا بالنسبة لي القهوة الباردة من النوع الكولومبي، صباحا فقط هي اللي أشربها. معلومة، أنا من حزب الشاهي. بعدين معاكم حزب الشاهي، بعدين حزب الشاهي، حزب الشاهي، قلبوا عمركم، لسه دورنا الأسبوع الجاي. نعطي صوت للقهوة الباردة طالما أنك قلتها. يلا، من نوع الكولومبي. قاعدين تأزرون، والله يعفي عليكم، أنتوا تأزرون القهوة، أنا عارفة. شكرا لك أحمد الشيخ، شكرا يا أحمد الشيخ. الله عليك، الله عليك يا أبو خالد. يقول غالبا الجو أمينة والوقت هي اللي تحدد نوع القهوة، يكون الجو حار تكون قهوتي بارد، ولما يكون بارد تكون العكس. مع أني دائما ما أربط القهوة الحارة بالنشاط والانطلاقة، بينما تكون الباردة بعد نهاية عمل شاق أو وقت الاسترخاء. بعدين يعني طب عطني وحدة تحبها أكثر عشان صوتك ما يروح. قهوة باردة يا أبو خالد ولا قهوة حارة؟ عطني، لازم التصويت اليوم، بنشوف مين القهوة الباردة ولا الحارة اللي بتفوز. السلام عليكم، حياك الله أمين أحمد الطيب. حياك الله يا أمين. القهوة الساخنة يا أستاذة أمينة على الصباح بتشغل المخ، الله عليك. يقول وتفوق الإنسان. ونشهد، والله أنا ما فوق، أنا ما فوق ليه ما أشرب الأمريكان كافي الصبح، ولا مخي يقعد في وضعية الطيران، أحس أني لسه ما صحيت. جيبولي قهوة، ماكو ما في. وشوفوا يقولت بتشغل المخ وتفوق الإنسان، تشربين قهوة بردة بعدين تبقين وتبقين وقوة وتدي نشاط الجسم باقي اليوم. هما أنت حطيتني في الخانة الرمادية، قهوة حارة ولا قهوة باردة؟ يعني نفس السبي في الصباح باردة في ال... أعطوني أعطوني عشان التصويت يا جماعة، لا تخربون التصويت علينا. يوسف الخليفة من منطقة الشرقية، حيا الله للشرقية، حيا الله للساحل، حيا الله النواخذ الدمام. مع القهوة الساخن أعطانا صوت حليب خفيف نحطه مع القهوة العربية، الله عليك. في ناس ما تحبها بس أنا أحبها. عندنا فضل السنيدي، حياك الله بس ما صوت. مساء الخير أمون سوبر نار نيرو، شكرا لك، متحمس للساعة الثانية عشان أسمع صوت عمار ومشاركة الشاعرة جيهان. جيهان منو جيهان؟ عندنا شاعرة اسمها جيهان؟ في مناهل جيهان؟ ما مر علي الاسم، منو جيهان؟ عمار ما ادري، عمار لين الحين مدز، ما ادري معانا ولا لا. تقريبا اسمها بالنسبه للزحمه هو قهوتي. شك الله عليك، انت من ربع الشاهي شكلك، بس متستر متخفي. فقال برنامج في الزحمه هي قهوتي، عفي عليك. فؤاد، حياك الله يا فؤاد يا منور، ان شاء الله ناخذك. امينه الله يهديك، الزنجبيل يشربونه مع الحليب مو مع الشاي، هذا انا هذا تكتيكي انا لما اكون مريضه، عشان انا ما اقدر اشرب الزنجبيل، ما اقدر اشرب الزنجبيل، فيسووا لي مع الشاي واحط عليه حليب عشان اقدر اشربه، عدا ذلك ما اشربه. بس انت من ربع منه ما قلت لا قهوه ولا شاي. مساء السعادة على اللايف كوتش بتاعتنا، اهلا وسهلا، ده انا بقيت يا جماعه لايف كوتش احلى قهوه اليوم، انا لازم اوزع عليكم قهوه. يقول قهوه سخنه طبعا وبدون سكر، تشربها مره؟ ليه هالقرحه تشرب القهوه مره؟ مكفايه الدنيا مرراها بتشرب كمان القهوه مره؟ هي اللي بتخلينا نعرف نتعامل مع البشر. في حاجه اسمها ايس تشيكن، مش تشيكن، مو ايس تشيكن دي بيا. يقول يعني دقيق ايس تشيكن مو تشيكن، انا قلت تشيكن من الجوع، من الجوع يا معا قلت لكم انا مو من ربع القهوة، فتوقعوا مني مصطلحات عجيبة غريبة
الجوع يخليك تقول تشوف القهوة، شوف الجوع الله يتمم علينا صيامنا، الجوع يخليك تشوف

كويس. القهوة السعودية عفية عليك وبالعافية على قلبك. خلي أمينة محبين الشاهي يشاركون بعد. لا لا لا لا الحين إحنا القهوة. لو شوف قد إيش عندي الواتساب. القهوة التركي تسبب لي النعاس أمينة، عكس القهوة العربية اللي بتصححني ما أدري ليش. عموما حسن، ورغم ذلك أحب القهوة الساخنة. والله غريبة صراحة، أنت حالتك تدرس. مساء الخير على الجميع. عمون والله أني أسوق متضحك، ليش على الطيران؟ وين ما حطينا طيران يا معود؟ أنا قلت لكم يا طيران يا دمك، لا عطيتكم لا دمك ولا الطيران، ماكو. أنا تماما مثل جبران، شاهي وبس. قلت لكم ربع الشاهي داشين داشين، ما في فايدة. سليمان دبيان، القهوة في الصباح أخيرا مع أكل التفاح. أنا من محبين القهوة الساخنة. بشار بشارة خضر، حياك الله. شلون مع التفاح؟ قهوة مع التفاح عجيبين. قلت لكم مزاجهم عجيبين ربع القهوة. احنا مزاجنا واضح وصريح ربع الشاهي، لكن قهوة مع عجيبة هذه. سليمان التميمي، قهوتي والله الراتب اذا نزل ليش؟ ايه شنو؟ قهوتي اذا الراتب نزل ليش؟ ان شاء الله انتم بدناك اللي راحون يشربون الكوب الكافي بسبعين وثمانين ريال ولا امية وشوي، ايش دعوه عليك؟ والله العظيم في اي بي انت، معناته سليمان اكتب لي شنو نوع قهوتك، هذا في اي بي. سامي حياك الله. الشاهي بالحبق يقفل ملف القهوة. حاط جايتكم، ما قلت لكم داشين القهوة؟ والله اللي بشاركم بالشاهي أكثر من القهوة. يقول الشاهي بالحبق يقفل ملف القهوة. بنشوف يا سامي الأسبوع الجاي يقفل الملف ولا ما يقفله. عمار، قهوتي آيس شريمب. بعد غير غير غير غير تشيكن. والله شوفوا عندكم قهوتين راح تسك السوق، راح تقفل كل انواع القهوة. قهوة تشيكن ايس تشيكن وايس شرب. يلا منو يحط بعد؟ صراحة ايس شرب، ايش معنى انت ايس تشيكن امينة؟ عافية عليك. وايس شرب ايس تشيكن وايس لحظة، حطوا اسماء، ابيكم تحطون اسماء مثل اللي حطها عمار. وفي بعد شنو؟ في اسماء، اعطوني اسماء الاسماك. ايس شنو انتوا حطوا؟ ما راح اقول. هذه كاسة الشاهي مين اللي اشوفها بالسمبوسه. على الطيران اوكي ماكو. عندنا ما حطيته امينه لما ينزل. اوكي ايس كرابس. من يبي ايس الكرابس؟ ايس كرابز، ايس شريمب، ايس جمبري، ايس شو اسمه قباقب. هذه انواع صراحه قهوه. عمار انت شكلك من ربع شاهي عشان كذا داش عليهم. عموما القهوه الساخنه عموما تفوز صراحه، هي اللي بتفوز القهوه. هي اللي بتفوز القهوة الساخنة، هي اللي فازت معنا. نكتفي بهذا القدر أصدقائي. شكرا لكم ربع القهوة، شكرا على الآيس مو شيكن، آيس تشيكن وآيس شريمب، وشكرا اللي شاركوني صراحة بأنواع قهوتهم. بعد الفاصل راح نروح للحناجر الذهبية، راح نروح للأشخاص اللي بيمتلكون عضلات أوتارهم الصوتية بالغناء، بالشعر، بكتابته، مختلف أنواع الشعر والقصايد، الخواطر، الفويس أوبر. عندنا طبعا بمختلف انواع الالقاء، المراسلين، عندنا اللي حابين يجربون تجربة انهم يكونوا مذيعين، عندنا ايضا نسيت، يبي لي ايس تشيكن. ايس تشيكن، يبي لي ايس تشيكن علشان الاعدادات حقت مخي ترد. عموما سمعوني اصواتكم على 6477154، ايضا على 6495154، بالاضافه الى 6478544.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. الساعة 5 في استوديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة اف ام، حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. يا هلا ومرحبا فيكم في مشوار ثاني لبرنامج في الزحمة. وفي ساعتنا الثانية أصدقائي راح نروح لساعة صح صوتك، هذه الساعة اللي من خلالها ننطلق لأحلى ويكند. الخميس بيبدأ معاكم، الويكند بيبدأ من خلال حناجركم الذهبية وأيضا عضلاتكم اللي بتمتلكونها في أوتاركم الصوتية، سواء كان بالغناء، بإلقاء الشعر، بكتابته، بمختلف طبعا أنواع الشعر. أيضا اللي بيلقون الشعر عندهم ملكة إلقاء الشعر وتوصيل الحروف وجمال الكلمات والعبارات وجمال الشطر بيت الشعر من خلال أصواتهم. الفويس أوفر طبعا، أيضا المراسلين اللي حابين يجربون تجربة أنهم يكونوا مراسلين أو مذيعين تقليد الأصوات من خلال الأرقام التالية. أيضا برحب بلجنة الحكم بس على الواتساب. أول شيء خلينا نقول الأرقام على 6477154، ابدوا اتصلوا وكثفوا اتصالاتكم. أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. كلمة مشاركة وارحب بلجنة الحكم من خلال الواتساب على 8002442288. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لهذا الاستماع الجميل والكبير من خلال منصة إكس على آت جدة أندرسكور راديو وأيضا على صفحة الشخصية. خلصنا موضوع القهوة يا جماعة، خلصنا. تبون تستمرون الساعة الثانية بعد بالقهوة؟ خلصنا، بس أنا حرد لكم على الواتساب. خلينا نروح مع بعض مع مستمعينا ونبدأ مع مراسلنا المبدع حقيقي الرائع، سواء كان بالأداء. أنا من الآن بعطي الكومنت مالي بالأداء، بالصوت، بالإعداد. خالد يا هلا ومرحبا فيك يا خالد خرجاوي، منور.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منور يا خالد.
2: نوركم يسعدني.

0: مساكم جميعا وخميسكم فلة
1: إن شاء الله.
0: وإجازة سعيدة الطلاب والطالبات. أحييك أخت أمينة وأخت المناهل
1: تسلم.
0: وجميع متابعي برنامج الأجمل والأحلى والأكمل
1: الله.
0: برنامج الزحمة.
1: الله عليك يا خالد الله عليك. المفروض الحين تعطيك مناهل الطيران المفروض. أقول والله ما رح تخليها في قلبك ولا بقى. ارفعي لنا الصوت بعد. عاشت عاش خالد عاش عاش أقوم راسي في الدنيا. عاش خالد عاش خالد عاش. يلا يا خالد ها عطنا نبدأ معاك
0: إن شاء الله.
1: صوتك ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا سعيدة بعد إن صوتك ما شاء الله.
0: الله يسلمك.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: الله يسعدك.
1: إن شاء الله دوم العافية يا رب دوم. يلا تفضل.
2: الزحمة على جدة اف ام.
0: أهلا وسهلا بكم في الزحمة في أسبوع. وإليكم أبرز ما جاء من عناوين. بسم الله الرحمن الرحيم. القيادة تهنئ رئيس كرواتيا بيومها الوطني. المملكة تعرب عن تعازيها لفنزويلا إثر زلزال ضرب مدنها الساحلية. والهيئة السعودية للسياحة تطلق منصة عروض صيف السعودي 2026 ميلادي تحت شعار عروض الحين وبعدين. الهيئة الملكية بالرياض تطلق مشاريع طرق بتكلفة بلغت 9 مليارات ريال وذلك لتطوير 40 كيلومترا. 12 عاما في قائمة اليونسكو جدة التاريخية تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة تراثية عالمية. وفي الكويت حيث تم ضبط 4 محكومين في قضايا استيلاء على 180 مليون دولار من المال العام. وإلى الأخبار العالمية. حجم الصيف يضرب أوروبا العجوز. ومعلومات توثق شلل المدن وإغلاق المعالم الثقافية والمدارس. 94 ساعة غبارية في دول الإقليم خلال يوم واحد. وإيران والإمارات تتصدران المشهد. في حين تصدرت الصين شركاء المملكة التجاريين بصادرات بلغت 15 مليار ريال في إبريل 2026 ميلادي. وفي أخبار كأس العالم جنوب أفريقيا تسقط كوريا بهدف فيما المكسيك يمطر شباك التشيك بثلاثية وينعش أماله في التأهل. فيما فاز المنتخب المغربي على نظيره منتخب هايتي 4 أهداف لهدفين. فيما اكتسح المنتخب البرازيلي ضيفه اسكتلندا بثلاثية نظيفة. انتهى الموجز. ألتقيكم في موجز قادم في أمان الله.
1: شنو هذا؟
0: هلا.
1: شنو هذا؟ شنو هذا؟ الله الله يا خالد. الله الله الله الله الله.
0: يسلم والله
1: خالد. شنو هذا الإبداع؟ يعني الزحمة في أسبوع اليوم إحنا تخطينا الحدود إنها تكون محلية صرنا خليجية عربية عالمية.
0: الله يعطيك العافية.
1: أنا عجبني هذا السيناريو عجبني الإعداد صراحة وبلس خالد وأنا قاعدة أسمعك حسستني كذا أخذت خط خاص فيك. خط في الإلقاء خط في الإعداد. يعني كل إنسان الإنسان الذكي يعرف كيف يسوي له بصمة خاصة. لما أسمع أقول هذه فلانة أو هذا فلان. الآن خالد أنا عرفته. لو يعني صار لك بصمة خاصة سواء كان بالإعداد أو بالإلقاء حتى بالإلقاء حتى بصوتك لك بصمة خاصة. يعني ما أعتقد.
0: أنا شاكر لك والله. أنا شاكر لك.
1: شوف أماني قاعدة تقول أمينة ما شاء الله خالد مراسل متمكن. علشان كذا أنا أقول خالد لؤطة.
0: الله يسعدها.
1: أنت لؤطة يا خالد. شكرا لك يا خالد. يوم الجميع.
0: عفوا. يومكم سعيد وخميسكم فلة إن شاء الله.
1: إن شاء الله الجميع.
0: السلام عليكم.
1: مبدع مبدع لؤطة لؤطة صراحة. طيب ناخذ فؤاد. لا أسمى قلنا أبو خالد.
3: هلو.
1: يلا ناخذ فؤاد. يا هلا مرحبا فيك يا فؤاد منور.
3: جبان فؤاد.
1: فؤاد ونعم وسبعة نعم وعشرة نعم. حياك الله. شلونك؟
3: الحمد لله والله. شلونك
1: أمير؟ أنا سوبر بيرفكتو.
3: الله
1: يحييك. ها يا قطان شنو؟
3: والله اليوم محاولة نغني على العود يعني.
1: الله عليك الله.
3: بس إن شاء الله تنجح هذه المحاولة.
1: إيه لا إن شاء الله بتنجح. حتى بس وازن.
3: أمينة. أمينة. صوتي واضح الآن.
1: إيه صوتك عدل. صوتك.
3: صوت العود واضح.
1: دن دن لنا كذا خلنا نسمع دن دن دن دن زي ما يقول باسل.
3: صوت العود واضح. ها؟
1: لا ما ينسمع.
3: الآن. ما يصير.
1: ها حاول تقرب السماعة.
3: الآن
1: نوعا ما.
3: يلا نحاول. يلا نعم يلا عساك لا نزال.
1: يلا عشان الوقت. يلا عشان الوقت.
3: يلا

حسب تجواجنا قابك وثار الشوق توما فات وثار الدرب الزايد حنين لك بعد فاك أنا ما كنت أحسب إن القلوب الساهيات تشتاق ولكن تحسب إن في يوم تجي وتحرك أشواك

0: ازاي حنين
1: لك حنينك لك بعد باقي.
0: خلينا نغني المقطع هذا وخلاص.
1: يلا اي اخر كوبليه.
0: صفحة كتابي لقيتك بول الاول، انا لاهي مع كتابي لقيتك. قطع ذا يا اخي، من هو اللي يقطع علي ذا؟
1: من عندك يقطع يا فهد، الصوت من عندك يقطع.
0: والله من الجوال والله.
1: اي من عندك، من عندك الصوت يقطع من عندك. طيب فهد عموما شكرا لك، والمره الجايه نبيك توازن، تحاول توازن ما بين العود وما بين صوتك، بس عموما ممنونه لك، شكرا يا فهد. صح يا القطع النوال بعد. شلون يا جلي الخليفه، شلون يا يوسف الخليفه، ما يلاعب القطان. طيب نروح لابو خالد، حياك الله يا ابو خالد، منور.
2: يا مساء الخير. مساء الخير عليك أمين وعلى جميع المستمعين.
1: يا هلا ومرحبا، منورنا يا ابو خالد، حي هالصوت. هاي
2: والله بنورك. بقول لكم حكمه بس نصيحه قبل ما ادخل في
1: حاضر تفضل.
2: اقول لا تضيق لا صرت في وسط زحمه، من يضيع طريقه الله يعينه، بعض تاخيرا يكون حكمه، مثل انك في الطريق وتسمع امينه.
1: الله عليك. الساعة كم عشان أقصها وأحط على منصة إكس؟ يا سلام عليك. وأنا قالوها، قالها عبد الله، عبد الله نسيت اسمه الثاني، قال اللي ما يسمع مينة ترى ضاعت سنينه، خلصنا كده، قفلنا. يلا يا أبو خالد ننطلق معاك. عبد الله الثقفي، تذكرت. يلا
2: أقول قابت كل الزوايا بعدها مهجورة، يا قصة عجزت وجد لها عنوان، وينك تعالي ترى القمر بان نوره، وانا على شوفتك حيل والهان، خدي مني القوافي وحروفي المنثورة، واعطيني من هالحسن جفنك النعسان، ما انتي بشر لا ولا معقولة، انتي مثل وردة وسط بستان، من حلاها كل البشر مذهولة، أميرة ما تلبس غير تاج وفستان، إذا مشت حتى الأرض فيها فخورة، من فخامة لبسها وزولها الفتان، وانتباهت من حقها معذورة، تزهابها كل المدن والأوطان، وإذا حكت تسقيلها الآذان مجبورة، كأنها تلقي قصايد وألحان، كل العيون أصبحت فيك مسحورة، صوتك لحن وفقرك خاتم سليمان، ماخذها كل الدلع عرضه بطوله، كان ما مثلك بها الكون إنسان، يا ملامح تعجز عن جمعها صورة، ويا عيون عجز عن رسمها فنان. سلامتكم.
1: ليه خلصت يا ابو خالد؟ ليه مستمتعين يا ابو خالد؟ شنو هالجمال، شنو هالزين، شنو اميزنج، حقيقي روعه، ابدعت، فنان رائع رائع يا ابو خالد، ما شاء الله تبارك الرحمن. لا لو تشوف الكل قاعد، الله عليك يا ابو خالد اماني. الجارحي كاتب برنس يا ابو خالد، الله عليك على الحروف الراقيه والجميله حقيقي.

0: حقيقي
1: الله يسعدك
0: ابدعت.
1: والله من ذوقك.
0: الكل الله عليك رائع. الاسبوع الجاي نبغى شيء اطول يا ابو خالد مازن، حقيقي رائع. وانا شكرت لك وممنونه لك انك بتشاركنا هالدقائق وبتخلينا
1: والله أنا سعيد
0: نروح
1: إني فتحت لي
0: بعالم من
1: الفرصة.
0: الجمال حقيقي معاك يا ابو خالد.
1: الشاكر ومقدر.
0: انا اللي احنا اللي شاكرين لك
1: بإذن
0: ومقدرين
1: الله
0: لك
1: متواصلين مع كل خميس بإذن الله.
0: باذن واحد احد. شكرا لك
1: يا
0: ممنونه
1: حبيبتي
0: لك
1: يا
0: على
1: حبيبتي.
0: الاتصال الحلو. ثانك يو ماتش جراسيس. هاف ا نايس ويكند يا ابو خالد. فاصل، يلا نطلع الفاصل عقبال نرجع نتواصل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: الزحمة على جدة اف ام.
5: صح صوتك بانتظاركم أصدقائي، هذه الساعة الأسبوعية اللي من خلالها بنختم مسيرتنا أو مشوار برنامج في الزحمة لهذا الأسبوع اللي كان جميل ورائع حقيقي بمشاركاتكم. فكل أصدقاء اللي حابين يشاركون صح صوتك، سواء اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية، اللي بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية، سواء كان بالغناء، الغناء بجميع اللغات متاح لكم أنكم تشاركون وتسمعون أصواتكم وتنطلقون من خلال برنامج في الزحمة. أيضا لكل اللي بيمتلكون ملكة كتابة الشعر بمختلف أنواعه ومجالاته، الخواطر، ولجميع أيضا الأشخاص اللي عندهم القدرة أنهم يوصلون هذه الكلمات وهذه الحروف من خلال حناجرهم، أصدقائي اللي الفويس أوفر اللي حابين يجربون تجربة أنهم يكونوا مراسلين أو أنهم حابين يجربون يكونوا معنا مذيعين، اليوم حياكم الله. الدوبلاج وتقليد الأصوات من خلال أرقامنا التالية، شاركوني سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقائي أنكم ترفقونها بمفتاح خطات في جدة على 012، والكم من خلال الواتساب بكلمة مشاركة على 800-24-4-4-2-8-2-8. أنا مبسوطة صراحة المشاركات إلينا الآن، وما شاء الله عندنا مجموعة أيضا جميلة ورائعة راح تسمعونها، وراح تسمعون أيضا صوت جديد راح يغني معانا اليوم. بس خلينا نروح لشاعرة الحكمة أسماء. حياك الله يا أسماء، منورتنا حبيبتي.
6: الله يحييك، يا هلا وسهلا بأمينة وجميع المستمعين.
5: حياك الله. والأسبوع اللي راح ترى سرقتي قلوبنا بالقصيدة اللي قلتيها، رائعة رائعة، ونبغى نسمع اليوم نفس الحكاية بعد.
6: والله اليوم عندي وقفتين قصيرتين، إن شاء الله تعجبكم.
5: إن شاء الله بإذن الله. يلا يا أسماء.
6: أقول ذكرك أخوك بشي يكرهه في غيبته، هي غيبته وغيبته من كبار الذنوب اللي تحرق حسنتك، وكلنا نكره أكل لحوم الأوادم ميته، ولو قلت هي فاكهة مجلسي قلت هي كارثة مجلسك. ما هو بهين تغتاب أحد وتنزل في قيمته، لأنك بتخسر رضا ربك وتنزل عندها قيمتك. وعندي وقفة ثانية أقول
5: أوكي. فيها يلا تفضلي.
6: وصفها فوق الخيالي ما خطر حتى بالي،
5: الله،
6: ما تشوف الشمس فيها كلها ظل وظلالي، يتدلل غصن عندك وما اشتهت نفسك تلاقي، تحتك انهار انزلال وكل شي حولك جمالي،
5: الله.
6: هذه الجنة تنادي مهرها ما هو بغالي، مهرها عبادة الله واجتناب المعاصي.
5: الله عليك يا أسمى، الله الله يا أسمى عليك وعلى جمال، يعني من جد لما سميتي نفسك شاعرة الحكمة، شاعرة الحكمة، الله عليك وعلى الترابط.
6: والله ما أدري أحس أني قافية شوي، ما ضبطت بس اني حاولت اوصلها يعني.
5: جميله، انا شايفتها جميله، شوفي مشاعل ساكته تسمع ساكته وطلعت مشاعلك، قالت اميه كاتبه حطت لي قلوب مشاعل. والله يا اسماء مازن وايضا اماني، وحتى اماني كاتبه روعه صراحه، وصح لسانك من شعوله هذه ولا لا مو شعوله من ابو خالد، صح لسانها، ابدعتي رائعه والله رائعه.
6: شكرا
5: صراحه
6: شكرا بحجم السماء والله.
5: صوتك حلو، صوتك حلو، القائك حلو، ادائك ومخارج الحروف
6: الحمد لله الله يسلمك،
5: وصوت جدا جميل، عافية عليكي ما شاء الله تبارك الرحمن يا اسماء، شكرا لك.
6: الله يسعدك، الله يسعدك، شكرا لسناك تشجيعكم لنا.
5: تسلمين حبيبتي،
6: مع السلامة.
5: يا هلا مرحبا فيكي، تو فتحت الإذاعة على هالشعر الجميل. ايه محظوظة محظوظة محظوظة ومبروكة بعد يا مشاعل. الشغلتين. يلا اخذ الروح لي امتنان. امتنان بونسوار سونيوريتا امتنان، يا هلا ومرحبا.
7: يا هلا والله موني، يسعد لي مساءك، كيفك؟
5: انا تمام التمام، انت شو اخبارك؟ طمنيني عنك.
7: بخير الله يسعدك، وشخبارك
5: انتي؟ هام مستعدة حق الويكند؟
7: اي مستعدة اكيد، ويكند سعيد عليك
5: يا رب الجميع ان شاء الله يا امتلان. يلا حبيبتي انطلقي.
7: يقول اسكر بواب العتب والمتاهات، وابني مدينة حلم في وسط بالي، انسج من خيوط الاماني حكايات،
5: الله،
7: واصدق الكذبة وانا بس لحالي، أضحك وسولف وأكسر الصمت مرات، وفز والوحدة تجاوب سؤالي، الروح تبعد في سما الوهم ساعات، والجسم مرمي في زوايا انعزالي، أحاول أنهض وأتخطى المسافات، والقى الهزيمة ساكنة في ظلالي، يا كثر ما خذت بسكاتي صراعات، وكابر بجرحي وضيقت مجالي، وسلون بوقف في وجيه الصعوبات، وننهزم واطي حتى بخيالي. سلامتكم.
5: الله عليك، الله عليك، وعلى هالنسف وعلى هالقصيدة. شنو هذا الاختيار الحلو؟ amazing والله، خطيرة خطيرة خطيرة. أبدعتي حقيقة، أبدعتي في الإلقاء والكلمات، من يعني بداية قوية، حتى البداية كانت مرة قوية امتنان.
7: الله يسعدك يا رب.
5: ذوق كثير حلو في الانتقاءات حقيقي، انتقاءاتك دائما جميلة. أنا مرة شكرت لك، يا الله لو تشوفينهم أمونة امتنان اللي أقصدها، صح لسانها، باقي عمار وينه؟ ما أدري عمار مدى زلين الحين. أوبا وجاتنا أماني، كنا ناطرينها أماني والله، وبتقول لك الله عليك يا امتنان، أبدعتي صراحة.
7: الله يسعدها يا رب والله، شكرا لكم جميعا،
5: والله يا حبيبتي أنتوا اللي بتنسجون الساعة هذه كلها ترى من صنعكم أنتم، شكرا لك.
7: نحن لما نبسب شيء ونبي نقولك علشانك أمونة، لأنه أنت حرفيا طاقة إيجابية تحمس الواحد
5: يا حبيبتي. تسلميلي تسلميلي لا خلا ولا عدم، مشكورة يا بعد قلبي، شكرا لك. باي باي، هاف نايس ويكند امتنان، هاف نايس ويكند، باي باي، مع السلامة. ايش رايكم قبل ما نطلع الفاصل؟ صراحه انا خاطري كذا بصوت جميل، خاطري بس اقعد اسمع واقول يا لبها الصوت وجماله وروعته، واحلى ها فاتن
8: أخبارك.
5: تمام ماكو غيرها فاتن. ايش لونك يا فاتن؟
8: لا ها بقول لك في صوت اجمل،
5: كلمته تحت الهواء، ونبي الاسبوع الجاي نعمل دويتو معاكم انتوا الاثنين. ترتبون ندوتو؟
8: ان شاء الله افكر.
5: نيكست ويك ولا ها الاسبوع الجاي
8: ان شاء الله.
5: انا ماني حابه ادخل الصوت معاك الان علشان لا ايوه عشان لا ترتبكون وما تكونون انتم مرتبين. الاسبوع الجاي كل واحد فيكم راح يغني بروحه وراح تعملون ندوتو، راح اعطيكم لينك كامل فاتن، راح اعطيكي لينك كامل انت وياه.
8: بديت أخاف
5: أبين. أبين ليه لهالدرجة صوتها فتاك. روعة. انزل انزل نشوف. يلا يا فاتن، يلا حبيبتي انطلقي.

0: يا بحر مر كده أيامي،
1: الله الله،
0: عيوني بسمة عيونك ولو صارت مطر ورعود.

0: أبشرب من دموع دمعك وبغسل جرحي الدامي.
1: والله يا فاتن، والله والله.

ولا أي صوت أبيه مع فاتن. فاتن لحالها صوتها يطرب أماني. إيش رأيك؟ تقول ما نبي، تقول ما نبي، نبي صوت فاتن بروحها. صوتها جبار جبار والله يا أمينة قشعريرة. فاتن فتنتنا بحنجرتها. الله عليه. حلو. أبو مهند يقول صوت فاتن حلو وهادي. أحمد الطيب ما شاء الله تبارك الرحمن، أستاذ أمينة صوتها جميل، الله يعزك ويعز صوت. كلام مو راضين يبطلون. الله يا فات أمي لازم تعطيها لايك. فاتن فاتن شكرا لك، شكرا على الاتصال الجميل حقيقي، ممنونة لك، أبدعتي أبدعتي، شكرا شكرا لك على الدقائق الجميل، أميزنج حقيقي. أبى أروح للمشاعل. تقول كتب أشارك أمينة، واضح أن الخميس مستمتع بآخر يوم من الأسبوع بالشعر الجميل والإبداعات. أمونة شنو هالحلوات اليوم؟ كنت بخلي أمي تكلمكم بس أسحبت علي أمي وراحت للعطار. أعتقد العطارة هم الأمك بالنسبة لنا يا معودة. خليها يا زينها ويا زين صورتها، جعل إن شاء الله ما تنحرمين من هذه الطلة، ويا بختك صراحة. وديها مو بس عطار واحد، العطار اللي تبيه بعد. شكرا لك يا عمومة، تحياتنا للمشاعر، ناطرينها أكيد أنها تشاركنا. فاصل سريع بعد الفاصل راح نرجع للتواصل.

0: يسعد مساكم من جديد أصدقائي، أهلا ومرحبا فيكم مع صح صوتك. شكرا حقيقي من الأعماق، شكرا للمشاركات الكبيرة من خلال الواتساب والتشجيع والتحفيز والكلمات اللي قاعدين تكتبونها للمشاركين. غنوة، أنا غنوة من الجنوب، حياك الله أمينة، صوتها جميل كثير فاتن، أتمنى لو أنها تغني لخالد عبد الرحمن ابشري. كثير من المشاركات صراحة على الواتساب، أنا ممتنة لكم على هذا الحب وعلى هذا الولاء، واللي قاعدين مشاعل بما أنك تسمعين الكل قاعد يقول وين مشاعل، نبي نسمع مشاعل إن شاء الله، مشاعل المرة الجاية الحين مشاعل مع العطار. طيب خلينا نروح لنواف العتيبي. نواف اسعد الله مساك، حياك نواف.
1: السلام عليكم استاذ امينه، كيف حالك؟
0: يا هلا ومرحبا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شلونك نواف؟
1: الحمد لله بخير، كيف الحال؟
0: تمام. من وين تكلمني نواف؟
1: من مكه. والله
0: من مكه، بس صوتك مو واضح
1: كذا. الو،
0: ايوه الحين تمام. تمام طيب نواف، شنو شعر غنى شنو بالضبط؟
1: والله عندي شعر صراحه بس ودي اقول، انا صراحه من النوع اللي يحفظ ما يكتب بنفسي.
0: اوكي
1: انا اللي احفظ
0: بس نواف الصوت يعني ما زال مش واضح، صوتك مو واضح. ايوه صوتك مو واضح، الارسال جيد بس الصوت، اذا انت حاط سماعات ولا سبيكر؟
1: يلا ايه حاط
0: السماعات. شيلها شيلها شيل شيل السماعات، شيل السماعات يا نواف، عشان كذا الصوت مش واضح.
1: اكيد
0: يلا طيب
1: كذا كيف؟
0: ايوه الحين ممتاز يا معود، الحين الصوت وصل. الحين اي حياك الله، يلا ننطلق معك يا نواف.
1: نعم اقول
0: شيل السماعة. نواف رجعت حطيت السماعة، شيل السماعة.
1: طيب
0: رجع حطها.
1: يا
0: رجل
1: عشان قاعد اسوق انا.
0: طب وقف على الجنب يا معود، ما نبي نجيب لك مخالفه ولا شيء، ما تقدر توقف على الجنب
1: ليه كذا مو واضح؟
0: يلا الحين واضح، يلا تفضل قول.
1: قول اشوف واسمع وجهد السمع والعين،
0: الله
1: احط نفسي في محل الغباوه، وإن جتني كلمة تحلل بوجهين أرد اللي قالها بلها

0: العداوة، والكلمة آخذها على وجهها السيف خوف أن قاتل اللي يسبب عداوة، وأصبحت مثل مسدد الدين بالدين الأثر صحيح لكل شيء طراوة. سلامت.
1: الله عليك يا نواف، صح صوتك مليار، وش هالزين وش هالزين. أبدا حلوة جميلة القصيدة هذه منقولة نواف؟
2: اي نعم منقوله، بس اني انا الامانه اسجل عندي كذا.
1: روعه روعه يا نواف،
2: افضل اسجل عندي. صح بعض صوتك، منقوله من ابوي، بعض منقوله من الناس والله ما اعرف.
1: اوكي صح صوتك، صح صوتك مليار، وناطرتك الاسبوع الجاي ان شاء الله.
2: ان شاء الله
1: باذن الله. شكرا يا نواف، يومك جميل، هاف نايس ويكند، باي باي. نروح لي وليد. وليد صوت جميل معانا. وليد شلونك يا وليد؟
3: اهلا وسهلا يا استاذ امينه.
1: يا هلا ومرحبا، شخبارك يا وليد؟
3: يا هلا، شلونك؟ طيبه.
1: انا سوبر بيرفكتو، سوبر بيرفكتو اليوم على الاصوات والمشاركات الجميله كلها حقيقي. وليد من وين تكلمني؟
3: من ينبع يا استاذ.
1: من ينبع. يا هلا ومرحبا باهل ينبع.
3: الله يحييك.
1: ها العصفوري قالت لي صوتك حلو.
3: الله يسعد ايامك.
1: نسمع
3: هذا من دوره.
1: نسمع.
3: وانت ما شاء الله عليك دائما مذيعه مميزه. الله يسعدك.
1: تسلم. والله مميزه فيكم بهالمشاركات الجميله، والمشاركات اللي الواحد يفتخر صراحه، وانا دائما بفتخر فيكم دائما حقيقي. يلا يلا يا وليد نبدا معاك.
3: هذا عمل وطني عملته في اوبريت بمناسبه الوطن، اليوم الوطني.
1: انت اللي
3: من الحاني.
1: اوكي.
3: نعم. من الحاني ومن كلمات شاعر من شعراء محافظة أم الإجر.
1: الله الله الله الله، وشكرا أنك خصيتنا صراحة بهذا الأوبريت.
3: الله
1: يا هلا، تفضل. عود.

0: يا عظام انت مكة والمدينة، انت راحة مع سكينة، انت مكة والمدينة، انت راحة مع سكينة، ملكنا سلمان الحزن، ملكنا هو للأمم، ملكنا سلمان الحزن، ملكنا قدوة للأمم. مع وفي العهد نفاذ وحقق له عهدا، تجب النظرة أولى رأيت مع رؤية الهدى، للعلا والمجد والعز والعالم شهودا، الدليل من المعجزات.
1: وليد
2: لبيك
1: تلبي الكعبة إن شاء الله. الصوت شنو هذا؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. بس
2: الله
1: عندي
2: يسعدك.
1: مشكلة في وصولك للمستمع، الصوت مش واضح. أنت حط جهاز، حط سبيك، حط سماعة، حط
2: لا بالعكس بالسبيكر أكلمك.
1: بالسبيكر علشان كذا الصوت
2: أيوة.
1: عموما بالسبيكر ترى ما يوصل، وخاصة طيب شيلي السبيكر، شيلي السبيكر، باك تشيلي السبيكر.
2: لحظة
1: شيلي السبيكر، غني لي الحين أي مقطع كذا كوبليه، غني لي.
2: أبشري
1: تبشر باللي سرك إن شاء الله، حتى بدون عود. أنا بعطيك المؤثرات.
0: يا وطننا يا فخر كل الآن، أنت للطمي أهلها وأنت للجايع صاعها، أنت مكة والمدينة، انت راحة مع السكين،
1: الله
0: ملكنا سلمان الحزن، ملكنا قدوة للأمم.
1: الله الله يا وليد، الله الله، روعة. انت فنان جاهز ما شاء الله تبارك الرحمن. تغني
2: الله يسعدك.
1: في اماكن
2: فيها كوبليه ثاني، انا كان نفسي اكمله بس ابى اشوف الصوت واضح عندك الان.
1: الصوت استل في مشكله، ايش هي ما ادري، بس لان الوقت بدا يداهمني خلاص، وعندي عندنا اخر مشاركه. بس الترانيم حبيت الترانيم، جميل امينه، فنان واضح، فنان جاهز ما شاء الله. يحيى من الرياض، هذه مشاعل من الرياض، ويحيى ايضا من الرياض يقول امينه ما شاء الله وليد، صح صوتك سلمت اناملك، ابدعت. فنان، الكل قاعد يقول واضح فنان، جاء انت فنان صح.
2: الله يسعدك يا
1: حضرتك. فنان أمينة. يا وليد
2: لا في الصوت يقطع والله،
1: شفت عشان كذا اقول لك في مشكله.
2: الحين تمام الحين.
1: طيب انت عندك صفحه قلت على التيك توك بتعمل بث؟
2: اي بس بعيد انا في
1: الصوت صوت صوت. طيب
2: لا
1: الصوت بيروح، الصوت بيروح. طيب اللي مشاعر تقول امينه ودي اسوي مع دوتو الاسبوع الجاي ان شاء الله، راح نحطه مع فاتن نسوي لهم دوتو مع بعض. شكرا لك يا وليد، واعتذر منك صراحه، اعتقد المشكله من عندك، المشكله من عندك البث للاسف. طيب نختم، حنختم مع الصوت الجميل والصوت الرائع والصوت اللي دائما انا احب اختم فيه صراحه، علشان انا بخرج من الاستوديو مع الصوت هذا وانا في قمه السعاده، واقول الحمد لله ان شاء الله يا رب انها كانت حلقه جميله الكل استمتع فيها. حياك الله يا اماني منوره.
3: مساء الخيرات امون.
1: يا مساء الجمال منوره يا اماني، شو اخبارك؟
3: نورك حبيبتي نورك،
1: شو اخبارك يا اماني؟
3: ان شاء الله لك وللجميع يا رب. الحمد لله تمام.
1: حاطه سماعه؟ حاطه سبيكر؟
3: لا زي العادة أكلمك، مو واضح الصوت؟
1: في ما أدري الصوت في تمام؟ طيب منال تقول لأ أمينة ترى تمام، طيب يلا يمكن من عندي أنا من السماعة، يلا يا ماني شنو بتسمعين اليوم؟
3: أمون في مرات أسئلة تجي على الجرح، تفتح جروح وما ودك إنها تنسأل، بس انسألت الأبيات اللي راح أقولها تمثل هالموضوع. سألني عادل البارح سؤال عادي بس جارح، الساعة كم؟ الساعة كم؟ الساعة غم في غيابك، وفي عادلي التنكيد غير، كملها بصباح الخير، وين الخير؟ وين الخير في أي صبح ما جابك؟ ظلام يصير إذا ماني من أحبابك، سألني عادل البارح سؤال عادي بس جارح، الساعة كم؟ خذيت الشمس خذاني العكس، متى بتحس؟ متى بتهتم؟ يا معذب الطاغ الجحود، أنا ماني صخر جلمود، وقلبي في الصدر موجود، في عروقي دم، لا في عروقي هم بس بابك، وقص الليل المساير بتمشي على خير. وين الخير؟ وين الخير؟

0: عمار، ولو تشوفين كمية الواتساب، لو تشوفين كمية الواتساب أنا ما راح أقدر أقفل الحلقة. صوت واعد وإلقاء جميل، نال استحساني، برافو عليها سعيد، سعيد القحطاني من أبها، من كل مكان قاعدين يكتبوا لك، من كل مكان، مشاعل من الرياض. الله، ما بي يعني أزعل أحد، بس ممنونة لك، ممنونة كثير لك يا أماني حقيقة. صح، صوتك مليار دائما، يعني البرنامج بيزهى بصوتك وبجماله وبإبداع اختياراتك.
1: يطول بعمرك أمان
0: وعمرك إن شاء الله. شكرا لك يا أماني، وهاف نايس ويكند، هاف نايس ويكند، باي باي أماني. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لكل اللي شاركني بحلقة اليوم في الساعة الأولى والساعة الثانية، وأيضا أصدقائي من خلال الواتساب، أبدعتوا مبدعين حقيقي، سوبر نار نيرو، سوبر نار نيرو، مبدعين بمشاركاتكم وين ما تكونون. شكرا، شكرا مناهل دحمان من الإخراج، وشكرا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد. أتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد مع كافة باقة برامجنا، برامج جدة FM. فمان الله، وهاف نايس ويكند، باي باي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة اف ام.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
4: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.

0: كأس العالم.
1: عندما نتطرق إلى الحضور الجماهيري في بطولات كأس العالم، فلا شك أن جزءاً كبيراً منه سيكون في أمريكا الجنوبية، والتي شهدت مشاركات منتخباتها تاريخياً حضوراً لافتاً. لكن عندما نستذكر أكثر مباراة حققت حضوراً جماهيرياً، فسنعود بالذاكرة إلى مونديال عام 1950، وتحديداً في المواجهة التي جمعت بين منتخبي البرازيل والأوروغواي بحضور جماهيري بلغ 173,850 متفرجاً في لقاء انتصرت فيه الأوروغواي على البرازيل بهدفين لهدف.
0: كأس العالم.
2: جدة اف ام على هواك.
0: الآن مونديال 26 على جدة اف ام.
3: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في بداية هذه حلقة جديدة من مونديال 26. يسعد بصحبتكم فيها من الإعداد والتقديم عبد العزيز سلام الزيد، ومن الإخراج خلود لبني. البارحة أسدل الستار على بداية الجولة الثالثة والحاسمة في كأس العالم. يمكن أمس كنا نتحدث مع ضيوفنا الكرام حول المستويات المرتفعة اللي أصبحت اليوم موجودة، والإثارة اللي أصبحت موجودة في الجولة الأخيرة بعد إقرار نظام أفضل 8 ثوالث من أصل 12 مجموعة. ويمكن إلى الآن بعض المنتخبات زي كوريا مثلا بالثلاث نقاط وبالرصيد اللي هو تقريبا سالب واحد الموجود عندها وسالب اثنين اللي موجود عندها الآن، وضعيتها في التأهل مش معروفة لحد الآن. بعض المنتخبات زي اسكتلندا اللي عندها ثلاث نقاط وسالب ثلاثة في الأهداف كمان وضعيتها مش واضحة، أو سالب أربعة فهم بالأهداف كمان وضعيتها مش واضحة. فمثل هذا الأمر أعتقد قس عليه بقية المجموعات وكيف راح تكون. بعض المنتخبات نجحت في التأهل متصدرة بالعلامة الكاملة زي المكسيكو، بالتالي ستبقى في مكسيكو سيتي. كندا كانت تمني النفس ان هي تبقى في تلعب في كندا وتلعب بين جماهيرها في حال تصدرها المجموعة، لكنها ستصبح الآن مضطرة للسفر إلى لوس أنجلوس لخوض غمار مواجهة 32 مع منتخب أصعب نسبيا. لو كانت أمس تغلبت على سويسرا أو حتى تعادلت وأخذت صدارة المجموعة. المنتخب القطري للأسف فقد فرصته في التأهل وتأهلت البوسنة بشكل كبير. ليش؟ لأن البوسنة عندها 4 نقاط وأوريدي هي أفضل من الثالثين اللي معاها في المجموعة، فغالبا صعب جدا أن أنت من أصل 9 منتخبات مجموعات باقية أنه في 7 أو 8 مجموعات يكون فيها رصيد 4 نقاط، فبالتالي هي تقريبا ضمنت مكانها بشكل كبير جدا من ضمن أفضل الثوالث. طيب فاصل قصير، بعد الفاصل نرجع مرة ثانية لمواصل الحديث في مونديال 26. خليكم معنا.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: عبد الله مرة أخرى مستمعين الكرام في مونديال 26، رحب في بداية هذه الحلقة بضيوف الكرام. معي عبر الهاتف الزميل خلف الشمري. خلف مساء الخير.
1: مساء الله بالخير عزيزك وسعادتك
0: وسعادة. أنا رحب بزميل العزيز عبد الله قاسم. عبد الله مساء الخير.
2: مساء الخير عبد العزيز، ومساء الخير لحنيف والحبايب المستمعين.
0: بداية ما شاء الله تبارك الله، الصوت ممتاز وإن شاء الله يعني يظل على كذا عبد الله.
2: إن شاء الله أمور طيب.

0: انت صاير مستواك زي المنتخب السعودي, حبه فوق وحبه تحت. طيب
1: اوكي
0: خلينا خليف خلينا نبدا معك ابو غالي بدايه حول ما حصل للمنتخب القطري. كنا نمني النفس على الاقل انه يعني يصنع مباراه للتاريخ بحكم انه الفوز سيقود للتاهل مباشره, لانه راح يكون عنده 4 نقاط بغض النظر عن فارق الاهداف اللي حصل في مواجهه كندا, وبان النقطه اللي حصل فيها حصل عليها من سويسرا راح تلعب دور كبير في الدوره القادمه. لكن اتفقنا على انه على الورق على الرغم ان البوسنة ادائها كان مخيب للامال, لكن كجوده افراد هي قادره على الظهور في مثل هذه المباراه, خصوصا انه آمالها تقريبا نفس آمال المنتخب القطري وهو ما حصل. لكن أمانة أبو غالية في ومضات وفي لحظات معينة كنت تشعر أن المنتخب القطري قادر أن يعود إلى إلى إلى الواجهة.
2: فعلا لما لعب تحرر بعد الهدف الثاني للبوسنة شفنا نسخة صراحة مفاجئة, سرعة تحولات شغل, يعني فريق يبغى يلعب كرة قدم هو المنتخب القطري. سجل هدف, صنع فرصة قبل الهدف, ضيع فرصتين بعد الهدف, كان في شغل كبير جدا. فجأة الشوط الثاني توقعنا انه يكمل على نفس النهج وعلى نفس بنفس الحد على الاقل في اول ربع ساعة, لكن فجأة خلينا نقول لعب بتحفظ, حاول يلعب مباراة على اجزاء. هذا اعتقد انه خطأ استراتيجي من لوكتيكي في ادارة اللحظات, لانه في لحظات معينة لما تأخذ الزخم يجب أن تحافظ عليه قدر الإمكان. المنتخب البوسني زي ما ذكرنا أمس رأسه إنه فريق مش أفضل شيء من ناحية تنظيمية, حتى من ناحية الفنية تستطيع تجد نقاط ضعف كثيرة مثل البطء في التحول, عدم البراعة في آخر نقول البرازات الثنائية. بالتالي من خلال سرعات المنتخب القطري كان ممكن يقدر يصنع بعض الفرص, لكن للأسف لوبيتيجي والمنتخب القطري ما تفوق على أنفسهم بمرور الوقت, وهذا أمر معتاد للأسف مع منتخباتنا. بعد 65-70 انخفاض حاد في اللياقة البدنية, ثم تأتي الأخطاء بشكل كبير جدا. حتى يعني بعد ما سجلوا البوسنة شوفنا سلسلة من الأخطاء أول جدا أساسها بدني لياقي بالدرجة الأولى, وهذه يوضح لك لأنه إذا تبقى فعلا تلعب كأس عالم تنافسي ومتحقق شيء فيه يجب أن تعد منتخبك من جميع النواحي. الاحتفاء بالانتصار أو التأهل لكأس العالم أصبح غير كافي. يعني شفنا أمس نوع من الحزن على بعض اللاعبين القطريين إنه كان راغبين يحققون شيء على الأقل لو خلنا نقول انتصار شرفي, لكن للأسف هذا ما حصل, وصدم بحقيقة الواقع وحقيقة الميدان اللي تقول لك إنه منتخباتنا لا زالت أو بعض المنتخبات لا زالت غير مستعدة للعب المونديال كما يجب.
0: طيب سؤال على السريع أبو غالي قبل لا أقفل هذا الملف أروح لعبد الله. كثير يتساءلون كيف لهذا المنتخب اللي ظهر بصورة سيئة جدا في كأس العالم إنه يكون بطل آخر نسختين في آسيا متفوق على اليابان وكوريا, اللي يعني كوريا نوعا ما لكن على اليابان اللي تقدم أداء مميز جدا في كأس العالم.
2: أعتقد إنه جزء من الإشكال هذا إنه المنتخب القطري كان بوجهين مختلفين في 2017 و2022 وجهين مختلفين. هذه النقطة. النقطة الثانية إنه فعلا اليابان وكوريا أصبح لا يأخذون كأس آسيا بجدية كبيرة إلى أن وصلوا للمرحلة الأخيرة, وشاهدنا هذا الأمر بشكل متكرر خاصة أغلب اللاعبين كأس آسيا يجي بنص الموسم ارتباطات مع أندياته, كان بعضهم حرفيا يبغى يؤدي المهمة ويمشي. هذا التارجت صار أو رفع الليفل خاصة من كوريواني إلى مستوى أنه العالم. حتى لو تشاهد الأداء اليابان وكوريا في التصفيات العالمية ما يرتفع نسقهم إلا إذا شعروا بالخطر. رأيتهم أنه الكأس وكأس العالم والمشاركة مضمونة, الكأس شيء جديد جدا حصلناه, وحسنا ما راح يعتبر فشل إلا يعني شوفنا خروج مكان بعكس من خواتنا اللي ترى بطولة كأس آسيا شيء كبير, ولا هذا الرؤية إنه ما وصل لليفل المنتخب الياباني. ذلك كأس آسيا ليست مقياس كامل على قوة أو ضعف أي منتخب على الأقل في المستوى العالمي.
0: طيب عبد الله نروح لمواجهة كندا وسويسرا. المنتخب السويسري أمانة قبل مواجهة قطر كنا نقول أنه هو متصدر المجموعة وبأن المنتخب اللي فارق عن البقية, لكن أمانة صدمنا بالمستوى اللي ظهر عليه, وربما من حسن حظ المنتخب السويسري انه مواجهته الاولى كانت مع قطر واخذ الصفعة بدري، لانه ردة الفعل في مواجهة البوسنة وردة الفعل حتى في مواجهة كندا على دقائق عديدة كان فارق عن بقية فرق المجموعة.
1: اكيد اليوم في يوم سويسرا كمان كان قدمت مباريات جيدة بعد الصدمة اللي واجهتها امام منتخب قطر، مع انه شوف انا كان عندي مبدأ وطلعنا معاك يا سلامة في موضوع ان المنتخب القطري كان عنده مشاكل من اول المباراة، واضحة كانت المشاكل، الشكل الدفاعي للفريق ما كان جيد، وظهرت بشكل جلي في مباراة كندا. وانا ما كنت مصدوم صراحة في المباراة الاخيرة ضد البوسنة، لكن منتخب سويسرا أدى جدية في مباراة البوسنة ومباراة سويسرا ليكونوا متصدر عشان لا يعاني في الأدوار القادمة. لكن أعتقد ما كان من حظه، يعني ممكن لو كان تفوق على كندا سبب له يعني بعض المباريات ممكن تكون صعبة، لأن اليوم الواقع أنه يقول أنه كندا هتقابل جنوب أفريقيا في الدور القادم، فهذه مباراة بالنسبة لأي فريق تعتبر مباراة جدا سعيدة اليوم أنه قابل
0: لأن التقلبات عبد الله كانت في الصباح، يعني ما عرفت هو المشكله مني والمشكله من برا، يعني انا سهران والمشكله مني ولا من برا، لانه في تقلبات غريبه. يمكن امس ذكرناها وقلنا ماذا لو، ها يعني، وذهبنا حتى يعني صرحنا في خيالنا وقلنا ماذا لو انتصرت هايتي على المغرب وفازت اسكتلندا على البرازيل، فان اسكتلندا ستتاهل متصدره، يعني ضربنا سيناريوهات، بس احنا غلطنا في المجموعه.
1: لا غلط في المجموعه هذه اعتقد انه يعني ما كان فيها اي تغيير واضح، يعني ترى ما مو الفريق اللي تقدر تبني عليه انه حيسوي شيء. طيب. ونفس الشيء هيتي، مع انه انا هيتي صراحه معجب جدا بالاداء اللي قدموه في الملعب.
0: طيب
1: يعني ممكن جوده اللاعبين ما كانت جيده، لكن اتكلم على نرجع لسويسرا ويكين اعتقد من المدربين الخبراء صراحه في دور المنتخبات ودور المجموعات. يعني دائما في الامم الاوروبيه هو رجل يعدل يروح بعد المجموعات، وكاس العالم الغالب انه هو يستطيع انه يروح للدور القادم، بعد ذلك اعتقد الجوده تفرق كثير. يعني سويسرا هو فريق متوسط، فريق فيه بعض اللاعبين اللي عندهم خبرات، لكن ما اعتقد انه حيروح بعيد. بالنسبه لي اعتقد ان النمسا وسويسرا اكثر فريقين يعني متوقع خروجه في الدور القادم.
0: طب خليني أسألك على سويسرا، يعني أنا حضرتها، ما أعرف عبد الله أنت عاد موضوع الفئة العمرية، لكن وما حسأل خلف أنه خلف حضر كأس العالم 1950، لكن فكرة أنه سويسرا مثلا 2008 لما كانت موجودة واستضافت اليورو كنت تشعر أنه في حماس وشغف جماهيري لكرة القدم، بس ما في جودة. يعني هو كان أفضل لاعب موجود كان ألكسندر فري، وأتذكر اللي هو كان الإيراني المجنس فالم بهرامي وغوكان إنلر
1: وإنلر،
0: كان هذولا أفضل ما أنجبته سويسرا بعد الساعات، يعني الساعات أو شيء بعدين هذول. اليوم المنتخب السويسري على مستوى جودة الأفراد لا، يعني عنده لعيبة بتجارب ثرية، أكانجي مانشستر سيتي، بروسيا دورتموند، إنتر، شاكا 7 سنوات في أرسنال قبلها في غلادباخ، بعدين دوري مع باير ليفركوزن، الآن يصنع المجد مع سندرلاند، وتتكلم على ترسانة أسماء. والكرة السويسرية أمانة يعني تقدمت في 18 سنة هذه أو في 18 سنة يعني هذه بشكل مثير.
1: شاكيري أسماء كثيرة، شاكيري كانت عندهم نجوم ظهروا في الفترة بعد 2008 وفي النهاية هم كدوري دوري يعتبر من المنابع لأوروبا في موضوع المواهب، حتى الأفريقية المواهب البرازيلية الأسماء اللي كانت جيدة، بس إلى اليوم المنتخب يعتبر منتخب متوسط. يعني ما راح مثلا اليوم بلجيكا مثلا جاها جيل ممتاز جدا في 2018، اليوم عنده جيل متوسط يقدر يوصل لأماكن بعيدة. السويد نفس الفكرة، لكن سويسرا دائما تمشي في زي ساعاتها في بدقة في مكان واحد. أعتقد ما أعتقد إنه سويسرا كجودة لاعبين هي جودة متوسطة، ما هي جودة عالية. إذا بنقول اليوم مثلا اليوم نتكلم عن النرويج، نتكلم عن إيرلينغ هالاند اللي ممكن يوصل النرويج لمكان بعيد. هذه الأسماء ما هي موجودة اليوم في
0: سويسرا. صح.
1: في سويسرا. صح. كمنظومة ممكن تصل، لكن في النهاية المنظومة هذه فيها عيوب وفيها جودة لاعبين متوسطة. أعتقد الدور القادم دور الـ16 بالكثير ما حتروح لبعيد.
0: خلينا ناخذ فاصل قصير، قبل الفاصل سنذكركم مستمعينا الكرام يمكنكم الاستماع علينا عبر تطبيق الاذاعه السعوديه راديو السعوديه بلس، بالاضافه الى مشاهدتنا مباشره عبر حساب الاذاعه جده اندرسكور راديو في تطبيق اكس.
3: قد لا تكفي

0: فيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

0: عندكم مرة أخرى مستمعين الكرام في مونديال 26 مع ضيف الكرام خليف الشمري وعبد الله قاسم. أرجع لك خليف أبو غالية، البرازيل مع كارلو أنشيلوتي دخلت في الوضع المخيف. إيش هو الوضع المخيف؟ الوضع اللي قاعد يمشي بشويش وما حد قاعد يعني ينتبه للمنتخب البرازيلي، كمية أخطاء مهولة يرتكبها البرازيل في الملعب لكن ينجو. فينيسيوس ذكرنا بفينيسيوس فترته الذهبية مع ريال مدريد لما كان مرشح الكرة الذهبية، يبدو أنه الماستر كي لفينيسيوس موجود بس مع كارلو أنشيلوتي. شهدت مباراة الأمس أيضا أمام اسكتلندا مشاركة نيمار، كان كرنفال برازيلي يعني.
1: شوف البطولات المجمعة أكثر ما نقول أنه العامل النفسي، القدرة إدارة في الملعب، قدرة إدارة اللحظات اللي ممكن تكون صعبة سواء مؤثر أو في المباريات كلها تلعب دور كبير جدا. نتكلم عن واحد من المتخصصين في مثل هذا الأمر. كارلو أنشيلوتي أعتقد جلبته البرازيل أولا لإكتشاف خلينا نقول هوية جديدة، ثاني شيء الاستفادة الخبرة المثبرة في الإقصائيات، لأنه واحد من أكبر مشاكل المنتخب البرازيلي من بعد 2014 خروج من سكولاري أنه أتوا بمدرب مثل تيتي، مدرب نوع ما صارم تكتيكيا لديه بعض القرارات أصبح الجو العام لأوروبا مش مناسب لبعض اللعيبة. هم أتوا بكارلو أنشيلوتي ليعيد توازن من الفريق، شكل المنتخب البرازيلي، الثقافة داخل المنتخب البرازيلي، مع الحفاظ على النظام بالتأكيد، مش فقط هناك مساحة للعبة. وتشعر أن اللعبة مع محاولات كارلو أنشيلوتي للبحث عن شكل فني واضح أنهم يندمجون مع هذه السياسة بشكل جيد. لا أكرر أنه حتى في اللحظات السيئة المتخصصية تشعر ما في قلق، ما في توتر، الفريق واثق من نفسه، الكل عارف ماذا يفعل، الكل يحاول إثباته. هذه اللحمة الأمانة يعني كانت تضغط بشكل كبير جدا في النسخ الماضي، زي ما رغم صرامة تيتي لم نشعر للحظة إنه هذا المنتخب ممكن في تلاحق كبير جدا. هناك نعم كل نيمار كان بارز فقط البقيه كان هناك دائما سرعات خفية وقينا في فترة معينة، جيسوس هو فيرمينو في فترة أخرى، رودريجو خلال بعض الأيام الأخيرين مثل ظهره. بالتالي الآن المنتخب البرازيلي أعتقد إنه زي كان يأخذ الأمور خطوة خطوة، هوية فنية واضحة، تحرر من الضغوط. حتى الكلام كان كثير أنه ممكن يفقد الصدارة وذلك من البرازيل، جاء برازيل تصريحات جوع هدوء وحالة من السكون، وهذا أعتقد أنه واحد من الحالات الإيجابية اللي ممكن تبني عليها للأدوار القادمة. أصلا أنه القرعة ممكن تضعهم في خصوم خادعين مثل اليابان مثل النرويج وغيرها. أعتقد أنه هنا يجب أن البرازيل تلعب تحاول استثمار هذه الحالة بأفضل طريقة ممكنة، لأنه الدوري أو كأس العالم يبدأ من الدور المقبل بسهلين، كل خطأ راح تتبعه منه. أعتقد أن البرازيلي حتى الآن في دور في ثلاث مباريات أخذ الأمور بشكل صاعد بشكل إيجابي.
0: يمكن عشان الناس تفهم شخصية كارلو أنشيلوتي وليش أنه كارلو أنشيلوتي يعني محبوب تحديدا من اللاعبين اللاتينيين، أتذكر في فترته مع باريس سان جيرمان في مرة من المرات قبل مواجهة القمة بين باريس ومرسيليا، كان لاعبين باريس سان جيرمان خرجوا بالدس يعني تجتمع مع بعض ليلة المباراة وسهروا في مكان قريب من مقر سكن كارلو أنشيلوتي. ضمن اللاعبين هذولا كان إزيكيل لافيتزي، فلافيتزي مسك الجوال قال لهم يا شباب ترى أنا بدق على كارلو أنشيلوتي يجي يسهر معانا. فقول أنت مجنون، إحنا الحين يعني هاربين من المدرب ومن الإدارة، أنت تجيبه عندك؟ قال ما عليكم، كارلو أنشيلوتي عندي بس أنا بدق عليه وأجيبه. يقول طبعا لافيتزي عنيد اتصل عليه وجابه. جاء كارلو أنشيلوتي وجلس، قال يعني ما تعزموني؟ معقولة؟ وجلس معهم وسهر وانبسط وضحكوا ولا كأنه صديق. خلص هذا قال لهم يا شباب أنا ترى رجل كبير في السن وما أقدر أسهر بعد كده، لكن أنتوا خليكم كملوا على قعدتكم وانبسطوا وكل شيء، بس ايش مباراة بكرة لا تأخرون عليها وحاولوا انكم يعني تقدمون الاداء اللي عليكم ومشي. يقول قعدت حديثنا طول السهرة انه احنا كيف نرد العرفان لهذا الرجل. ثاني يوم فازوا 5-0 على مرسيليا، فتخيل يعني ردة الفعل هذه. خلينا ناخذ فاصل قصير، بعد الفاصل نرجع مرة اخرى لمواصل الحديث. نذكركم يمكنكم استماع علينا عبر تطبيق الاذاعة السعودية راديو السعودية بلس، وفي حساب الاذاعة في اكس جدة او جدة اندرسكور راديو على الهواء مباشرة.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية، أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: طيب هذا كانت قصة قصيرة عن شخصية كارلو أنشيلوتي. طيب نروح لمواجهة المغرب وهايتي. عبد الله أنت كنت تتكلم على إعجابك بشخصية هايتي، أمانة يمكن الناس ما تعرف النقطة هذه، لكن هايتي هي المنتخب الوحيد اللي شارك في كأس العالم بدون أن يخوض مباراة واحدة في التصفيات على أرضه بسبب الظروف الإنسانية، بسبب ارتفاع معدل الجريمة الموجود في هايتي، ومع ذلك الهايتيين حاولوا بقدر المستطاع أنهم يكونوا موجودين. ليش يكونوا موجودين في أمريكا بالتحديد؟ لأنه الجالية الهايتية في أمريكا قرابة 1,000,000 نسمة كانوا موجودين هناك خلف المنتخب الهايتي اللي قدم أمانة 3 مباريات غاية في الروعة، وكان عنده بصراحة أسماء تبشر بأنه كرة القدم في هايتي يعني في أمل، في مشروع، في شيء.
1: والله بديت أنا تكلمت على موضوع هايتي لأنه أنا شاهدت له مباراتين، مباراة أسكتلندا ما شاهدتها، لكن شاهدت مباراتين اللي هم كان يعتبر نتائج ما تعكس الأداءات اللي قدموها في مباراة البرازيل ومباراة المغرب، درجتها كاملة كل شيء. أعتقد جودة اللاعبين جيدة جدا، أسلوب لعب يعني جميل حتى يعني ممتل للعين، طريقة لعب محترمة، لكن أحيانا الجودة تفرق. يعني اليوم تقابل البرازيل أو المغرب في جودة لاعبين خارقة بين الفريقين.
0: طيب بالنسبة للمغرب عبد الله اللي تعتبر المباراة هذه من غير مبالغة ربما أهم مباراة عشان تأكد للمغرب إنه ترى أنت في كأس عالم وترى أمور لسه ما خلصت، ويجب عليك إنك تحترم الخصم، لأنه في لحظات معينة حسينا إن المغرب يعني استسلم للترشيحات اللي تكلمت.
1: لا مو المغرب، اللاعبين. في بعض لاعبين المغرب اعتقد من بدايه البطوله ما كانوا في ذيك الجديه او ما كانوا في مستوياتهم، وبالذات ابراهيم دياز. يعني انا من المباراه الاولى في مباراه البرازيل الرجل ما كان يعطي في الجانب الدفاعي اي جديه جدا، قرارات خاطئه بعض الانيه في بعض القرارات، عدم جديه في الضغط، عدم جديه في الامور الدفاعيه. واعتقد يعني في كلام كبير عليه كان في السوشيال ميديا امس بعد الشوط الاول بعد الهدف الثاني، خاصه لهايتي نفس الكلام تقريبا على اوناهي. عيسى ديوب ما اعرف

0: هي السبب اللي خلى الاتحاد المغربي يتجه له. يعني في بعض الأسماء كان يعني ما كان في بجدية عالية في المباريات، يعني كنت هو صابيري وبعض الأسماء عيناوي وهذه الأسماء هي اللي كانت عندها جدية كبيرة إنها تقدم شيء للمنتخب، لكن بعض الأسماء يعني خذلت كثير الجمهور
1: المغربي.
0: لكن في النهاية المغرب عنده جودة مرعبة بصراحة. يعني اليوم يعني في ناس كثير ما تكلم عن مزراوي، أداءات مزراوي في الملعب مو أقل من أدوات لاعبين الوسط اللي قاعدين يقدموها. أدوات مزراعي للمنظومة الدفاعية للمغرب أعتقد ساعدت كثير المغرب، لأنه في النهاية لاعب إنشادي، لاعب يعتبر شاب، وعيسى ديوب اللي أعتقد إمكانياته أقل بكثير إنه يلعب في المنتخب المغربي، كان أمامها اثنين في باكات صراحة شايلين العبء الدفاعي بالكامل على هذول اللاعبين، وخاصة صراحة في لاعب جدا مظلوم اعتقد انه ما في العين ما راحت عليه اللي هو نايل عناوي. نايل عناوي اعتقد قدم 3 مباريات في القمه صراحه.
1: طيب يعني المنتخب المغربي حتى على مستوى البدلاء يمكن سفيان الرحيمي وراك انه ليش على بالرغم من اختلاف مدربين المغرب لانه دائما يستدعى في كل الفئات، اولمبيات موجود في اي منتخب قادر على استدعاء سفيان الرحيمي دائما يستدعي بغض النظر عن اسطوانه انه يلعب في الخليج، يعني هم قاعدين ياخذون ورجل قاعد يأدي. طيب خليني أروح معاك أبو غالي، يمكن أمس كنا نتكلم خلاف على منتخب الجنوب أفريقيا بافانا ها، وكنا نقول يا أخي المنتخب هذا عنيد وعنده سيستم لعب مو راضي يتخلى عنه، لكن ماذا لو نجح في نهاية المطاف أنه يتأهل كمركز ثالث، لكن الجماعة أخذوها مركز ثاني وراحوا وصيف وجنبوا نفسهم الحسابات وراحوا طاروا لمواجهة كندا في لوس أنجلوس، وبالتالي أنت تتكلم على يعني منجز لا على البال وعلى الخاطر، تحديدا بعد ما شفنا أول مباراة منتخب تائه ضائع عيوبه كثير تشعر أنه نزل على طريقة لعب وحده.
2: صحيح اليوم اللي شاف مباراة أنا كتبت أجزاء كثيرة مباراة جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية عملت ما عملت المغرب، لعب استرخاء، مباراة كانت تأدية واجب، في خلينا نقول في سلبية كبيرة جدا في اللعب رغم أنه لعب أغلب التشكيلة الأساسية. مع ذلك كوريا أو جنوب أفريقيا خلت الليفل في بداية الشوط المستوى أعلى، لعبت بشكل جيد، غطت، حصلت هذه بعد استماتت الدفاع عنه. هذه النقطة اللي فعليا تفرق ما بين المنتخبات الكبيرة المتمرسة تعرف كيف تدير اللحظات الكبيرة وبين المنتخبات اللي فعليا توها جالسة تكبر. الأمانة المنتخب الكوري عند لحظة ما شعر بالقلق وتوتر وفعليا سيطر على المباراة، لكنه كان في كل لقطة كان متوتر، كان في تشنجات أيضا عبرية تبين لك حالة التوتر والاستعجال اللي كان فيها، ما كانوا جاهزين لمثل هذا السيناريو.
1: ردة فعل كيم مين جاي كانت كمان تلخص لك أنه حالة التوتر اللي وصلت
2: بالضبط، يعني في أكثر من لاعب كان في ردة فعل بعد المباراة، كان في خلف دمل. المدخل الكوري الآن مصير مش جيدة، في إمكانية أنه يطلع من حسابات البطولة، لكن كان ممكن تدير لحظات بشكل أفضل من كده. لكن التحية الكبير لجنوب أفريقيا مع هوكو بروس لديه أسلوب لعب، راح ألعب فيه ضد أي خصم أي فريق، راح أبني من الخلف، راح أحاول أطلع كرة بشكل جيد، تحولاتي بنمط معين كلها لعبت عليها رغم تواضع الإمكانيات الواضح جدا في مستوى جنوب أفريقيا، وحصلت يعني ما استحقت ضد تشيكا عانت وحصلت نقطة. البارحة ذكرت دفعت ثمن استهتار كوريا وعاقبتها بشكل جيد واستماتت دفاعيا بشكل كبير، كلها كافت جنوب أفريقيا اللي كانت نوعا ما محظوظة في حصة هذا النقاط، لكن نهاية كأس عالم أو كرة قدم بالوجود تحتاج شوية حظ تساعدك إذا كنت شجاع أنت وعندك ثقة بنفسك بالقدر الكافي، وهذا ما حصل مع جنوب أفريقيا. كرة الجنوبية وضعت نفسها في ورطة كبير جدا بعد ما كان لديها فرصة أنه تدخل مسار أكثر سهولة، فرصة أكبر توصل للدور يعني دور 16 وحتى إمكانية الذهاب ولعب مباراة نفسية في دور الثمانية، كل ذلك تبخر بسبب اعتقادي سوء إدارة ذهنية وفنية من المدرب ولاعبيه لمواجهة جنوب أفريقيا اللي أخذت أنا محسومة لكن لم يتعامل معه بالقدر الكافي من الذكاء والتمكن اللي يمكن يدفع ثمنه في المباراة القادمة بحساب صادي الثلاثة.
1: لو رحنا مستضيف المكسيك اللي حققت العلامة الكاملة بثلاث انتصارات وأداء مقنع، تتكلم على شباك نظيفة، تتكلم على تألق كبير لكثير من العناصر، عبد الله المكسيك يعني في قيادة خافير أغيري قدمت حتى الآن مستويات ممتازة، لكن كأس العالم دائما يعطينا دروس، وكل البطولات المجمعة أحيانا في فريق يحقق مستويات كبيرة وأرقام كبيرة في الدور الأول، أول مواجهة في الأدوار الإقصائية يضرب الباب.
0: وهذا المعتاد من المكسيك. هذا المعتاد من المكسيك، اليابان، على المنتخبات اللي تقدم دائما أدوار في المجموعات ممتازة، في حتى لما كان في هذه المنتخبات أقل. ففي منتخبات دائما تعطيك انطباع إنه ممكن تروح، ممكن تكون الحصان الأسود، لكن في أول صدام تخرج من أمر. لكن اليوم اشوف مختلف، مكسيك مختلف يعني. مباراه في ارضهم، الناس شغوفين جدا كره قدم، اطول عام الجماهير احتاجوا، تاهلوا كاول مجموعه احتاجوا في انه يروح للدور القادم، لكن ما اعتقد انه المكسيك مثلا يكون في الدور الثمانيه او الدور الاربعه، اعتقد المكسيك حيخرج في الدور الـ16. لكن كمنتخب اعتقد في حال تغيير غيري اعتقد ممكن يروحوا لجوده اعلى من كده ومنافسات اعلى من كده.
1: يعني هو رافائيل ماركيز كان يبغى يكون المدير الفني، لكن يعني فكرة ان انت تعين نجم لمجرد انه كان نجم اسطوري كمدرب المنتخب، موضوع يعني مش ضابط انا بالنسبة لي. طيب عبد الله اسألك على تشيك تحديدا باختصار، خيبة امل المنتخب التشيكي، عنده عناصر جيدة، باتريك تشيك، فلاديمير تسوفال، تكلم على سوتشيك، تكلم على كيريتش، تكلم على اسماء كثير يعني جيدة تعتبر في المنتخب التشيكي، لكن المنتخب التشيكي أمانة ما قدم أي شيء، وكان خذلنا بشكل كبير جدا وخذل المحبي بشكل كبير جدا، رغم أنه تأهل بصعوبة في الملحق.
0: أعتقد كان في التصفيات كان في مشكلة، وأنا فاكر كان طلع خبر في فترة أنه كان في مشكلة أصلا في المنتخب، المنتخب تم تصادم مع الجمهور واللاعبين تصادم مع الجمهور، وكان في اتهامات بالخيانة وتمام بيع المباريات لذلك اليوم كيرتزيتش اعتقد اللي هو مدافع هو كابتن الفريق، لانه هو النجم الشاب اللي كان المول على الجماهير، عشان الوضع اليوم في الكره الشيكيه ما كان الوضع الممتاز جدا يعني. اذا اليوم احنا نتكلم عن الكره الشيكيه، انت تعرف انه منبع كان مواهب في اوروبا في الكره الشيكيه، كان اليوم ما نشوف حتى اليوم الاسماء اللي نقول احنا جيده، الاسماء الشيكيه نقول عليها جيده، هي اسماء متوسطه في اوروبا يعني،
1: وفي نهاية مسيرتها غلبها
0: يعني. باتشيك ما نجح، نفس الموضوع
1: لسوتشيك،
0: سوتشيك لاعب لوستهام فريق هابط، يعني أسماء ما نجحت مع في مسيرتها الرياضية، ومو نجوم اللي تقدر تقارنها اليوم بميلان باروش، كارول روزيسكي، ليدفيد، أسماء اللي كانت في أمتع بطولة لكأس أوروبا في 2004 كان منتخب محترم حتى في على مر التاريخ يعني، كان منتخبات محترمة تشيك اليوم أعتقد في أزمة في النجوم في تشيك، ما نشوف الجيل القادم ممكن يقدم شيء أفضل، لكن أنا أشوف إنه منتخب متوسط، وكان المتوقع أنا بالنسبة لي خروج تشيك من بداية المباراة.
1: طيب
0: منتخب ما كان أصلاً واضح، زي ما تكلمت على تونس إنه منتخب كان جودة لاعبين أقل، حتى اليوم منتخب تشيكي كان يعتبر في أوروبا هو أقل منتخب كجودة مع البوسنة طبعاً.
1: طيب خلينا نروح لمواجهات اليوم، 6 مواجهات راح تبدأ من الساعة 11 مساء بلقاءات تجمع كوديفوار وكورساو وألمانيا والإكوادور. أبغى لي ألمانيا والإكوادور، الإكوادور كانت غير مقنعة، كانت المفاجأة السلبية، تكلمنا كثير عن إكوادور ومشروع كرة القدم الإكوادورية والأسماء الشابة الموجودة، وأنه اليوم الإكوادور صارت ولادة وراحت ومشت ويعني أصبح عندها نجوم موجودين في أعتى الدوريات، واليوم مثلا اغلى لاعب وسط في تاريخ الدوري الانجليزي هو موسيس كايسيدو الاكوادوري، لكن ما قدمت اي شيء. الجهه الاخرى نتكلم على المانيا، نفس الحاله ونفس الخطا اللي يرتكبه ناجلزمان في اليورو السابق. اليورو السابق كنت ترى وميض ومضات من المانيا لما كان فولكروغ يشارك كراس حربه بي بي بي بي بشكل يعطي عمق حقيقي، راس حربه حقيقي، رغم انه فولكروغ يعني مش افخم حاجه في كره القدم، لكن وجود رقم 9 في الملعب كان مؤثر. اليوم دينيس اوندافا لما ينزل لما يشارك يعطي حلول لالمانيا مش موجوده، ولكن الرجل مرة أخرى في كل مباراة، يرجع مرة ثانية لفكرة المهاجم الوهمي وإشراك كاي هافرتز ك

0: كمهاجم؟
1: شوف اول ما بتكلم عن مدخل الاكوادور، الاكوادور اعتقد انه لديها ايضا جيل اخر قادم. اغلب المنتخبات او الفرق الكبيره تعاقدت مع لعيبه الشباب في 17 18 سنه، وهذا دلاله على انه هناك عمل كبير جدا من الاتحاد الاكوادوري للتنشئه والاكتشاف، لكن هذا الامر للاسف لم ينعكس. اعتقد انه ايضا النتائج ما خدمتها ضد ساحه العاج، يعني شوط بشوط ساحه العاج استفادت من شوطها بشكل كامل بفوز متاخر. ضد الكرساو نعم، الكرساو لعبوا بشكل جيد الى حدود دقيقه 60، ثم قدر صنعت كميه كبيره جدا من الفرص وايضا ما حصلت النتيجه المفترضه. فاعتقد انه الاكوادور نعم ما قدمت المستوى اللي كان متطلع له، لكن ايضا ما كان محظوظه بحصد فقط نقطه واحده من مباراتين. مره اخيره ضد المانيا اللي نيجلزمان تحدث بشكل واضح امس انه ما راح تكون لكم مداوره، لان الفريق ما تجمع الا متاخر، بحاجه لنلعب مع بعض البعض عشان نجد الايقاع و نقول التوازن المطلوب. التغييرات راح تكون فقط الطرديه وشروتر بيك وبراون، ربما اشراك اونداف على حساب لوروي ساني اللي الكل يطالب فيه، لكنه اشراك او عدم اشراك لوروي ساني واشراك اونداف يتطلب تغييرات هيكليه بشكل سريع. اعتقد انه نيجلزمان بقدر ما جلب نوعا من السلام والهويه المدخول الالماني لا زال يتخبط في بعض المباريات. توظيفه مثلا فلوريفيت المباراه الماضيه، فلوريفيت اكثر من ركض في اي مباراه في العالم، نتكلم عن لاعب هجومي ابداعي، هذه مشكله كبيره جدا تنزف هذا اللاعب. موسيالا كل مره يذهب الاطراف يتحرر بشكل كبير، وحتى تتكلم عنه موسيالا امس في اشاره واضحه انه مش مرتاح 100% في المركز الحالي. هذه اشاره اخرى الى عدم حسن توظيف نيجلزمان. ايضا التبديلات في مراحل معينه ما كانت مقنعه لحد كبير. نيجلزمان هذه تجربه بطولته الكبيره الثانيه مع المانيا، يفترض انه اختبر خبره كافيه، عرف كيف تلعب بطولات المجمعه، استفاد او بنى الفريق بشكل افضل على افضل لاعبين الاعتقادي. نيجلزمان لا يجيد ذلك، اعتقد فلوريفيت درجه اولى، جمال مسال درجه ثانيه، يجب انه تخلق لهم نظام يساعدهم على انهم يبدعوا وليس ان تستخدمه فقط كجزء من نظامك. هذه مشكلة أعتقد إنه ألمانيا ما حلتها لا مع نيجلزمان، وإذا استمرت بهذا الشكل أعتقد إنه ألمانيا راح تكون خلينا نقول عرضة لخروج مبكر بالمعايير الكرة الألمانية اللي ترى إنه ربع النهائي والهدف والتارجت الطبيعي، وما بعد ذلك يعتبر إنجاز. أعتقد إنه في صدام محتمل مع فرنسا تصدر الدور 16 للربع وتخرج، هذه كلها أشياء يجب أن نحلها نيجلزمان في غضون أسبوع أو أقل. إشكالات أيضا الشق الدفاعي ضد الساحل العاجل لما تخلى عن الضغط العالي ولعب دفاع متوسط، لعيبته ما أجازت هذا الدور، شفنا تفكك وضعف كبير جدا. يعني الساحل العاجل كانت موفقة في الأقوى نقطتين، ممكن ألمانيا الآن تعاني أو تبحث عن أمل أو فرصة تأهل في الجولة الأخيرة. كل هذه الأمور تجعل مباراة الإكوادور وألمانيا ذات أهمية كبيرة جدا للفريقين. ألمانيا حتى وإن تصدرت وضمن الصدارة أعتقد إنه خسر الإكوادور راح تزيد من الضغوط بشكل كبير جدا على نيجلزمان واللاعب، بالتالي هم يريدون تجنب كل هذا. واعتقد انه غرابه نيجلزمان في انه الفريق يلعب بشكل اساسي مش فقط بحث الرتم، ايضا تجنب اي صداع او ضجيج غير ضروري على الاقل في المرحله الحاليه.
0: طيب عبد الله، في بدايه كاس العالم رئيس الاتحاد الاوروبي تشيفرين اكد على انه مشاركه 48 منتخب هي امر يقتل البطوله، ويعني كان في نوع من حديثه لمح إلى أنه في مباريات غير مهمة. هذا الأمر أدى إلى حالة استهجان كبيرة من عدد من الاتحادات، أبرزها يمكن كان اتحاد كوراساو اللي يرى بأنه مجرد مشاركته أمر تاريخي. يمكن التعادل اللي حصلوا عليه أمام الإكوادور وشفنا ردة الفعل من جماهير كوراساو، هنا تفهم جمالية كرة القدم وماذا تعني حتى النقطة في كأس العالم. المشاركة بالنسبة لكأس العالم حلم، فما بالك بتحقيق نقطة. اليوم كوراساو أمام كوديفوار أمام ساحل العاج عندها قدرة اليوم لو فازت يعني ألمانيا فازت على الإكوادور تتأهل مباشرة مع المدرب الهولندي ديك أدفوكات اللي كان في 94 قبل 32 سنة كان موجود لك مع قيادة المنتخب الهولندي أنه يتأهل كثاني، وبالتالي يحقق يعني مفاجأة كبيرة في كأس العالم.
2: ما أدري الصوت واضح
0: أنا إيه واضح سمعت السؤال؟ طيب
2: اذا الصوت واضح انا حتكلم
0: إيه؟
2: انه سامع صوتي غير جيد.
0: طيب تفضل قول. لا قول الصوت واضح.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: عذركم مرة أخرى مسامعين الكرام في مونديال 26 مع ضيوف الكرام خلف شمري وعبد الله قاسم. عبد الله كوراساو في أمل أمام كوديفوار أن يتأهل وصيف.
1: أعتذر منك عبد العزيز على موضوع الصوت. لا أعتذر للسادة المستمعين. كوراساو أنا بالنسبة لي هي كانت مباراة الإكوادور هي جمالية كرة القدم. أنا جزيف في الموضوع أنا ضد فكرة 48 لكن في النهاية جمالية كرة القدم بهذه المباريات. انا على اقول اعتذر من الجمهور على الكلمه اللي هو ادى الدق يسموه في القدم. المنتخبات هذه فوزها يعطي الطعم. اليوم لما نشوف منتخب زي كراساو يفوز او منتخب مثلا زي المنتخبات البسيطه هذه نيوزيلندا المنتخبات هايتي تشوفها في مباريات كره القدم في كاس العالم في محفل زي هذا يسجل او شفت حتى امس مباراه هايتي اهداف هايتي كانت جميله جدا وكان الجمهور تفاعله معاه جميل. هذه هذه جماليه كره القدم. ما نبغى نحارب من جماليه هذه الكره. صحيح ان نحن نبغى النخبه لكن ممكن نشوف النخبه في 16 في 32 في 16 ونشوف مباراه خروج المغلوب اللي بالنسبه لي هي اجمل مباريات المجموعات. يعني اليوم مباراه المجموعات خليها كانت تكون مباريات تحضيريه ممكن مباريات لجماليه كره القدم لكن مباريات التنافسيه هي مباريات خروج المغلوب مباراة اللحظات مباراة التنافسية مباراة اللقطات في هذا. أنا ضد الفكرة لكن أنا بالنسبة لي كراساو هو منتخب حيكون جميل جدا في البطولة. ما أعتقد أنه حيتأهل. كوديفوار جودة اللاعبين في فرق في جودة اللاعبين كبيرة. أعتقد الجانب الهجومي في في في في كوديفوار جيد جدا. صح في مشاكل دفاعية وتكلمنا عليها أنا وياك كثير من مباريات اليوم وصول لمرمى كوديفوار كثير لكن كجودة لاعبين أعتقد في فرق كبير يعني في الكوديفوار وخاصة في الجانب الهجومي.
0: طيب نروح لمواجهة السويد واليابان أبو غالية. السويد حق الناس للناس يعني أنا أفوز بخمسة أخسر بخمسة أمر غريب صراحة لفريق جراهام بوتر خاصة أن أنت لم تشوف معطيات الشوط الأول واحد من أغرب الأشواط قبل الديهايدريشن بريك أو الوتر بريك كانت هولندا تلعب على مرمى واحد فجأة في النصف الثاني من الشوط الأول منتخب سويدي متوحش كان قادر على أنه يعود بالنتيجة يعني ويقلبها حتى الشوط الثاني السويد ما جت.
2: شوف السويد وهولندا لعبوا تقريبا نفس الطريقة خط وسط غير موجود إلا في الحالة الهجومية لعب في بست لعيبة الأمام وترك خطوطك مفتوحة وخل الدفاع يواجه مصيره بحيث أنه الخصم مهما راح المرمى راح يسجل كل فرصة حرفيا هذا المبدأ اللي لعب فيه. كان هذا الأمر خلينا نقول النهج المحبب لرونالد كومان في هذه المباراة. تمريرة طولية استند عليها بروبي لاعب قادم من خلف رايندرز وخاكبو ثم الصعود بثلاث أربع لعيبة أو أكثر حتى خمس لعيبة إلى منطقة جزاء الخصم عمل عرضية أو اختراق من الجناح وسجل. اللعبة تكرر تقريبا خمس أهداف وحتى خمس فرص في اللعب المفتوح نفس الفكرة لكن بطريقة معينة تمرير قطري في نصف المساحة الأيمن واليسر الباتر روتيشن بين الجناح والمحور أو الظهير ثم سحب الخصم لعبة مكررة. المفاجئ من المدرب السويدي لم يتفاعل مع هذه اللعبة بتاتا ويعني وبدل يستخدم نفس الأسلوب واستمر بنفس الطريقة وهذا أعتقد أنه واحد من الإشكالات التي يعني منها جراهام بوتر مدخل السويد حتى تونس اللي بيتغادي النتيجة خاطئة بشكل كبير جدا أخطاء الثلاثة الأولى في الأهداف الثلاثة الأولى كلها جعلت المباراة أسهل بالنسبة للسويد. قبلها صبر اللموشي تجاوز خطهم صنعت الفرص للمنتخب التونسي وعند لحظات ما فعليا كانوا قريبين جدا من التعادل لكن للأسف أنس الصخيري في 60 تقريبا كان مباشر وحطم المنتخب التونسي. لا زلت ترى انه السويد اقل بكثير حتى اهلها على طريق التصفيات ما كان بجدارة بقدر ما كان في ضعف في المنتخبات اللي واجهتها. بولندا كانت تعيش فترة ترهل كبيرة قبلها واجهوا منتخب المنتخبات ايضا المتوسطة في اوروبا ما كانت اعتقد انه تأهل مستحب بقدر ما كان انه كان افضل السيئين واكد هذا الامر فعليا في اول مباراتين. اليوم عنده مواجهة مهمة جدا مع اليابان اليابان اللي تحاول تجنب البرازيل بقدر الامكان فارق هدف واحد عن هولندا. اعتقد انه راح تبعث للحصول على نتيجه ايجابيه لتجنب البرازيل لانه صدام مع البرازيل يعني في المستوى التصاعدي راح يكون اختبار خلينا نقول يعني غير محبب بالنسبه لليابانيين في هذه المرحله، والذهاب لفائرات اقل قوه بالتاكيد راح يكون مهم بالنسبه للمنتخب الياباني. مواجهه انه راح تكون مهمه جدا للفريقين، كل فريق منهم راح يلعب بجديه كافيه للفوز في المباراه.
0: طيب عبد الله، هولندا اظهرت وجه جيد جدا في مواجهه السويد. هولندا على مستوى العناصر عندها عناصر مميزه جدا، ستركيبة خط الوسط بتواجد رايندرز وديونج اللي لحد الآن يعني أسماء بس ما في فعالية، ما في شكل واضح. لكن نتكلم على خودي جاكبو تحديدا، نسخة هولندا هو رونالدو الظاهرة، نسخة يعني ليفربول هو أميل هيسكي. يعني حاجة غريبة، تباين غريب جدا في المستوى في هولندا. هولندا في مواجهة تونس، عبد الله تسمعني؟ طيب كمان في مشكلة في الصوت.
1: لا صوت، لا تمام الصوت. إيه؟ تمام. أعتقد هولندا اليوم مواجهة تونس، تونس الفريق المنكسر بالنسبة لي. أنت شفت صريح العابدي كان يعني يتكلم بحرقة على صح. على على, على ما وضع الكرة التونسية، ما تكلم من بداية البطولة أو من مباراة بلجيكا في بعض مباريات التصفيات كان واضح ان منتخب تونس بدا بجوده، مو المنتخب اللي تقدر انت تقول هذا منتخب التونسي اللي كان دائما اللي كنا نعرفه اللي تكلمنا عليه انه هو منتخب تونسي ممكن يفوز على البرازيل ويخسر من فريق اقل. لا، هو منتخب منهار، منتخب بلا امكانيات، منتخب بجوده لاعبين جدا سيئه، ما وفقوا تماما في هذا في الخيارات في هذا النص. واعتقد في مشكله اساسيه في الكره التونسيه. اما منتخب اليوم بجوده، يعني زي ما قلت كودي جاكبو اليوم في عنفوانه في التهديف، هو لاعب كهداف هو لاعب جيد جدا. طبعا سامرفيل اليوم يؤدي اداءات جدا ممتازه، واعتقد بعد كاس العالم لن يبقى في مستام. بروبي اللي قدم
0: موسم جيد مع سامرفيل،
1: وورد كلاس كلاعب محطه بشكل يعني انا جدا معجب بالاسلوب خاصه مباراه السويد. ثلاثي خط الوسط حتى اعتقد انه راين جراهام بيخ اخذ بعض اللقطات الهجوميه اللي الناس تحب تراها في راين جراهام بيخ، لكن في النهايه زي ما قال ابو غلا اعتقد انه مباراه السويد كانت اوضحت انه فريق بلا خط وسط، خط هجومي جيد وخط دفاع جيد والباقي على تسجيل الاهداف. اعتقد ما حتكون مباراه سهله للهولنديين، وحتكون في تغييرات كثيرة في المنتخب الهولندي وحيريح كثير من اللاعبين، لأنه مع احترامي وتقديري لتونس مو المنتخب اللي يقدر يأذي المنتخب الهولندي.
0: طيب بقينا آخر مواجهتين أخذها أبو غالية، أبدأ معاك مواجهة أستراليا والباراغواي. أستراليا والباراغواي الاثنين عندهم أمل، كلاهما عنده ثلاث نقاط.

0: الصمود عالي في اغلب فترات مباراة تركيا، خاصة قبل مكري تضحت العقلية. وأيضا الفريقين يجب أن يكونوا حريصين على خلينا الحصول على نتيجة إيجابية، لأنه أعتقد السامر كذلك راح يواجه ألمانيا في فرصته، بينما اللي يخسر أعتقد أنه راح يواجه منتخب أقل أعتقد ثاني مجموعة المنتخب المصري، فبالتالي فرصة كبيرة جدا احتل المركز الثاني واحصل على خصوم اقل. بجانب ايضا فكره اني اصعد بعيدا عن حسابات 2-3 نقاط، الخاسر راح يدخل في دوامه حسابات التوالف، من يطلع من يبقى، بينما الفائز راح يريح نفسه. تعال طبعا مثالي بالنسبه للفريقين، لكن اعتقد انه راح يحاولون على الاقل يلعبون في اول 60 دقيقه للحصول على افضل نتيجه ممكنه. شاف الامور متماهيه والنتيجه فعلا ممكن نشوف خلينا نقول تخفيف للريتم، لكن أعتقد أن الفريقين راح يسعون في البداية على الفوز وتجنب حسابات غير ضرورية، خاصة أنه الكفة متكافئة بين الفريق.
1: أخيرا، موريسيو بوتشيتينو مع الولايات المتحدة في مواجهة تركيا، الفكرة يعني أن العريض هو إراحة بعض العناصر، بالوغان مان أوف ذا ماتش في المواجهتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى كريستيان بوليزيتش اللي يشعر ببعض الانزعاجات العضلية، لكن الولايات المتحدة ظهرت بشكل مثير للاهتمام من ناحية الحدة ومن ناحية الضغط الكبير جدا وتألق كثير من العناصر.
2: شوف بيز، أعتقد أنه من المنتخبات اللي أقنع طور المنتخب الأمريكي، ما فيها أي كلام، ما فيها أي كلام. اللي شاهد المباريات شاف منتخب أمريكي منظم، شاف منتخب أمريكي ككتلة واحدة، منتخب أمريكي يلعب كمجموعة، منتخب أمريكي في غياب نجمه الأول هو نفس المنتخب اللي بوجود بوليزيتش، اعتقد انه قدم مجموعات جدا ممتازه. اعتقد هو المنتخب المستضيف المقنع الوحيد، يعني هو اعتقد المكسيك كان لها تذبذب، ونفس الموضوع لكندا، لكن امريكا كانت واضحه وكان مستوياتها جدا واضحه في الملعب، واللاعبين كانوا جدا جدا جدا منضبطين في الملعب. اعتقد يعني هيقدم مباراه جدا ممتازه، اعتقد ممكن ما تنتهي بنتيجه كبيره، ممكن تنتهي ب1-0 او بالتعادل، لانه في النهايه هو منتخب يعرف ماذا يريد في من ارضيه هذا الملعب. انا اللي كان صادمني صراحه منتخب التركي، اتوقع جدا توقعات كبيره من منتخب التركي، ما تعتقد خيار منتخب التركي في المدرب كان جدا سيء.
1: يعني انت كان عندك كثير من الامتعاضات والشكوك حول مونتيلا تحديدا
2: من بدايه التصفيات، من بداية التصفيات كان في مشكلة على مونتيلا، ومع احترامي وتقديري لمونتيلا، المدربين الإيطاليين فقدوا بريقهم وفقدوا إقناعهم في الملعب، وفي النهاية بيطلع تصريحات يعني أنا يعني بالنسبة لي مضحكة. ما قدمت شيء، ما قدمت فكرة في الملعب، يعني مباراة البروغواي مع احترامي وتقديري لك ما كان فريق ناقص، وأنت كنت يعني كإمكانيات في فرق كبير بينك وبين البروغواي، أنت قدمت مباراة جدا سيئة وجاي تقول إحنا ضيعنا الفرص.
1: حتى ردت فعل الإعلام التركي كانت ردت فعل عنيفة جدا، حالة من الغضب كانت موجودة في الشارع التركي، تحديدا لأن أمال كانت مرتفعة بتواجد عناصر احنا قلنا أنه هي تلعب في أفضل الفرق، لكن همش كثير من العناصر يمكن بالنسبة للمنتخب التركي. ويعني بصراحة التركيبة ما أعرف يعني منت إلا هذه كثير
2: يعني كثيرة، يعني حتى فرص الحقيقية كانت يمكن 4-5 فرص في المباراة. يعني أنت لما تكون يعني عندك مشكلة أو أول يوم تتكلم مثلا عن مثلا إنه أنا ما نجحت ما وفقت، تكون عندك 7-8 فرص حقيقية وضاعت، لكن أنت في النهاية ما قدمت إلا 5 فرص، وما هي ذيك الفرص اللي تكون 100% في المرة، فرصتين منها كانت أهداف، لكن الغالب لا.
1: طيب الغالب لا. أشكرك زميل عزيز عبد الله قاسم، تواجدك معنا هذا المساء.
2: عفوا حبيبي، واسف المشاكل دائما تحصل معي، لا يعطيك العافية، ان شاء الله كنت مفيد.
1: ايضا الشكر لي زميلنا العزيز خلف شمري، شكرا لك ابو غالي.
0: والعفو، شكرا وشكرا عبد الله،
1: استاذ غدا ان شاء الله نلتقي معكم من جديد في حلقة جديدة، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي اي او اس واندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسمت، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفا حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم. كأس العالم،
1: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
0: كأس العالم،
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
1: النفايات ليست نهاية الاستخدام بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءاً من الحل لا من المشكلة.

0: كأس العالم.
1: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
0: كأس العالم.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jedda_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. من المونديال.
1: من المونديال في كل زاوية من خريطة العالم الكروي تتسارع نبضات الأرض وتكتب حكايات لا تنسى في سجلات 2026. واليوم حيث تعلو وتيرة الترقب وتتشكل ملامح الأدوار الإقصائية كلوحة فنية يرسمها اللاعبون بأقدامهم ويشهد التاريخ

0: تاريخ على تفاصيلها التي لا تتوقف عند حدود المستطيل الأخضر. في ميامي عاد نيمار ليمسح غبار الغياب، مؤكدا أن البرازيل حين تبتسم يرقص العالم معها، بينما حسم السامبا الصدارة بجدارة. وعلى الجانب الآخر يكتب المغرب فصلا من العظمة، فبقيادة إسماعيل صيباري الذي عانق التاريخ بثلاثية متتالية وتأهل صاخب 4-2 أمام هايتي، يعلن أسود الأطلس أن طموحهم لا يعرف سقفا، فمدربهم محمد وهبي لا يخشى أحدا وعيونهم ترنو إلى اللقب مهما كان الخصم. وعن الأخضر، بوصلة الأمل تتجه نحو أوستن، حيث تتواصل التدريبات تحت مجهر التركيز العالي، بينما تتأهب صافرة الفرنسي فرانسوا ليتكيسي لتعلن بعد ساعات قليلة عن فصل حاسم في الجولة الثالثة. في هذه الأثناء يواصل مونديال 26 تحطيم أرقام الغزارة التهديفية، وكأن الكرة التي صممت بخياطة عميقة قررت أن تمنح المهاجمين مفاتيح الشباك لتزيد الحصيلة بنسبة 25% عما عهدنا من قبل. وسط هذا الصخب يبقى ليونيل ميسي سيدا للأرقام، احتفل بعامه 39 وهو يتربع على عرش هدافي التاريخ ب18 هدفا، ليظل شاهدا على أن العمر في قاموس الأساطير مجرد رقم. وفي موازاة ذلك تفرض الأجواء ظلالها بين استياء من استراحات الترطيب التي يراها البعض عبئا، وبين رغبة فيفا في تبسيط دراما ركلات الترجيح بقرعة عملة واحدة في محاولة لتكثيف الإثارة. وفي حكاية طريفة تلامس قلوب الجماهير، تحولت البطة ميرلين من مشجعة مكسيكية شغوفة إلى ضيفة شرف في أروقة السلطة لتلتقي الرئيس شيمبوم في مشهد يعكس كيف يمحو المونديال الفوارق ويجعل من الهواية ديانة جماعية. بينما تتواصل الدراما في قصص أخرى، من الطموح جنوب أفريقيا التاريخي بقيادة هوكو بروس إلى قلق الإكوادور تحت ضغط بياكسيس، وتوقف القطري عاصم مادوبو تظل البطولة رواية مستمرة لا تهدأ. إن المونديال ليس مجرد أهداف تسجل، بل هو مزيج من الإرادة والحلم. فبينما تتصارع العلامات التجارية في السوق وتتنافس الفرق في الميدان، نبقى نحن هنا نتابع نبض البطولة الذي لا يتوقف، فكونوا معنا.
1: من المونديال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مساكم احلى الان على جدة اف ام.
2: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله حبايبنا عبر أثير إذاعتكم جدة اف ام وبرنامجكم اليومي مساءكم أحلى.
3: مساء الخير، مساء السعادة، مساء المحبة، هلا ومرحبا فيكم وما يصلكم أثير جدة اف ام. احنا معاكم في يوم الخميس، هذا اليوم اللي يكون بداية الويكند، يوم مميز، يوم جميل، يوم يلتقط فيه الموظفين الأنفاس إنه بدأت إجازة نهاية الأسبوع عشان يستمتعوا ويريحوا فيها، ويا رب تكون إجازة نهاية أسبوع ممتعة وويكند سعيد على الجميع.
2: ويكند سعيد وجميل إن شاء الله أصدقائنا، نتمنى لكم وكذلك إحنا نتمنى نكون جزء خفيف ولطيف من يومكم على مدار هذه الساعتين. ولكن في البداية نعرف بأنفسنا وفريق العمل اللي معكم اليوم. لولو عبد الله، أهلا وسهلا فيك.
3: هلا ومرحبا فيك زميلي خالد مستور، وكذلك مخرجة نخلود لبني.
2: أي وصلت لين عند حرف السين ووقفت، ايش البخية؟ ما ادري.
3: طب اقول لك افاجئك بشيء انت وخلود.
2: يلا فاجئنا.
3: صوت السماعة واطي او مقفل.
2: طيب ما في اشكال، خذي راحتك على ما اتكلم انا وهندسي. طبعا اليوم

0: احنا نتكلم في كثير من المواضيع، منها سالفتنا وموضوعنا اليوم ان شاء الله عاد يكون كذلك من المواضيع البسيطة والخفيفة. كمان تعودتم معنا دائما يوم الخميس عندنا اغنيتين من الاغاني اللي تكون ترند في فترة من فترات. الاسبوع اللي فات لولو جبتينا صراحة اشياء جميلة اللي كان ترند، يعني مزيج كذا جميل ما بين فنان وفنانة، وكان التصويت عليها عالي وحماسي. اليوم نختار
1: طبعاً
0: واحدة،
1: طبعا كل شيء مني حلو
0: استغفر الله. اليوم يعني نتكلم في اغنيتين كمان جميلة ورهيبة، صح؟ هو يعني انا اتوقع انها من اختياراتك بالنية. بالنية ممكن اذا طلعت حلوة نقول اختياراتك، زين؟ اذا ما طلعت أوكي. حلوة نقول اختيارات خالد اللي اسمه أوكي. خالد مستور.
1: تمام، موافقة.
0: تمام، اتفقنا خلود.
1: لا حتى انت مجايبك حلوة،
0: ما عليك زود، اكيد انها يعني مجايبك اجمل، بس عاد اتفاق بسيط وكذا. اليوم بالله كيف حماسكم الخميس؟ كيف حماسكم؟
1: حلو.
0: داخل استوديو جميل صح؟ بكرة اوف انت، يا سلام، انت بكرة اوف وانا بكرة اوف.
1: شفيك كذا استعد وانا ايه بكرة؟
0: قلنا انت بكرة اوف. اي والله صح والله.
1: لون البحر طيب. اي هذا البيبي بلو.
0: في قاب عندك.
1: ايه
0: في قاب في الاستيعاب، ما ادري ايش في.
1: لا بصراحه انا كنت عشان صايم اليوم فجايه دوب، يعني عارف لما السياره توك تشغلها.
0: طيب يعني نص الاسبوع اللي فات كان في مشكله في النوم،
1: اوكي،
0: اليوم انت صايمه.
1: وامس
0: ما ادري ايش كان، يعني اليوم
1: يعني اسبوع كله
0: في ثمن راح ندفع، او انا راح ادفع بلا صح يعني.
1: لا
0: اكيد
1: لحظه، بالعكس انا اليوم جايه هاديه، يعني هاديه جدا. ولا انت ما تحبت دائما لما اكون يا جماعه، يعني حتى على نطاق الصداقات والعائله لما يشوفوني هاديه كذا واسلوبي هادي جدا،
0: نعم،
1: يقولوا لي احس ان الهدوء اللي يسبق العاصفه.
0: لا في شيء غلط،
1: امي تقول وراك شيء.
0: شوفي الشخصيات الشخصيات اللي دائما اكتف وعندها نشاط وكذا ولا احس في البيت، ما نقدر احنا نشوفهم هادين ونسكت. في شيء غلط، في شيء ما، لا في في في انه لان هم روح البيت. طبعا انا ما اقصدك انت، بس يعني اتكلم بشكل عام.
1: انت قلت الحقيقه.
0: لا هم فعلا روح البيت، ممكن هم يكونوا مزعجين، ممكن يخربون شغلات، ممكن يبتكرون شغلات، صوتهم عالي، ودنا يجي معهم ريموت احيانا نوطي اصواتهم، بس ما نقدر عاد. فهذول اذا هدوا في البيت ترى والله نفتقدهم.
1: أكيد.
0: اي الصدق والصراحة، من الطبيعي مؤشرات ان اليوم خير ان دول المزعجين يظلون على زعاجه.
1: وهذه رسالة لاي شخص هو يعني اكتف في حياته، دائما يضحك، دائما له حس في البيت، لما تشوفوه ان كذا فجأة هدي سيبوه، ترى يبغى ياخذ فترة نقاهة، يعني استراحة محارب. لا تجلس تبدأ تشككوا هذا اكيد وراء مصيبة، هذا ايش فيه ساكت؟
0: لا والله مو على كيفه.
1: ايش؟ لا
0: لا مو على كيف ولا كيف، تقول تزعجنا طول السنة وفي يوم تبغى هدوء. لا والله احنا نبغى هدوء، احنا نقرر متى نبغى هدوء.
1: هي المشكله انه هو الشخص هذا تلاقيه هو يبدا يعتزل الناس، يقعد مثلا في غرفته يفكر في شغله معينه، يبغى يتخذ قرار معين، يبدا يهجم عليه في غرفته. انت ايش فيك قاعد؟ اكيد في وراك شيء. اكيد واكيد
0: الاعتزال هذا يقعد في غرفته اعاده شحن طاقه، فالجاي اكبر واعظم، فاحنا طيب. نلحق عليه بدري. خليك علف اللي عندك، لا تزيد المستوى، كفايه والله تقعد كمان تشحن طاقتك وترجع مره ثانيه. لا والله عموما اذا
1: يعني
0: عندكم
1: يعني الحين وش افهم؟ يعني انتم ما تبغوني هادي اليوم؟
0: لا انا تاكدتي تمام.
1: لا انا تمام الحمد لله، ومبسوطه بيوم الخميس، وبالعكس يعني يوم الخميس يعطينا مؤشر الراحه من المشاوير البعيده.
0: اي أيوة والله
1: صراحه خلاص، يعني انا حتكون كل خرجاتي حول البيت، والاحلى من هذا وذاك انه بكره ماما حتيجي من السفر، فحتكون لمه العيله من جديد، وماما حتكون موجوده معنا على الغداء. عملتها خلاص وخلصت.
0: تجي بالسلام ان شاء الله، الله يخليها لكم، يخلي لكم امهاتكم وابائكم ان شاء الله. عموما احنا في برنامج مساكم احلى، تونا في البدايه، شوفوا فرحه واثر الخميس كيف بين علينا.
1: ايه
0: سواليفنا حلوه، امورنا
1: ايه
0: زينه،
1: ايه
0: وارقامنا سهله تتواصلوا معنا عليها.
1: لو سهله كان حفظتها.
0: صح، عندك وجهه نظر.
1: بس ارقامنا تستحق ان هي تحفظ، صح ولا لا؟
0: صح
1: أكيد.
0: بل أنا يجبني مخرج رقم واحد. الاتصال على 012-64-77154 الواتساب 8002442888. لا تنسون دائما تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، بإمكانكم تحميل هذا التطبيق والاستماع والمتابعة من خلاله. رابط البث المباشر صوت وصورة على حسابنا في إكس، فأهلا وسهلا فيكم. اليوم خميس، تعودين دائما على إخراج جميل وأغاني رهيبة، نسمع اختيارات خلود ونرجع نواصل إن شاء الله.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
2: مساكم أحلى على جدة FM.
3: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام في خميسنا الونيس وفي برنامجكم مساكم أحلى. ونتمنى أن الأوقات يعني تحلى أكيد لنا ولكم بإذن الله تعالى دائما وابدا. شو فيك؟ رميت القلب.
4: إيه الصوت طلع مرة عالي.
3: إيه والله كأنك مدير وزعل في نهاية الاجتماع. في قرار جاي شيء؟
4: لا لا لا لا، برفع يعني إيميل.
3: زعلناك بشيء؟ ترفع إيميل؟
4: لا لا، أنا استغربت. عارف
3: حتى أنا استغربت
4: رمية هذا طلع الصوت.
3: أي أيوة والله كلنا استغربنا. إن شاء الله خير.
4: لا، الأمور طيبة وبالعكس أجواء حلوة جميلة، والأجمل إنه الخميس يزين ويحلى في إذاعة جدة بفريق العمل اللي أنا أشتغل معاه.
3: صفقين بعد في المونديال، ترمي القلم وطقطق أصابك. هدي أصابك يا دكتورة. عموما روح لموضوعنا.
4: أفضل أنا.
3: اليوم في علاقات كثيرة تجمعنا بالناس، حلوة وجميلة. في علاقات تتجاوز كل الحدود وتصل إلى مرحلة أنه خلاص ما عاد في حدود بينك وبين هذا الإنسان، مع أنه كانت وظيفتها في البداية بينه وبين الناس أنها كذا تضع بعض النقاط الحروف، أيضا تحفظ بعض الود بينك وبين الناس، أنه كذلك تحتفظ بخصوصيتك مساحتك الخاصة. في ناس ما شاء الله تبارك الله من عمق العلاقة فيما بينهم تلقينهم يكسرون كل الحدود اللي فيما بينهم، وهذا الشيء أحيانا يستقبل البعض برحابة صدر، يستقبله بمحبة وتقدير، بعد الآخر بنفس الشيء، وأحيانا يكون لا. مثلا يعني بين الأصدقاء أو بين الأزواج أو بين الناس اللي جدا تجمعهم علاقة قريبة، تلقين أن الحدود تكسر فيما بينهم في الكثير من الأمور، وهذا الشيء أحيانا ما يكون جيد بالنسبة لبعض الأشخاص، خاصة اللي يحبون اللي يحتفظون بنوع من المسافة، نوع من الحدود اللي يعني تبقي نوع من الخصوصية خلينا نقول، أو نوع من التقدير بينك وبين الآخرين، أو نوع من أنه لا والله أنت ما تصل إلى هذه المرحلة، وممكن يعني مثلا تكسر حدود في حدود المزح. مثلا اثنين متعودين دائما يجلسون مع بعض وفي استراحة وتقطيع بعض الليل والنهار، هذول بينهم ميانة وكاسرين الحدود، وممكن يعني يتكلمون في شغلات اثنين ثانيين ما يتكلمون فيها، احيانا يصلون الى كلام ممكن يكون جارح، او كلام مثلا يضرب على وتر حساس، او يتكلم في نقاط ضعف الاخر، هذا تجاوز كسر الحدود. الموضوع في بادئ مزح، ولكن انسان بالنهايه يحمل مشاعر في داخله، ان تظاهر بالضحك ترى يتهلل.
4: الله.
3: اي والله، فهذه
4: تحت 100 خط.
3: ايش رايك؟
4: وان كان يتظاهر بالضحك او انه يضحك الا ان عنده مشاعر.
3: حط عنوان كتاب.
4: اي
3: اوكي. يتظاهر. اوكي سجلته. فهذه واحده من الاشياء، يمكن واحده كذلك من الامور اللي تكسر فيها الحدود من يعني عمق العلاقه بينك وبين الشخص الاخر، انه ما في خصوصيه. ما في يعني شيء أنا أحتفظ فيه نفسي، لازم أكون كتاب مكشوف تماما، هذاك الشخص أو هذيك الإنسانة لازم تعرف كل التفاصيل ويعرف كل التفاصيل وما إلى ذلك، وكأن الموضوع يعني أنه خلاص لازم تكشف لي كل شيء عنك، كل أمر، حتى الأشياء اللي تبغى تخبيها، أو أنه لا ترى إحنا راح نزعل من بعض، أو راح يعني يصير بيننا خلاف. فيعني القصد من هذا كله أن نوضح موضوع كسر الحدود في العلاقات، هل هو بالنهاية يقويها لما ما أخلي ولا حد بيني وبين الشخص الآخر، كذا علاقتي فيه صارت أقوى، ولا أنها ممكن تكون عرضة لأي انتكاسة لأنه خلاص أنا ما عاد أعرف الحد الفاصل اللي ممكن يعني يسبب ضرر لهذه العلاقة بيني وبين الشخص الثاني.
4: أي علاقة يكون الحدود فيها منتهية وذايبة لدرجة أنه لا تستطيع أنك أنت تحكمها، هذه دائما حتى وإن بدأت سليمة راح تنتهي بمشكلة.
3: نعم.
4: أنا أشوف أنه ممكن في لحظة من اللحظات ممكن هذه العلاقة أنها تنهار. ليه؟ لأنه ما في أي محددات لهذه العلاقة، حتى أهدافك لو سبتها كده عايمة بدون ما تحط لها نقاط رئيسية وأهدافك وحدود وحطيت لها يعني عناصر معينة عمرها ما راح تنجح.
3: صحيح.
4: فأي شيء دائما لما يكون محكوم بمحددات معينة أنا أشوف دائما يكون مصيرها النجاح.
3: نعم.
4: وإن كان هناك بعض المفارقات في هذا الأمر. لما نيجي نتكلم عن العلاقات الاجتماعية أحيانا يقولك لا تترك الحبل على الغارب نهائيا. ليه؟ لأنه أنت متقلب المزاج وممكن تكون اليوم بظرف وبكرة بظرف آخر، فممكن اليوم الشخص اللي أنت يعني هدمت الحدود أو خليت الحدود تلاشى بينك وبينه يجيك في وقت أنت مو برايق يبدأ يقسو عليك بالكلام أو يكون صريح معك بزيادة بالكلام، فإيه الأمر يتغير، ردة فعلك تكون عنيفة، ممكن في تلك اللحظة تنتهي كل شيء. أنا أشوف العلاقة الوحيدة

0: لابد أنه يكون تكون الحدود فيها دائبة هي العلاقة الزوجية والرباط هذا. أنا أتوقع أنه هو الوحيد اللي راح يقويها، ولكن بشروط كمان، بمحددات، أنه دائماً الصراحة المطلقة اللي تكون بين الاثنين ما تكون هناك طرف ثالث. مثلاً على سبيل المثال، أنا مو من المفروض أني أنا أصارح شريك حياتي بتفاصيل لها ارتباط بعائلتي، وله كذلك ما له علاقة. مثلاً أنا أعطي تفاصيل بما يتعلق بصديقاتي، بأصدقاء، بأمور معينة في العمل، ولكن في صعيد الحياة أنا أتوقع أنه وجود عدم وجود الحدود، أو ما نقول عدم وجود كمان كده صريح، أنه تكون تلاشي بعض الحدود بين الطرفين راح يقوي العلاقة. أما على صعيد العلاقات الاجتماعية الأخرى، أنا أشوف وجود الحدود مهم جدا، وممكن تلاشي هذه الحدود راح يدمرها دمار كبير جدا.
1: نعم، عموما احنا بنكمل معكم إن شاء الله، ونسمع أصواتكم الجميلة، ونقرأ مشاركاتكم الرهيبة على الواتساب 8-0-244-8-8-8 والاتصال على 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4. خلونا نطلع لفاصل ونرجع نواصل مشوارنا.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف،
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: مساكم أحلى على جدة FM.

ورجعنا لكم مستمعين. هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا على سمع برأثير جدة اف ام، وبرنامج مساكم احلى ومساءاتكم سعيده. طبعا بما انه يوم خميس فمعناته عندنا ايش؟ عندنا تحدي الاغنيتين، الاغنيه اللي اليوم تجي على هواك هي اللي راح نختم فيها بناء على تصويت الجمهور. طبعا كثير من الاغاني الحلوه، جات فتره ركزنا على الاغاني القديمه، الان بدانا نركز على بعض الاغاني اللي كانت ترند يوم من الايام. فان شاء الله باذن الله تعالى كمان الاغنيتين اللي اليوم موجوده في قائمه التصويت ان شاء الله تكون تعجبكم. طبعا تامر حسني يعني كان عمل اغنيه جميله اسمها دلعني، يعطيك احساس ان انت لابد يمر عليك فتره وانت تدلع نفسك بنفسك. باختصار تعال دلع يعني دلعني، يعني انت كيف تدلع نفسك، ما تنتظر احد يدلعك. اغنيه دلعني للفنان تامر حسني اليوم معانا في قائمه التصويت. خلينا نروح نسمع مقطع منها ونرجع.

0: يا سلام. تامر حسني يقول هذا اللاني زين،
1: وحعشيني
0: وحعشيني واعزمني
1: وسفرني
0: وسفرني واهتم فيني ايوه واكلني بها سلطان بعد فترة بها سلطان بعد فترة سمع الموضوع لقي تامر حسني ويدلع نفسه قال لا ما يصير دلع نفسك بنفسك صح. تعال هدلعك
1: فعلا
0: اي وجه للنداء لكل الناس من يبغى يدلع تعال هدلعك. فهذه ايضا من الاغاني الجميله هي رقم 2 معنا في التحدي، اختاروا صوتوا ويلا كيف حيدلعنا بها

0: الله
1: الله، بهاء سلطان يعني على قولهم هو موجود، تعال انا حدلعك.
0: هو صراحة يعني صوته جميل وإحساسه رائع جدا، وأغانيه دائما يتم اختيارها بعناية، وأكيد يعني تامر حسني انطبق لي نفس الكلام، وكلهم فنانين رائعين، ولكن اليوم اخترنا جانب في نوع من الدلع اللي الواحد صراحة لازم يوجهه تجاه نفسه وتجاه شخص يحبه،
1: بالضبط
0: تجاه الناس اللي قريبة منك. وهذا
1: أنا ما نعرف
0: اليوم على شغل المدرة هذا ما هو ماشي معي اليوم صراحة، شوية ترمي القلم، شوية تطوي الورق، شوية مدري إيش.
1: لا هي الورق طاحت مني وبقلبها.
0: إيه والله انتهى الاجتماع، هارسل لكم التعليمات سي سي، ما إيش فيه.
1: لا
0: طيب عموما اليوم غنينا حلوة ولا لا؟
1: أكيد حلوة.
0: عشان اختياراتي ولا اختياراتك؟
1: اختياراتي مدمرة حياتي حياتي.
0: حلو، اليوم جايبة كل المخارج معك من البيت.
1: لا أغانيك حلوة واختياراتك حلوة،
0: لأن اختياراتي
1: أيوة، لأن مركزة يعني مركز على الدلع. يعني اليوم خالد يقول لك يا حد دلع أحد يا حد دلع نفسك، فأنت اختار. اليوم حتختار، ترى برضو اختيارك اليوم لو قلت حختار بهاء بهاء فمعناته أنت حتدلع أحد عزيز عليك.
0: طيب.
1: وإذا اخترت تامر حسن فأنت قررت اليوم ما لقيت أحد يدلعك فحتدلع نفسك، فإيش رأيكم كذا إحنا تمام نربطها بكذا، تدلع نفسك تختار تامر حسني،
0: عزيز
1: حتدلع عزيز وغالي حتختار بهاء.
0: عزيز الرجل اختار اللي تبغى، ما عليك أي التزام، أما اختار الأغنية اللي تبغى. يعني الحين اللي حيختار تعالى دلعك بهاء سلطان مضطر أني يدلع أحد؟
1: لازم اليوم قرر أنك أنت تدلع أحد،
0: ممكن
1: اتخذ قرار، يعني مو شرط ترى شوف أنك تدلع أحد مو شرط تكون شريكة حياة، مو شرط أنها تكون حبيبة، مو شرط، لا تقدر تدلع والدتك، تقدر تدلع بنتك، تقدر تدلع أخوك، تقدر تدلع صاحبك تقول لي يلا تعالى أنا عازمك على سندوتش بخمسة ريال،
0: بل
1: أي شيء
0: يوم السندوتشات.
1: أي حددت المبلغ، وإحنا لسه نهاية الشهر فلازم ما نضيقه على أحد،
0: كافتيريا
1: أوكي
0: أهم شيء الجمعة،
1: برجر قصدير ملفوف بقصدير
0: ما هو بخمسة ريال،
1: ما هو بخمسة ريال أدري الحين صار بستطعش أيوة،
0: لا لا ابو 16 ذا كمان ما يصلح، شوفي ايوه جميل، ولازم تدور لك جوه حاره عشان تاخذ الطعم الاصلي، يعني
1: الا خلود هو اللي حيديك الطعم الاصيل.
0: اي أيوة والله
1: ايوه،
0: تعال طعم زمان هذا دائما يكون موجود.
1: ايوه انت اللي قلت لي عليه وصرت ادمان لما نشتهي ال طيب دلع نفسك، تبغى والله اليوم تقول انا ما عندي احد، لا صديق اتصل علي قال لي تعال نطلع ولا شيء، انتهى.
0: يلا خلونا نروح الفاصل ونرجع مع اول اتصال معنا في مساكم احلى.
2: مع نخبة من الاطباء والخبراء والمختصين اكتشف معنا اسرار الوصول لصحة افضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية، اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحا على جدة FM.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع اشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً 6:00 على جدة اف ام.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام.
1: مساكم أحلى على جدة اف ام.
4: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. نكمل معكم مشوار في مساكم أحلى على مشارف نهاية ساعتنا الأولى، والآن نبدأ نستقبل اتصالات ونسمع المشاركات ونستمتع معكم بأجواء الخميس. تذكير موضوعنا اليوم، يمكن تكلمنا في كسر الحدود في العلاقات يقويها أو يهدمها، وأيضا تحدي الأغنيتين تعال دلعك بها سلطان وهدلعني لتامر حسني. ناخذ معنا أول اتصال لولو.
5: ألو مساء الخير.
6: هلا والله.
5: هلا يا فؤاد، مساء السعادة.
6: هلا والله دكتورة لولو.
5: كيف حالك؟

0: يشين ويوم من الله يزيد.
1: هنا هنا
2: عسى دوم انه يكون
0: اليوم يعني على طول ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: اي خالد تتكلمون عن العلاقات، العلاقات بايش يعني؟
2: لا احنا نتكلم هل وجود الحدود في العلاقات او وضع الحدود في العلاقات راح يخليها تدوم ولا راح يهدم العلاقة؟
0: لا والله يهدم العلاقة. حدود حدود وأشوف أنا عن نفسي أتكلم لك لولو يعني دكتورة لولو، أنا ما عندي شي حدود ما حدود مع العلاقة مع الناس يعني ولا رسميات ولا هذا يعني.
1: لا إحنا نقصد إنه مثلا تصير اثنين متداخلين في بعض بزيادة، ما في الميانة على آخرها،
0: أي لا ما
1: في خصوصية يعني،
0: ما
1: تستمر. ما تستمر
0: حتى لو استمرت والله يا خالد.
1: نعم
0: تعيش العلاقة على كله يعني، ما في صفاء بالروح وصفاء بالقلوب مصالح بس مدني وخدمك والله. أما أنك مثلي، خلك مثلي يعني لين سهل،
1: خلك زي فهد
0: مع هذا مع هذا وتعرف والله واحد يا خالد، والله مو بواحد كل الناس والله، إذا شفت ولا ركبت معاه مثلا تاكسي يقول والله فهد أنا كأني عارفك من 30 سنة من زمان.
1: ايه انت يعني تكسر الحدود
0: يعني.
1: طيب
0: نكون نكون واقعيين انا وياه يعني.
1: طيب طيب ممتاز. طيب اليوم تختار تعال حدلعك بها سلطان ولا هدلعني، وش الاغنيه اللي
0: هي؟ والله حدلعني انا
2: هدلعني. عليك برافو عليك، ما حنستنى حد يدلعنا
0: ما استنى واحد يدلعني بعدين يا خالد. خالد
1: اي حبيبي
0: كبرنا والله على دلعني ومدل والله الحبيب.
1: لا يا رجال
2: لا لا لا لا، العمر عمره ما كان مقياس، كل منا يحتاج للدلع
0: بالفعل والله. حتى يعني والله يعني شوف كبار في السن والله يعني بالتسعين بالثمانين يدلعونهم حريمهم والله،
2: وهم يدلعون أنفسهم كمان،
0: يطول العمر يطول العمر ويوخر الأمراض. يدلع ودلعني ودلع أجل خلي يدلعوني أجل ما بيدلعني.
2: ابدأ أشوف ابدأ دلع نفسك وإن شاء الله بإذن الله هتلاقي اللي يدلعك إن شاء الله.
0: كان عندي بيتين حق المنتخب بس نسيته والله.
1: يلا إذا ذكرت
0: إن شاء الله. ها
1: إذا ذكرت تعال.
0: إن شاء الله إن شاء الله يوم الأحد
1: يا رب يا رب.
0: منتخب إن شاء الله بيفوز إن شاء الله
2: بإذن الله
1: يا رب.
0: والله لا إن شاء الله يعني بيسوي شيء بحيث ان المنتخب السعودي بيدخل التاريخ.
1: اشكرك يا حبيب يعني قلبي فؤاد. أيوة. الله يسمع منك ان شاء الله
2: باذن الله. يعطيك العافيه
1: حياك الله.
2: طب كمان اتصال من مازن. مساء الورد
3: يا احلى مساء على احلى واجمل ثلاثي.
2: يا هلا مرحبا فيك، كيف حالك يا مازن؟
3: الله يتفكر الدكتور لود وجهكم ان شاء الله مبسوطين.
2: الحمد لله طالما انت بخير حنا بخير.
3: حياك ابو فيصل
1: كيف حالك؟ الحمد لله شو اخبارك؟ طيب
3: الله يحفظك حبيبي.
1: الله يسعدك ان شاء الله. طيب يلا قول لنا صديقنا العزيز، كسر الحدود في العلاقات يقويها ولا يهدمها؟
3: والله شوف يقويها اكثر، لانه انت الان لما تكون مع واحد غريب مثلا
1: اي
3: وتفتح معاه ميانة.
1: طيب زين
3: كل الكلام تقوله حيقوله هو للناس.
1: والله لا يمكن رجال أمين يحفظ السر.
3: الغريب ما صار عمره أمين يا أبو فيصل.
1: لا والله الناس فيهم خير كيف بالعكس.
3: لا البعض أنا أقول مو هو كله، أنا أقول البعض.
1: وجهة نظر.
3: لكن انت اختار الناس المقربة يكون افضل.
1: طيب خليني انا اقول لك، في انسان صديق منك او قريب منك بلا صح وصديقك وجدا ما في بينك وبينه اي حدود والميانة عالية، ياخذ حتى ممكن ياخذ صرافتك تاخذ صرافته ما فيها الا 10 ريال عرفت وعادي تروحون تجون مع بعض، واذا جاء في باله كلمة يقول لك اي يعني زي النوع من العلاقات اللي ما فيها اي حدود نهائي وميانة مطلقة تنجح ولا لا؟
3: لا هذه لا
1: ما تنجح؟
3: لا ما تنجح وين؟
1: أي.
3: ما تنجح ابدا،
1: لازم في حدود في مسافة،
3: لازم في مسافة عشان تنجح وتدوم الصداقة والثقة.
1: أي.
3: على الحدود
1: ارفض المسافة والسور
2: والباب والحارس.
1: الله
2: الله
1: شكرا لك يا صديقي. طيب تعال ادلعك بها سلطان ولا هدلعني؟
3: اروح مع بها سلطان.
1: تعال ادلعك، ما تبغى تدلع نفسك بنفسك. طيب

0: طيب جميل.
1: يلا يعطيك العافية. في أمان الله.
0: حياك الله يا أهلا.
1: الله جبت أغنية لمحمد عبدو
0: جميلة والله،
1: رائع.
0: من روائع الفنان العربي، أيضا من الأغاني اللي يعني تمثل الأغنية السعودية بأجمل تمثيل ممكن. عندك أرفض المسافة، جودة المطر، قاعد هذه يعني حكاية ثانية.
1: الله.
0: أي والله. عموما عشان ما ندخل في في في قصة أشجان وأغاني جميلة وذكريات، نبغى نطلع فاصل.
1: طيب.
0: ونرجع نواصل في برنامج مساكم أحلى. حياكم الله على 012-64-77154.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساءً على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
3: مساكم أحلى على جدة اف ام.
4: ورجعنا لكم مستمعين الكرام، هلا ومرحبا فيكم وفي كل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة اف ام وبرنامج مساكم أحلى، ومساءاتكم سعيدة يا رب ويكن سعيد. تحية لكل اللي انضموا لنا عبر أثير جدة اف ام في منصة اكس، حسابنا في منصة اكس على جدة اندرسكور راديو، وكذلك من خلال تطبيق الإذاعات السعودية ساودي راديو بلاس، وكمان تحية لكل اللي بسمعونا من خلال الراديو. نقول لكم هلا ومرحبا في مساكم أحلى.
5: حياكم الله أصدقائنا، أهلا وسهلا فيكم. طيب نروح كمان للاتصالات في ساعتنا الثانية. رحب بالواصلة معنا حاليا أفراح، حياك الله.
6: الله يحييك ويبقيك، هلا والله. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام
6: ورحمة الله. حالك أستاذ خالد؟
5: الحمد لله أستاذ أفراح، كيف حالك؟ شخبارك؟
6: الحمد لله، الله يسلمك.
5: طيبين
6: يا رب لك الحمد. كيف حالك دكتورة لولو؟
4: هلا ومرحبا، أنا بخير، أنت كيف حالك؟
6: الحمد لله، الله يسعدك، الأمور تمام الحمد لله.
4: دوم إن شاء الله.
5: يا رب دوم. يلا قولي لنا.
6: لمن والله شوف، بالنسبة للموضوع يعني شوف العلاقات، أنا صراحة يعني حاطة فيها حد، يعني خليني أقول لك علاقة دوبها لسه دوبها تعرفت عليها، شافتني كذا في جمعة في مكان، دوبها تعرفت عليها، سلام عليكم كيف حالك من ذا الكلام، المهم وتبغى تعرف كل حاجة عن حياتي وعن أخواني وعن أهلي، قلت لها لا معلش، أنا هذا حاجة يعني شيء عندي تحفظات عليه وما أسمح فيه. قامت سوت نفسها زعلت ومن ذا الكلام، مع السلامة. أما لا، ليش صراحة من أولها كذا؟
5: أي فعلا
4: أيوة، يعني يعني مستحيل إن الواحد من أول لقاء معناته حفتح قلبي وأقول كل حاجة، هي مو مسألة أثق في أنت. طب أنا دوب عرفتك، على أي أساس حديك الثقة أصلا؟
6: صح، أول مرة ودوب أنا شفتك، لسه دوب اللي شفتك، يعني معقولة حافصح لك على كل حاجة وحقول لك؟ مين اللي أقول لهم؟ مين اللي الناس الأصدقاء العزيزين عليا اللي أحبهم اللي حبيتهم ارتحت لهم، هقول لهم معلش أنا حاسة يعني واثقة فيهم، حاسة في كل حاجة، لكن لا، علاقة دوبها لسه لا معلاش، ولا أي علاقة غيرها أني أسمح فيها أنه أحد يدخل في خصوصاتي أو يعرف حاجة عني.
4: طيب بين الناس المقربة يعني صديقاتك المقربات، هل بتشوفي أنه كسر الحدود حيزيد العلاقة قوة ولا رح يدمرها؟
6: لا كسرها لا، حيزيدها قوة.
4: أوكي أوكي، وجهة نظر. طيب بالنسبة للأغنيتين، هدلعني ولا تعال دلعك؟
6: ومن النهاردة هدلعني.
4: الله، حندلع نفسينا.
6: معقولة ما ندلعها؟ نخليها كذا، لازم ندلعها، وزي ما قال عشيني وطلعوني وخلص السهرة معايا وكل شيء.
4: الله،
5: يلا إن شاء الله يوم سعيد مليء بالأفراح يا أفراح.
6: الله يسعدكم يا رب.
5: حياك الله، يا مرحبا.
4: طيب بما أنه تكلمنا على هدلعني، أنا إيش حسوي اليوم؟ حدلعني إني حعشيني وحفرقني زملائي،
5: صح ولا خلود؟
4: لا أنا حدلعني معليش كمان بعد دلعني حفرقني لأن عرفت تفرج مباراة
5: مباريات اليوم.
4: إيه وإيش كمان؟ وسهرني لأني أكيد ما رح أنام بدري، وبعدين إيه وحنومني.
5: الله سبحانه ما شاء الله، خطة جميلة صراحة تحسد عليها. طيب خلينا نأخذ اتصال عشان حسمعني الحين اتصال جديد. أوصاف حياك الله.
7: ألو.
5: يا هلا وسهلا أوصاف، كيف حالك؟
7: السلام. السلام عليكم ورحمة الله.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: مساء الخير الخارج دكتورة لولو وخلود، كيف تلعبلي معكم؟
4: مساءك ورد وسعادة يا رب يا أوصاف.
7: الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب.
5: الله يعافيك إن شاء الله. كسر الحدود في العلاقات يقويها ولا يهدمها؟
7: لا لا، أنا أشوف إنه يهدمها.
5: يهدمها ليش؟
7: أكيد، لأنه دائما إذا كانت الحدود يعني في هذه العلاقة مرة زايدة، لا بحس إنه يهدمها شوي.
5: أي.
7: لكن العلاقة والميانة، أنا حقيقة أنا أكون مع صديقتي، أكيد علاقتي معها طويلة، كلنا زي الخوات نروح نجي مع بعض، لكن ما أفتح باب الميانة على الآخر.
5: نعم.
7: لا، علاقتي معها صحيح أنا أعزها أحترمها وهي كالمثل، لكن لما أنها تمون على كل شيء وتعرف عن كل شيء، لا، كل شيء والحدود.
5: يا سلام.
4: الله عليك يا أفراح يا أوصاف، عفوا،
7: عادي كلنا خوات.
4: حبيبتي
7: أنا أضع لكل شيء حدود، أنتي صديقتي وأختي قريبتي وإحنا مع بعض من زمان، تمون عليك تمونين علي، لكن لما بعض التدخلات والفضول لا، كل شيء الحد.
5: يا سلام. يا سلام فعلا. احنا يمكن نتفق معك انه احيانا لازم من حدود، وكمان هذا يعتمد على الشخص اللي قدامك.
4: صحيح.
5: بعض الناس اذا ما حطيت له حدود او ما حافظت عليها، الله يخلف عليك. طيب،
7: لاننا ما ندري يعني تطول هذه العلاقه ولا تقصر، يمكن يعطيها كل
5: الطاقه ويعجبها
7: بكل شيء وبعدها تنشر الاخبار في الصحافه.
5: يا سلام.
7: لا،
5: طيب. الله يخليك، نشكرك يا وصاف.
7: يعطيكم الصحة والعافية، شكرا لكم يا رب.
5: حياك الله. أيضا في ساعتنا هذه عندنا فقرة لقراءة الرسائل لأصدقائنا اللي يعني يحبون دائما ما يتواصلوا معنا من خلال الواتساب أو كافة الوسائل المتاحة. الواتساب على 8024-2828. طيب يا أختي الكريمة، كيف حالك؟
4: خير.
5: طيبة.
4: الأخت الكريمة هذه عندها اسم.
5: إيش اسمها؟ لولو.
4: الدكتورة لولو.
5: دكتور لولو عبد الله. حياك الله يا دكتورة، أهلا وسهلا فيك. طيب نطلع فاصل.
4: تمام. اليوم برضو حنقول خلود وأنت إيش حتختاروا أغاني.
5: يلا تمام.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
3: سوبر بيرفكتو.
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة.
5: يلا انطلق
6: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرة.
6: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس 14 على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
1: مساكم أحلى على جدة اف ام.
2: حياكم الله معنا من جديد، اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الكرام. نواصل معكم المشوار في برنامج مساكم احلى، ونذكر الفقره الجايه هي راح تكون فقره الرسائل. الناس اللي دائما يعني تحب تشاركنا في هذه الفقره، ننتظر رسائلكم ونرحب فيكم جميعا. حاليا للتواصل معنا حياكم الله على 012-64-77154. والله اليوم اجواء حلوه وجميله، خميس ورايقين مستانسين الحمد لله، فإن شاء الله دائما كذا أيامنا حلوة ومستانسين فيها بإذن الله تعالى. والأجواء يعني بالليل شوي مو مرة يعني حارة ولا
3: لطيفة،
2: أي الحمد لله كويس. لسه الظاهر أن احنا مقبلين على أيام يكون فيها حر أكثر
3: طبعا،
2: فطالما بداية الصيفية خلنا نستمتع
3: يعني بالمصر. الحمد لله يعني احنا نتكلم عن دخلنا الصيف رسميا شهر 6 بالميلادي،
2: صحيح.
3: يعني لسه قدامنا شهرين ان شاء الله نقضيها ان شاء الله بصحة وعافية وسعادة وهنا، ونستمتع بالصيف بكل معطياته. يعني خلاص احنا تعودنا بلد حارة رطوبة، عندك فرصة استمتع ببعض المناطق اللي من حولك انك تروح وتستمتع يعني بجمال اجواءها، مثل اجواء الجنوب عندنا الان حتكون ماطرة حلوة جميلة. أيوة، فان شاء الله باذن الله تعالى يعني يكون عندنا وقت ان احنا نستمتع بهذه الاجواء فترة الليل كمان. والحمد لله يعني ترى احنا اكثر يعني احسن من كثير، ترى دول الصيف عندها يكون حتى لو أخف شوي، ولكن الأماكن العامة يكون ما فيها تكييف.
2: نعم.
3: يعني أنت الآن الحمد لله في سيارتك في مكيف، تطلع تدخل على بعض المولات، الأماكن المغلقة، المطاعم، الكافيهات كلها مكيفة.
2: الحمد لله.
3: الحمد لله احنا في نعمة.
2: يلا لا تنسون كمان عندنا في هالساعة تصويت لأغنية تعالى دلعك بها سلطان، أو أحد دلعني، أنت مو محتاج أحد، لتامر حسني. محمد معنا الخط وحياك الله يا محمد.
4: هلا حياك الله
2: اخوي. هلا والله، شخبارك صديقنا؟
4: تمام يا حبيبي،
2: الله يخليك. مساعدك الحمد لله طيبين. اليوم موضوعنا كسر الحدود في العلاقات، يقويها ولا يهدمها؟
4: معليش ما اسمعك، الصوت انا عندي مش كويس.
2: طيب نرجع نكلمك؟
4: لا عادي عادي تمام.
2: سؤالنا يقول كسر الحدود في العلاقات، انه ما تخلي فيه اي حدود او مسافة بينك وبين الاخرين، هذا الشيء يقويها ولا يهدمها خربها؟
4: والله لا لا، اكيد انه لازم تكون في حدود مهما كان.
2: اي مهما يعني انت من وجهة نظرك مهما كانت مكانه هذا الانسان لازم اخلي في مسافه بيني وبينه.
4: اكيد لازم يكون في اي علاقه لازم يكون فيها حدود لو انها بسيطه.
2: اي
4: يعني
3: جميل،
4: انت متفق عليها ويعني بس هذا
2: وجهة نظري. يا سلام،
3: جميل
2: جميل وجهة نظرك.
4: انا ما كنت
2: مركز
4: معاك اليوم
2: والصراحة توني. لا عادي.
3: طب عندنا اغنيتين تحدي، اغنيتين عندنا، اغنية هدلعني لتامر حسني ولا تعالى دلعك بهاء سلطان، ايش راح تختار؟
4: مع ثامر انا.
3: اوكي مع ثامر، يعني اليوم انت حتدلع نفسك ما حتنتظر احد.
4: ايوه
3: اوكي. طيب يا محمد يعطيك العافيه، شكرا لك، يومك سعيد، في امان الله.
2: طيب تمام تمام. طيب بما انه يعني الفقره الجايه حتكون الجزء الاخير يعني برنامج مساكم احلى، وكمان ناخذ فيها تصويت لعدد اكبر من الاصدقاء الكرام على الاغنيتين اللي عندنا، احنا يمكن استمعنا جزء من هالاغاني في بدايه الساعه، هي تقريبا من اصدارات عام 2022 23. تامر حسني كان يقول حدلالي، بعدين رد عليه بهاء سلطان. خلينا نسمع يعني بهاء سلطان وش رد على تامر وقال له تعالى دلالي.

0: تعال دلعك. طيب ليش قال كذا اصلا؟ وش اللي خلاه يغني الاغنيه هذه؟ تامر هو ايش قال اصلا في البدايه؟ خلي بها سلطان يرد.
1: خلينا نشوف ايش قال تامر حسني.

0: الله
1: الله، حتى حيتكلم وحيسمعني
0: إجباري.
1: أيوه.
0: طيب نذكركم أن احنا كذلك معكم في البث المباشر على تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس، وأيضا على حسابنا في إكس. نطلع لفاصل ونرجع مع الجزء الأخير من برنامجكم مساكم أحلى.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها تتعلم. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله، من الاحد الى الخميس 14 على جدة اف ام.

0: تعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM.
0: مساكم أحلى على جدة FM.
3: حياكم الله أصدقائنا، أهلا وسهلا فيكم من جديد. نروح للرسائل اللي وصلتنا أصدقائنا الكرام، شكرا لكم على حلو المشاركة وعلى التفاعل معنا. السلام عليكم، مساء سعيد الجميع وجاهز وموفق الجميع. محمد الحربي، ونعم والله يا محمد، شكرا لك يا صديقنا العزيز. مساء الخير، الخطوط الحمراء تعرف عند الكثير بلونها، لكن قلة يعرفون أو يتجاهلون معناها وحدودها، وقد نكون نحن السبب في ذلك. يا سلام، شكرا لك يا صديقي على المشاركة. وين كمان؟ حياك الله حبيبنا يا مازن. يا مازن يقول هلا مرحبا بأجمل ثلاثي أبو فيصل دكتور لولو، جهرة الإخراج مميزة دائما اللي تحيرنا بين اختياراتها في الفواصل الحلوة، خلود لبني. يقول الشكوى على الله، كلنا دايخين بعد الفطور. بالنسبة للموضوع، لما تكون بينك وبين الأصدقاء حتى لو شريك حياتك، لا تفتح المواضيع اللي تخص حياتك خصوصياتك، تفتح باب لخصومات ما لها داعي. ويصوت لأغنية بهاء سلطان اللي هي تعال دلعك، على فكرة عندنا تصويت أغنيتين. عبد الله بركات، أهلا وسهلا فيك صديقنا، يقول العلاقة لا تقوى بكسر الحدود بل باحترامها.
4: الله.
3: فالثقة تنمو عندما يشعر كل طرف أن مساحته وراحته محل تقدير. عبد الله بركات، وعبد الله راح يصوت لها دلعني. تامر حسني. سليمان التميمي، هلا والله، يقول مساء الخير دكتورة لولو وأخي خالد، إهداء لك كل الدكتورة. خالد مستور، يا در في السماء منثور، جمهورك من جدة إلى دمنهور. وين دمنهور؟ دكتورة لولا ما عليك زود، بس اسمك ما ركب معي ولا بقافية في الشعر العربي. يقول اسمك صعب. شكرا شكرا شكرا والله الشاعر، حياك الله يعطيك العافية، يعني ما شاء الله سجة شعرية جميلة. مساء الخير لأخ خالد والرائع اللولوة العبد الله والفراشة خلود الأبني، ما زال مصر مشخصنها معي أنا الأخ خالد. يقول جميع المستمعين، فؤاد القطان من حسا، تحية للمستمعة أفراح من مكة، صاحبة الخلق الرفيع، تسلم طال عمرك، وأيضا نشكرك على الإطراء الجميل، وهذا دل على جمال مستمعينا الكرام على تواصلهم معنا. طيب هذه بسم الله سؤال. طيب شكرا على سؤالك يا أمواج مطيري، وزي ما ذكرنا في كل حلقة احنا نحاول ناخذ قدر ممكن من الاتصالات في يعني ثنايا هذا البرنامج، فنرجو عدم الزعل. مساء تقول هذه الأبيات تعبر عن شعور صاحبها، يا الجيب روح تراني الصبح طرقية، نبي المساء شاري ما نبي المساء دونه الجيب، يا سلام. طيب والله أنا أشكرك على هالقصيدة الجميلة، يعني إن خانتني الكلمات في قراءتها بالشكل الصحيح، ولكن شكرا لك يا أمواج المطيري، يعطيك العافية على المشاركة. نقرأ ما عندك يا دكتورة.
4: طيب أوكي، خلينا نروح للرسائل اللي وصلتني. هذه الرسالة من صالح، يقول أنا كنت بختار بهاء سلطان، بس لما ربطتيها يا دكتورة قلت لا والله هدلعني، اليوم حطلع وحروح للكافي أتفرج المباراة وراح أعشي نفسي وأدلعها وحاخدها لفة على البحر وأرجع. أوكي أوكي، فهذه التصويتة لغنية هدلعني، شكرا لك يا صالح.
3: شكرا صالح.
4: هذه رسالة من وردة اللي تقول مساء الخير اللولو وخالد وخلود، تقول بالنسبة للموضوع أنا أشوف إنه الحدود هي أساس

0: العلاقات المتينة، متى ما عرف الإنسان حدوده في تعامله حتى مع أقرب الناس إليه، هذا يعني أنه راح يقف عند نقطة محددة في سؤاله وحتى في فضوله، راح يكون هذا الحد قدامه عشان يوقفه، مثل فكرة الفرامل في السيارة.
1: الله فرملني.
0: اي كمان بتصوت لي تعال دلعك.
1: تعال دلعك.
0: اوكي طيب، هذه رسالة من عبير تقول لولو انا ابغى اللي يقول لي تعال دلعك، تعبت وانا ادلع في نفسي، فانا اختار تعال دلعك.
1: تعال دلعك يا سلام.
0: اوكي رسالة من حسين يقول مساء الخير عليكم، يقول والله انه كاس العالم غربل نومنا وخلانا حتى يوم نسمع ويوم لا، نقوم على المباريات مباشرة. أحس أنه كأن المونديال صار له شهرين. ويقول بالنسبة لنا بالنسبة لي أنا أختار أغنية تعال دلعك لبهاء السلطان. يقول بالنسبة للموضوع أنا أشوف أنه لما يكون الصديق قريب مني مرة لا شعوريا الحدود تختفي.
1: سلام سلام. أوكي.
0: طيب هذه رسالة كمان من سمر اللي تقول تعال دلعك، أدلع نفسي ليه طالما في ناس تدلعني. الله
1: يا سلام،
0: الله يديم الناس اللي تدلعك يا رب والناس اللي تحبك يا رب بإذن الله تعالى.
1: شكرا يا سمر.
0: طيب كمان خليني أروح لي رسالة مريم اللي تقول تحية لكم، وأقول إنه العلاقات اللي ترسم وتبنى بحدود واضحة هي العلاقات الناجحة. متى ما غابت الحدود مهما كانت العلاقة قوية بدأت المشاكل وبدأت الشحنة، ويكون في القلب شيء ما للطرف الآخر قد يكون سبب في هدم هذه العلاقة.
1: يا سلام كلام جميل.
0: أغنية هدلعني
1: هدلعني.
0: أوكي. طب طيب. هذه رسالة من إبراهيم يقول أنا أختار أغنية هدلعني، اليوم قررت حعشيني وأمشيني وتفرجني وكمان أرجع أنومني وأرجع أصحيني عشان أفطر برا، عشان أفطر برا.
1: الله على حب الذات. بالعافية إن شاء الله.
0: أوكي أعطيك ألف عافية.
1: شكرا.
0: طيب برسالة من عبد الله يقول لولو أنت أنانية، أخترت أغنية هدلعني، حتى لما تبغى تدلعي دلعت نفسك، ولما قالوا لك فريق العمل ما اديتي أي ردة فعل، عشان كذا أنا حختار أغنية تعال أدلعك.
1: الله.
0: صح كلامي يا أبو فيصل ولا
1: صحيح.
0: أنا غلطان؟
1: لا لا محشوم الغلط.
0: أي أنا برضو أنانية وحختار أغنية ومن النهاردة هدلعني. في إيه؟ مشكلة؟
1: لا والله براحتك.
0: طيب
1: الله معك.
0: رسالة من أحلام تقول مساء الخير، وبدأ العد التنازلي لمباراة المنتخب أمام الراس الأخضر، أنا متوقع النتيجة وأصلا محبطة، ولكن إيش نسوي، ما علينا إلا ندعي لمنتخبنا إن إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون عنده فرصة التأهل. وتقول أحلام أنا حدلعني، ما في أحد راح يدلعني، فحختار أغنية تامر حسني هدلعني، وبصراحة أنا حدلعني اليوم بحيث إني راح أروح واخرج لوحدي واتمشى واخذ قهوة الحين. طيب يا احلام. وتقول وحتعشى في مكان راقي جدا وارجع بيتي.
1: الله بالتوفيق.
0: أوكي.
1: ولا لا خليك متفائلة، في فرصة عندنا، ونقول يا كريم يعني
0: يا ربي خالد بإذن الله تعالى. حقيقي يمكن في حالة إحباط عند الجمهور السعودي، ولكن إن شاء الله دائما الأمل يكون موجود.
1: صح شو
0: يعني ما نفقد الأمل.
1: المستوى كان محبط صراحة المباراة الأخيرة، ولكن إن شاء الله القادم أجمل ويعوضها من يمثل المنتخب السعودي هناك إن شاء الله
0: بإذن الله. رسالة من خالد يقول هلا بالسم اللي منور الطلة واللي منور البرنامج واللي يحل كل شيء في البرنامج.
1: الله.
0: الاختيارات حلوة مو عشانك يا لولو واخترتيها، عشان خالد موجود
1: حبيبي
0: ووافق عليها. الله أكبر. يقول يقول أغنية تعال دلعك ويا خالد، خلي اللي في البرنامج في البرنامج وتعال أنا أدلعك، نروح نتعشى أنا وإنت ونضرب بالخمس، وفي النهاية نروح نشرب شاي على الحطب في عز الحر ونرجع وأرجعك لبيتك. الله
1: هذه النزهة المحترمة حبيبي والله. شكرا يا خلي.
0: الموضوع نبغى نضرب بالخمس والموضوع متعلق ب
1: لا لا اللي اختاره حدلاني ما له معزيمة كيفك وهزم نفسك. شكرا يا خالد.
0: شكرا. طيب. أكيد مستمعينا يعني أتوقع النتيجة واضحة.
1: اي انا بقى يعني ما بحسب

0: هدلعني كان لها 8 أصوات تقريبا، تعالى دلعك لها 9 أصوات تقريبا. فبها سلطان راح يكون معنا مسك الختام. احنا ان شاء الله الاحد الجاي نلتقي بثوب جديد وحله جديده. انتظرونا واستمعوا الى باقه برامج اذاعه جده اف ام. فشكرا لاستماعكم، وان شاء الله يعني كنا معاكم في وقت خفيف ولطيف، والف شكر للجميع. لولا عبد الله
1: خالد مستور،
0: شكرا لك.
1: وخلود لبني، واكيد مع اجمل اغاني بهاء سلطان تعالى دلعك. ويا جماعة عندكم أحد روح يدلعوا اليوم، يستاهل الويكند. نشوفكم على خير، في أمان الله.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: تسعة وعشرين الآن على جدة FM.

أكيد 29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28, أيضا حساب إذاعة جدة في منصة إكس @جدة _ راديو. كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بس. شكرا لكل أصدقائنا اللي قاعدين يرسلوا أحلى الافتتاحيات. يا هلا وسهلا بكم. طيب خلينا نروح لافتتاحياتكم الحلوة. بنت اليمن يا هلا وسهلا تقول الأمل ليس مجرد فكرة بل قوة خفية تتسلل إلى أعماقك حين يشتد الظلام. إنه صوت داخلي يذكرك أن كل سقوط يحمل بذرة نهوض وأن الغد ليس امتدادا لليوم بل بداية جديدة. الأمل يخفف وطأة الحزن ووطأة الزمن ويحول الألم إلى درس واليأس إلى حافز. إنه النور الذي يثبت أن الحقيقة لا تمحى وأن الروح قادرة على تجاوز العتمة نحو إشراقة أبدية. بنت اليمن. طيب مازن الغامي يا هلا وسهلا يقول هلا مريم سلطان حياكم الله. يا هلا وسهلا يا مازن. أيضا صديقنا معاذ يا هلا وسهلا. معاذ يقول مساء الخير مريومة. يا هلا وسهلا يا معاذ, مساءاتك جميلة وسعيدة دائما وأبدا. يقول أيضا مساء النور لمخرجنا سلطان المحياوي, كمان سلطان يمسي عليك بكل خير. يقول واسترجعت بعضا من الأيام ذاكرتي لتأخذني إلى أقصى محطاتي, إلى حب قديم في منتدياتي, إلى وقت به اختلفت قناعاتي, فما فارقت قرب الناس من عبث ولا أقوى على ملء الفراغات, لكن جرحا من الأحباب أقنعني أن القريبين أولى بالخسارات, و29 هو أجمل أوقاتي. الله الله يا معاذ, والله انتوا اللي بتحلوا كل الاوقات وانتوا بتحلوا الزمان والمكان. شكرا على هذه الكلمات الجميله الحلوه, شكرا لكم. طيب هذه بعض المشاركات, وقاعدة توصلنا مشاركات بس من غير أسماء. اكتبوا أسماءكم الحلوة خلف أي مشاركة حتى لو قبل كده شاركتوا. تمام, وخلينا نروح لموضوع اليوم اللي راح نتكلم عنه اليوم. بنتكلم دائما احنا بنسمع عن شيء اسمه الاكتناز القهري. اليوم تخيلوا انه في شيء اسمه اكتناز رقمي. تخيلوا كيف المكتنز الرقمي عندما تتحول الذكريات الملفات الى عبء وما نقدر نتخلص منه. ليش احنا نعجز عن حذف الاشياء حتى في العالم الرقمي؟ ليش؟ بتلاقي جوالك أو اللابتوب أو أي جهاز عندك مكدس في شغلات يمكن أنت ما تستفيد منها, لكن محتفظ فيها مش قادر أنك أنت تتخلى عنها. زمان كان التعلق بالأشياء في البيوت مثلا, تلاقي خزائن ممتلئة, تلاقي أدراج ممتلئة, دواليب, أغراض احتفظت بها لسنوات طويلة. اليوم لم يعد التكديس في البيوت فقط, أصبح أيضا داخل هواتفنا, أجهزتنا, حساباتنا, صورنا, إيميلاتنا, رسائلنا, ملفاتنا إلى آخره. يعني في بعض الأشخاص يحتفظوا بعشرات وعشرات الآلاف من الصور حتى لو كانت مكررة, حتى لو كانت مكررة, ومع ذلك ما يقدروا يحذفوها. هنا يظهر مفهوم نفسي جديد في علم النفس, أو يعني هو جديد نسبيا, شيء اسمه المكتنز الرقمي. إذن هذا هو اليوم موضوعنا. ما هو الاكتناز الرقمي؟ هذا هو موضوعنا. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28, ورح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، ليش إحنا نحتفظ بكل هذا، إيش هي الأسباب، ما هو الحل الأمثل، إيش هي الزوايا النفسية العميقة في هذا الموضوع، وأيضا الدراسات اللي تكلمت عن هذا الموضوع. هذا هو موضوعنا اليوم. ما أصعب شيء رقمي في جهازك عندك لا تستطيع حذفه؟ هذا هو موضوعنا اليوم. وهل أنت بتحتفظ بالأشياء خوفاً من الحاجة لها أو خوفاً من فقدان الذكريات؟ نروح نغني مع سلطان ونرجع لتروح بعيد.

29 على جدة اف ام. هلا وسهلا. 800-200-44-28-28 رقم الواتساب، تقدر ترسلوا مشاركاتكم وما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة. ليش إحنا نعجز ولا نريد أن نحذف أو نتخلى عن الأشياء حتى في العالم الرقمي؟ اليوم نتكلم عن الشخص المكتنز أو الاكتناز الرقمي أو المكتنز الرقمي. هو الإنسان اللي يحب يحتفظ احتفاظ مفرط بالملفات الرقمية، صور، رسائل، فيديوهات، مستندات، بريد إلكتروني إلى آخره، حتى لما تكون بدون قيمة حقيقية. ممكن يعني المشكلة أنه مش بس يحتفظ فيها، هو يعجز تماما عن التخلي عنها. اليوم هو السبب، نبحث عن هذا السبب من الأسباب. الخوف من الندم. كيف؟ يعني الواحد يقول يعني يمكن أحتاجها يوم من الأيام، ليش أنا أحذفها؟ يمكن في يوم أحتاجها. يحتفظ بالصورة، يحتفظ بالملف، بالمقطع إلى آخره. هو يخاف من الحاجة إلى هذا الشيء مستقبلا. زي الشخص المكتنز في البيت، يقول مثلا أنا ممكن أحتاج هذه الشغلة بالبيت، أنا ما أتخلى عنها. أي شيء، إن شاء الله علبة فارغة، يمكن أحتاجها. زي كذا المكتنز الرقمي في العالم الرقمي يقول يمكن أحتاج هذه الصورة، يمكن أحتاج هذا الملف. السبب الثاني غير الخوف من الندم، التعلق العاطفي. يعني بعض الملفات يعني فيها مشاعر كذا أو ذكريات، ممكن ناس بنحبهم، ذكريات موجودة أو رسالة من أشخاص إحنا نحبهم، صورة من مرحلة جميلة في حياتنا عدينا فيها، محادثة جميلة قديمة. نصبح هنا متعلقين بما تمثله ومتعلقين بالمشاعر اللي من خلالها نحصل عليها من خلال هذه الصور أو المستندات أو المقاطع أو الملفات. هذا هو ما يسمى بالتعلق العاطفي. السبب الثالث بعد الندم والتعلق العاطفي، وهم السيطرة. نحس إنه كل ما كان عندنا كثير من المعلومات نحس إننا قادرين نسيطر على حياتنا، وهذا شيء صعب إنه لبعض الأشخاص إنهم يقوموا بحذفه. إنه وجود هذه المعلومات يعتبر بالنسبة لهم كنوع من أنواع الأمان. طيب، في دراسات كثير عن هذا الموضوع، منها دراسة أجرتها جامعة ملبورن الأسترالية عام 2018. وجدوا إنه الأشخاص اللي بيميلوا للاكتناز الرقمي بيظهروا أنماط مشابهة للاكتناز التقليدي: الخوف من الفقد، التعلق العاطفي، وصعوبة اتخاذ قرار الحذف. وقالوا كمان في دراسة إلى أن كثرة الفوضى الرقمية ترتبط بزيادة التوتر الذهني والإجهاد المعرفي. كمان سووا أبحاث كثير، من هذه الأبحاث وجدوا أنه تراكم الملفات غير المنظمة يرفع الشعور بالإرهاق، يقلل القدرة على التركيز واتخاذ القرار. يعني إذا بتكلم من زوايا نفسية عميقة، أي شيء على فكرة الإنسان يسوي، أي سلوك له تفسير في العلم، له تفسير نفسي، في جذر في الموضوع. أحيانا إحنا ما نحتفظ بالصورة، إحنا نحتفظ بالنسخة القديمة من مرحلة عدينا فيها وكنا مثلا سعداء، من مرحلة قديمة أو نسخة قديمة من أنفسنا. إحنا ما نحتفظ بس بالمحادثات كنص وجمل، إحنا يتهيأ لنا إن حتى نحتفظ بالأشخاص اللي كانوا في هذه المحادثات. يعني مو بس بالرسائل نحتفظ وبالكلمات، كمان بالمشاعر اللي صاحبتها، سواء مشاعر اشتياق، مشاعر حب، مشاعر تقدير، مشاعر فخر، وأحياناً حتى مشاعر حزن.
عشان كده يصبح الحذف مؤلم. ليش؟ لأن العقل يشعر وكأنه يحذف جزء مهم من تاريخه من حياته. و800-200-44-28-28 رقم الواتساب، أيضا دايركت مسج في حساباتي، أكيد ترحب فيكم. ونغني مع سلطان ونرجع.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكل أصدقائنا. مضى من الوقت نصف ساعة وبقية مثلها. نرحب بكل اللي انضموا معانا الآن عبر أثير إذاعة جدة اف ام، ونجدد التحية لكل اللي كانوا معانا في نصف الساعة الأولى. أكيد أنتوا مع الحرف 29. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج والإبداع اللي أكيد بنستمتع فيه لمخرجنا سلطان المحياوي. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. اليوم نتكلم عن الاكتناز الرقمي. بعض الناس ما بيكتنزوا الملفات، هم يكتنزون الذكريات. يعتقدون أنه التخلي عن الصورة يعني التخلي عن القصة. الذكريات الحقيقية هي تسكن قلوبنا وتسكن عقولنا وأذهاننا وحياتنا قبل ما تسكن الهاتف. إحنا اليوم في عصر كل شيء ممكن إحنا نصوره، التصوير المستمر في كل شيء، في كل لحظة من لحظات حياتنا. نصور الطعام، نصور الرحلة، نصور البحر، جلسة الأصدقاء، الطريق، نصور كل هذه المناسبات كلها، ونصور كل هذه الصور وما نرجع لها أبدا. كأنه هدف التجربة أني بس أحفظها مو أستمتع فيها. طيب، مازن الغانمي على الواتساب بيقول الذكريات الرقمية أنا ما أحتفظ فيها، أنا من الناس ما أحب أصور. بس في فعلا في ناس وشخصيات ما بتحب تصور. طيب كمان مين؟ عبد الله بركات، يا هلا وسهلا عبد الله بركات. يقول الاكتناز الرقمي لا يختلف كثيرا عن تكديس الأشياء في الواقع. الاحتفاظ بالملفات، بالصور، بالرسائل، بالمعلومات، خوفا من فقدانها يوما، يتحول هذا التراكم إلى فوضى تستهلك الانتباه وتصعب الوصول إلى ما هو مهم فعلا. والنصيحة أن تراجع ما تحتفظ به بين حين وآخر، وأن تسأل نفسك هل أحتاج هذا حقا أم أنني أخشى فقط التخلي عنه. فكما تحتاج الأماكن إلى ترتيب، تحتاج عقولنا أيضا إلى مساحة خالية للتفكير والراحة. مساء الجمال مريم سلطان، مستمعي الحرف 29 عبد الله بركات. طيب أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. خلينا نروح لمشاركات أصدقائنا على منصة، مش على منصة إكس، على سناب شات. طيب على سناب شات نورة من جدة، يا هلا وسهلا. تقول أنا من كثر الصور اللي عندي أحيانا أبحث عنها، أبحث عن صورة معينة ولا أجدها من كثر الصور نفسها. نعم يا نورة، يعني بيسوي فوضى فعلا في الحياة، وفوضى في يعني حتى لو كنت يعني تبغي شيء معين، شيء مهم ضروري، ما بتلاقي لأنه في فوضى، ما في تنظيم ولا ترتيب للصور. سلمان من الرياض، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريوم ومساء الخير سلطان. هلا وسهلا يا سلمان. يقول ما أنا إلى الآن أحتفظ برسائل عمرها أكثر من 10 سنين، ما أقراها لكن ما أستطيع أني أحذفها. هذا اللي قلنا عليه التعلق العاطفي. طيب كمان أبو خالد من المدينة، يا هلا وسهلا، يقول والله جبت الموضوع على الجرح. كل مرة أقول إني راح أرتب بريدي الإلكتروني وأكتشف إنه عندي آلاف الرسائل وأبطل من الموضوع. صح، ترى أنا أول واحدة زيكم، أقول خلاص أبغى أرتب البريد الإلكتروني وأبغى أحذف كل نفسي كده، أدخل بريدي أو إيميلي وما لاقي كمية الرسائل الهائلة جدا. حقيقي نفسي ألاقي رسالة، رسالتين، ثلاثة، عشرة، خلاص أقرأهم وخلاص. لا، أنا من كثر الرسائل تضيع، يعني حتى رسالة مهمة ممكن تضيع. في عشان كده أنا وقفت اشتراكات في أي شيء. صح صح. سلطان يوافقني الرأي. أتفق والله معاكم. عموما إحنا نروح نغني الآن مع سلطان ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. طيب نعود لكم مستمعينا، اهلا وسهلا بكل من ينضم الينا الان. اليوم احنا بنتكلم عن الاكتناز الرقمي، الاكتناز فعلا الرقمي. طيب اليوم تكلمنا عن مفهوم نفسي حديث نسبيا، الاكتناز الرقمي لأنك تحتفظ بكل شيء، تمام، حتى ما فقد قيمته أو لم يعد له أي استخدام حقيقي. فهل نحن نحفظ ذكرياتنا أم إننا إحنا أصبحنا أسرى لها؟ ما هو أصعب شيء رقمي لا تستطيع حذفه حتى اليوم، حتى هذه الساعة؟ هل هي صورة، رسالة، محادثة؟ ليش إلى الآن أنت متمسك فيها؟ نختم بالنضج الرقمي. في الماضي كان النضج يقاس أيضا بطريقة الكلام، بالتصرف، باتخاذ القرار، بالضبط النفس إلى آخره. كمان اليوم في نوع جديد من النضج يسمى النضج الرقمي. لا يتعلق هذا النضج بمدى معرفتك بتقنية أو بعدد التطبيقات اللي بتستخدمها أو بسرعة تعاملك مع الأجهزة أو شطارتك في التقنية، يتعلق بعلاقتك النفسية بالعالم الرقمي، كيف تستخدمه وكيف تسمح له أن لا يستخدمك. أو ممكن يستخدمك العالم الرقمي طبعا في الشيء الإيجابي والمفيد. الإنسان الناضج رقميا لا يشارك كل شيء. في مرحلة معينة من العمر يكتشف الإنسان أن ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال ينشر. الإنسان الناضج رقميا لا يشعر بالحاجة لتوثيق كل لحظة تمر في حياته، وما يثبت للناس طريقة حياته وطريقة يعني عيشه بالحياة، كيف بيعيش، وين بيروح، وين بيجي، وما يثبت سعادته لأحد ولا يقنع الناس بحياته. أجمل اللحظات يحتفظ بها لنفسه ويعيشها كاملة، مو بس يصورها ويحتفظ فيها. طيب عموما احنا مكملين معاكم، نروح نغني مع سلطان ونرجع.

0: احسنتوا احسنتوا يعطيكم الف.
1: 29 على جدة اف ام.
2: يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحبة فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: أتظن أنك في هواك مخير، وإذا أردت تغيرا تتغير؟ كلا، ففي طبع الهوى يا سائلي، حب الحبيب على المحب مقدر. أتظن أنك في هواك مخير، وإذا أردت تغيرا تتغير؟ كلا، ففي طبع الهوى يا سائلي، حب الحبيب على المحب مقدر. والموت أهون من تغير عاشق، فحياته دون الهوى تتعذر. كلا، ففي طبع الهوى يا سائلي، حب الحبيب على المحب مقدر. والموت أهون من تغير عاشق، فحياته دون الهوى تتعذر. من خطوتي الأولى على درب الجوى، أدركت أن وصالنا متعسر.

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة اف ام.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال

0: بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من دورينا غير دائما الانطلاقة بالعناوين. بين الأمل والطموح وموعد للتاريخ الأخضر أمام اختبار الحسم الأخير في رحلة المونديال العالمي. من هيوستن دونيس يرسم الخطة الأساسية قبل موقعة التأهل المنتظرة أمام الرأس الأخضر. برباعية مثيرة المغرب يحجز مقعده بثقة في الدوري 32 ويواصل مشواره بثبات في المونديال. الرابطة تعلن عن توزيع مخصصات الاستقطاب والهلال في المركز الأول.

0: اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعينا براثير جده اف ام، حلقه جديده من برنامج دورينا غير. دائما اراكم تعليقاتكم اطروحاتكم بكل تاكيد محل اهتمامنا على الهاشتاج اللي ظهر لكم الان على الشاشه اللي يسمعون عبر الاثير. الهاشتاج اسمه دورينا غير، تدخل على منصه اكس تكتب في البحث دورينا غير، تظهر لك صفحه البرنامج فيها هاشتاج البرنامج، شاركنا رايك المونديالي في هذه الحلقه. خلونا نرحب بزملائي هنا في الاستوديو من الرياض، الزميل العزيز عبد الرحمن باعود، حياك الله محمد، اهلا وسهلا فيك.
1: حياك الله ابو ساره، احييك واحيي الساده المشاهدين وكذلك زملائنا في الاستوديو وفي عن طريق السكايب.
0: كذلك رحب بي العزيز بسام الدخيل، حياك الله ابو سلطان، اهلا وسهلا.
2: الله يحييك ابو ساره، احييك واحيي عبد الرحمن اللي مشتاقين من زمان ما طلعنا سوا، واكيد احيي الزملاء الكرام وائل وحميد.
0: طيب خلينا نروح لي العزيز الصحفي التونسي وائل فطوش، حياك الله وائل، سعيدين بحضورك، سعيدين بتواجدك. ولسنا سعيدين بأداء منتخب تونس، يعني عشان نكمل المقدمة. تفضل.
3: أكيد تحياتي لك وكل المشاهدين وكل الحضور وكل زملاء الحضور. للأسف شديد منتخب تونسي كان خارج الموضوع، إن شاء الله باقي المنتخبات العربية تكون موفقة في هذه البطولة.
0: يا رب يا رب. خلينا نروح للمغرب، معنا الصحفي المغربي حميد الزموري، أهلا وسهلا حميد، سعيدين بحضورك.
4: شكرا أستاذ عبد الرحمن، مرحبا كذلك بالمشاهدين وكذلك الزملاء الأعزاء بالاستوديو أو بالعاصمة التونسية.
0: كذلك أقول لك وسعيدين بأداء المنتخب المغربي، عشان أعطيك المقدمة كاملة مثل ما أعطيت الزميل نوال التونسي المقدمة كاملة. أداء مبهر صراحة في دور مجموعات.
4: شيء عادي الأستاذ عبد الرحمن بالنسبة للمنتخب المغربي أن يظهر بشكل جيد خلال الدورة الحالية، لأن شيء عادي المنتخب المغربي خلال الدورة الماضية بقطر وبحضور الجماهير العربية كان المنتخب المغربي قد بلغ مرحلة نصف النهائي أمام أعتد وأقوى المنتخبات العالمية، سواء كانت إسبانيا أو البرتغال أو بلجيكا كرواتيا. المنتخب المغربي كان حاضرا بقوة خلال الدورة الحالية. خلال الدورة الماضية المنتخب المغربي أنهى الدور الأول بـ7 نقاط، خلال الدورة الحالية مع المدرب المغربي آخر محمد وهبي

0: أنهى الدور الأول بالمركز الأول إلى جوار المنتخب البرازيلي، كان الفاصل وعدد الأهداف المنتخب المغربي بانتصارين على كل من اسكتلندا بإصابة صفر، وانتصار كبير على منتخب هايتي ب4-2، ووقف بقوة أمام عمالقة كرة القدم العالمية المنتخب البرازيلي بخمسة ألقاب. المنتخب المغربي أنهى والمقابلة بالتعادل بإصابة داخل كوشبكة. إذن الأمور جدية ستنطلق خلال الدور المقبل بمونتيري بالمكسيك.
1: جميل. طيب خليني اروح وانطلق في حلقتنا لهذا اليوم بنتائج مباريات اليوم للمونديال. شاهدنا قبل قليل المغرب وهايتي باربع اهداف للمغرب مقابل 2 لهايتي. اتكلم على اسكتلندا تخسر من البرازيل بثلاث اهداف مقابل لا شيء. المكسيك تنتصر على التشيك بثلاث اهداف مقابل لا شيء. جنوب افريقيا تنتصر على كوريا الجنوبيه وتقصيها بهدف دون مقابل. كوروساو وكوت ديفوار مستمره حتى الان النتيجه 0-0. أتكلم على الإكوادور وألمانيا، 1 ألمانيا على الإكوادور الآن حدثوها الشباب، وبتزود الألمان مكاين ما توقف. خلني أتكلم في البداية عن قبل لا أروح أتكلم عن منتخبنا عبد الرحمن، أتكلم عن المغرب تحديدا. وتحس بكلام حميد وكلامه يعني منطقي جدا، أنه هذا شيء طبيعي اللي نسوي في دور المجموعات. إذا ما سوينا كذا أجل اللي سويناه في قطر هذا كان محض الصدفة يعني.
2: أكيد اليوم خلينا دحين نكون منطقيين. منتخب المغربي اليوم السقف الطموح بالنسبة للمشجع المغربي المشجع العربي ارتفع بنسبة كبيرة. اللي صار في نسخة قطر ما هو صدفة، عمل كبير جدا. هنا اليوم اللاعب المغربي عبد الرحمن يعني المتواجد سواء في فرنسا وفي إسبانيا وفي كثير من الدول الأوروبية منذ الصغر، يعني ما هو حدا يروح على عمر 20 سنة. إحنا نعتبر 20 سنة الآن شاب أو بداية عمره. اليوم إذا اللاعب تأخذ فرصته 20 أو 22 سنة يعتبر بدأ يضيع كثير من فرصة أنه يصقل بشكل كبير. اليوم اللاعب المغربي متواجد في الفئات السنية، تشوف لامين يامال من تقريبا 10 سنوات 12 سنة وفي أكاديمية برشلونة حتى تم مفاضلته أنه ينضم إلى منتخب المغربي أو الإسباني. هنا تصقل المواهب مبكرا.
1: نفسها ابراهيم دياز اعتقد تكلم عنه مدرب المنتخب الاسباني ترى.
2: نعم صحيح.
1: وقال انه فاضلنا ما بين اسبانيا والمغرب واختار المغرب.
2: موجود ابراهيم دياز موجود من زمان عبد الرحمن. فهنا هنا هنا المحك. اكيد انه اليوم دور المجموعات في هذه النسخه مختلفه لاول مره تقام ب 48 منتخب. من المنطق انه تكون المجموعات اخف حده خلينا نقول عن المجموعات هنا حتكون 32 ثقيله جدا. صح. غير 48 تكون فرص تاهلك موجودة. يعني إذا تتكلم اليوم 8 فرق من أصل 12 مجموعة يعني 4 فقط أفضل من الثوات اللي ما راح يتأهلون، فنسبة كبيرة الناس بتتأهل. المحك بيبدأ دحين بعد دور 16. أرجو منتخب المغربي اليوم
1: نعم. هو 16 المنتخب راح يطلع خارج كأخصاء من دور المجموعات البخير راح يتأهلون 32.
2: اليوم الغالب أغلب منتخبات تتأهل دور
1: 32.
2: مستوعب يعني مستوعب هذا الأمر.
1: العادة أن يعني العادة أن بالعكس تنقص يعني.
2: نعم. اليوم العادة النص يروح.
1: صح.
2: مصر اليوم تتكلم فقط 8 منتخبات اللي بتكون أو خلينا نقول تقريبا أقل من 32 ويبقى الأقل اللي بيستبعد. لذلك اليوم 32 المنطق إنه تتأهل له، لكن بالنسبة للمنتخب المغربي تحديدا الآمال بالنسبة عليه كبيرة جدا. أنا سعيد بهذا التدرج، سعيد بالشيء صار لهم الشوط الأول أمس. اليوم كان يعني أسهل منتخب هايتي أعتقد إنه حتى العماء كحصالة مجموعة لأنها قدمت يعني أداء باهت في المباريات التي تسبقها. لكن اليوم شاهدنا هايتي تتقدم وترجع المغرب. صحيح. تقدم ثاني مرة وترجع المغرب حتى قلبت الطاولة. هذا الدرس جيد. طيب. ثمنه مجاني في النهاية. ممتاز. حصل المغرب على ما يريد. أرجو إن شاء الله منتخب مصر كذلك اليوم أقدم نسخة حتى الآن. أقول للأخوان في مصر حتى الآن نسخة جيدة. 32 أنا أعتبره إنجاز جيد للمنتخب المصري لأنه الأول مرة يمكن يتعدى دور المجموعات، ولكن الإنجاز اللي مفترض إنه يروح له دور 16 ودور 8 إن شاء الله.
1: طيب حميدة برجع لك اليوم إنك تغير جلد الفريق ب 70% كمنتخب، إنك اليوم كذلك مدرب جديد صح إنه تدرج في فئات السنية وحقق إنجازات عظيمة، ولكن إنك اليوم تتكلم عن وهبي. اللاعبين الثقة الكبيرة اللي عندهم بصراحة اللي أدوها في دور المجموعات هذه، هل هذا عمل ممنهج عمل استراتيجي سابق، ولا بصراحة الـ الإمكانيات الموجودة والطبيعة المجتمعية والاجتماعية في في في المغرب جعلت يعني قوة لكرة القدم المغربية.
0: الأستاذ عبد الرحمن، هناك استراتيجية، هناك عمل، هناك تقريبا استراتيجية منذ سنوات. المنتخب المغربي غاب عن منافسات المونديال تقريبا 20 سنة، ولكن حينما عاد 2018 خرج من الدور الأول، وكانت هناك استراتيجية الاعتماد على اللاعبين المغاربة المكونين بالخارج. لأن هنا ما تنساش بأن أغلب اللاعبين يلعبون الآن في المنتخب المغربي هم مغاربة المهجر. هناك تكوين سواء في باريس سان جيرمان أو فرنسا أو في إنجلترا أو في إسبانيا، ولكن ما تنساش بأن كان هناك عمل قاعدي كذلك المنتخبات المغربية. ما تنساش أن المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة فاز باللقب الإفريقي، فاز بكأس العالم لأقل من 20 سنة مع إطار وطني مغربي محمد وهبي. المنتخب المغربي مع إطار محمد وهبي تقريبا نفس الوضعية عشان الركراكي، لأن الركراكي كان على رأس إدارة التقنية للمنتخب المغربي تقريبا قبل شهرين من كأس العالم الذي أقيم بقطر. قطر كمكان وحيد ووحيد لوزيتش، وجاء بالإطار المغربي ويد ركراكي مع اللاعبين المغاربة، خلقوا الإنجاز، خلقوا إنجاز بقطر. هناك ما تنساش بأن هناك التحاق أغلب العناصر المغربية التي تمارس بالبطولات الأوروبية إلى المغرب. هناك استراتيجية، ما تنساوش كذلك بأن هناك علاقة عاطفية، هناك علاقة ما تنساوش الآباء المغاربة الذين يعيشون بأوروبا، هناك كانت هناك ارتباط بالوطن بجذور الوطن، وكان هناك التحاق مجموعة من اللاعبين بالمنتخب المغربي. نفس الوضعية نعيشها الآن مع الإطار الوطني الوهبي الذي تقلد على رأس إدارة التقنية للمنتخب المغربي تقريبا لشهرين ونصف مع تقريبا عناصر جديدة، ولكن هناك ركائز أساسية 10 لاعبين سبق لهم أن لعبوا خلال المونديال الماضي. إذا هناك استراتيجية، هناك عمل، هناك عمل قاعد. كذلك ما ننساوش بأن هناك استراتيجية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
1: معروف،
0: وسياسة رياضية وطنية للأستاذ
1: أحمد. أحمد بروح معك الجانب ثاني، يعني مثلا ليش مثلا أيوب عدي فضل المنتخب المغربي على المنتخب الفرنسي على سبيل المثال؟ نعم. ليش إبراهيم دياز فضل المنتخب أعتقد المغربي على المنتخب الإسباني؟ وقيس على ذلك، هل هي فرص تواجده في المونديال راح تكون بشكل أكبر؟ يعني أيوب عدي اليوم هو في ليل الفرنسي في خوضه لهذا المونديال، أعتقد أنه لا يقل عن عقدين ثلاثة من العروض اللي راح تجي خلال الفترة القادمة بأضعاف مضاعفة المبلغ اللي كان يستلمه في ليل مثلا.
0: نعم الأستاذ عبد الرحمن، لأن اللاعب للقميص الوطني وحمل القميص الوطني المغربي أصبح مفخرة بالنسبة للاعبين، لأن القميص الوطني هو مفخرة لأي لاعب سيلعب للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي الآن تعتبر من القوة الرياضية العالمية تقريبا المرتبة الخامسة عالميا، كل واحد يتمنى أن يحمل القميص المغربي. تصور أخ عبد الرحمن أن هناك تقريبا 50 لاعب كانوا يحلمون أن يلعبوا للمنتخب المغربي، ولكن تظهر قوانين ديال الفيفا هناك 23 لاعب. إذا أصبح للاعب المنتخب المغربي يجب أن يجتهد، لاعب يجب أن يكون هناك بيرفورمانس ديالو للسنة كاملة، أن يكون في مستوى عالي للانضمام للمنتخب المغربي. لأن المنتخب المغربي الآن أصبح من القوة الكروية العالمية سواء على مستوى الفئة الصغرى أو المستوى ديال المنتخب حرف أليف. هناك كما شرط هناك استراتيجية للإدارة التقنية الوطنية، هناك استراتيجية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ما ننساوش بأن هناك مشروع ملكي يهتم بكرة القدم خصوصا المنتخب حرف أليف الأستاذ عبد الرحمن.
1: صحيح واضح جدا يعني بصراحة. بسام إذا جيت تتكلم عن منتخب المغرب، أنا صراحة يوم أتكلم عن المنتخبات العربية أقول والله إيش حظوظ المنتخبات العربية يا بسام في المجموعات، ودي أستثني المغرب منها، لأن المغرب صار ككرة قدم داخل الملعب هو منتخب أوروبي
3: متأهل.
1: لا منتخب أوروبي يعني بصراحة داخل الملعب، بل أنك وانت تتكلم عنه في دور المجموعات تقول تتوقع المغرب تسوي شيء قدام البرازيل، لا تقول إيش البرازيل راح تسوي قدام المغرب، كيف البرازيل ممكن تتصل على المغرب بصراحة يعني كانت
3: طبعا. وهذا الشيء ما تصنعه بيوم وليلة، يعني المنتخب المغربي منتخب مميز من سنوات. اليوم اللاعبين اللي يلعبون البطولة برفقة المنتخب معظمهم بطل كأس العالم لدرجة الشباب، مدربهم بطل كأس العالم لدرجة الشباب. الثقة الموجودة اليوم لدى اللاعبين في مواجهة المنتخبات الأوروبية ما صنعت لمجرد أنه اليوم هو يعني ينتمي لبلده أو منتخب بلده فيلعب بروح أعلى، لا، هي هذا المنتخب المغربي العريق اللي انتصر على منتخبات أوروبية وصل إلى دور الأربعة من النسخة الماضية، هذا المنتخب العريق اللي حقق كأس العالم للشباب في آخر نسخة، هذا المنتخب العريق اللي تلعب له أسماء في ريال مدريد وفي باريس سان جيرمان والأندية الكبيرة، يعني واحد من الأسماء اللي موجودة أمس يمكن كان عليها بعض علامات الاستفهام حتى من المباريات السابقة، إبراهيم دياز يعني نجم ريال مدريد. أنت اليوم المشجع المغربي ما هو راضي عن مستواه،
1: صحيح،
3: وهو لاعب ريال مدريد، يعني
1: هو يزعل أمس في المباراة بصراحة.
3: يدخل واحد من نجوم المباراة أمس بسفيان رحيمي ويصنع هدف ويسجل هدف، صنع هدف من لا شيء،
1: صح،
3: وسجل هدف. اليوم حكيمي واحد من أبرز الأظهرة على مستوى العالم، أمس قدم مباراة للتاريخ، يعني
2: هدف واسست،
3: هدف واسست. تتكلم عن أيوب مثلا، تتكلم عن يعني مرابط داخل احتياط للاعب نجم قادم، جايبين نجم، يعني أنت تتكلم عن منتخب ثقيل فنيا وبالأسماء. طيب. وبالنتائج، فاليوم حتى اليوم يعني المنتخب ما ألوم يمكن يعني الزميل حميد يقول هذا شيء عادي، لأن فعلا هذا صح. صناعة منتخبهم هو فعلا شيء عادي، وصوله للدور 32 حيكون شيء عادي، وصوله للدور 16 حيكون شيء عادي أيضا، ووصوله يمكن لدور 8 و4 يكون شيء عادي. أنا بطل كأس العالم للشباب آخر نسخة، هذول هم لعيبتي.
1: طيب خلني أروح اللقاء سفيان رحيمي بعد تسجيله للهدف وتألقه في هذه المواجهة كبديل، خلنا نشوف إيش قال.
4: كل ما دعم سفيان وشجع سفيان منذ البداية ديالو لهذا الشيء اللي وصل له، الحمد لله كان بغي نشكر العائلة ديالي على الدعم ديالهم، خصوصا نشاف واحد المحفل كبير، اللهم لك الحمد، كان بغي نشكر الجمهور المغربي على الثقة ديالو، نتمنى إن شاء الله أنا نزيد نعطي الكرة المغربية والجماهير المغربية كثير إن شاء الله. والله أخويا ما عندناش مشكل، حنايا جميع المنتخبات اللي مشاركة منتخبات قوية، الحمد لله اليوم فرحانين بالفوز ديالنا، وإن شاء الله غدا ولا يوم الجمعة غنعرفوا الخصم ديالنا، وإن شاء الله غادي نوجدوا لك جميع الخصوم. أصلا معنا الفريق التحليلي أنه خدام على جميع الفرق اللي يقدر يلاقيها في الدور المقبل، أنا جاهزين لأي خصم، واللي كيتأهل كأس العالم ما يكونش منتخب سهل، منتخبات كلها صعيبة، نتمنى إن شاء الله نقدموا أفضل ما عندنا.
1: طيب وائل، شوية كذا أبيك تهدى شوي وتنسى شوي المنتخب التونسي والأداء الضعيف، تعال روح لمتفائل، أيوة مبتسم، إلى المنتخب المغربي واللي جالس يعمل في دور المجموعات.
5: نعم، منتخب المغرب صراحة نموذج للنجاح لو نتكلم، هذا الشيء ليس من قبيل الصدفة، نحن نتحدث عن استراتيجية عمل، نتحدث عن منتخب توج بكأس العرب، منتخب أيضا بطل إفريقيا، توج بكأس إفريقيا أيضا اللاعبين المحليين، المركز الثالث في الأولمبياد، نصف نهائي كأس العالم، فمن الطبيعي أن
3: كأس العرب برضو
5: كأس العرب. يعني من الطبيعي أن النجاح هذا المختلف في مختلف الأصناف بالنسبة لكرة القدم المغربية سيكون نتيجة عمل كبير ليس من قبيل الصدفة. اليوم أن يظهر المنتخب بهذا الأداء في كأس العالم متوقع صراحة أن يتأهل بسهولة، أيضا متوقع. حاليا تحدث المنتخب المغربي ليس بين المنتخبات التي تستمر للدور الثاني، بل إلى أي مدى ممكن أن يصل المنتخب المغربي. أيضا هناك عامل مهم هو المغتربين في أوروبا بالنسبة لكرة القدم المغربية على أعلى مستوى ممكن، عكس الوضع لدينا في تونس، ده يعني من بين أحسن لاعبين على مستوى العالم، نتحدث عن أفضل ظهير أيمن في العالم أشرف حكيمي، نتحدث عن مزراوي ودياز وأيوب أبو عدي وغيرهم، مع إضافة حتى بالغيابات، حتى بغياب الزلزولي ونايف أكرت، المنتخب المغربي على أحسن مستوى. يعني ترك حارس كبير، لا أحد أعتقد في الاستوديو تكلم عن ياسين بونو، ياسين بونو أمس كان علامة فارقة في اللقاء أمام هايدي، حارس كبير جدا وكان أحد صحيح. أسباب وصول المغرب إلى نصف نهائي النسخة الماضية. أعتقد أن المنتخب المغربي وصل إلى مرحلة يعني من بين أحسن المنتخبات في العالم، وأصبحت الفجوة بينه وبين المنتخبات العربية حقيقة كبيرة وكبيرة جدا. وأتمنى أن

0: يكون هذا النجاح للكرة المغربية أيضا ربما يكون سببا في أن تكون العدوى لبقية المنتخبات العربية تحسن الحال خاصة على مستوى كل الأصناف. بالنسبة لي المنتخبات
1: خلينا نروح لحديث كذلك لمحمد وهبي مدرب المنتخب المغربي بعد نهاية مواجهة أمام هايتي.
2: Je suis satisfait bien entendu, on a gagné un match de Coupe du Monde. Je pense que c'est un match aussi où quand vous verrez les stats, je pense pas qu'on ait eu des stats comme ça dans une Coupe du Monde avec énormément d'occasions, avec une grosse domination. Ils ont eu, je pense, en première mi-temps, deux frappes, deux goals. Puis ils ont une frappe à la 90e que Bounou arrête. Donc c'est vrai que c'était un match où il y a eu des transitions. Et dans le contrôle du match, il nous a fallu des fois mieux le contrôler. Mais je suis satisfait de tous les joueurs. C'est pas facile. Je suis satisfait de l'équipe. Parce qu'en fin de compte, on a vraiment dominé tout le match. Après... je vais pas parler des joueurs individuellement, bien entendu, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas facile pour les joueurs de certains qui n'ont pas eu de temps de jeu de commencer un match de Coupe du Monde avec cette intensité.
1: طب هذا حديث محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي. يعني إذا تكلم عن محمد وهبي ما التاريخ بالنسبة له على مستوى أو أصلا ما أعتقد إنه كان لاعب بعد محمد وهبي. حمدي لاعب كرة قدم محمد وهبي. يمكن لعب في فرق مغمورة أتوقع.
3: كان محمد وهبي كان عنده تجربة في بلجيكا ودرب في بلجيكا ولكن إنسان.
1: لا يعني كم لعب ككرة قدم حمدي؟
3: ماشي المفروض يكون لاعب كرة القدم ينجح كمدرب.
1: عارف أنا بس بعرف المعلومة حمدي هو لعب كرة قدم سنتين.
3: لعب في بلجيكا في البطولة البلجيكية قبل التحق بالمغرب. كمدرب كمؤطر للمنتخب الفئات العمرية الصغرى ولكن له تجربة كبيرة له حمولة تاريخية على مستوى التفكير على مستوى الدبلومات على مستوى التأطير ناجح أولا بالهدوء دياله وبالتعامل دياله مع اللاعبين بالإضافة إلى الدبلومات اللي عنده كذلك كان كلاعب ولكن ناجح كمدرب كإطار ناجح أكثر ما ناجح كلاعب كرة قدم عبد الرحمن
1: لا هو أساسا تنشئته حتى فكرة الفني جاء من بلجيكا يعني حتى هو سنوات كثيرة قضاها في بلجيكا في أكاديميات ومراكز تكوين اللاعبين وبعدها راح يمكن أبرزها آر السي البلجيكية بعدين راح حقق بطولة في بلجيكا تحت 17 عام و2018 وهلما جرى بعدين راح المنتخب المغربي لكن كنت أتكلم عن فكرة أنه دائما عبد الرحمن يقولون لازم والله يكون عنده خبرة كلاعب بشكل أكبر كأن الفكر قاعد يتغير ما بين أنك تكون لازم تكون لاعب لك خبرتك الطويلة بعدين تتحول المدرب الآن لا كنت تكون أبرز مدرب يعني مورينيو مثلا
4: والله عبد الرحمن مورينيو مترجم ولا عمره مارس كرة القدم اليوم سيميوني إنزاغي اللي هو بغض النظر عن مستوياته مع الهلال ولكن اسم كبير جدا اليوم هو لاعب ما هو زي فيليبو إنزاغي أخوه يعني أخوه هداف كبير جدا ومعروف مع ذلك تفوق الحين ظهر سيميوني إنزاغي كاسم تدريبي أكبر من أخوه درب درجة في سيريا بي في إيطاليا لكن مختلف الموضوع غوارديولا أيضا هو كلاعب جيد لكن كاسم تدريبي هو قاعد يغير كرة القدم
1: صح
4: غوارديولا فأنا أتفق معك مو بالضرورة
1: طيب أبروح بشكل مباشر لهيوستن مع مراسلنا عبد الهادي المستادي عبد الهادي أهلا وسهلا دقائق قليلة تفصلك عن مؤتمر دون ساعة أعتقد حديث اللاعبين كيف هي الأجواء عندك ونعيما شكل تلاقي لك حلاق كويس
5: والله أنا ملك أخيرا بعد 20 يوم حصلنا حلاق كويس
1: زين
5: عبد الرحمن مساء الخير عليك وعلى الزملاء والمشاهدين دولنا غير في كل مكان فعلا احنا موجودين الآن من أمام ملعب المباراة ملعب هيوستن راح تقام عليه مباراة غدا إن شاء الله الكابتن دونس عنده مؤتمر صحفي بعد تقريبا 20 دقيقة بعدها إن شاء الله حننتقل للملعب التدريب الخاص بالمنتخب وهذه نقطة ممكن محل نقاش وكثير ناقشها إنه ليه المنتخبات ما تتمرن على ملعب المباراة ولا المنتخب تمرن في الماينس 1 على ملعب المباراة
1: عبد الهادي إذا حسبنا بعد 20 دقيقة مؤتمر دونس يمكن ياخذ له 10 دقائق ربع ساعة أعتقد المؤتمر العادة كم ياخذ وقت 10 دقائق ربع ساعة
5: هو نظاميا ربع ساعة بس أحيانا يمتد إلى نصف ساعة يعني
1: ممتاز وبعدها لقاءات اللاعبين صح؟
5: بعدها حيكون إن شاء الله في لقاءات اللاعبين وبعدها

0: تدريب المنتخب مفتوح ان شاء الله.
1: ممتاز، ان شاء الله يمدينا عليك يعني عبد الهادي، ناخذك بعد هالمحتوى كله.
0: اكيد لا يمدينا باذن الله، اكيد اكيد
1: لا ان شاء الله بيمدينا. احنا قاعدين ترى من مددنا عشانك.
0: انا معاكم حبيبي.
2: طيب ساعة
0: عبد الرحمن
1: قول لي،
0: طب بس المسافه ساعه برضه، الاجواء من ناحيه، خلينا نتكلم عن الطقس اولا. الطقس في امانه حار جدا، يعني مقارنه باتلانتا هنا جو حار جدا ورطب، ممكن حتى اتوقع باين علي واضح من صح الفيديو
1: صح.
0: لكن الملعب مغلق، والمباراه حتكون في الساعه تقريبا السابعه بتوقيت هيوستن، فالامور حتكون طيبه. على مستوى الحاله النفسيه للاعبين، اللاعبين يعيشوا اليوم حماس كبير، ينظروا للمباراه على انها مباراه نهائيه. كثير من اللاعبين ينتظر مثل هذه المباراه اللي ممكن تغير تاريخه كلاعب سعودي باذن الله.
1: طيب على المستوى البدني، طيب للاعبين كلهم جاهزين؟
0: هما صراحة حسب التقارير كلهم جاهزين، لكن لاعب مثل حسان ما تمرن لتدريب واحد اللي هو أمس. بقية اللاعبين الأساسيين خاضوا حصة استرجاعية قبل أمس، أيضا خاضوا تدريب واحد فقط. فأعتقد الحالة البدنية ما هي سيئة، لكن ما هي بأفضل صورة طبعا.
1: واضح انه الجهاز التدريبي في المنتخب قاعد يعطي استشفاء في لبعض اللاعبين حسب قراءات معينه اعتقد من الاجهزه، لانه يبدو لي انه في لاعب مثلا العويس ما دخل تدريبات الجماعيه، جلس يمكن تدريب كامل يتدرب تدريبات انفراديه. يعني احس انه في في في فكره من الموضوع.
0: صحيح. فعلا اعتقد هي لها علاقه حتى بالعمر، يعني احنا شفنا مثلا في تدريب طبعا الامس كان مغلق، اللي قبله اللاعبين الاساسيين اللي شاركوا امام اسبانيا جميعهم كانوا بس اخذوا حصه جري حول الملعب، باستثناء حسان اللي كان مصاب، والعويس كان يتمرن داخل الصاله الرياضيه، ومصعب فقط. مصعب لانه اصغرهم سنا، واعتقد ان الحاله البدنيه عنده ممتازه، فكمل مع بقيه المجموعه. لكن بقيه اللاعبين خاضوا حصه استرجاعيه حتى بعد المباراه بيومين، يعني فكان المدرب خايف من اصابات وحريص جدا على هذه النقطه.
1: ممتاز ممتاز، نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله عبد الهادي. ننتظرك اول ما تخلص ان شاء الله باذن الله تعالى، تكون معنا اول باول ان شاء الله، وتعطينا اخر الابديت. قول لي بس
0: عبد الرحمن، بس في نقطه ممكن تناقشوها، لان انا ما ادري ما دخل الصراحه، هي بعيده عن كاس العالم المنتخبات المتعلقه بكاس العالم للانديه. اليوم ظهر خبر في الصحافه البريطانيه اللي دائما هي عندها مصادرها الخاصه، تحديدا الجارديان البريطانيه، بتقول انه الفيفا الان يقيم فكره زياده عدد الانديه في كاس العالم الى 48 نادي. النسخة الجاية راح تكون 2029، وهذا يعني انه عدد الاندية السعودية اللي حتشارك بدل ما تكون اربعة ممكن تكون ستة او خمسة حسب زيادة.
1: ممتاز، وهذه راح نناقشها الى ما ترجع لنا، ماني مخليك انا، الى ما ترجع لنا، خلص امورك وبلغ الشباب والشباب جاهزين ان شاء الله. وجميل لو طلعنا من ارض الملعب، لو خلصت اللقاءات وطلعنا من ارض الملعب جدا ممتاز يكون. بعد على التدريبات اللي قاعد
0: باذن الله، اذا سمحوا لنا ابشر، اذا سمحوا ابشر ان شاء الله.
1: كلم ابو سعد فهد السليم ان شاء الله بيسمح. زين
0: ما يقصر ما يقصر.
1: يلا عشت ما قصر. بيض الله وجهك. شكرا عبد الله،
0: تعيش يا مره.
1: شكرا
0: وجهك يا رب،
1: يعطيك العافيه. الحلو ابى امشي على خبر عبد الهادي، تخيل انه صاروا 48 نادي.
3: فكنا من ذا البر بس يا عبد الرحمن، والله العظيم يعني اليوم حلو الجو اللي صاير في امريكا، يعني مباريات واجد. يعني اليوم انا اقول لك اليوم
1: ليش حسيتك اطلقت راي كذا انتقادي وما فكرت فيها؟
3: من لم فكر فيها عبد الرحمن.
1: طيب ليش
3: حق المنتخبات
1: ليش؟
3: اليوم حالات الشيء في في في في ندرته حول عبد الرحمن، الحين صار كل يقدر يوصل كاس العالم.
1: بس 48 تعرف شنو 48 نادي؟ كم في نادي في العالم؟
3: مستوى 8 منتخبات اسيويه واصله كاس اسيا كاس العالم، مع التقدير ما هو بكلهم.
1: طيب اسالك سؤال، كم في نادي على مستوى العالم؟
3: كثير.
1: كم؟
3: إذا السعودية فيها حول 156 نادي
1: آلاف، يعني عرف أنك تأخذ 48 من الصفوة، هل تعتقد هل تأخذ إذا أخذت منهم 2% تعتقد أنه هذه راح تصير بربسة؟
3: اليوم
2: بمسك على الكلمة
3: بمسك على جزاك له. لا اليوم كاس عالم لازم تجي صفوة الصفوة عبد الرحمن، أبي طحن.
2: شوف أنا
3: اليوم مع مالش في أسماء اليوم شفناها، اوكي ممكن بعضها قدمت اداء، لكن ما انا قلت لك كاس العالم بيبدا بدور حتى مو 32، كاس العالم بيبدا بدور 16، انا ببدا اتفرج عليه زين.
2: انا اتوقع عبد الرحمن،
3: انا اشوف المنتخب واللي قدرني الله عليه في حسب الوقت. والله
2: انا اتوقع عبد الرحمن
3: يعني اول كاس عالم عبد الرحمن فعلا، وترى اللي مثلي واجد، ترى انا حسبت ان الموضوع عندي، لاحظت اكثر من شخص سالته، واتوقع انا كنت مثلهم.
1: إيه؟
3: لا تقول لي كبرت ما قدرت اتفرج. لا والله المباراه حلوه بتسهر.
2: شوف انا اتوقع عبد الرحمن انت تخطط الهلال يصير بطل كاس العالم، مو ودك تصير فرق كثيره وكذا يعني، ودك طريق الهلال يصير اسهل شويه.
3: والله الهلال قوى قول فعل.
2: انا اشوف منتخب المغرب في كاس العالم ترى مثل الهلال في كاس العالم للانديه.
3: شكرا شكرا شكرا.
1: طيب اعطيك شيء.
2: لا فعلا الخبرات يعني وصول النهائي امام ريال مدريد.
1: عشان نتكلم شويه، نتكلم منطق شويه.
2: النهائي
1: اليوم عندنا 4400 نادي، زين انت اخذت منها 48، تدري كم ماخذ منها كنسبه مئويه؟ 1.9 1.09.
2: ترى ولا اقطع كلامك، ترى عبد الرحمن كلامه ترى سليم، لانه ما
1: لا ما في قيم كلامي وكلامه انا، بس انا اتكلم معك عن فكره.
2: لا انا بقول لك ليش الانديه شوي اصعب، لانه الانديه اليوم اوكي اكثر بكثير. المنتخبات هي المصيبه. المنتخبات انت يمكن تعرف كل دول العالم واغلبها، عرفت؟ لكن الانديه اليوم انت ما تعرف الا الابرز من يمكن 6-7 دول فقط
1: صح
2: في العالم، فهمت؟ فانت اليوم لما تشرك 48 نادي ما راح تاخذ من دوري واحد او من دوري رئيسي، بتروح تضطر تاخذ من دوريات اخرى ربما، فهمت؟ فيعني مثلا اعطيك على سبيل المثال في اسيا مثلا انديه في الدوري الياباني مثلا ما نعرفها احنا وصلت الى نصف النهائي والنهائي، ممكن تلعب في كاس العالم وهي مؤسسه من 3 سنوات او 4 سنوات تلعب في كاس العالم، بينما نادي مثلا مؤسس من عشرات السنين ونادي كبير تلقى ما شارك الى الان في كاس العالم. فهنا شوي بس الفارق.
1: باخذ راي حميد. حميد سمعت مراسلنا عبد الهادي بال بال بال بالاخبار المتداوله الان على زياده الانديه في كاس العالم للانديه ل 48 نادي، انت وجهة نظرك هذه الزيادة لو تمت عام 29 زيادة إيجابية لكرة القدم ولا سلبية؟
4: هناك أستاذ عبد الرحمن كما أشرت هناك 4400 فريق على الصعيد العالمي، ولكن هناك كذلك استطاعت فرصة للفرق باش يكون توسيع قاعدة المشاركة على الصعيد العالمي، رغم أن هناك تقريبا 5 أو 6 دول التي تسيطر والفرق ديالها معروف، ولكن ما ننساوش كذلك حتى المنطقه الافريقيه او العربيه استطاعت فرصه للفرق ان تشارك، اولا تشارك للاستئناس مع الطقوس العالميه بالاضافه الى التمويل، لان المشاركه في كاس العالم سيغذي الفرق على المستوى المادي، لان ناخذين مثلا من المغرب نلقاو مثلا الفرق معروفه كالرجاء او الجيش الملكي والبركان او الوداد، تنجو الجزائر تلقاو اتحاد العاصمه مثلا تونس الترجي التونسي او صفاقس او النادي الافريقي، نجيو السعوديه نلقاو كذلك الاهلي السعودي، تمشيو لمصر نلقاو الاهلي بيراميدز والزمالك. اذا يمكن رفع من المستوى او كذلك عدد المشاركين سيعطي كذلك قيمه للمنتخبات او الفرق او كذلك الدوريات العربيه والافريقيه، لان لا يجب ان يكون هناك دائما احتكار للفرق الاسبانيه الانجليزيه الفرنسيه الالمانيه
1: صح.
4: ولكن يجب كذلك ان تكون هناك رفع من العدد ان يخدم المنتخبات وكذلك الفرق العربيه، لان من حقها الفرق العربيه والافريقيه بدورها ان تشارك في المنافسات العالميه للاستئناس وكذلك للرفع من القيمه السوقيه للاعبين الافارقه والعرب. الاستاذ عبد الرحمن
1: جميل. طيب جميل. وائل بنفس السياق أروح معك على مساله الزياده.
5: نعم انا صراحه اختلف، انا افضل ان تكون كاس العالم للانديه اكثر شيء 16 فريق، نفس الشيء كاس العالم للمنتخبات، لانه صراحه الكم الهائل من المباريات نزل بها المستوى الفني وكيفيه التاهل من دور المجموعات، تقريبا نلعب دور المجموعات لتاهل الجميع، يعني عدد المنتخبات او الانديه ستغادر قليل جدا في دور المجموعات مقارنه بالانديه او المنتخبات التي تضمن التاهل خاصه مع احسن الثوابت. صراحه اتحدث من جانب فني، من جانب متعه، لا اتحدث من جانب يعني بركة الأندية العربية والمنتخبات العربية، بالعكس أتمنى وجود أكثر ما يمكن المنتخبات العربية، ولكن لنقيم على الجانب الفني صراحة دائما عندما يكون العدد أقل يكون المستوى أعلى، حتى لو لاحظنا في كأس آسيا مثلا، كأس آسيا عندما كان ب 16 منتخب فقط كان المستوى الفني أفضل بكثير من الوضع الحالي.
1: جميل.
5: كذلك الحال كأس اليورو كأس العالم دائما عندما يكون العدد أقل يكون المستوى الفني أعلى.
2: على المنتخب يعني
1: قولي قول شو؟
2: على المنتخبات اعتقد زادت مباراة واحدة يعني.
3: ما زاد ما تغير شيء.
2: لا يعني انت اول تلعب 3 مباريات مجموعات ثم تطلع دور 16 صح؟ على طول مباشرة
1: صح.
2: اليوم تطلع دور 32 بعدين تروح دور 16.
3: شو المشكلة؟
2: فأنت على المنتخب نفسه أقصد زاد مباراة واحدة.
3: مو على زيادة مباراة، أنا أتكلم اليوم مثلا كأس ثلثين المنتخبات ضامنة تأهل أو بتتأهل، الثلث اللي يخرج في السابق
2: بس هي مباراة واحدة أقصد أنا، اللي أنا أقصده أنه يعني شوف أنا صراحة أختلف، يعني أنا أشوف زيادة المنتخبات
3: تزيد،
2: أنا أشوفها تزيد متعة، يعني أنا كأس عالم أشوفه كل أربع سنين مرة، يعني
3: تبي متعة فنية
2: في ناس كثير أقصد، وفي ناس
3: متعة فنية
2: بس متعة فنية أبدأ من دور 16 عشان أشوف متعة فنية، لأني بشوف منتخبات كبيرة فقط وخلال أسبوعين تنتهي البطولة.
3: بقولك شيء،
2: لا خلني أتفرج شهر كامل وأشوف منتخبات جديدة وأشوف منتخبات يعني تبرز نفسها.
3: والله ما ترى ما راح تركز،
2: خليني أركز على اللي حصله.
3: والله أنك تفتح الشاشة
1: تتكلم عن تتكلم أنت بس عشان نخليها كمان رقميا، يعني في كأس العالم السابق في آخر نسخة في قطر 64 مباراة، الآن إحنا نتكلم عن 104 مباراة.
2: إيه
1: كلامك صح، بس أنا ودي أخذها بالمجمل.
2: بالعكس هذه أنا أشوفها، شوف هي طبعا هي الفيفا راحت لها بأهداف تجارية عارفين هذا النقطة وما إحنا مناقشينها، لكن أقول اليوم أنا بعد ما صارت أنا أشوفها ممتعة، يعني فريق مثلا منتخب زي الرأس الأخضر مثلا على سبيل المثال أول مرة يلعب كأس عالم قدم مستوى جيد نوعا ما، ممكن أنت تدرع تعرف إنه عنده احتمالية انه يطلع متصدر على الدوري على المجموعه. انا اقصد انه
3: حقك ابو سلطان
2: يلا عشان اسكت
3: تفضل
2: يسلم.
3: امانه في هالمونديال هذا كم مره جلست فتحت التلفزيون جلست تلعب بلوت وتسولف مع رفيقك؟
2: لا مختلف،
3: ولا ركزت 100%؟
2: لا مختلف، انا اقول لك
3: كثير من المباريات
2: لا لا وكثير مباريات ما شفتها اصلا لان التوقيت اصلا خاطئ،
3: لا حتى
2: بس ما اقدر احكم.
1: انا لو كنت يعني انا مباراه بين كندا وتشيك من شايف
3: أول تشوفها أساساً كانت تشيك؟
1: لا أنا ما أشوفها، أنا ما أشوفها، أنا أتابع فرنسا برازيل برتغال.
3: شفت هذه المباراة؟ هذا كانت أغلى مباراة بتشوفها،
2: وهذا اللي يبغاه أنه مثلاً في المجموعة مثلاً أنت بتشوف هولندا والبرتغال في نفس المجموعة وبتشوف
3: في كل مجموعة ثلاثة كبيرة واحد حصالة واحد حصالة.
2: المشكلة بصير عندنا الحصالة اسكت ابن الحلال، خليك خلنا كذا زين على الأقل في أمل تطلع ثالث،
3: ومع ذلك ممكن تتأهل. هو الرأس الأخضر اللي يعتبر قدم أداء جيد في النهاية، مو هو يعني ما راح أقارن برضو في الفرق الموجودة في المجموعات الثانية اللي قدمت أداء عالي، وبرضو شوف تخيل الحين السعودية والرأس الأخضر واحد منهم ممكن يروح ثاني حتى.
1: إيه لو خسرت الأوروغواي.
3: طيب يلا.
1: طيب بستأذن ضيوف الأعزاء بفاصل قصير وبعد الفاصل. ثلاث مباريات بثلاث أهداف، صابيري يواصل كتابة التاريخ ويرفض التوقف عن التسجيل.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
3: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على
1: اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعين عبر اثير جده اف ام، متواصلين وياكم اكيد في الحديث عن المنتخبات العربيه. خلني المنتخبات العربيه المشاركه حاليا في كاس العالم الحالي، الشباب سووا لنا احصائيه كذا جميله عن المنتخبات العربيه ومشاركاتها على المستوى التاريخي بصراحه. يعني قدامنا الان المملكه العربيه السعوديه منتخبنا الوطني، نتحدث عن 7 مشاركات، لعب 21 مباراة، انتصر بأربع مواجهات، تعادل بثلاث، خسر 14، لا 15 هدف عليه 49 هدف. المغرب 7 مشاركات، 26 مباراة لعبها، فاز في 7، تعادل في 8، خسر 11، لا 26 هدف عليه 30 هدف. تونس 7 مشاركات، 20 مباراة، انتصر في 3 مواجهات، تعادل في 5، خسر 12، لا 15 عليه 35. الجزائر 5 مشاركات، 15 مباراة، 4 انتصارات، 3 تعادلات، 8 خسائر، له 15 وعليه 23. عطني الصفحة الثانية. مصر 4 مشاركات فقط، 9 مباريات، انتصر في مواجهة، أتكلم هذه المعلومات تحديثها حتى المباراة الأخيرة، 3 تعادلات، خسر 5، له 9 وعليه 14. العراق مشاركتين، قطر مشاركتين، الأردن مشاركة. أباخذ رأيك بالبداية وائل في هذه الإحصائية.
2: نعم، إحصائية منطقية طبعا قياس عدد المشاركات. هناك التفوق السعودي المغربي التونسي ب7 مشاركات. طبعا نقيم بشكل عام، لا نقيم النسخة الحالية طبعا. 7 مشاركات، ثم الجزائر. الفارق أن المنتخب المغربي تقدم كأكثر أدوار، لهذا أكثر عدد مباريات مقارنة بالسعودية التي تأهلت للدور الثاني مرة، تونس لم تمر للدور الثاني. بطبيعة الحال كأرقام هذه المنتخبات الثلاث جيدة جدا، 7 مشاركات في نهاية الأمر يعني يظل إنجاز كبير، وإنجاز يعني ليس بالسهل. وهذه المنتخبات فازت، يعني تونس مثلا حققت أول فوز في تاريخ العرب وإفريقيا في كأس العالم. المنتخب السعودي هو يظل الأفضل من عرب آسيا على مستوى كأس العالم. المغرب أكثر من وصل طبعا من عرب إفريقيا في المونديال. ثم تأتي الجزائر في 5 مشاركات. مصر أخيرا نقول مصر حققت أول فوز في المونديال بعد مشاركات كثيرة، وهذه المرة الرابعة أخيرا حققت مصر الفوز الأول. بالنسبة لبقية منتخبات عربية، قطر يعني أصبحت تكسب الخبرة نوعا ما، مشاركة ثانية تواليا. العراق عاد بعد 40 سنة، أمر مهم. والأردن أول مشاركة، هذه ربما من فضاء أو من ميزات زيادة عدد المنتخبات اللي سهل نوعا ما وجود أكثر ما يمكن منتخبات عربية.
1: أحمد، وش رأيك في الإحصائيات؟ حتى لو زادت عدد مشاركاتك، حتى لو كنت مشارك بشكل دوري، ولكن بالأخير الأرقام تقول يعني أنك أنت اليوم خسران 4 مثلا، السعودية والمغرب وتونس عدد المشاركات حقتها، منتخبنا الوطني خسر 14، المغرب خسرت 11، تونس خسرت 12 مواجهة. أتكلم عن سجل مثلا فيك 49 هدف، المنتخب المغربي 30، تونس 35. كثرة المشاركات زينة، ولكن بالأخير كذلك التاريخ قاعد يكتب. يعني
3: بالفعل أستاذ عبد الرحمن، المشاركة جميل بالنسبة للمنتخبات السعودية المغرب وتونس في 7 مشاركات، ولكن المشاركة على الصعيد العالمي أو التاريخ يؤمن بالنتائج، لا يؤمن بالمشاركة فقط. على المنتخبات سواء السعودية أو تونس أو المغرب أو مصر، التفكير ماشي المشاركة فقط، بل المشاركة من أجل تحقيق نتائج إيجابية. المغرب وصل مرحلة النصف.
1: جميل. طيب برجع لك أحمد، أروح لك بسام في الإحصائية اللي شفتها قدامك.
4: يعني
1: في منتخبين طبعا ما مو موجودين في الإحصائية لأنه مو موجودين الآن، وهم الوحيدين يعني باقي ترى الكويت والإمارات.
4: الكويت والإمارات. لا شوف، بدون شك إنه الوصول لكأس العالم خصوصا في السابق، عشان برضو كلام عبد الرحمن قبل شوي، إنه سابقا لما توصل كأس عالم تشعر إنك يعني أنجزت إنجاز فعلي، يعني لأنه عدد المنتخبات كان أقل والطرق كانت أصعب، يعني ما هي بزي اليوم. يعني اليوم المنتخب السعودي تأهل لكأس العالم بعد فوز على أعتقد إندونيسيا وتعادل مع العراق، تعادل مع العراق أعتقد يعني. فأنت تتكلم اليوم ملحق وبرضو تعادل حتى مو بانتصار، فيعني كان الوصول للأسف أسهل من قبل، فلذة الوصول أصبحت أقل. إلا إذا كانت المنتخبات الكبيرة مثل اليابان مثلا اللي تأهل متصدر ولا خسارة يفرق اليوم الموضوع. أما مسألة الوصول فقط لمجرد الوصول هذه عفى عليها الزمن. صحيح. يعني سابقا كنا الوصول لكأس العالم نعده بطولة،

0: يعني اليوم تجي قبل لو تكلمني قبل 10 سنوات او قبل 20 سنه تقول لي والله وش انجازات منتخبك، اقول لك والله احنا جايبين
1: ليش
0: اسيا.
1: ليش قبل 10 سنوات ولا 20 سنه؟ قبل 5 سنوات لو تتكلم تقول لك شوف هو المغرب يوم وصل من ضمن الاربعه الكبار خلى المشاركه ليس لها معنى.
0: لا لا لا، حتى بالسابق السعوديه وصلت دور 16 عام 94 قبل اكثر من 30 سنه. لكن انا ما اقصد الفكره هذه، اقصد انه اليوم احنا نتكلم عن الوصول. انا قبل 10 سنوات واصل 5 مرات، استل العدد كبير، 5 مرات الاكثر عربيا، الاكثر ربما اسيويا حتى، فانت الرقم كان كبير. لكن اكتشفنا اليوم من بعد تجربة 94 إلين اليوم في 2026 أن التجارب واحدة، شكلها واحد، طعمها واحد. اللي فرق يمكن المشاركة الماضية بعد الانتصار على منتخب كبير مثل الأرجنتين، مثل ما كان الانتصار على منتخب أوروبي لأول مرة أمام بلجيكا في 94. لكن خلاص احنا اليوم ما عادوا بإنجاز أنك توصل لكأس العالم، ما عادوا بإنجاز حرفيا. حنا اليوم الإعلام الرياضي والمشجعين السعوديين وكل سعودي اليوم يبغى بطولة يفرح فيها. أنا أتكلم على مستوى المملكة اليوم، ما أتكلم على المنتخبات العربية الثانية، أتكلم على مستوى المملكة. إحنا نبغى بطولة، إحنا بطولة خليجية من عام 2002 أعتقد
2: 2003،
0: بطولة آسيوية من التسعينات. يعني أنت تتكلم اليوم عن غياب تام من تحقيق البطولات. لما تجي اليوم كاتحاد سعودي أو كفريق اليوم يشرف على كرة القدم في المنتخب السعودي تقول لي أنا والله أنجزت خلال الست سنوات الماضية تأهلت إلى كأس العالم مرتين مثلا 2022 و2026، ما عاد هو بإنجاز. وصولك إلى كأس العالم ما عاد هو بإنجاز. لازم اليوم تعمل مثل ما تعمل المغرب. اليوم منتخب المغربي ترى ما هو مو بعشان عنده محترفين. طيب أوكي، إذا أنت تشوف أنه عشان عنده محترفين في أوروبا، طيب منتخب المغرب المحلي فاز بكأس العرب، ما قدرت تنافس أنت على كأس العرب يا أخي، أنت ما أنت قادر تنافس على كأس الخليج. خل عنك العرب وخل عنك الآسيا وخل عنك، أنت طالع من كأس آسيا من دور المجموعات في قطر. أنت اليوم مو قاعد تشتغل بس تبغى توصل كأس العالم وتقول لي هذا إنجاز توصل كأس العالم تطلع من دور المجموعات. نفرح اليوم بانتصار على منتخب أوروبي ولا منتخب كبير مثل الأرجنتين وبعدين ما ترى احنا مكانك سر، احنا مكانك سر. اليوم المشجع السعودي متعطش يبغى يفرح يا اخي. فرحة الفوز، فوزنا على الأرجنتين الى الحين تحسها في نفسك الى الحين، وهي مباراة
1: صح،
0: لا تأخر ولا تتقدم ولا
1: ان شاء الله نفرح بالتأهل ان شاء الله.
0: هذا اللي نتمناه احنا، بس
1: ممتاز
0: لازم يكون اليوم العمل استراتيجي
1: واضح
0: فعلي.
1: واضح
0: ارجع من يوم من من من من منتخب 2022 الى منتخب 2026، وش تغير؟
1: ما تغير شيء.
0: وش العمل الاستراتيجي اللي قام فيه الاتحاد السعودي عشان تحظى بتجربه مختلفه في 26؟
1: ما في شيء
0: ولا شيء ترى. طيب. ما تغير ولا شيء.
2: ممتاز. اليوم نفس رئيس الاتحاد نفس الاعضاء.
0: هذا انا اقول
2: كلامي معليش اليوم
0: خليك على الاسماء. العمل واحد
1: اي من راح يسلم زياده
2: ان شاء الله
1: مباراه.
0: لا احنا نتكلم عن تجارب المنتخب فقط، مو سلبيا ولا ايجابيا، تجارب.
2: على طاري بسام النقطه الاخيره تكلم فيها انه وش تغير اليوم، زي ما قلت عبد الرحمن لازم نتمسك بهالفرصه. واليوم في حال انتصار السعوديه بحول الله وقوته وان اسبانيا فازت على الاركوي، احنا نروح ثاني حتى ما نفكر بافضل ثالث.
1: صح،
2: بنمشي مع هالفكره. لكن هل اليوم بخليني انسى اخطاء او ملاحظاتي في السابق؟
1: لا
2: لا، اليوم مع التقدير لسمو وزير الرياضه، اليوم ايضا سمو وزير الرياضه يجب ان يتكاشى بشكل كبير مع ياسر المسحر. اعطي ثقه كبيره جدا ولا احد نافس في ترشيح الثاني.
1: ماشي،
2: هذه اشبه بالتزكيه، أشبه بالتزكية.
1: صح،
2: والله يعلم شو التفاصيل. لكن اليوم لما يجي عبد الرحمن لو خليك على راحتك منطقة الراحة حقتك ولا تلقى ولا أحد يحاسبك بنسبة كبيرة، في محاسبة في متابعة، لكن أنا في أحظى بثقة كبيرة جدا وأحظى بدعم كبير جدا ولا أحقق نتائج. على قولت بسام لما حققنا طول هالسنين البطولات، إحنا كنا نتكبر على بطولة كأس الخليج، كنا خلاص إحنا هدفنا ما عاد صيدنا هذه، صرنا نشارك الصف الثاني والثالث ما عندي مشكله. طيب ايش سويت؟ لا اخذتها لا هذه ولا اخذت هذه. فاليوم رجعنا لواقعنا متاخر وقلنا خلاص نبغى ناخذ الثقه نشارك في كاس الخليج بالصف الاول وكاس العرب بالصف الاول ولا
0: وخسرنا الثنتين
2: وقعد كابر على نفس المدرب رينارد خلاص هو عشان انا راهن بطاقه الارجنتين. لا انا عندي تاريخ انا يا ياسر المعسل. الجماعة فازوا على بلجيك، فازوا على المغرب.

0: واحرج هولندا الى دقيقه 80 1-0 السعوديه، حتى قلبت النتيجه وخطا يعني فردي وصلنا وقدم مستويات حلوه
1: بدون احتراف وبدون طيب. بمواهب بس اخيرا
2: اخيرا عشان بقفل الموضوع عندي عندي موضوع ثاني
1: لا بس لانه نقطه مهمه بشكل سريع. احنا طبعا كل الدعم للمنتخب واحنا ما نقول شيء، وبالعكس حتى اليوم اجتماعات سمو وزير الرياضه ورئيس الاتحاد والمشرف على كره القدم في المنتخب الله يعطيهم العافية متواجدين ويتعبون، لكن النتائج ما تخدمهم
2: صح،
1: والنتائج حتظل ما تخدمهم.
0: وحنتذكر
1: طبعا طبعا هذا اللي أنا بقوله، النتائج ما تخدم لأن عملك السابق ما هو باستراتيجي، وهذا سيستمر. ترى اليوم حنا لو تأهلنا بروح إن شاء الله بإذن الله نتأهل وننتصر على الرأس الأخضر ونروح إن شاء الله لدور 32، لكن هل الطموح هل نقدر نتعدى الدور 32؟ ما أعتقد. طيب بعد الكاس العالم وين حنروح؟ شهر 9 كاس الخليج، هل هنقدم شيء؟ أنا منها على هالطاولة أقول لك ما راح نقدم شيء في كاس الخليج، لأن ما في عمل استراتيجي، ما في شيء اليوم مبين. قطر أفضل مني في في في في في كمنتخب، لا يغرك نتائجها في كأس العالم، اليوم احنا نلعب بالخبرة ترى في كأس العالم، لكن قطر بطلة آسيا مرتين، بطل كأس آسيا مرتين، أكيد أنه أفضل منك. الأردن يقدم مستويات أعلى منك بكثير، العراق يقدم مستويات أعلى منك بكثير، المنتخبات الخليجية ترى قاعدة تنافسك، المنتخبات اللي ما هي قاعدة توصل لا كأس عالم ولا كأس آسيا، عمان والكويت قاعد تحرجك في بعض المباريات أمامها في الخليج. فانت بتروح شهر 9 لكاس الخليج ما حتحقق نتيجه في الغالب، وان حققت نتيجه ايجابيه باذن الله انك تنافس على البطوله وتحققها حيستمر المدرب، حتدخل اسيا حتتواجه في اسيا عادي المنتخبات الكبيره القويه كوريا واليابان، شلون حتقدر؟ حتقيل المدرب، حتجيب مدرب قبل البطوله بشهر اللي هي في في في 2027، وحندخل في نفس الدوامه. المنتخب يحتاج إلى عمل استراتيجي إلى 2034، ما هو إلى 2030 ولا هو إلى 2027 اللي هو كأس آسيا اللي حتستضيف المملكة بإذن
2: واحدنا. أنا أبروح للأمر آخر وتحول نرجع لمنتخبنا، بس خلنا نتكلم عن المنتخبات والحدث اللي صار أمس، يعني اليوم عفوا، أبرز حدث اليوم صار هي مشاركة نيمار في مباراته. حميدة بقى أبروح معك على مشاركة نيمار في مواجهة اسكتلندا أمام اسكتلندا، وقدرة أنشيلوتي على احتواء نيمار، على التعامل الأمثل مع استدعاء نيمار، على التعامل الأمثل مع الضغوط اللي حاصلة، على تغيير الفكر في المنتخب البرازيلي. ترى مو بسهل تغير الفكر في المنتخب البرازيلي وأنت مدرب غير برازيلي قاعد تدرب المنتخب في كأس العالم لأول مرة، على حتى حديث نيمار بعد المباراة على فينيسيوس انه هو الرجل الاول الان فنيا في المنتخب البرازيلي. في تغييرات قاعد تصير المنتخب البرازيلي على مستوى العقليه يعني.
3: نعم الاستاذ عبد الرحمن، لان كره القدم البرازيليه في التاريخ ديالها كانت تعتمد على الفنيات منذ تقريبا 1958 من كان بيلي جيرزينو ريفيلينو، الاسماء كبيره، وكان احسن منتخب برازيلي سنه 1982 ولم يفوز بكاس العالم، فاز فيه بيرزوت والمنتخب الإيطالي، ولكن تغيرت عقلية اللاعب البرازيلي فنيا، لأن أصبح اللاعب البرازيلي يحترف بأوروبا، وكان هناك مشكلة ديال كرة القدم البرازيلية اعتماد على الفنيات وفي غياب حارس مرمى كبير، ولكن مع مجيء مدربين كبار خصوصا أنشيلوتي بعقلية إيطالية، عقلية اللي كانت تعتمد على الواقعية، الآن يغير المنتخب البرازيلي يعتمد على فينيسيوس، لأنك فينيسيوس ولا ماركينوس أحسن لاعبين على الصعيد العالمي، ولكن الفنية ليست كحل وحيد لتغيير المنتخب، يجب أن تكون هناك واقعية، ويجب هناك اعتماد على اللاعبين كمجموعة ليس كلاعب فرد. هناك فينيسيوس كلاعب متميز، ولكن هناك عقلية اللاعب أو المدرب الإيطالي، يجب أن اللاعب أن يدوم داخل الرقعة ويدوم داخل المجموعة، لأن كرة القدم هي كرة قدم جماعية، ولكن المنتخب البرازيلي سواء كان نيمار أو فينيسيوس تبقى منتخب محترم. هناك يجب أن تكون هناك تغيير العقلية اللاعب البرازيلي بترجمة وفلسفة إيطاليا مع أنشيلوتي الأستاذ عبد الرحمن.
2: طيب جميل، أعتقد من وجهة نظري حسب القراءة الحالية أنه مسألة المنتخب اللي يعتمد على لاعب واحد غير المنتخب اللي يعتمد على منظومة، هذه راح تندثر خلال سنة سنتين ثلاث قادمة، لأن عشنا مع ميسي سنوات ومع كريستيانو سنوات. الآن تتكلم عن المنتخب الإسباني، يعني مثلا أنا الجميع يرشح فرنسا مثلا، بس فرنسا تعتمد على مبابي بشكل كبير جدا. تعال على المستوى

0: todo mundo sabe que, né, que foi sofrido, eles acompanharam de perto. E nosso objetivo era estar aqui na seleção, era estar jogando mais uma Copa do Mundo e eu consegui lograr isso, então estou muito contente, muito feliz. Agradeço todo mundo que torceu, agradeço todo mundo do estádio de menor de hoje. É mas completamente uma sensação diferente, mas é muito muito gostoso o jeito disso. Com certeza, certeza passou um filme rápido ali. Mas eu estava agradecendo a Deus pelo momento, por estar vivendo tudo isso novamente, por ter a oportunidade de jogar mais uma Copa do Mundo. E é isso, agora é melhorar, é seguir, né, para ajudar meus companheiros da seleção de alguma forma.
1: وائل نيمار متغير ها؟ شكله قادر عليها انشيلوتي شوي.
2: نعم، هناك تغير في عقلية وفي خطاب نيمار، هذا مهم جدا في المنتخب البرازيلي. السبب الأول والأخير هو كارلو أنشيلوتي، هذا المدرب الذي يحسن التعامل مع الهجوم والتجارب السابقة في الميلان وريال مدريد. أكبر دليل على هذا المدرب تعامل مع أغلبية النجوم على رأسهم كريستيانو رونالدو. بطبيعة الحال ذكاء كارلو أنشيلوتي أنه استدعى نيمار رغم أنه لم يكن جاهز. استدعى نيمار جعل من الشارع البرازيل وكله يقف خلف المنتخب، وجعل من الجميع يقف خلف كارلو أنشيلوتي على عكس ما كان الوضع في حال عدم استدعاء. وهنا استطاع كسب ثقة الشارع البرازيلي وأيضا كسب ثقة المجموعة، لأنه نيمار علاقته جيدة باللاعبين ووجوده حتى إن لم يلعب وجوده مهم جدا
1: صح
2: كقائد فريق في غرفة الملابس. أعتقد أن نتائج هذا ظهرت على مستوى المنتخب البرازيلي في دور المجموعات في 3 مباريات الماضية، إضافة أنه مستواه الفني إذا عاد نيمار حتى ب 50% أو أقل سيكون إضافة فنية لمنتخب البرازيل مع فينيسيوس ورافينيا وبقية اللاعبين. أعتقد أنه كارلو أنشيلوتي مدرب يمتلك خبرة كبيرة جدا، مدرب يعني يقدم الشيء الذي كان يفقده المنتخب
1: في
2: البرازيلي على
1: وائل
2: مستوى.
1: فينيسيوس يقول بعد المباراة، يقول أفضل مدرب في العالم دربني هو كارلو أنشيلوتي، أفضل مدرب في العالم، هو يتكلم مو بس على
2: بطبيعة
1: مستوى.
2: الحال فينيسيوس، احنا لو لاحظنا ان فينيسيوس قبل قدوم كارلو انشيلوتي في ريال مدريد كان لاعب عادي. كارلو انشيلوتي هو من غير وضع فينيسيوس، هو من جعل فينيسيوس لاعب ناجح، لاعب يسجل وساهم في الفوز بدوري ابطال اوروبا مرتين. فينيسيوس قبل كارلو انشيلوتي ايام زين الدين زيدان كان لاعب يلعب مرات، يلعب مرات على
1: صح
2: تكة الاحتياط، لم يكن بذلك اللاعب الحاسم المهم. بالعكس ما حصل هو التغير في مسيرة فينيسيوس جونيور، سببه الأول كارلو أنشيلوتي، بالتالي من الطبيعي فينيسيوس أن يكون ويقول
1: جميل
2: هذا الكلام في انتظار ربما بعد ما يشرف عليه جوزي مورينيو ماذا سيكون الحال، لكن حاليا المدرب يشرف عليه
1: والله
2: هو كارلو أنشيلوتي.
1: حيتعب كثير. خليني اشوف كارلو انشيلوتي ايش قال عن مشاركة نيمار في هذه المواجهة، مدرب منتخب البرازيل.
3: Bom, teve a oportunidade de jogar porque eu acho que ele merecia jogar porque trabalhou, treinou para recuperar muito bem, com muita seriedade, muita profissionalidade. Eu acho que nessa Copa do Mundo ele, por suas qualidades, pode ajudar o equipo, a equipe. Eu acho que jogou bem, os poucos minutos que jogou. We are working to play the best as we can. But the goal is not to play well. We know that playing well is easier to win, but the goal is to win. There is no other. The manager is only judge if he wins or don't win. Doesn't matter if we play well football. If we win the World Cup, we played well. If we don't win the World Cup, we played really bad.
1: طيب هذا حديث كارلو أنشيلوتي. عبد الرحمن، كارلو أنشيلوتي ذكي، ومو ذكي اليوم، ذكي حتى في تعاملاته السابقة مع كل الأندية اللي دربها، واليوم ذكي مع المنتخب البرازيلي والاتحاد البرازيلي إنه يطلع من القوقعة اللي كان فيها. ترى مو بشيء سهل، بس اختار واحد يعني
4: شوف
1: سوبر ستار صراحة.
4: اليوم نيمار ما في كلام، تأثيره عظيم وكبير في البرازيل كله، يعني
1: صحيح
4: يعني حتى انتقد يعني شخصية سياسية كبيرة في البرازيل لما قلل من نيمار، يعني
1: صح
4: حتى لاجل اللاعب. يعني في النهايه انشيلوتي مؤمن باحتواء غرفه الملابس، والبطولات دائما مجمعه فيها التفاصيل النفسيه مهمه جدا، فضحى على قولتهم في رقم من اصل 25 لاعب في
1: صح
4: سبيل انه يروح لهذا الموضوع. ولكن
1: صح
4: اعتقد انه حتى لو انا ضحيت سويت هذا الامر، يجب انه نيمار يضبط بسياسه الفريق كامل، ما يكون له تعامل خاص، يصل المعسكر بهليكوبتر.

0: يجلس في دكة البدلاء بالكاب وبالسلاسل، منظر يعني ما هو منظر شخص بممكن أي لحظة يستدعي مدرب.
1: لا هو عارف إنه ما راح يلعب.
0: عبد الرحمن منظومة.
1: بس تدري هذه تدري عبد الرحمن هذه جت من من من من من صالح أنشيلوتي، مو بضد أنشيلوتي، وجود نيمار بهذا الشكل بجانبه على الدكة. ترى أنا مستدعي اللاعب إرضاء لكم، يعني حقيقة يعني إرضاء للشعب البرازيلي.
0: طيب أنا بخسر اللعيبة الثانيين؟
1: ما راح أخسر، ولا بالعكس ما راح أخسرهم، لأن نيمار يعتبر ترى البرازيليين يحبون الأشخاص ما يحبون المنظومة.
0: معروف
1: يعني في فترة، كل الفترات، سواء على مستوى رونالدو، رونالدينهو، نيمار الحين، وقص عليها يعني. إذا بتكلم عن أسماء، هم يشوفون أسماء دائما ترى. فلذلك ترى وجود نيمار اليوم كنجم.
0: ترى
1: يعني
0: ترى صام دور ثمانية بالشكل هذا، ترى وصلوا دور النصف النهائي، ترى أنا أعتبره إنجاز.
1: جميل.
0: للبرازيل طيب. أنا أقول إنجاز اللي بطلت العالم 5 مرات.
1: طيب.
0: ولن ترجع للبرازيل حتى تغير الفكر.
1: طيب.
0: أنشيلوتي جزء ومدرب، وما هو مدير فني لكرة القدم في المنتخبات كلها.
1: طيب.
0: البرازيل إذا استمرت بهالعقلية هذه ترى الأرجنتين وتوصل للرقم اللي قاعد اللي تتغنى فيه. ترى الأرجنتينيين الآن يفكرون بعقلية أوروبية.
1: صحيح.
0: ناضجة جدا.
1: مختلفة عن عن السابق. أنا قبل الفاصل اللي في نصف ساعة الأخيرة من البرنامج اللي دائما نتحدث فيه على المستوى المحلي، أشكر شكر جزيل العزيز والزميل وائل فطوش على تواجده معانا وقبول الدعوة، كذلك أشكر شكر جزيل العزيز حمدي الزموري على حضوره وتواجده معنا. نتمنى كل التوفيق إن شاء الله المنتخبات العربية وتحديداً أكيد منتخبنا السعودي. شكراً جزيلاً، وأتحول بشكل مباشر إلى فاصل قصير وبعد الفاصل. البرازيل تؤمن صدارة المجموعة الثالثة في ليلة شهدت العودة المنتظرة لنيمار.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: كأس العالم،
3: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970.
4: اهلا مشاهدي السعوديه ومنصه شاهد، مستمعينا عبر اثير جده، فمتواصلين اكيد في الحديث معاكم. امس تكلمنا عن برنامج الاستقطاب ومتى سيتم الاعلان عن ترتيب الانديه في برنامج الاستقطاب. حسب كان مصادرنا قلنا يا اليوم اللي هو يا بكره اللي هو اليوم او الاسبوع الجاي، ولعل ممكن استعجلوا الرابط يعطيهم العافيه ونزلوه اليوم.
5: حرق عليهم كل شيء.
4: لا لا بالعكس بالعكس، والله عمل رائع بصراحه، الشفافيه انا اشوفها جيده وممتازه من الرابطه. خلونا نستعرض احنا وياكم ترتيب الانديه بمعايير برنامج الاستقطاب. الهلال في المركز الاول في الاداء الرياضي ونسب المشاهده التلفزيونيه والاداء

0: التجاري. المركز الثاني كذلك النصر في الأداء الرياضي نسب المشاهدة التلفزيونية والأداء التجاري. الآن حنا شف هنا الفرق، الأهلي في الأداء الرياضي هو المركز الثالث، لكن في نسب المشاهدة والأداء التجاري الاتحاد. الاتحاد في الأداء الرياضي المركز الرابع، لكن الأهلي في نسب المشاهدة والأداء التجاري في المركز الرابع. التعاون في المركز الخامس في الأداء الرياضي، يعني آخر ثلاث سنوات أداء التعاون الرياضيين كترتيب ممتاز، أخذوا الأفريج المتوسط، لكن في نسب المشاهدة والأداء التجاري الشباب في المركز الخامس. بمعنى الشباب بعد الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، الشباب هو الأعلى في الأداء التجاري والأعلى في نسب المشاهدة. القادسية السابع في الأداء الرياضي، لكن الاتفاق في نسب مشاهدة أعلى منه، لكن هو في الأداء التجاري أعلى من الاتفاق. وهلما جرى في بقية الأندية اللي أمامنا اللي تشاهدونها معاكم في الصورة. ممتاز، عطني عبد الرحمن أول شيء تعليقك على الترتيب اللي قاعد تشوفه والمعايير الموضوعة وكيف شاهدت بعد ما تم احتسابها لكل الأندية.
1: شوف، أعتقد أنه بالنسبة لي النتيجة ما هي بغريبة، وهذا المنطق برأيي الشخصي. إذا جينا في اعتبارات اللي موضحة يمكن من قبل كم شهر، أنه 28% للأداء التجاري، 28% المشاهدات، 22% للأداء الرياضي، 22% في اللي هي المتساوية لجميع الفرق. يمكن اليوم بس عبد الرحمن الإشكالية عند الجميع موضوع مشاهدات، أعتقد أنه عندك توضيح أنت.
0: إيه لا صحيح، ذكرتني، أنا أذكرك بالشهادة، شكرا أبو محمد. المعلومة اللي وصلتنا عزيزي المشاهد والمستمع اليوم، إذا قلت لك المعلومة لا يعني أني أنا أوافق المعلومة فيها 100% أو أرفضها، لكن هذه المعلومة حقيقة. ليش الناس زعلانة على نسبة المشاهدات؟ وليش الرابطة اختارت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ حسب الاستفسار عن هذا الموضوع وصلني أنه اخترنا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأن تنقل جميع المباريات على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قلت لهم طيب أوروبا قاعد تنقل مباريات؟ قال لا، أوروبا تنقل لها مباريات محدودة، اللي هي مباراة هلال اتحاد أهلي نصر. بصراحة يقول لي فيهم اللاعبين الأوروبيين اللي لهم صيت في أوروبا، أما البقية ما تنقل. يعني تتكلم عن مباراة مثلا جيتها بكرة مباراة
2: شباب القادسية،
0: ما
2: تنقل،
0: يمكن شباب القادسية شوي ما تنقل، بس في ناس هناك بس ما تنقل،
2: بس مثلاً. ما تنقل
0: أوروبية. فلذلك تم اختيار الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحسبة بشكل كامل للعدل ما بين الأندية كلها. قول.
1: طيب فدحون شكرا على التوضيح، يمكن الجميع طرح التساؤل هذا. أعتقد بعد الكلام هذا وهو المنطق. اليوم في أندية يعني حرام لا تنظلم بسبب أنهم ما نقلت مبارياتهم، زي نادي زي الشباب اليوم واحد من الأندية الكبيرة موجودة في المملكة، فما بسبب عدم فقط كراسكو الاسم اللي يعتبر يعني صف أول على مستوى أوروبا. أرجع اليوم على نقطة الأداء التجاري، 28% نسبة عادلة جدا. نادي زي الهلال منظم، يشتغل موضوع تذاكر، الرعايات، الإعلانات، المنتجات، كذلك حقوق الصور وحقوق التراخيص. يمكن حتى حقوق الصور يمكن النصر تميز بلاعب كبير جدا، وهو يمكن وهو رقم واحد في العالم اليوم في هذا الجانب. فهو امتياز لم يأتي من جهوده، هو في النهاية من جهود المشروع الرياضي اللي كان هدفه أكبر وأسمى اللي هو للرياضة السعودية، لكن من حظ النصر خلينا نقول. لكن في النهاية مع رغم ذلك حقق الهلال المركز الأول في هذا الأمر. المشاهدات اليوم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الهلال رقم واحد، وهذا إذا الهلال الرحمن الهلال كشعار كبراند والمتابع، بينما هناك أندية فقط لأجل لاعب واحد.
0: لا لا لا معلش أحترم رأيك. لا في رأي، لا خلنا نتكلم بالمنطق اليوم. لا يعني أني أنا الثاني يعني يعني يعني معلش عبد الرحمن، اليوم عندي شركة رقم واحد وشركة رقم اثنين، هذه معروفة أكثر من هذه، ولكن هذه لها قيمة. البراند حق هذا، البراند حقه قيمته مليار، هذا البراند حقه قيمته 900,000. لا أنت 900 مليون، عفوا، أنت قلت انه هذا يبين انه الناس الثانيين انه ما عندهم شيء.
1: لا عندهم،
0: لا ترى انا اليوم ترى الفرق بيني وبينك يمكن يكون نسب،
1: لا ما
0: 2% 5%.
1: الفخامه موجوده ولكن تتصدر الرز فوق كل شيء.
0: اي حلو،
2: بس ترى البنت اللي زينها
1: لا ما راح اقول في السياره الثانيه عشان ما ندخل الشيء قانونيا. لكن اتكلم على الاشياء الثانيه موجوده فخامتها ولكن ما في زي اللي اعطيتك.
0: ما في شك طيب. ما في شك بس انا اتكلم اليوم لا نمحي جهود الاخرين
1: ما نمحي لكن إيه؟ هذا ما يوضح لك انه رقم واحد
3: ما في شك
0: في البراند اي
1: رقم فاليوم
0: بس يوضح لك كمان رقم اثنين في البراند حاليا النصر
1: ما في شك
0: إيه؟
1: اليوم موجود اليوم رونالدو موجود اكيد بيتابع واللي في المغرب يتابع
0: طبيعي.
1: اللي في مع ذلك الهلال رقم واحد
0: وحتى بعد رونالدو راح يكمل ترى رقم اثنين
1: ما يخالف
0: إيه؟
1: ما ندري لا لا ما ندري ما ندري لا لا لا انا اخذها مني بس طلع رونالدو مع الباب بتتغير امور كثيره موضوع المشاهدات موضوع التذاكر موضوع كلها في الامتياز حقوق الصور كلها إيه؟ تتاثر اخذها مني
0: مخذ
1: من شخص مهتم في ذا الجوانب مشارك تثق فيني
0: اثق فيك بكل تاكيد بس اني وجهه نظر احترمها ولكن بامكاني اني اقتنع فيها او لا انا مش مقتنع انه النصر ممكن بعد
1: انا اليوم بتمان انا اعطيتك بس تجيب بس رايك لكن اليوم انا اعطيك شواهد اليوم
0: اي بس انت اليوم بتمان انا اسف اخوك اليوم باخذها بمنظور مختلف اليوم انا سويت حمله اعلانيه لمنتج معين ممتاز استمرت هذه الحمله لمده 3 سنوات هل تعتقد بعد نهايه هذه الحمله اني هذا البراند ما راح اعرفه لا عبد الرحمن اسف
1: والله
0: في اصل تجاري انت اسسته
3: تبي تقل
0: بس انا راح اكون موجود
3: حق مستهدفاتي انا
0: في انت موجود عبد الرحمن
1: انت مستوعب رونالدو
0: حتى لو
1: حتى اللي في اقصى الارض
0: إيه انت مستوعب اليوم اني ان اقصى الارض عرف ان فريق في فريق في السعوديه اسمه النصر
1: اي نعم ما كان
0: عرف صح
1: نعم ما عنده صيت
0: طيب اليوم يوم عرف
1: ما عنده صيت
0: طيب انا بسالك سؤال الحين اليوم يوم عرف النصر ممتاز هل المعرفه هذه راح تستمر ان عرف النصر اي هذا الاويرنس اليوم هل شاهدت
1: إيه؟ اقول لك شيء ترى المعرفه ما كانت على فكره ايجابيه
0: ما اتكلم معرفه ايجابيه ولا سلبيه
1: شافو انا اعرف شافوه فريق منحوس ويخسر و
0: شفت شلون
3: بطل
0: دوري
3: لا
0: قاعد تروح بالمنطق
1: انا ما براصد انا
0: اي بس ما قاعد تروح بالمنطق
1: قل لي لا اله الا الله
0: انا بعطيك فرصه
1: لا لا انا ما براصد اعلامي
0: الا
1: ارصد واشوف الصحافه الاجنبيه واشوف الحسابات الاجنبيه
0: طيب
1: 4 سنوات 3 سنوات عندنا الاسود
0: ممتاز
1: زين هاشوف قاعدين الان يقول كيف رونالدو يعني بهالحس اول مره يشوف النادي يعني النصر يعني يتحسر مع نادي زي كذا ومع ذلك بشق الانفس ورغم كل شيء في اخر جوله حسم الدوري بعد كم اول بطوله رسميه
0: انت تتكلم كنت تتكلم معي على براند نيم اسم العلامه التجاريه او العلامه التجاريه هذا اللي اتكلم عنه بعيدا وش يقدم دقيقه بس بعيدا عن وش يقدم ممتاز العلامة التجارية بالنسبة للهلال علامة قوية جدا بناء على النتائج واللي قاعد يعمله وغيره وغيره وارث النصر عنده ارث وعنده تاريخ وعنده كذلك عامل مساعد اللي هو وجود كريستيانو رونالدو لا يعني الان رحيل كريستيانو رونالدو انه راح تمحى العلامة التجارية لا
1: لن تمحى
0: في ارث بناه كريستيانو في العلامة التجارية موجود هذه العلامة التجارية مكملة في ناس كثير ما كانت تعرف على سبيل المثال النصر الان ناس كثير يعرفون النصر فلذلك هذه المعرفة راح تتم
1: تدري متى تتم الرحمن اذا رونالدو زاد حصته في في في في اسهم نادي النصر
0: طيب واضح
1: تواجده بيكون له تاثير لكن لو ترك الكره وغادر المشهد دروب فظيع
0: طيب اخذت وجهه نظرك انا تفضل بس
3: شوف انا بتكلم عن هلال ونصر يعني
0: بس ودي شباب
3: من وجهه
0: يعني
3: نظر برجع للشباب بس من وجهه نظر محايد عشان اقفل النقطه إيه؟ هذه لان صراحه انا مؤمن بان الهلال براند ومؤمن بكلام عبد الرحمن وكلام جميل وكذا بس ما يقلل ابدا من النصر ايضا لا ننسى بس خليني اقول رايي بس ايضا لا ننسى ان الهلال اليوم لعب له نيمار مثلا في فتره من الفترات ونيمار واحد من ابرز نجوم العالم ويمكن ابرز نجوم التاريخ اليوم البرازيل كلها واقفه على نيمار اللي دخل بربع ساعه يا طول العمر حتى كوره ما هو قادر يثبت
0: صح
3: ومع ذلك البرازيل كلها قائمه والعالم كله قاعد يتكلم عن نيمار احنا اليوم في السعوديه كم نبعد عن امريكا وقاعدين نسولف عن نيمار اعطينا فقره كامله من الحديث نفس الكلام بنزيما اليوم واحد بلندوري يلعب في الهلال انت ما تتكلم عن الهلال اللي كانه اليوم يلعب بس باسمه فقط الهلال ومهاجمه يا طول العمر سين من الاسماء خلينا نسال وجهه نظري بشكل عام انت تملك نجوم انت تملك متروفيتش وقبله نجوم كثير عالميين وكبار ونيفيز اليوم في المنتخب البرتغالي الى قبل كاس العالم مؤثر ويصنع اهداف وسبب في تاهل البرتغال وغيره من اللاعبين سافيتش في المنتخب
0: هذول كلهم ما
3: يقارنون بكريستيانو بس انت لا تحسسني لا تحسسني انك تتكلم عن براند الهلال تمام اللي فقط براند بدون عوامل مساعده الهلال خليني بس بجيك والله بجيك فيها بنصف الهلال ما عندي مشكله الهلال وصل لعب كاس عالم قبل لا يوصل حتى الدور الثمانية ويفوز على مانشستر يونايتد مباراة مانشستر سيتي المباراة العظيمة هذه، أيضا وصل إلى نهائي كأس العالم ولعب أمام ريال مدريد في النسخة القديمة المصغرة. الهلال أوكي براند بس عنده عوامل مساعدة أيضا مثل النصر وعوامل كبيرة وتزيد من نسب المشاهدات وتزيد أيضا من المتابعة، وأيضا طبعا لأنه براند أيضا ولأنه فريق كبير الهلال برضو البطولات واستمرارية تحقيق البطولات تضيف له. فيعني كل نادي اليوم يتميز، عادي جدا يتفوق الهلال بنسب المشاهدة، عادي مو بشيء غريب، وعادي جدا لو تفوق النصر لأنه مع كريستيانو، لأنه بطل الدوري السنة الماضية، لأنه بطل الدوري السنة الماضية، ولأنه مع كريستيانو رونالدو، ولأنه مع ساديو ماني، وعنده أيضا مقومات. بعيدا عن هلال ونصر، هذه وجهة نظري طبعا.
0: خلي هلال ونصر
3: بعيدا عن هلال ونصر، أروح للنقطة أيضا مهمة. اليوم وجود الشباب كمركز خامس هو يعني دلالة على أنه الشباب لا زال، أنا من وجهة نظري يقاوم هذا المشروع الذي لم يحظى بخصخصة هذا النادي العريق من خلال هذه النتائج اللي طلعت. وإن كنا ضد بعض المعايير وإن كنا لنا رأي مخالف في بعض المعايير، لكن اليوم وجوده في خامس الترتيب بعد الأندية الأربعة الأندية الشركات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي يؤكد أن الهلال أن الشباب صنع إرث وتاريخ كبير لن يمحى بسهولة،
0: وأداء تجاري
3: غيابه عن البطولات 12 سنة ما حيغير من قيمته. شاب قيم بتاريخه، غيابه عن التتويج والنهائيات المنافسة على الدوري، ابعاده عن الخصخصة او ظروفه ابعدته عن الخصخصة، حيبقى الشباب هو احد اكبر اعمدة البطولات السعودية، واحد من اكبر الاندية في السعودية. الاداء الرياضي انت تتكلم عن نادي يعني عمل الثلاث سنوات الماضية بظروف خاصة فيه، حتى تفوق التعاون أو القادسية أو الاتفاق لها ظروفها. المتابع للرياضة يعلم ظروف التعاون يعمل بطريقة استراتيجية عظيمة جدا، يعرف حجم الفريق ويعرف وش مستهدفاته، يختلف عن الأندية الثانية. القادسية نادي تخصص وجهت ما شاء الله دعم عظيم، ومن الطبيعي جدا أنه يتفوق على الشباب. الاتفاق أيضا حظي بدعم في السنوات الماضية. الشباب عاش مرحلة شك، يبحث عن نجوم عالميين حتى يجيبهم، شفنا راكيتيتش وشفنا أسماء كبيرة حتى أحيانا تكون على حساب النادي فقط عشان يصبح مثل هذه الأندية وهي أندية الشركات. صعب جدا أنك تنافس هذه الأندية وأنت اليوم ما عندك نفس القيمة المالية اللي يحظون فيها الأندية. أخيرا البرنامج يجب أن يعاد النظر فيه في دعم الأندية الوزارية. يا جماعة خير، أندية الشركات والله ما هي بحاجة، أندية الوزارة هي اللي تحتاج هذا الدعم عشان يكون على الأقل في تنافس بين هذه الفرق في الدوري بشكل عام.
0: طيب بستأذنكم جميعا والمشاهدين الكرام فاصل قصير، وبعد الفاصل مبابي يتحدى كبرياء هالاند في قمة عنوانها البقاء للأقوى في جولة مونديالية جديدة.

0: جدة اف ام على الافكار كثيره، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عمليه ودعم حقيقي. في رياده راح نعطيك خطوات واضحه وادوات عمليه وتجارب حقيقيه، ونعرفك على جهات الدعم الرسميه اللي تقدر تساعدك. رياده مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جده اف ام.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: اهلا مشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعينا براثير جدة اف ام. بعد ما خلصنا ان كان كرة القدم السعودية تتوقف عند هلال ونصر، نستبعدهم من الترتيب الانديه لمعايير برنامج الاستقطاب، ووضحنا ما نقدر نوضحه. الاهلي والاتحاد الطبيعي انه انه انه ممكن يكون في تنافس ما بينهم ما بين الهلال والنصر في نسب المشاهده وحتى الاداء التجاري. الهلال متفوق اكيد في الاداء التجاري، ما في شك. اروح للانديه اللي شويه يعني ما حد يلتفت يعني بشكل كبير. الشباب وجوده في الاداء التجاري في المركز الخامس هذا عمل عظيم وعظيم جدا، ما ادري من انسب لمين، لان كل سنه في اداره على الثلاث سنوات الماضية، فشكرا للثلاث سنوات الماضية اللي قادوا المشهد بصراحة.
3: أنا أقول لك ليش الشباب؟
2: إيه؟
3: شباب نادي كبير، هذا جمهور شو يعزز لك موضوع التجارة 100%. إيه إذا جيت تذاكر فهم أكيد الجمهور رقم خمسة في الشعبية في المملكة، ما فيها كلام. إذا تجي طال عمرك في الرعايات هو مستهدف اليوم لأنهم خامس أكبر شعبية في المملكة. إذا تجي في الإعلانات نفس الشيء، المنتجات الشباب عنده ترى متاجر.
2: أتكلم عن رعايات، إعلانات، منتجات تجارية، حقوق صور من اللاعبين، حقوق التراخيص.
3: نعم.
2: يعني ترى هذا عمل اداري.
3: طيب.
2: يعني تكلم ثلاث سنوات انت ما عندك استقرار. يمكن جزاه الله خير، يعني اذا بنذكر الحين في الخير رئيس تنفيذي خليف الهويشان، هو اللي اظن قاعد الثلاث سنين الماضيه موجود مع مع الفريق. اذا ما الله وهمني يعني
3: لو ما عندك شعبيه ما انت متفوق في التذاكر
2: طبيعي.
3: رعايات لا اتكلم عن موضوع
4: الاداء التجاري،
3: لا بتكلم عن الاداء التجاري، انا
2: شغله الاداء التجاري
3: يعني الرعايات ما راح يجونك بشكل اللي تتخيله او بالقيمه اللي بتعطيها نادي ثاني. اللي بتتكلم حتى الاعلانات اليوم، المنتجات، الشباب كم عندهم من متجر اليوم؟ حتى في جو النادي حط متجر ونطالع مريت خذ
4: متاجر الكتروني
3: اللي صحيح. الباب الرئيسي ففين في ناس تشتري ترى.
2: طيب انا بعطيك شيء، التعاون اليوم في المركز العاشر في الاداء التجاري، زين، وهو في الاداء الرياضي الخامس
3: لنفس الامر. اللي اقول لك اياه اداء التعاون اليوم افضل من الشباب في الثلاث سنوات الاخيره، خلينا نقول
2: في رياضيا
3: إيه. لكن اليوم تعال في التذاكر، اليوم ملعب صغير
2: مو بس تذاكر، اتكلم عن هذه نسبه تذاكر.
3: انا افصل لك في السبعه والسته المعايير.
2: اي سته المعايير
3: وبوصل لك واحده واحده.
2: إيه؟
3: فالتذاكر اكيد انه اقل من الشباب. تتكلم اليوم في الرعايات، ارجع
4: ملعب يشيل 5000
3: تذاكر اليوم. حتى في الرعايات اليوم الشركه فلانيه من حقه القهوه هذه ما راح تدفع للتعاون زي تدفع للشباب. إيه؟ 100% 100%. كذلك اليوم الاعلانات، اليوم تتكلم حتى المنتجات، اليوم التعاون متجر واحد في بريده. هل لو طلعت اليوم مطار جده بلقى؟
2: لا
3: ما راح القى، لكن بينما بلقى الشباب ترى.
2: ابهرني انا، ابهرني كمان الفتح على
3: اليوم المدينه المنوره، تنزل في المدينه بتتفاجئ بكميه شتات هذا الشباب.
2: صحيح.
3: انا اقولها لك
2: صح
3: ترى رقم مرعب
2: صح.
3: في المدينه المنوره، لكن ما راح تلقى التعاون ما راح، يعني مع التقدير للتعاون، لكن اليوم نادي منطقه ما راح تلقى له واحد من اهل الحفر بيشجع التعاون، ما اشوف.
4: وكل الانديه الثانيه اصلا باستثناء الخمسه الانديه الكبيره
3: يعني مع التقدير للجميع، ولكن اليوم اتكلم عبد الرحمن لغه مال ولغه منطقيه.
2: ايوه

0: عنده.
1: أنا أقول لك القادسية
0: أبهرني الفتح بصراحة بوجوده في المركز الثامن في أداء التجاري وفي وجود المركز التاسع في المشاهدة ترى على فكرة، يعني هو يتفوق على الخليج والفيحة والحزم والرياض والنيوم والخلود.
2: لأنه أنا بسألك سؤال الحين، لو أقول لك مباراة الهلال والخلود على سبيل المثال يعني مع كل الحب والتقدير للخلود أو الهلال والأخدود مثلا أو الهلال والفتح،
0: الهلال والفتح
2: مباشرة الهلال والفتح، فالفتح أصلا قاعد يقدم كورة جميلة غير الملعب أصلا دائما ممتلئ ترى.
0: صح.
2: الملعب الجديد هذا دائما ممتلئ ترى، حتى أمام الأندية المنافسة يعني الفتح مثلا والاتفاق أو خلينا نقول هذه ديربي، الفتح مثلا والأخدود مثلا أو الخلود ترى تحصل الملعب شبه ممتلئ، يعني جمهور الفتح صراحة يقدم نموذج رائع وجميل وفريد من نوعه ومجمل حتى ملعبه يعني.
1: والله هذا سبحان الله هالحسا فعلا تحس
2: الرياضيين
1: رياضيين وتحس انه في يعني توجه واضح نحو نادي الفتح كتمثيل الفتح، لذلك هم هالكوره يحبون كوره يحبون يشوفون المباريات، يعني ساعدوا ناديهم يوم تكلم مدرجات بيع منتجات حتى الفتح والنادي اللي تشوف ان شاء الله حتى في تيشيرتاتهم ومبيعاتهم. يمكن عبد الرحمن اذا بعض المناطق ما راح اسميها تلقاه يشجع الهلال ونادي المنطقه حقته،
0: صح،
1: بينما لو جاء الهلال بيشجع الهلال الغالب او النصر او الاتحاد الاهلي، بينما راح الهلال والله كثير
2: تشوف يشجع الفتح على فريقه.
1: نعم. فهذه ترى معيار هذا.
0: ابى اقفل الموضوع، شكرا رابط المحترفين على الشفافيه اللي قاعدين نشاهدها.
1: ودي الحين يحطون نقاط كذلك،
0: ولا ودي انا ودي ايه ودي ودي يحطون النسبه الصراحه. يعني الهلال اليوم حقق 22% بالأداء الرياضي و28% في هذا و28% ولا هي اذا حسبتي كذا ان بين كل نادي ونادي نقطه واحده اقدر افصل لك اياها، لكن اذا هي لا في نقطتين في احيانا ثلاث في اربع في خمس كان ودي بصراحه انها تكون موجوده. حلو هالسنه سويت كذا، السنه الجايه ان شاء الله تطلع النقاط. خليني اروح لي بشكل سريع لمؤتمر دونس. سيد دونس تحدث في المؤتمر الصحفي، تحدث في المؤتمر الصحفي يقول حينما تلعب امام اسبانيا والمانيا بالتاكيد ستكون حضورنا اقل في مثل هذه المباريات، لكن ايضا كانت تنقصنا الشجاعه في مباراه اسبانيا. ركز على كلمه الشجاعه. اعتقد ان في كره القدم يجب ان نكون واقعيين. انا جيت للمنتخب السعودي قبل شهر، هدفنا تحسين صوره الفريق، النهج اللي لعبنا فيه امام اسبانيا سنقاتل بغض النظر عن نتيجه اسبانيا، يختلف النهج. يقول حديث عن الرأس الأخضر، قال المنتخب الرأس الأخضر بارع وعالي الأداء وفاجأني بمستواه في مواجهتي إسبانيا والأوروغواي، لدي دفاع قوي وارتداد جيد في المنطقة المفتوحة، لكن لدي إيمان بفريقي واثق في اللاعبين، عندنا فريق جيد، مهم نفكر في أدائنا ومن ثم أن نقاتل من أجل الفوز. بسام،
2: يعني هو يقول إن ما كنا نملك الشجاعة في أمام إسبانيا، أنت ملكت الشجاعة 10 دقائق فقط أمام الأوروغواي وهاجمت الأوروغواي وسجلت هدف بشكل مباشر، ولو ملكت الشجاعة في الشوط الثاني كنت تقدر تسجل هدف واثنين. اللي لم يملك الشجاعة هو أنت يا دونس في مباراة الإسبانية، أنت اللي اليوم تضع التشكيلة وأنت اللي توجه اللاعبين. إذا أنت ترى أن اللاعبين ما كانوا يملكون الشجاعة فهي بتوجيهاتك، هذا أولا. أنا أمانة يعني ما ودي أوجه الحديث لدونس لأنه فعلا هو قالها، يعني هو حاط عذرة يقول أنا جيت قبل شهر،
0: صح،
2: في المؤتمر تو يقول أنا جيت قبل شهر، يعني كان يقول لا تحاسبوني، أول مرة يدرب منتخب
0: معلومة.
2: يعني أنا والله ودي أحط عليك شوية دونس، بس لما أجي بين قرارة يعني في قرارة نفسي أقول والله مالك ذنب اللي اختاروك في توقيت صعب، جميل، واختاروك بين يعني ثلاث خيارات أحلاهما مر.
0: ممتاز. طيب
2: فالله يعينك إن شاء الله، وأتمنى أن نتجاوز عقبة الرأس الأخضر
0: يا رب
2: وننتصر بإذن الله ونتأهل للدور الثاني، على الأقل يكون عندنا يعني شيء نفرح فيه في الفترة الحالية.
0: طيب بقفل، الله يوفق منتخبنا إن شاء الله. أسألك أخيرا عبد الرحمن، باقي لي 30 ثانية، أسمع كثير كلام عن الهلال، في جديد في الهلال؟
1: اشتقت للهلال أبو سارة؟
0: لا، لأن أسمع كلام كثير اليوم صراحة عن بنزيمة، عن عدد من اللاعبين مالكم.
1: طيب الوقت يصير، باختصرك بشكل عام، القرارات هذه المالك سمو الأمير وليد بن طلال أرجع كل الأمور الفنية تعلم من الأخطاء اللي صارت في الفترة الشتوية أو عزها إلى المدير الرياضي، أكيد هو ريتشارد هيوز بيوصل، أعتقد هواك بيوقع مع النادي، فريق اليوم متواجد بدأ يباشرون مهامهم، هو متواصل معهم بشكل دائم عن طريق اجتماعات الاونلاين. كذلك اليوم جميع اللاعبين تلقوا رسالة بتأجيل بزيادة عدد الإجازة، كان مقرر أنه في 1 جولاي 1/7 يرجع للعيبة، لكن حسب ما وصلني مصادري أنه في 4/7 3 أيام.

0: ايام اضافيه منحت للاعبين.
1: يعني بمعنى لن يتم اي شيء الا بموافقه
0: نعم.
1: ريتشارد هيوز.
0: نعم.
1: طيب.
0: وفريقه.
1: والفريق. شكرا للزملاء، شكرا عبد الرحمن البعود، شكرا بسام الدخيل، الشكر موصول لكم انتم ايضا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وكل الزملاء من خلف الكاميرات وفي الكنترول دائما وابدا مع منتخبنا، وان شاء الله باذن الله تعالى نفرح سويا فجرا امام الراس الاخضر. شكرا جزيلا، نشاهدكم ان شاء الله دائما على نفس الموعد في دورينا غير على القناة السعودية. في أمان الله.

0: عيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كأس العالم.
2: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
1: كأس العالم.
3: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام. أنت تستمع إلى جدة.

0: اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام.

0: على هواك.
1: كأس العالم.
2: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
1: كأس العالم.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
5: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: 29 الآن على جدة اف ام.
3: عشرين الآن على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، أكيد راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء، لكم تحياتي من الأعداد والتقديم، أنا مريم العمري. أكيد الإخراج والإبداع لمخرجتنا خلود لبني. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، وأيضا حساب إذاعة جدة على منصة إكس @جدة_راديو. نروح نغني مع خلود ونرجع لتروحوا بعيد.

كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29، أذكركم برقم الواتساب 800 244 28 28. هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن وأصدقائنا الحلوين، ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. طيب، على الواتساب محمد الحربي، وعليكم السلام ورحمة الله. مازن الغانمي، يا هلا وسهلا بيك يا مازن، مساءك جميل. أيضا معاذ العيسائي، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة، مساء النور لمخرجتنا خلود اللبني، يقول ما دام الأمل طريقا فسنحيا مهما توارى الحلم في عيني وأرقني الأجل، ما زلت ألمح في رماد العمر شيئا من أمل، فغدا ستنبت في جبين الأفق نجمات جديدة، وغدا ستورق في ليالي الحزن أيام سعيدة، وغدا تزهر في البيداء أمنيتي وأحوم طيرا في سماوات الفرح. معاذ العيسائي. طيب، كمان بكير دهمش، يا هلا وسهلا بكير، يقول الحب الحقيقي ليس قيدا يكبل الأرواح، بل فضاء شاسع يمنحك وضوح الرؤية، إنه التحرر من الأنانية والخوف، حيث تختار شريكك بكامل إرادتك وتتقبل تفاصيله وحريته بعيدا عن أوهام الامتلاك أو السيطرة. بكير دهمش، مساءكم يمطر ورد. شكرا لك يا بكير، مساءاتكم وأوقاتكم كلها تمطر ورد وجمال وأخبار سعيدة. طيب، كمان مين؟ أوكي، فؤاد قطان، يا هلا وسهلا. طيب، فؤاد يقول مساء الخير مريومة والمايسترو خلود لبني وجميع المستمعين، يا هلا وسهلا بيك. يقول فؤاد، إذا تعاملت بأخلاق ومثالية مع الجميع فسوف تصدم دون شك بأشخاص يستغلون طيبتك ويفسرونها بأنها ضعف، مع ذلك فهذا ليس مبررا للتخلي عن مبادئك، تخلى عن هؤلاء الأشخاص لا عن أخلاقك. الله يحفظك مريومة من كل شر وسوء، أتمنى لك حياة سعيدة. شكرا لك، وأنتم كذلك، لك بمثل ما دعوت وأجمل وأفضل، أنتم كل مستمعين الحلوين. طيب، خلينا نروح لموضوعنا اليوم اللي بنتكلم عنه اليوم. في تحدي كده أو نظرية تقول إنه أصبحنا الآن في العصر الحالي لا نستطيع إننا إحنا نركز أكثر، تخيلوا، من كم، أعطانا رقم بسيط جدا، أكثر من 47 ثانية فقط. أوكي، يعني اليوم رح نتكلم عن الشيء اللي يخلينا نعاني من فقدان الانتباه في العصر الحالي، عصر التكنولوجيا والتقنية، العصر الرقمي. كيف يؤذي فقدان الانتباه المتكرر صحتك النفسية؟ وأيضا إيش هي الحلول أو الإرشادات والنصائح الفعالة عشان نواجه مشكلة فقدان الانتباه؟ طبعا إحنا الآن أي شخص فينا يمسك الجوال يعني يبدأ بالانتقال بسرعة من مقطع إلى مقطع، من ريل إلى ريل، دون إكمال، حتى ممكن ما يكمل، دون إكمال أي شيء. تمام، وهنا يعني الشيء اللي بس ينجح فيه هو فقدان الانتباه. طبعا في دراسات كثير يعني تكلمت عن هذا الموضوع، منها دراسة في جامعة كاليفورنيا أجرتها الباحثة غلوريا مارك، توصلت من خلالها إلى انخفاض متوسط الوقت الذي يقضيه الشخص أمام الشاشة قبل أن ينصرف عما يشاهده، يعني شيء يشغله عن اللي بيشوفه، إلى شيء آخر من دقيقتين ونصف. يعني زمان كان دقيقتين ونصف، الآن 47 ثانية. صار الموضوع هذا 47 ثانية خلال 20 عام الماضية. أوكي، فما بالك الآن؟
فالموضوع اليوم هو هذا، لأنه وصلنا لمرحلة إننا إحنا أصبحنا ذهنيا مشتتين جدا. مارك غلوريا مارك تقول إنه تأثير هذا التغيير بأنه قد يصعب معه تحقيق استفادة من العمل وكذلك الوقت الشخصي في ظل هذا المعدل المتدني من الانتباه. طيب، أيضا في دراسة أخرى أجرتها جامعة بادربون قالوا إنه مجرد وجود الهاتف الذكي بجانبك حتى وهو مغلق الشاشة يقلل من سرعة تركيزك وأدائك الذهني. سووا تجربة، الطلاب اللي وضعوا الهاتف على الطاولة في أثناء الدراسة حصلوا على نتائج أقل في اختبار الانتباه مقارنة بمن وضعوا الهاتف خارج الغرفة، وكان الفرق واضح في سرعة الإنجاز لا في الدقة. طبعا هذا التغيير ما كان سطحي، لأنه فقدان الانتباه يرتبط بآلية عمل الدماغ. حتى وجود الجوال جنبك وانت بتسمع الإشعارات بتصل إلى جوالك راح يخليك مشتت أيضا. كثير جدا من هذه الدراسات تكلمت عن أهمية إن إحنا ناخد بريك، وبنحاول نلاقي تفسير ل 47 ثانية اللي بعدها نفقد الانتباه. اليوم ممكن ناس لاحظوا هذا الشيء والبعض لم يلاحظ، واللي ممكن لاحظ يبغى الحل، إيش نسوي عشان نحاول نزيد تركيزنا الذهني. هذا هو موضوعنا اليوم. 800-244-28-28 رقم الواتساب. نغني مع خلود ونرجع لا تروحوا بعيد.

أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا في الحرف 29 وثمانمية 244 28 28. اليوم نتكلم عن 47 ثانية اللي إحنا نقدر نركز فيها وبعد كده خلاص. قبل 20 سنة كانت دقيقة و40 ثانية، اليوم صارت 47 ثانية فقط. طبعاً في كثير من الأسباب، لو إحنا بنتكلم عن الأسباب ونلاقي أيضاً الحلول منها، خلينا نروح للأسباب. أنت عشان تحل المشكلة لابد أنك تعرف المطلوب منك بدقة. كيف؟ يعني غالباً إذا كنت أنت ما تعرف الساعات الأولى من يومك إيش المهام المطلوبة منك بدقة، راح يكون من السهل وقوعك في فخ الاستجابة لفتح الإشعارات الموجودة في جهازك التي لا تهدأ. يعني شوف أنت كم أبليكيشن، كم تطبيق، كم يعني شغالة كلها في جهازك، كلها ما في صمت، أوكي؟ غير مشاهدة المقاطع القصيرة التي لا تنتهي، لا تنتهي حقيقي. وأنتوا عارفين التطبيقات اللي فيها المقاطع القصيرة، أنت تكون مثلا تبحث عن معلومة معينة داخل التطبيق هذا للبحث عن معلومة معينة، ما تأخذ منك دقيقة، فجأة تلاقي نفسك الوقت سرقك وقاعد ساعة، ساعة ونص أو 3 ساعات على الجوال. فأنت عشان كده لازم تعرف المطلوب منك بدقة. بعد كده ممكن لما تتخلص كمان من عوامل التشتيت، هذا شيء مرة مهم. طبعا المختصة النفسية كيندرا تشيري قالت أنه توقف الإشعارات اللي بتلاحقك على هاتفك أثناء تأدية مهامك وتخصيص وقت ومكان محدد لإتمام العمل، وربما يتعين عليك أيضا أن تكون بمفردك، ولا تنسى أن تحصل على قسط كافي من الراحة قبل تأدية المهمة لتتمكن من استكمالها دون أن تعاني الإرهاق. هذه أحد آراء علم النفس أو المختصة النفسية كيندرا. فعلا أنت عندك شغل مهم وتبغى تركز في عملك، خلاص لابد أن تبتعد مثلا عن الجهاز، أو على الأقل اطفئ الإشعارات وكن في ساعة وزمان ومكان محدد. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب. وعبد الله بركات يقول في العصر الرقمي الحديث أصبح الانتباه مورد نادر. نعم، فالتنبيهات المستمرة وتدفق المعلومات بلا توقف يجعلان العقل ينتقل من فكرة إلى أخرى دون أن يمنح أي منها تركيزه الكامل. ومع الوقت قد نشعر أننا مشغولون طوال اليوم لكننا لم ننجز ما يستحق. النصيحة أن تستعيد زمام انتباهك قبل أن تستهلكه الشاشات. خصص وقتا للتركيز وقلل المشتتات، وتذكر أن ما تمنحه انتباهك اليوم هو ما يشكل حياتك غد. الله، مساء الفل مريم خلود ومستمعي الحرف 29 عبد الله بركات. نعم، ما تمنحه انتباهك اليوم هو ما يشكل حياتك غدا ومستقبلك ايضا. اتفق جدا، وفعلا مشاركة قيمة في الصميم. صح، برافو. طيب معاذ العيسائي، يا هلا وسهلا، يقول فقدان الانتباه تكلم عليه كثير من الفلاسفة وعلماء النفس، حيث قال أحدهم في التوقع والانتباه مثل أنه شخص واقف على جانب الطريق منتظر شخص في موضوع له، فإذا ظهر شخص آخر ورآه من بعيد توقع وانتبه أنه هو الشخص الذي ينتظره، فهذا هو فقدان الانتباه. والله ماني عارفه كيف اصرحك اني ما انا ما فهمت ايش بتقول. طيب ايش يقول؟ انه شخص واقف على جانب الطريق منتظر شخص في موضوع له، حلو تمام، فاذا ظهر شخص اخر من وراه بعيد توقع وانتبه انه هو الشخص الذي ينتظره، فهذا هو فقدان الانتباه. نعم نعم اتفق. حلو اللغز اللي قاله معاذ يا جماعه. طيب كمان مين؟ ولا خلينا نروح نغني مع خلود ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. طبعا احنا خلاص رجعنا من الفاصل، يا هلا وسهلا بكل مستمعينا. مضى من الوقت نصف ساعة واربع دقائق، يا هلا وسهلا بكل اللي انضم الينا الان. اكيد انتم معانا في الحرف التاسع والعشرين، تحية لكل اللي انضموا معانا الان واللي كانوا معانا في النصف الساعة الاولى. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الاعداد والتقديم، انا مريم العمري والاخراج الجميل اكيد اللي بنستمتع فيه، لمخرجتنا الجميلة اكيد خلود اللبني. طيب أذكركم برقم الواتساب كمان 800-244-28-28، تقدروا ترسلوا مشاركاتكم، وكمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. تقدروا كمان ترسلوا اقتراحاتكم على الدي ام دايركت مسج في حساباتي الخاصة، وهلا وسهلا بالجميع. اليوم نتكلم عن 47 ثانية، الشخص اللي الآن أصبحنا في هذا العصر أنه أي واحد فينا يعني مدة الانتباه والتركيز 47 ثانية، وبعد كده يسرح في ملكوت الله. إيش الأسباب وكيف ممكن نحد من هذه الظاهرة، خصوصا أننا إحنا في هذا العصر، عصر الرقمي، عصر التقنية. من الأشياء المهمة أنه الإنسان يعني يحاول يرتب أداء المهام اللي عنده. أحيانا إحنا أداء أكثر من مهمة في وقت واحد، نشوف إنه الشخص اللي بيأدي مهام كثيرة في وقت واحد إنه هذا والله منجز وهذه وسيلة رائعة وجميلة للإنجاز، لكن هو في الحقيقة قاعد يرهق نفسه ويرهق ذهنه ويقلل أيضا إنتاجيته، ويخلي من الصعب الاستغراق فيما يقوم به إلى حد الجودة. يعني هو حيستغرق أكيد، بس ما راح يوصل لحد الجودة. يعني هو المهم إنه يخلص المهام كيفما اتفق. يعني قالوا برضو كمان في دراسة إنه أنت تخيل تركيزك عبارة عن ضوء، فأنت تشتته في اتجاهات مختلفة لما تبغى تنهي كل المهام في وقت واحد، وهذا الشيء يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، وهذا يخليك في المرة القادمة ما تقدر تركز حتى على مهمة واحدة فقط. الصح إنك تخلص مهمة واحدة أوكي وتكملها بكامل، يعني بكامل الجودة، وبعد كده تنتقل إلى غيرها لتقلل حدة مشكلة فقدان الانتباه. طيب كمان مين معانا؟ معاذ العيسائي على الواتساب بيقول الوقت عملة حياتك، وهي العملة الوحيدة التي تملكها، وأنت وحدك تستطيع أن تحدد كيف يمكن أن ينفق هذا الوقت، فاحرص على ألا تدع آخرين ينفقونه بالنيابة عنك. المهم ليس إنفاق الوقت، ولكن في كيفية استثماره. هناك زهور لكل وقت وليس في الربيع فقط. معاذ العيسائي، يا سلام، صحيح. يعني هو المشكلة مو إنه يكون عندك بس وقت، لكن كيف أنت تنفق هذا الوقت وتستفيد منه، كيف تدير هذا الوقت، وكيف تستثمر هذا الوقت بشيء مفيد. يا الله يا مازن، يقولي طيب ركزي انت يا مريم في الرسالة. أوكي والله مركزة. يقول مازن، طبعا أنا لسه بقرأ الرسائل بالترتيب يا مازن. يقول احنا دائما ننتبه على شاشة الجوال ونركز فيها، واحنا ايش لا نستطيع الاستغناء عن الجوال، وزمان كان أفضل دون جوال. أوكي، يعني بما معنى المشاركة إنه زمان كنا نركز أكثر بدون جوالات. يعني زمان مرة متى، يعني جوالات موجودة، تليفونات موجودة، بس يمكن قبل ما يكون في هذه التطبيقات الكبيرة والإنترنت الموجود على طول، هي بتاخد وقتنا فعلا. يقول زمان مريم كان أفضل، الشخص كان محرر. يعني الآن هو مقيد بالجوال، أتفق حقيقي،
ما في أحد يستطيع أنه يستغني عن الهاتف، لأنه كل حياتك هي موجودة في الهاتف هذا، كل شيء، كل التطبيقات، كل المعاملات، كل إلى آخره. إحنا ما نقول أكيد أنه يعني اترك الجوال، بس لازم يكون في عندنا وعي ونعرف أنه أحيانا من أسباب تشتت الانتباه وفق الدراسات العلمية والنفسية هو وجود التطبيقات اللي إحنا بننسى نفسنا عليها، وكلنا يعني أنا أولكم بس لازم يكون في وعي ونعرف أنه في أوقات المفروض إحنا نبعد شوي عشان الصحة النفسية والذهنية أيضا. طيب كمان الصادق آدم، هلا وسهلا، يقول مساء الخير والسعادة والرضا مريم وخلود صديق البرنامج 29 الصادق آدم، هلا وسهلا بك صديقنا العزيز، ويا هلا وسهلا بكل أصدقائنا الغاليين. طيب أوكي يا معاذ، معاذ يقول في الأخير أنا أنتظر وأحسب الدقائق والساعات والثواني في اليوم، وخاصة للساعة العاشرة لأني أستمتع بالتسعة وعشرين من الأحد الأربعاء. شكرا لك، وأيضا 29 منكم ولكم ومعكم دائما وأبدا إن شاء الله. كمان فؤاد قطان إيش يقول؟ يقول لا تشتت أفكارك وذهنك بالسلبيات، كن إيجابي لطموحاتك وأمنياتك وأهدافك، تقبل حياتك كما هي، لا تظن أن شيء فاتك، فحياتك مكتملة كما كتبها الله لك، نعم والنعم بالله عز وجل. يقول لا ينقصها شيء سوى أن تعيشها بطمأنينة، تعامل مع الناس والأشياء كما هي بلا انتظار ولا ترقب للتغيير، ولا تجعل سعادتك معلقة بما ليس بين يديك الآن. التقبل لا يعني التوقف عن السعي لراحة بالك ونفسيتك. نعم نعم، أتفق جدا يا فؤاد.

أيضا يعني خليني أقول إنه كلما ارتفع تقدير الإنسان لذاته تلاشت من حياته المشتتات ومتابعة ما لا فائدة فيه، السخرية من الآخرين، المقارنات السلبية، إطلاق الأحكام، إدانة الناس. هناك من هو في الحياة لا هم له غير إدانة الناس فقط، يعني من خلال ما ينشرونه في مقاطع معينة. من يحترم نفسه لا يحتاج أن ينقص من غيره ليشعر بالقيمة. هذه قاعدة مهمة لابد أن الجميع يتذكرها ويعرفها أيضا ويعمل بها. اليوم صرنا إحنا نعيش في عصر 47 ثانية. إذا أنت أكملت 10 دقائق في تركيز في قراءة مقال أو رواية أو قصة أو أداء مهمة معينة، فهذا شيء جدا مهم ومطلوب، وتعتبر يعني أنك أنت يعني عملت إنجاز صراحة يعني. طيب، كمان في دراسة نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب قالت إن لأن فقدان الانتباه نتيجة الانشغال بالإشعارات المتتالية والمشاهدة السريعة المتتابعة لمقاطع الفيديو القصيرة تضع الدماغ في حالة تنبيه مستمر ومتقطع، فكل إشعار أو مقطع يعد من المثيرات السريعة للدماغ، فهذه البيئة بتخلي الجهاز العصبي في وضع ترقب دائم قريب من الحالة الفسيولوجية للقلق. ومع ترسخ تلك العادة الإنسان بيواجه صعوبة في تحمل الفراغ، أو حتى تخيلوا يواجه صعوبة في تحمل الهدوء إلى جانب توتر داخلي عند غياب التحفيز. ومن ثم إيش بيصير؟ بيصير إنه يبحث بحث قهري عن منبه جديد. فهذا هو باختصار كده وضع 47 ثانية اللي صرنا إحنا نركز فيها. طيب، إيش رأيكم نروح نغني مع خلود؟ يلا يا خلود.

أهلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: وملأت روحي منك حتى لم يعد مني لروحي موضع ومكان، وملأت روحي منك حتى لم يعد مني لروحي موضع ومكان، ما ذاب من فرط الهوى بك عاشق مثلي، ولا عرف الأسى إنسان. وملأت روحي منك حتى لم يعد مني لروحي موضع ومكان، ما ذاب من فرط الهوى بك عاشق مثلي، ولا عرف الأسى إنسان. قالوا هجرت، فقلت إنا واحد وكفى وصالا ذلك الهجران. مثلي ولا عرف الأسى إنسان. قالوا هجرت، فقلت إنا واحد وكفى وصالا ذلك الهجران. هي موطني ولها فؤادي موطن، أتفر من أوطانها الأوطان.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو.